0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير التجهيز والإسكان يعلن أن الوكالة العقارية للسكنة تنطلق هذه السنة في عدد 3 قطع أراضٍ لتهيئة مقاسم سكنية اجتماعية، وذلك في كل من بن عروس وأريانا والمهدية، تتراوح مساحتها بين 100 متر مربع و250، موجهة للفئات الاجتماعية محدودة الدخل، وستكون كلفتها مدعمة من الدولة. تجميع حوالي 1,374,000 قنطار من الحبوب على الصعيد الوطني إلى غاية 9 من جوان، وسط توقعات أن يشهد نسق التجميع ارتفاعا ملحوظا الأيام المقبلة تزامنا مع تقدم عملية الحصاد والقبول بمختلف جهات البلاد حسب ديوان الحبوب. وزارة التربية تسجل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا حسب مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. المصدر نفسه أكد حرص سلطة الإشراف وتمسكها بتطبيق القانون من أجل الحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر اليوم في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. في العالم، وسط تحفظ إيراني رسمي لحد الآن، ترامب يعلن تواصل اتفاق مع طهران ويرجح توقيعه مطلع الأسبوع القادم. وديوان نتنياهو يؤكد أن إسرائيل ليست طرفا في مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المعلنة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل أوفياء متابعي الإذاعة التونسية، إذاعة الوطنية. في بداية هذا الصباح الجميل إن شاء الله تمنحنا فيه الطبيعة والشمس وزرقتها والبحر فرصة للتصالح مع أنفسنا واستعادة كل توازننا الداخلي، لأنه مع بداية الساعات الأولى للصباح يكون هذا الوقت السحري اللي يسبق روضة العالم، اللي يسبق مشاكل الحياة، حيث يمكن للإنسان أنه يتواصل مع روحه بصدق وهدوء، ومن خلال التأمل الصباحي والعادات الصحية المدروسة يمكننا أن نبني درع نفسي يحمينا من هذه الضغوطات، ضغوط الحياة اليومية، ويمنحنا طاقة متجددة للتعامل مع التحديات بثقة وسلام. اليوم في ركن معاني في أغاني خذينا جملة من الأغاني العربية، وإن شاء الله المضمون يوصل لقلوب كل السادة المستمعين والمستمعات. الشك هو من الأمور المقلقة اللي تمنع الإنسان من التمتع بتيبات الحياة الدنيا، وتملأ قلبه بالمخاوف والهموم ومع شره وضرره، لأنه الإنسان يقع فيه كعارض من عوارض الحياة، يأتي ويزول أو يصير قرينا ملازما. يكبر الشك في نفس صاحبه حتى يأثر على علاقته بزوجته، على علاقته بأبنائه، على علاقته زيادة بأصدقائه وزملائه في العمل وكل من يتعامل معهم. وللأسف يسهل على الشك أن يسير في اتجاه الاتهام، ويصعب عليه أنه يقارن بين الاتهامات وبين ما يعرفه عنهم من صدق وإخلاص وتجارب طيبة. تتعدد الأسباب اللي تلقي بالإنسان في صحراء الشك المقفرة، منها النفرة من الناس والعزلة، النفرة من الخلق والإنعزال عن أهل الخير. من الأغاني العربية التي تتغنى بالشك هي للفنان السعودي راشد الماجد دروب الشك، وهي الشارة الغنائية لمسلسل كويتي شهير يحمل نفس الاسم. تم إصدار المسلسل والأغنية في أواخر عام 1999، الكلمات للشاعر خالد البدال، الألحان للملحن عادل المسيلم. خليكم مع صوت الفنان راشد الماجد، وراجعين لكم لباقي تفاصيل ركن معاني في أغاني وبعض الأصوات المميزة في الساحة الفنية العربية اللي تغنت بهذا الموضوع اللي هو الشك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: رجعنا لكم أوفيائنا متابعي الإذاعة الوطنية التونسية، تحية الخير والسعادة والأمل. ما زلنا دائما مع معنى الشك، هو نوع من الاضطرابات النفسية المنبثقة من الوسواس القهري اللي يصيب بعض الناس ويأثر على سلوكهم العام وطريقة تفكيرهم، حيث يشعر الشخص بعدم الثقة وقت ما يتعامل مع الناس والشعور بالاضطراب والتردد من أي فعل أو شيء آخر. والشك هو مرض وأنواع شك، فما شك عادي طبيعي ما يأثرش على النفس والآخرين، وشك متوسط الشدة ويمكن السيطرة عليه بمجاهدة النفس. لكن الشك الثالث هو شك قاتل يحتاج إلى علاج طبي، وطبعا يعود إلى شعور بالنقص الداخلي ونقص الرعاية والغيرة الشديدة، وهنا لابد من آليات لعلاج هذا الشك. أغنية عربية أخرى للفنان اللبناني وائل جسار، الشك، هي تتر البداية لمسلسل الشك الذي عرض في موسم دراما رمضان لعام 2013. تتميز الأغنية بالطابع الدرامي الحزين اللي ناقش الخيانة، فقدان الثقة، وتأثير الشك على العلاقات الإنسانية والأسرية، بما يتوافق مع قصة المسلسل من بطولة النجمة مي عز الدين والفنان القدير حسين فهمي والفنانة رغدة. نخليكم مع صوت الفنان اللبناني وائل جسار، وراجعين لكم في باقي تفاصيل أغنيات معاني في أغاني، والمعنى اللي اخذناه اليوم هو الشك.

0: tick.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: راديو ناسيونال فوان تيم.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، عسلامتكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء ليلي القمر مع ركن معاني في أغاني، واللي نتحدث فيه عن الشك وما أدراك ما معنى الشك في حياتنا اليومية. إن الشكوك من حولنا تحيط بنا من كل اتجاه، فالحديث عن الشر والأشرار يتزايد، لذا كان لابد من تحصين يحمي عقولنا وقلوبنا، وأيضا من أدوات هذا التحصين إشغال النفس دائما بالخير، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. من الأنغام العربية اللي نمروها في هذا الموعد صوت الفنان العربي سيد مكاوي في أغنية عندك شك في إيه، هي واحدة من روائع طرب الأصيل التي شدا بها شيخ الملحنين الفنان القدير سيد مكاوي من كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبد الوهاب محمد. خليكم مع صوت الطرب سيد مكاوي، ثم نمشي لواحدة من أشهر أغاني الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي، وهي إحدى أغاني التراث الشعبي الليبي من كلمات وألحان الشاعر علي الكيلاني، والأغنية هي الشك. وراجعين لكم لباقي اختياراتنا الغنائية لركن معاني في أغاني.

شكف ايه مش مطمن ليه؟ عندك شكف ايه مش مطمن ليه؟ عرش القلب ملكته

اطلب من الروح تسبق وتلبيك ولا شيء غير الروح يا حياتي لقبيك. اطلب من الروح

اطلب مني الروح تسبق وتلبيك ولا شيء غير الروح يا حياتي لقبيك. اطلب مني الروح تسبق

0: يا حبيب.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: تونسكم.
2: معكم وين ما كنتم.
1: وين ما كنتم.
3: شكيت غير قلت بالك شواهد

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تان.
2: مازلنا مواصلين معاكم رحلتنا أوفياء أولى الإذاعات أولى البدايات لذاعة الوطنية التونسية في ساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية فقرة المعاني والأغاني. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بروائع الطرب العربي الأصيل اللي تغنى بها راشد الماجد وائل جسار لطيف العرفاوي وأيضا سيد مكاوي. نوصلوا إلى واحدة من أغاني العربية الراقية هي ثورة الشك بل ثورة الفن الراقي الذي يقتحم علينا أرواحنا وأسماعنا فيطهرها من ألام الوحدة والشك في وجود مظاهر الجمال في حياتنا، وإن بدت كامنة لا تظهر إنما تنتظر من يفجرها للوجود. ثورة الشك واحدة من أروع ما شدت به كوكب الشرق أم كلثوم، كلمات الشاعر عبد الله الفيصل وألحان الموسيقار رياض الصنبادي. هي تجربة شعرية للشاعر الأمير عبد الله الفيصل. خليكم مع ثورة الشك، أجمل ما شدت به كوكب الشرق أم كلثوم في مسك ختام ساعتنا الثانية، وراجعين لكم إثر موجز الثانية فجرا مع باقي تفاصيل موعد ليالي القمر.
0: الإذاعة الوطنية التونسية

العذاب في

0: أجبني أجبني سألتك هل صحيح حديث ناسخ.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بعد 5 ساعات من الجهود المكثفة، تمكنت أجهزة التدخل الميدانية المشتركة لمجابهة الكوارث الطبيعية في ولاية بنزرت، تمكنت فجر اليوم من تطبيق الحريق المفاجئ الذي نشب ليلة أمس بالجانب الغربي لغابة الرمال. وسيتم الإبقاء على فريق رقابي ميداني من مصالح حماية المدنية والغابات لتأمين مرحلة التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران لأي سبب، كما يجري العمل على حصر المساحات المحروقة والتي تناهز هكتارا نصف الهكتار من النسيج الغابي. هذا ولم يخلف الحريق أي أضرار بشرية أو في الأملاك العامة باستثناء ما أتت عليه النيران من نسيج غابي. إطلاق مشروع وطني للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة نبيل بن صالح يعلن إحداث منصة لجمع المعطيات حول المدمنين تكون لبنة لإرساء مرصد وطني لجمع البيانات حول الأطراف المتدخلة في الملف. تونس الوجهة السياحية الثانية الأكثر حجزا لدى المسافرين من سويسرا الناطقة بالفرنسية صيف 26 و2000، حسب دراسة تحليلية حديثة أعدتها مجموعة رائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر. خلال لقاء أمين عام من منطقة دباد الحرة القارية الإفريقية زليكاف الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس، وزير الخارجية محمد علي النفطي يبرز ما توفره الموانئ التجارية التونسية من إمكانيات مهمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن المشاريع الاستراتيجية الجاري تطويرها بما يعزز مكانة تونس منصة إقليمية للربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض المتوسط. الإدارة العامة للأداءات تدعو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لتتمم الإجراءات في أجل أقصاها 19 من جوان. في العالم، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل لتسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أو في الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. تحية ملؤها السعادة ملؤها الخير وانتم ما في متابعة دبدبات الاف ام وتخدوا www.radionational.tn. تتفاعلوا مع أسرة البرنامج إما عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونسيين وإلا عن طريق البريد اللي هو 71 شارع الحرية. نوصل للفقرة الثالثة والختامية اللي هي فقرة التكريمات، واليوم نكرم صوت فنانة قديرة من الأصوات المميزة في الساحة الفنية التونسية. هي ابنة مطربة تونس صليحة، عرفت بتمكينها الشديد من المقامات التونسية وأدائها جميع الألوان الموسيقية، كيف لا وهي ابنة صليحة، وزد على ذلك هي ابنة الراشدية. فنانتنا المكرمة هي الفنانة شبيلة راشد اللي تولدت في عام 1933 في تونس. رغم أن لديها صوت جميل في سن مبكرة إلا أن والدتها صليحة كانت معارضة بشدة لأن تتبع ابنتها نفس المسار المهني، وكانت ترغب في أنه بنتها تواصل دراستها.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: شبيلة راشد بدأت مسيرتها المهنية عام 1951. في عام 1953 تتزوج شبيلة راشد من علي عامر وهو تاجر في باب سويقة وكاتب كلمات أغاني، الذي يضع حدا مفاجئا لمهنة زوجته الجديدة من خلال مطالبته لها بالبقاء في المنزل وتنجب له أبناء. ومع ذلك وبعد فترة انقطاع عن النشاط دام قرابة 17 عام، تعود شبيلة راشد التي انفصلت عن زوجها إلى الساحة الفنية في عام 1972 وتستأنف، خاصة بفضل عبد الحميد بن عجية وأيضا رئيس قسم الموسيقى في الإذاعة التونسية ونجوى إكرام نشاطاتها الفنية، وتساهم بفضل جودة عروضها في بروز العديد من عدة أعمال موسيقية اللي أغنت بها التراث الموسيقي التونسي المعاصر، خاصة بفضل مؤلفات ترنان ببكر المولجي والمهدي، ولها في المجموع قرابة 40 أغنية مسجلة في مسيرتها.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: توفت الفنانة التونسية شبيلة راشد 2008 أحد الأصوات التي طبعت الذاكرة الموسيقية التونسية بأدائها الأصيل للطبوع التقليدية. مسيرتها الغنية حبينا في هذا اليوم في جزء كبير من مشوارها اللي ما زلنا محافظين على تراث هالفن هذية من خلال إحيائه وتمريره في الإذاعة الوطنية التونسية. واحدة من مستمعات اللقاء اللي في رغم منها حبتنا نكرموا الفنانة شبيلة راشد. نعرف انه وجدين وعشاق الفن التونسي كبير برشا، هذاك علاش من وقت لآخر نرجع لأصواتنا التونسية في باقة من الأغاني اللي لقات الصدى الواسع، من أهمها إذا تغيب علي يا ولفتي يا خموري أقصد ربي ما تخممش وغيرها من الأغاني التونسية. نخليكم مع صوت الفنانة التونسية شبيلة راشد.

0: الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: لكل بداية نهاية، وإحنا نوصلوا أوفياء أم الإذاعات أولى البدايات إلى نهاية موعد ليالي القمر اللي انطلقنا فيه إثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة بفقرات وذكرياتي مع الأغاني معاني في أغاني والتكريمات، على أمل اللقاء بكم في الأسابيع القادمة. لكم أجمل تحيات بسمة الدربلي، يوم مبارك وسعيد، إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. في تدخل جراحي دقيق، فريق طبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينجح في إجراء عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، إذا تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من تفشي ظاهرة نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها تحت أشعة الشمس مباشرة، إلى جانب تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة. في تصريح للإذاعة الوطنية، أفاد مدير النفايات الصناعية والخاص بالوكالة الوطنية لصرف النفايات خميس الوسلاتي أن حجم النفايات الصناعية والخطيرة في تونس يقدر بنحو 150 ألف طن سنويا، وأشار إلى إشراف حوالي 100 شركة على معالجة هذه النفايات، على أن تم قريبا التعاقد مع شريك خاص لاستغلال المنشآت لمدة 20 عاما. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن فتح باب الترشح أمام الطلبة للمشاركة في مشروع سوافي الهادف إلى تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي بتمويل قدره 9.5 مليون أورو، والرابع والعشرين من جوان آخر أجل لقبول الترشحات. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انتهاء الحرب مع إيران ويرجح إمكانية إبرام اتفاق تسوية إطارية مع طهران مطلع الأسبوع القادم في أوروبا، محوره الأبرز ضمان عدم امتلاك الإيرانيين السلاح النووي مطلقا. في المقابل، المتحدث باسم الخارج الإيرانية إسماعيل بقاء يعقب لا قرار نهائيا بعد بشأن الاتفاق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة المائدة.
5: أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة المائدة.
1: ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: مملكة الثريا.
1: يدعوكم إليها رياض المرزوقي.
2: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: لقد تعرضنا في الحلقة الماضية للقمر باعتباره أول الأجرام السماوية التي سعى الإنسان في غزوها،
1: وباعتباره أكثر الكواكب والنجوم منزلة في قلوب البشر وعقولهم.
0: ونتابع اليوم رحلتنا بالتعرض بشيء من التفصيل لأهم المراحل التي قطعها الإنسان في غزوه لهذا الكوكب الفضي.
1: لقد ذكرنا أن جاليلي كان أول من وضع وصفا علميا للقمر، فما سبب ذلك؟ ولماذا انتظر الإنسان كل هذا الوقت للاهتمام العلمي بالقمر؟

0: بصرف النظر عن الهالة الأسطورية التي تحيط بالقمر في القديم وكنا تعرضنا إلى بعض ملامحها، فإنه لم يكن بمقدور البشر تبين تضاريس القمر وملامح سطحه بدون منظار.
1: استفاد العالم الإيطالي إذن من اختراع التلسكوب وهي النظارة المقربة.
0: هو ذاك، وتعني كلمة تلسكوب الفحص من بعيد. ويعتبر جاليلي مخترع هذه النظارة سنة 960 للميلاد.
1: يبدو أن فضل جاليلي لا يقتصر على مراقبة القمر وإبداء الملاحظات العلمية حوله.
0: قد نخصص حديثا مقبلا عن هذا الرياضي الفيزيائي الفلكي، فهو من آباء علم الفلك الحديث، وقد اهتم بعديد الظواهر وراقب زحل والشمس والمشتري، ووضع نظريات مهمة في حركة الأجسام وسكونها، وكان بصفة غير مباشرة ملاحظ الجاذبية.
1: وهو إلى هذا وقبل هذا مناصر كوبرنيك ورافع لواء الثورة ضد آراء الكنيسة القائلة بدوران الكون حول الأرض.
0: عرف جاليلي بقولته الشهيرة أمام محكمة الكنيسة عندما اضطر إلى الزعم بأن الأرض لا تدور.
1: لقد أضاف إثر ذلك بصوت خافت: ولكنها تدور.
0: تستحق حركة الكواكب ودوران الأرض منا وقفة مستقلة نقفها لاحقا.
1: كان جاليلي إذن أول من نبه إلى طبيعة القمر الصلبة. هو الأول في أوروبا، وللعرب مبادرات في ذلك نعود إليها أيضا. وهو أول من نبه إلى وجود جبال ومنخفضات تسمى بحارا.
0: لقد بقيت تسمية البحار إلى اليوم في خريطة القمر، وقد نزل رواد الفضاء الأمريكان في بحر الهدوء.
1: وبالطبع لا توجد قطرة ماء واحدة في هذه البحار،
0: ولا كانت في يوم من الأيام بحارا.
1: كيف تزعم ذلك وقد يكون في القمر قديما بحار؟
0: لقد درس العلماء أرض القمر وأحجاره، ولو كان فيه ماء من القديم لتوصلوا إلى نتيجة مماثلة لما كان في دراسة المريخ.

0: تأتي بعد جاليلي محاولة التعمق في دراسة القمر ووضع خريطة له.
1: كانت كثير من الأساطير تحيط بالقمر، أهمها ما اعتقده الناس إلى وقت قريب من وجود سكان فيه.
0: كانت النساء العالمات في مسرحية موليير المعروفة يعتقدن أن مساكن تقوم فوق سطح القمر.
1: لقد توصل الناس بفضل تحسن المناظير والمراصد إلى تبين ما على سطح القمر وقياس تضاريسه بدقة كبيرة.
0: نعم،
1: لعل الخطأ فيها لا يتجاوز بضع مئات من الأمتار.
0: تعني أنهم درسوا النصف الظاهر، فهناك نصف خفي من القمر يكون دائما غائبا عن الأنظار بسبب الدوران.
1: هذا صحيح، ولم يكشف النصف الخفي عن أسراره إلا بفضل مركبات الفضاء.
0: أيمكن أن نصور القمر؟ مما يتكون سطحه؟
1: بصورة عامة سريعة، يمكن أن نشير إلى تكون القمر من أراضي مسطحة مظلمة درج الناس على تسميتها منذ القرن 18 للميلاد بالبحار كما ذكرنا، وتبلغ البحار نسبة 35% من سطح القمر.
0: ونسبة الثلثين الباقية
1: تتكون مما يسمى بالقارات، ولا معنى للتسمية بالطبع بحكم انعدام البحار، والقارات أراض مضاءة أكثر من البحار ذات طابع جبلي.
0: تخترق سطح القمر ثغرات تجعله شبيها بالجبن، فأين تكون وما هي على وجه التحديد؟
1: هذه الثقوب هي منخفضات دائرية توجد في البحار والقارات على حد السواء.
0: نعم،
1: وتسمى الفوهات تشبيها لها بفوهات البراكين، وتحيط بالفوهات جبال بالغة الارتفاع أحيانا.
0: لكن هذه الفوهات ليست نتيجة ثورات بركانية،
1: هي أثر سقوط النيازك المتهاطلة على سطح القمر.
0: ولما لا تنزل النيازك على سطح الأرض بالطريقة نفسها؟
1: تسقط النيازك بعشرات الآلاف، لكن يعترضها الغلاف الجوي فتتلاشى وتحترق غالبا.
0: نعم،
1: إلا قطع صغيرة منها تسقط أحيانا في البحر أو الصحارى أو البراري فلا نشعر بسقوطها.
0: وهل تسقط النيازك في المواطن الآهلة بالسكان؟
1: هذا نادر لحسن الحظ، وهو من ألطاف الله على عباده، فلو كانت الأرض بلا حماية ما بقيت فيها حياة على الإطلاق.
0: لكن بعض الفوهات كبيرة الحجم، فهل تبلغ النيازك هذا الحجم الهائل الكبير؟
1: قد تكون النيازك قطعا كبيرة من كواكب تحطمت بحيث تبلغ عشرات الكيلومترات في قطرها، وعلى كل فسقوطها يكون بسرعة هائلة مما يضاعف قوة الصدمة، وتتراوح الفوهات القمرية ما بين بضعة كيلومترات ومائتي كيلومتر من القطر وحتى أكثر من ذلك أحيانا، لكنها حين تتجاوز هذا الحد تسمى أحواضاً.

0: إذن كان للناس علم بصورة القمر قبل الغزو الفضائي.
1: إن أجهزة القياس والرصد والنظر بالإضافة إلى الصورة الفوتوغرافية بداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد مكنت من ضبط كاف للأشكال العامة للتضاريس وخريطة القمر.
0: لقد حلق الإنسان الحديث في فضاء القمر إذن لمزيد من التدقيق والضبط.
1: أسباب الرحلة إلى القمر متعددة، منها هذه الزيادة في الضبط.
0: نعم.
1: ومنها التوصل إلى الأسباب، أسباب هذه الطبيعة الغريبة، ومنها معرفة جيولوجيا القمر، ومنها الاطلاع على النصف الخفي الذي لا يرى من الأرض.
0: فالدوافع كثيرة جدا إذن.
1: وهذا ما جعل السوفيات ثم الأمريكان يبرمجون لدراسة القمر بالمسابر الآلية ثم الرحلات المسكونة.
0: وهل يمكن أن نذكر شيئا عن هذا؟
1: مغامرة استكشاف القمر طويلة متعددة الحلقات، لكن يمكن الوقوف عند بعض مراحلها.
0: نبدأ بالمسابر إذن.
1: لقد أرسل السوفيات عدة مسابر تحمل اسم لونا، أشهرها لونا 2 التي تحطمت على سطح القمر لأول مرة في التاريخ.
0: لم تنجح في مهمتها؟
1: بل نجحت أيما نجح، فلم يكن بمقدور البشر إنزال المسابر بلطف على سطح القمر، بل كانوا يرسلونها لتصور جو القمر وتحلل مكوناته وتصور سفحه من علم، ثم تسقط على سطحه بعد إتمام مهمتها. وما نقوله يصح على مسابر لونا الأولى ومسابر رانجر الأمريكية كذلك.
0: يمثل سقوط لونا رقم 2 أول أثر للبشر على سطح القمر.
1: كان ذلك في سبتمبر من سنة 59،
0: إذن قبل إرسال رائد الفضاء.
1: بالطبع، ولو أن البرنامجين، برنامج غزو الكواكب وبرنامج الرحلات المسكونة، متوازيان، ومن الطبيعي أن يسبق الآلي البشرية.
0: كانت رحلة جاجارين على المركبة فوستوك الأول موازية لرحلات سبوتنيك الذي اقتصر على حمل حيوانات مثل الكلب لايكا.
1: وفي الرابع من أكتوبر من سنة 59 صور المسبر السوفيتي لونا رقم 3 الوجه الخفي للقمر لأول مرة.
0: أراك تتحدث عن لونا 2 ولونا 3 ولم تقل كلمة عن لونا رقم 1.
1: لقد أخطأ لونا الأول المرمى ومر بعيدا عن القمر بستة آلاف كيلومتر فقط.
0: أراك تقول فقط، وكأن الأمر يتعلق ببضعة أمتار.
1: هو كذلك بالنسبة إلى المسافات الفضائية التي لا تحسب بالكيلومترات بل بالسنة الضوئية، أي بالمسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة.
0: حدثنا عن بقية مسابر لونا.
1: لقد تواصل عملها كعمل المسابر الأولى، لكن لونا رقم 9 تمكن لأول مرة من الهبوط بلطف على سطح القمر وإرسال صور من سطحه.
0: وكان ذلك في فيفري سنة 66.
1: وقبل هذا التاريخ وافت مسابر رانجر الأمريكية سنتي 64 و65 الأرض بصور مفصلة عن سطح القمر، وهي صور بالغة الوضوح والدقة.
0: توصل الأمريكان إذن إلى اللحاق بالسوفيات في حرب الفضاء، وقد كان الأمر سجالا بين الدولتين العظميين.
1: بداية من انتهاء مهام المسابر السوفيتية اتضح تفوق الأمريكان.
0: بين أوت 65 وأوت 66 أتم الأمريكان تصوير القمر بوجهيه الظاهر والخفي، وكان ذلك بواسطة 5 مركبات تحمل اسم لونار أوربيتر،
1: أي الدائرة في مدار القمر.
0: وقد بلغت الصور من الدقة مبلغا كبيرا حتى لا يتجاوز الخطأ فيها 10 أمتار.
1: ثم كانت رحلات أبولو التي زادت في تدقيق الصور والخرائط وجلبت التربة والحجارة.
0: بلغت هذه الرحلات الرقم 17.
1: وقد بلغ حجم النماذج المجلوبة من القمر 82.300 من الكيلوغرامات.
0: وهل انقطع السوفيات عن محاولاتهم؟
1: بل بقوا يستعملون المركبات الآلية إلى سنة 76، وأنزلوا عربات أوتوماتيكية تسمى لونك هود لاستكشاف سطح القمر وجلب التربة منه.
0: عجزوا إذن عن إرسال رواد فضاء إلى القمر،
1: بل فضلوا فيما يبدو عدم المخاطرة والمركبات الآلية تحقق إلى حد ما ما يحققه البشر.
0: قل إن نفقات الرحلات المسكونة باهظة.
1: هذا صحيح أيضا. على كل، هو اختيار نتعرض إليه في الحلقة القادمة.
0: إلى اللقاء.

0: مملكة الثريا.
1: أعدها رياض المرزوقي.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
1: سبأ، قف عند حدك ولا تطاول هكذا على أروى بنت أحمد.
2: على الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا، لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودا، أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقيه، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

لم ينصرم عام 455 للهجرة إلا وقد ملك الصليحي كافة اليمن، قلاعها وحصونها ومدنها وسهولها وجبالها، وامتد نفوذه

0: إلى كل أرض اليمن، وجعل من مدينة صنعاء قاعدة وعاصمة للدولة الصليحية التي أنشأها. بنى القصور العظيمة وأسكن معه ملوك اليمن تحت لواء واحد، ورأت اليمن بعد قرون طويلة وحدة البلاد في ظل حكم عادل وقوي. وعندما اغتيل الصليحي عام 459 بيد سعيد الأحول بالنجاح ملك تهامة، خلفه ابنه أحمد المكرم الذي وقع في محنة شديدة لم ينقذه منها إلا شجاعته وإقدامه وصدق عزيمته، فحارب أعداءه في كل مكان حتى انتصر، وظل في الحكم حتى وافته المنية عام 477 للهجرة، فخلفته زوجته الملكة أروى وتحملت وحدها عبء المسؤولية الجسيمة، فلاقت بسبب هذه المسؤولية مصاعب كثيرة كادت أن تزعزع أركان الدولة الصليحية. ولولا ما جبلت عليه من حسن التدبير وحسن اختيارها للرجال لعصفت بها تيارات الفتن والخلافات الداخلية. وأولى المشاكل التي قابلتها هي أن الملك المكرم قبل وفاته أسند الوصية في الدعوة إلى أخيه أبي حمير بن سبأ بن أحمد المضفر بن علي الصليحي، لكن إدريس عماد الدين نقلا عن السجلات المستنصرية انفرد برأي آخر، وهو أن المكرم عندما توفي كتمت أروى الأمر إلى أن جاءها سجل أمير المؤمنين المستنصر من القاهرة. فكيف سارت الأمور بعد موت المكرم؟ وكيف تولت الملكة أروى الحكم في اليمن؟ الإجابة هنا من المستنصر أمير المؤمنين.
1: أيها الحاجب أنت يا من تقف وراء الباب.
2: أمرك مولاي.
1: أوه، هل حضر أبو الحسن جوهر المستنصر كما أمرت؟
2: حضر يا مولاي، هو الآن في مجلس الانتظار ينتظر أمركم بدخوله إليكم.
1: لقد أمرنا، فدعه يدخل.
2: في الحال يا مولاي.
3: السلام على أمير المؤمنين.
1: وعليك السلام، تفضل تفضل بالجلوس يا أبا الحسن، تفضل. أوه لا لا لا، تعال هنا تعال هنا واجلس بجانبي، تعال تفضل تفضل.
3: أكرمكم الله يا أمير المؤمنين. ها أنا قد جلست، كيف حال مولانا أمير المؤمنين؟
1: نحمده تعالى على العافية. يا أبا الحسن، هل سمعت بوصول رسول إلينا من اليمن؟
3: نعم سمعت بوصوله، فما أكثر الرسل الذين يصلون إلينا من اليمن ومن قبل ملكها المكرم.
1: ولكن الرسول هذه المرة مرسل من قبل زوجة المكرم أروى بنت أحمد.
3: ماذا تقول، من قبل زوجته؟ إن في
1: لن نطيل الكلام يا أبا الحسن، لن نطيل، فالملك المكرم قد وافاه الأجل ليرحمه الله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: البقاء لله يا أبا الحسن، البقاء لله.
3: إذن فالرسول قد حمل إلينا خبرا مؤسفا.
1: نعم نعم، ومن أجل هذا يا أبا الحسن أمرت بحضورك في هذا الوقت من الليل لنتشاور في أمر هام. فالمكرم بموته قد خلف مشكلة لنا وللسيدة أروى، فاصغي إلي تماما يا أبا الحسن.
3: أصغي إليك يا أمير المؤمنين.
1: الملك المكرم يا أبا الحسن أسند الوصية قبل وفاته في الدعوة إلى أخيه أبي حمير سبا بن أحمد المظفر علي الصليحي، ووصفه في وصيته بالأمير الأجل الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء. هل تفهم هذا يا أبا الحسن؟ هل تفهم؟
3: فهمت فهمت يا أمير المؤمنين، ولكن هل يفكر مولاي بأن يولي على اليمن غير سبأ؟
1: إنني أفكر في هذا، ومن أجله أمرت بحضورك لأطلعك على تفكيري يا أبا الحسن.
3: والوصية، الوصية يا مولاي وربما يكون أمرها قد شاع بين الناس في اليمن.
1: لا أخفيك سرا أبا الحسن، فالسيدة أروى كتمت أمر هذه الوصية إلى أن يأتيها ردنا وسجلنا من هنا من القاهرة.
3: الأمر بين يديك يا أمير المؤمنين، ففيما تفكر؟
1: لقد فكرت وعقدت العزم على أن أولي علي بن المكرم ابن السيدة أروى وأكلفه القيام بمرافق الدعوة وأمور الدولة. إنني أريد أن أصطفيه وألحقه برتبة أبيه وأنصبه منصب أبيه وأرقى به إلى درجته. إنني أريد يا أبا الحسن أن أقلد هذا الصبي ما تقلده أبوه من الدعوة الهادية والأحكام في سائر اليمن وسائر الأعمال المضافة إليه برا وبحرا وسهلا ووعرا ونازحا ودانيا وقريبا ونائيا، وأخصه من ملابس الإمامة بتشريف الحباب.
3: ولكنه يا أمير المؤمنين طفل صغير ولم يتجاوز 10 من العمر.
1: ماذا تقصد يا أبا الحسن؟
3: أقصد مولاي أن الفرصة مهيئة للمنافسة.
1: سأبين في السجل الصادر منا إنني أقلده أمور الدعوة والدولة بالرغم من صغر سنه. هذه أوامري ولا راد لها.
3: كما ترى يا أمير المؤمنين فأمرك مطاع.
1: لا عليك لا عليك يا أبا الحسن، اطمئن اطمئن ولا تقلق، فأنا نفسي قد توليت الخلافة وعمري دون 8.
3: صحيح يا مولاي صحيح هذا، والأمر منكم نافذ.
1: يجوز هذا يا أبا الحسن في الإمامة، وهي درجة تلي النبوة، فكيف في الدعوة التي لأمير المؤمنين أن يتصرف فيها على اختياره؟
3: لا شك أن سياستك تدل على بعد نظري.
1: إنني أرفض تولية السلطات في اليمن لأبي حمير سبأ بن أحمد الصليحي بالرغم من وصية المكرم له، وآمر أن يولى علي بن المكرم، لأنني أعلم أن الملكة أروى أم علي لها من القوة والكفاية ما يجعلني أعتمد عليها في تنفيذ السياسة التي ترضينا.
3: حقا يا مولاي، فالملكة أروى سيدة ملوك اليمن.
1: إنني يا أبا الحسن أدرك أن المحافظة على مبدأ الوراثة في الابن الأكبر خير ضمان لعدم إثارة المنازعات.
3: رأيك هو الرأي السديد يا مولاي.
1: اسمع اسمع يا أبا الحسن.
3: نعم.
1: أنا أدرك أن السلطان سبأ يؤهله سنه لهذا المنصب، وتؤهله شخصيته وكذلك غيرته على الدولة والعمل على رفع شأنها، كما تؤهله مواقفه الحميدة في عهد الملك المكرم.
3: ولهذا فوصية المكرم له تعتبر شهادة له.
1: نعم نعم نعم، إنها شهادة له، ولكن بالرغم من ذلك فأنا أفضل الطفل عليه، أفضل الطفل على سبع.
3: رأينا جميعا من رأيكم يا مولاي.
1: وأنا طلبت حضورك هذه الليلة لمقابلتي من أجل أن أمرك أن ترحل صباح غد إلى اليمن.
3: سأرحل غدا صباحا يا أمير المؤمنين.
1: خذ يا أبا الحسن، احمل معك هذا السجل وسلمه للملكة أروى وأقرئها السلام والتحية. تفضل يا أبا الحسن، خذه تفضل.
3: إنني طوع أمر مولاي أمير المؤمنين، غدا صباحا سأتجه من القاهرة صوب اليمن، والآن أستأذن مولاي بالانصراف ليأخذ مولاي قسطا من الراحة.
1: وأنت أيضا يا أبا الحسن، فأمامك في الغد رحلة طويلة، اذهب إلى اليمن، يرعاك الله وتصحبك السلامة.

0: صباحا سعيدا سيدتي أروى.
1: لك ولنا يا صفية.
0: سيدتي أروى، لقد أخبرني آمر الحرس أن القاضي عمران بن الفضل اليامي وأبا السعود بن شهاب ينتظران قدومك لمجلس التشريفات.
1: سآتي إليهما.
0: أتأمرين بشيء آخر سيدتي أروى؟
1: لا شيء، شكرا، انصرفي.
0: أمر سيدتي.
1: انتظري مرة أخرى أيتها الفتاة الطيبة، لا تنحني أمامي كما فعلت الآن. أسمعتي؟ أنت خادمة جديدة عندنا، ولا أطلب من أحد في هذا القصر أن ينحني أمامي، فنحن جميعا هنا بشر يا صفية، والانحناء لله وحده.
0: أمرك يا سيدتي.
1: انتظري، كلمي أحد الخدم أن يقدم للقاضي عمران وأبا السعود القهوة حتى أحضر.
0: لقد قدمنا لهم القهوة.
1: انصرفي الآن.
2: لقد تأخرت الملكة أروى قليلا عن المجيء إلينا يا أبا السعود.
3: اشرب القهوة يا قاضي عمران، فهي ستأتي إلينا الآن.
2: إن السيدة أروى يا أبا السعود تتحمل اليوم عبئا كبيرا ومسؤولية جسيمة.
3: إن المصاعب بعد موت الملك المكرم كادت تزعزعنا وتزعزع أركان الدولة الصليحية.
2: لابد للملكة أروى أن تزن الأمور، وإلا عصفت بنا تيارات الفتن والخلافات الداخلية.
3: دعنا من هذا الكلام يا قاضي عمران. انظر، ها هي الملكة أروى قادمة إلينا من ذلك البلد.

0: السلام عليكم أيها الشيخان.
1: وعليك السلام.
2: وعليك السلام.
1: وعليك السلام.
0: تفضل بالجلوس. كيف صحتك يا قاضي عمران؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: وأنت يا أبا السعود؟
1: بخير وعافية، نحمده ونشكره على هذه النعمة.
0: ما الأخبار؟ وكيف تسير الأمور؟
2: كنا نتحدث قبل أن تأتي، قبل قليل، أنا وأبو السعود عن الأمور في البلاد وعن أمور الدولة.
1: الأمور يا سيدتي أروى تتطلب منا الحكمة والتروي.
0: ولكن هل من أخبار عن رسولنا إلى المستنصر في مصر؟ لقد تأخر كثيرا عن العودة إلينا.
2: لم يتأخر كثيرا يا مولاتي، ولكن لهفتنا إلى ما سيحمله إلينا من المستنصر تجعلنا نشعر بذلك.
1: عسى أن يكون المانع خيرا.
0: ما أريد قوله أيها الشيخان، إن سبأ يلمح اليوم أنه عارف بأمر وصية أخيه المكرم، ولو عاد رسولنا سريعا من مصر لحسمنا الموقف مع أبي حمير، مع سبأ.
2: أرى أن
3: مولاتي. مولاتي،
0: ماذا تريد أيها الحارس؟
3: عفوا مولاتي، رسولكم عاد الآن من مصر، وهو الآن موجود في الخارج يطلب الإذن منكم بالدخول.
0: دعه يدخل سريعا. قلت لك دعه يدخل.
3: عفوا مولاتي، ومعه رجل آخر ليس من أهل اليمن، أظن أنه جاء معه من مصر.
0: دعهما يدخلان معا، قل لهما تفضلا بالدخول إلى مجلسنا.
3: سمعا وطاعة يا مولاتي.

أطيبا وأكرم طيبة، وأتم أعراقا وأصلب عودا. لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكان ذلك المعبودا. أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقية، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أجهزة التدخل الميدانية المشتركة تنجح في تطويق حريق غابة رمال الشاطئ الكبير في ولاية بنزرت لا أضرر بشرية وفي الأملاك العامة باستثناء ما أتت عليه النيران من نسيج غابي. الوكالة العقارية للسكنة تنطلق هذه السنة في عدة هيئة مقاسم سكنية اجتماعية بكل من ولايات بنعروس وأريانا والمهدية. تراجع مؤشر الخصوبة في تونس إلى 1.54 طفل لكل امرأة، ونسبة كبار السن سترتفع إلى 31.8% بحلول سنة 45 و2000 وفق المختصة في الديموغرافيا والمشرف على مشروع الإسقاطات الديموغرافية بمعهد الإحصاء دكتورة ابتهال بوشوشة. قريبا تدشين وحدة لإنتاج الكهرباء من الفضلات المنزلية بجزيرة جربة ستقوم بمعالجة نحو 6000 طن من النفايات العضوية سنويا حسب مدير النفايات الصناعية والخاصة بوكالة تصرف النفايات خميس الوسلاتي. ويضيف: تونس لا تملك حاليا معالجة نفايات البطاريات لارتفاع تكاليف معالجتها. مؤسسة الإذاعة التونسية تنطلق رسميا في استغلال الاستديوهات الرقمية الجديدة ذات البث التدفقي بكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب، إضافة إلى الإذاعات الجهوية بصفاقس والمنستير والكاف وقفصة. والرئيسة المديرة العامة للمؤسسة هند بن علي الغريبي تؤكد أن التقنيات الجديدة ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية صوتا وصورة، وتشير إلى أنه سيتم في الجزء الثاني من هذا البرنامج تعميم التقنيات الجديدة على بقية الإذاعات التابعة للمؤسسة. برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 27 و2000 يرتكز على إحداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية ودعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتشغيل وإحداث فرص عمل، والتصريح لوزير السياحة سفيان طقية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انتهاء الحرب مع إيران والنصر العسكري، ويرجح إمكانية إبرام اتفاق تسوية إطاريا مع طهران مطلع الأسبوع القادم في أوروبا، محوره الأبرز ضمان عدم امتلاك الإيرانيين السلاح النووي مطلقا. في المقابل، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعقب: لا قرار نهائيا بعد بشأن الاتفاق، وطهران لن تتخلى عن خطوطها الحمر. والأنباء المتعلقة بموعد التوقيع أو إمكانيته أو مكانه لا تزال مجرد تكهنات. إسرائيليا، ديوان نتنياهو يؤكد أن كيان الاحتلال ليس طرفا في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المحتملة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالم، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دورة الغنائية منسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا عسلامة كل من اختار موجات الإذاعة الوطنية. أنتم في الاستماع إلى حصة جديدة من برنامج كنوز النغم. كنوز النغم اللي شارف على النهايات، وصعيبة بارش النهايات، ما أجمل البدايات، لكن النهايات سي بشير يسمع فيها. سي بشير
2: أنا منحبش النهايات. مرحبا أحلام، سادة المستمعين مرحبا بهم في أمريكا وفي مصر وفي حتى من كندا ومن
1: مرحبا الصين. بهم وين ما كانوا يسمعوا فينا،
2: وين ما كانوا، التوانسة ولا غير التوانسة، إخوتنا العرب مرحبا بهم. وإحنا رانا الحصة ذي عاملينها لمتعتهم ولإفادتهم وللتوفيق.
1: احنا دخلنا بكل احاسيس التاثر للاستوديو، على خاطر في الاوف كنا نحكيو قداش مازالونا من حلقات، ف
2: ثلاث حلقات،
1: فقلنا وفي ما عادش
2: دايما الله دايما ربي.
1: هذاك علاش دخلنا بهالاحساس اللي فيه برشا تاثر. اي نعم
2: في حنين للبدايه.
1: اي البدايه اللي بديناها من اول سبتمبر مع الشبكه الشتويه الخريفيه للموسم موسم هذايا 2025-2026. ومعها بدينا معاك انت تحديدا الأستاذ الفنان البشير السالمي، بدينا نوثقوا للموسيقى التونسية في علاقة بفرقة الإذاعة، وتحديدا في علاقة بخزينة الإذاعة، هذه الذاكرة، ذاكرة وطن
2: اللي نمدوا منها في الدرر.
1: اي نعم، واللي خرجنا منها تيلة هالحلقات اللي فاتوا الكل. الكنوز والدرر، وفي كل حلقة نقفوا على مرحلة هامة ومحطة هامة من هذا التاريخ. وصلنا في الحلقة اللي فاتت لمرحلة نادي المواهب، ولأنه الحديث عليه طول فقررنا أنه يكون على جزئين، على حلقتين. اليوم الحلقة الثانية، الحلقة الثانية من نادي المواهب اللي باش نخصوها أيضا للدفعة الثانية أو الموسم الثاني. هو نادي المواهب استمر لموسمين نذكروا بهم سي بشير.
2: الموسم الأول 84-85، والموسم الثاني اللي هو 85-86. المجموعة اللي خرجت الهوات اللي بعد أصبحوا مشاهير وأصبحوا نجوم هما أربعة. معناها أربعة، لو كيقولوا أربعة لو فما عشرة على الأقل، لكن فما اللي في الثنية يتعب ما يكملش، فما اللي معناها ما يوصلش يعمل إنتاج. لكن في الأثناء كما كل ميدان معناها النجوم،
1: فما اللي ما يواصلش.
2: ومش سهل باش تخرج في موسم تخرج أربعة أصوات. نجوم أصوات كبار يوليوا معروفين، وكل اللي هما الأصوات سليم دمق، محمد جبالي، نوال غشام، وصلت ستاقة. كي نسميوها الأسماء ذي بارك الله في النادي هذا اللي خرجنا هالنجوم ذي اللي أشعت في وأثرت الساحة الفنية
1: أكيد.
2: بإنتاجها وكل وكل عادة المواكبة اللي أنا نركز عليها، وديما نشد صحيح في حكاية البرامج الهوات راهو بلاش متابعة شيء ما يصلح.
1: صحيح،
2: معناها الحل والربط فك المتابعة.
1: نعم.
2: كي تخصص له ملحنين وتخصص له شعراء وتتلابيه المصباري
1: وتأطره فنيا وتعرف شنو اللي يلزم صوته
2: تربحه
1: شنو اللي
2: وكربحناهم في الساحة.
1: صحيح،
2: لولا نادي المواهب لما كان سليم دمق ومحمد جبالي ونوال غشام وصلت صداقة. هذوما معناها هالبرامج هذية اللي يدكوها عنا الحق احنا باش نعملوا حصتين إذا مش ثلاثة. المهم
1: بخصوص هاي طبعا
2: الحصة هذه هي حصة رقم 2 في نادي المواب اللي هو 85-86، وإن شاء الله تكون سادة المستمعين يتمتعوا بها
1: أكيد
2: بالحكايات هذه اللي باش تحكيوها،
1: خاطر باش نعوشوا لهم الذاكرة شوية وباش نسمعوهم أغاني ربما عندهم برشا ما سمعوهاش، أغاني
2: برشا.
1: البدايات نتاع هؤلاء صحيح. الفنانين المطربين اللي كنت تسمي فيهم قبل في البداية تولوا نجوم.
2: والله فما ملاحظة صغيرة،
1: أي نعم،
2: فما نوع من النجوم اللي ذكرناهم وفما اللي ما ذكرناهمش، فما اللي كي تحكي معاه تقول له البدايات يقول لك باش نرجع للكتاب انا من الجديد، يا ودي هذه حصه
1: يتغشش منها،
2: يتغش منها اي فما اللي يتغش، فما اللي يتغشش
1: لابد من البدايات، ما فماش حاجه فما من فراغ،
2: شوف فما اللي يتغشش، فما الله غالب وتعرف علاش، على خاطر تلقاه هالنجم ذا سطع صيته ونجمه وضوءه في مدة 20 سنة ولا 30 سنة التالي وتوا طفاه شوية ولا من جماعة البنك اللي أنا نسميهم على البنك،
1: نعم.
2: فيلقى روحه عاطل عن العمل وعلى الإبداع وكل وتزيد تقول له رو برنامج هذا توثيقي وبداياتك وكل، يحس روحه كأنه صايم، أنا نحكيه على البدايات ما يحبش،
1: كأنك زدت وخرت به،
2: زدت وخرت به وخرت به للكتاب، قالك
1: ولو أنه البدايات
2: قالوا هذه رواه، فما شكون قلت له رو باش نحكيه على البدايات، قال لي شنو باش نرجع الكتاب سي بشير،
1: رغم أنها كانت بدايات جميلة لحكي.
2: هو لولا الكتاب لما تعلمنا الأحرف والصور القصيرة معناها كل شيء عنده بداية،
1: أكيد أكيد
2: ما زال شيء
1: ملا شنو، هنا احنا رجعنا للبدايات،
2: والله ما نعرف هنا نتأسفوا احنا توا نتأسفوا على البداية، هنا ما عنا
1: نوستالجيا من عام 57
2: صحيح. وعنا الحنين
1: نحكيو
2: حتى الحصص، يا أخي الحصص ما بدينا في سبتمبر،
1: هذا هو
2: هنا توا في
1: وبدينا نحكيو على البدايات، كيفاش تأسس فرقة الإذاعة، كيفاش
2: محليها البدايات،
1: محليهم محليهم، وكيفاش عجلة الانتاج بدأت تدور من 57 وإحنا جايين، وكل مراحل اللي
2: تعدينا، يا أخي في النهر الخالد عبد الوهاب وما أدراك من محمد عبد الوهاب،
1: نعم
2: معناها في البرنامج ذاك النهر الخالد يقول يحكي معاه المذيع، قال له منين نبدأ أستاذ، قالوا منين تراني نبدا، مو نبدا من البدايه، قالوا نبدا من اللي عمري كنت صغير
1: طبعا.
2: من وقتها قال هذيك الشعله وقتاش بدات وكل وكل، ولهذا ما تغشوش بعض مطربين حتى ولو كبار، معناها راهي البدايه هي
1: الساس،
2: هي الساس،
1: هذا هو
2: حاصل،
1: هي تخلينا توا نبداو من البدايات،
2: اي نعم مي.
1: ايوه
2: بدايات،
1: ايوه وكيفاش باش تكون البدايات معاك سي؟
2: والله البدايات انا ساعه نحب مصلحه الموسيقى، خاطر احنا شارفنا على الانتهاء من البرنامج الشيق هذايا،
1: نعم.
2: وكل وإحنا نفيدوا به السادة المستمعين، يراوا فرقة لفاعة تشبت ولت فيها صغار ولو الشباب وكله ما حكيناش على الحكايه، معناها ما سميناش،
1: اي نعم، خاطر احنا سمينا الفرقه الاولى والفرقه الثانيه من الاول،
2: نعم.
1: وقت اللي بدا
2: عملنا القائمه الاسميه للفرقه الاولى والفرقه الثانيه وللمجموعه الصوتيه،
1: بعد الفرق الزوز تعزوا باسماء اخرى، من حقهم علينا ان نذكرهم
2: طبعا في التسعينات،
1: اي نعم،
2: انا ماني
1: دخل الجيل الجديد،
2: ماني مخضرم انا بين هذم وهذم،
1: اي صحيح،
2: باه ملا وشاهد على العصر
1: طبعا
2: الحمد لله يا رب،
1: ملا علاش انت موجود،
2: والله والله
1: سي بشير انت شاهد على العصر اكيد، وفما واحد اخر شاهد على العصر، وانت تحب تقدم فرقه الاذاعه بعد ما تم تشبيبها وتطعيمها باسماء جديده، واحد من العازفين في وقتها نسمعوه مع بعض سي عبد المجيد بن عبد الله،
2: سي عبد المجيد بن عبد الله ذاك صديقي من عام 70،
1: اي
2: نعرفه انا عمري،
1: وعزف كمان
2: وانا نعرفه انا عمري 14 سنة، إثر تواجدنا في أسبوع الفن،
1: نعم.
2: وأنا عمري معنا تصور عمرنا 14-15 وإحنا أصدقاء ونعزفوا، وجر الثقافة كان مشكورة كانت في الوقت ذاك تعمل لقاءات للشباب، نعم. الشباب المدرسي والشباب ولهذا
1: الشبيبة
2: المدرسية وأسابيع الفن
1: صحيح
2: هذوما اللي تكوننا منهم احنا.
1: نعم.
2: ولهذا هو وعدنان وعبد الكريم صحابه والقائمة تطول اللي عرفتهم وانا عمري 14 سنة.
1: أيوة.
2: معناها يحب يقول في السبعينات اول السبعينات.
1: اي نعم.
2: به
1: انت سبقته الفرقة الإذاعة وبعد خلطت عليك.
2: هو كان يخدم في خدمة اخرى
1: اخر الثمانينات.
2: هو قاري في البوزار.
1: اي نعم.
2: الحقيقة. هو يعز علي برشا الرجل ذاك لأنه إنسان كوركت
1: صحيح.
2: أنا نعتبره معناها من الموسيقيين الجدد متاع الإذاعة اللي هما اللي هو كوركت.
1: نعم. ومتخلق برشا الحقيقة.
2: ومتخلق وغزر متخلق وأمين
1: صحيح.
2: والمواصفات متاع الفنان الراقي الكلهم. نعم. موجودين في عبد المجيد بن عبد الله. ألف تحية لعبد المجيد بن عبد الله وللصديقة الأخوية اللي بيناتنا.
1: تحية ليه. خلنا نسمعوا سي عبد المجيد بن عبد الله.
3: أنا عبد المجيد بن عبد الله عازف كمان بالفرقة الإذاعة والتلفزيون التونسية. بدأت الحكاية ما كنتش لا في بالي لا في دراية. أنا قاعد وجاني تليفون من طرف سي عبد الستار بن عيسى الله يرحمه. وقتها هو اللي كلمني وقال لي تجي للإذاعة. طبعا هو بالاتفاق مع سي عبد الحميد بن عنجية الله يرحمه. وعلى أساس أنه ثم رغبة في اندماجي في الفرقة. دخلت الفرقة في 88. ثلاث سنين حاجة كيف ما هكا إذا كان ما تخلنيش الذاكرة. بعد جاء سي حمودي بن عثمان الله يرحمه. زاد عزز الفرقة ونقلنا من صفة متعاون إلى صفة متعاقد. هذه المجموعة اللي كانت موجودة. احنا وقتها تقريبا 19 واحد. كان سي عبد الحكيم بلقيد لا يرحمه، اخوه عبد الباسط بلقيد، عبد الباسط بن سهل، شكري البهلول، نبيل زميت، سفيان الثامري، منير الزرقاني، سمير الدخلاوي، فوزي الرمضاني، مسعد العذاري، رؤوف مشهور، حمادي مبروك، جلول الجلاسي، لطفي الصافي، مراد بن عمارة. تقريبا هذوما المجموعة. أنا الفترة قعدت من 88 حتى 2012.
1: هذا هو مال سي عبد المجيد. وكك حكي الفترة بالضبط الظروف اللي حفت بيهم أعضاء الفرقة جدد اللي دخلوا في الوقت هذاك. هو قال بداية من 88 وبعد تم ترسيمهم في فترة حمادي بن عثمان. وحمادي بن عثمان كما قلت انت في الحصة قبل السابقة الموسيقيين يكنولوا برشا احترام وبرشا تقدير على اللي عملوا معاهم. والمعاملة الإنسانية
2: هو أهل لكل احترام ولكل ذكر حسن. الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه. سي عبد المجيد بن عبد الله اعطى قائمة في العازفين هي نفسها ولا تضيف عليها
2: شوية. ما هي على مراحل رأي
1: طبعا.
2: ومعناها موش غلط. هو وقت اللي قال وقتش دخلوا هي بدأت من 88 إلى 93.
1: نعم.
2: في 93 تقفلت الركريتمون اللي هو صار الانتدابات وكل.
1: هذه الدفعه الاخيره في فرقه الاذاعه.
2: هذه الدفعه الاخيره. القائمه تو اللي باش نسميوها هي الدفعه الاخيره نتاع فرقه الاذاعه والمجموعه الصوتيه. ومش الفرقه الثانيه روا. الفرقه الاولى. الفرقه الثانيه ما عادش
1: في وقتها تنحات.
2: في وقتها تنحات. شنو تنحات؟ اللي يخرج في الرتريت ما عادش يتعوض.
1: نقص العدد بتبعها.
2: نقص العدد. نقص العدد.
1: الفرق.
2: نقص.
1: نعم.
2: به. الفرقة الموسيقية جلو جلاسي ناي الكمانجاتية عبد المجيد بن عبد الله عبد الباسط متسهل شكري بهلول نبيل زميت سفيان ثامري رياض السمعي منير زرقاني مراد بن عمارة سمير الدخلاوي قانون عادل بركوس عود والملحن المرحوم عبد الحكيم بلقيد لطفي صفي تشلو فوزي رمضاني تشلو لسعد لافيري رق طار عبد الرؤوف مشهور طبلة دربوكا منير قوبع دربوكا فوزي درناوي بونغس أحمد القرشاني كلافيي أورك عبد الباسط بلقيد أورك هذوما راهو كي نقولوا هكا راهو خذاو الروليف.
1: اي نعم.
2: معناها عبد الباسط جاء بعد أحمد القرشاني مخرج. عبد الرؤوف البوزيدي شهيرة تحفة اللي هو بالدف محمد فوزي بن عليا اللي هو الأكورديونيست الشهير والملحن وصاحبي زاد كيف كيف وصديقي تربطني به علاقة كبيرة كبيرة متاع
1: أكورديون
2: 40 إذا كان مش 50 سنة. أي محمد فوزي بن عليا الأكورديون.
1: أيوة.
2: عم عزف الأكورديون وفي وقت من الأوقات جاب الأكورديون إلكترونيك يخدم بالكورون. وأصواته مسترسلة ومن بغير المنفاخ ذاك من غير السوفلية ذاك
1: خدم به ملاسي
2: خدم به محمد فوزي بن علي والأغاني البشادة المستمعين الأغاني هي موجودة في السولوات الأغاني نتاع الهادي الجويني اللي تسجلوا في الثمانينات مفتول بخزرة عينها مثلا هاك سولو اللي بالأكورديون ذاك أكورديون إلكترونيك ما واش بالهواء باين كملوا محمد فوزي بن علي الاكورديون علي جليت باتري لحبيب القابسي جيتار محمد المبروك شوي راح حمادي مبروك عازف الرق الكبير رحمة الله عليه وهكا انه نوصلوا لعدد 25 موسيقي المجموعة الصوتية محمد لوبيري مطرب حمادي جلاسي مطرب خميس المنزري كيف كيف المنجي السوسي عبد القادر المعز هذا عبد القادر المعز هو اللي غني أمي يما اجري يما نادي الخالة ونادي العمة هو هذاك عبد القادر المعز منى رسم منى رسم مطربة زادي كيف سماح المليتي مثل التمثيلية اللي هي شهيرة في المسلسل بالأبيض والأسود على بدايتها هي خرجت نجوم الغد لكن تسمت بالأنسة فرطتو يعرفوها السادة المستمعين وكل رحمة الله عليها وكل مفيدة عيسى اللي هي مطربة كبيرة ومتوجة في مهرجان الأغنية لحنت لها كذا أغاني وتوجنا مع بعضنا مرتين في مهرجان الأغنية زهرة تونكتي راضية الحكيمي والمطربة عايشة التي التحقت بالمجموعة في سنة 62
1: وكنا حكينا عليها
2: وكنا حكينا عليها والكل وهي 62 هي بيد حكيت كيفاش دخلت المجموعة دخلت إثرة قيامها بالتعليلة التعليلة البرجيبة والماجدة هي اللي علت لهم وقت اللي كتبوا صداق ليلى الله هي اللي غنت لهم وصغاريت ولا ودرشنوها وكل صوت اللي هو قوي وصداح وكل هو صوت عايشة حبوها والكل وقالوا ايش تعمل في الدنيا قالت لهم اني كيكا نغني وكل قالت لهم نحب ندخل المجموعة قالوا لا تفضل دخلت
1: الفرقة
2: ليلى دخلت المجموعة الصوتية
1: المجموعة الصوتية طبعا بي.
2: وفي بعدها بعشر سنين بالضبط التحقت المطربة شبيلة شبيلة راشد إثر رجوعها للساحة الفنية بعد انفصالها من زوجها وكل المهم وهكا يكون العدد 12 معناها 12 اللي أثروا المجموعة الصوتية و25 اللي جاوا للموسيقيين
1: زادوا طعموا الفرقة
2: باش طعموا الفرقة
1: وعزوها ولا. عزوا الأسماء والعازفين اللي موجودين بالفرقة هذه الفرقة هذه
2: بالفرقة هذه
1: برنامج نادي المواهب
2: بالفرقة هذه تخدم نادي المواهب وعديد البرامج من الثمانينات ملي جاوا ملي التحقوا من البرامج حتى حمادي بن عثمان الحفلات اللي عملناهم في كارتاج وكل والنهائيات الكل تعملوا في بالفرقة هذه
1: نفذتهم الفرقة هذه
2: أيوة
1: الله يرحم اللي توفي وربي فضل اللي مازالوا موجودين
2: ربي وربي يبكيهم
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله إنعم.
1: نجي والآن للأصوات اللي تعديت ببرنامج نادي المواهب
2: سليم
1: سليم دمك
2: سليم
1: نبدأ بسليم إنعم.
2: سليم دمك وقتها تامبر بتاع صوته اللي خلينا نبهته فيه عنده برشا من عبد الحليم في حركته في
1: وقفته
2: في هيئته في في شعره في غناه في اللهجة اللي غني بها متأثر بعبد الحليم الحقيقة ظاهر والشباب راهو الغنائي الموسيقي راهو تلقاها يعيش بالشخصية هذاك يقول أنا مثلا يحب يغني كرم محمود تلقاه مغروم بكرم محمود يقلد كرم محمود في حركاته في أموره كله كما الحصة اللي فاتت قلنا على علي بالعيد الحركات متاعهم كلثوم وهما بيدهم تعمل فيهم لأنه الإنسان يعيش بك الشخصية هذيك ثم يعمل شخصية روحه ملاي للا سليم دمق الغناية اللي باش نسمعوها توا هي كانت الحافز لسليم دمق في حياته الحقيقة وجابت له برشا شهرة
1: اي نعم غناية حظ
2: وانا نقول برافو برافو هاو بعد 30 سنة ولا قديه برافو الملحن
1: 40 سنة.
2: بعد 40 سنة.
1: 41
2: تحديدا. بعد 41.
1: خاطر الأغنية تعملت عام 85.
2: أي نعم. نحيي برشا وربي مد في أنفسه الملحن القدير محمد رضا.
1: أي نعم.
2: وقل له يعطيك ثلث العمر وبارك الله فيك وشكري معناها الخاص على كيفاش كيفاش كسال الكلمات اللي هي قصيد.
1: صحيح.
2: قصيد راي.
1: اي نعم.
2: بتاع جعفر ماجد.
1: نعم.
2: وجعفر ماجد معروف في القصيد كي تاخذ الدواوين متاعه مش كل قصيده تنجم تلحنها.
1: اكيد.
2: فيها كلام يكاد يكون يصعصع على التلحين.
1: نعم نعم.
2: فهمتني؟ فمحمد رضا هي القطعه الثانيه اللي ينجح في تلحينها وعلى حسب علمي.
1: ايه.
2: هي والساحرة هي والساحرة
1: الساحرة.
2: نسيت الساحرة جعفر ماجد زادة.
1: أي نعم. أي نعم.
2: الساحرة الخاص والعام في الشارع يغنيها.
1: أي نعم.
2: والهوات اللي جاية جاية تحب تغني ساحرة مغرومة بعليا وكل ما لكن أي. لكن كيت يا حبة ذاك كيف الهاوي يتغرم بغاني تونسية لحما ودما قلبا وقالبا وتكون بالعربية زادة بالعربية الفصحى. الله الله. ولهذا محمد رضا المجهود الكبير اللي عمله اللي طوع الكلمات لين ولات كيني درجة.
1: صحيح
2: صحيح ولا
1: صحيح صحيح.
2: ما تحسش ياك
1: انها عربية
2: العربية الفصحى والثقيلة والكل
1: لا ابدا حتى اداء سليم دمك كان
2: يا ولدي انا ساعة ساعة ونغفل نقول اغنية تعالي وهي قصيد
1: قصيد
2: تعالي.
1: اي نعم.
2: ولهذا سي محمد رضا يعطيك صحة وبرافو بارك الله فيك.
1: هذا هو.
2: وربي مد في أنفسه وسليم دمق ما خلى ما أدى لحقيقة خطرة. أنا حاضرة كيفاش يبرفوا فيها وكيفاش يحفظ فيه محمد رضا. معناها ما تعبش معاه برشا محمد رضا لأنه سليم ألمعي وجاي للميدان بكل حب وبكل شغف للموسيقى وللغناء.
1: واضح ما دابا موجود الشغف
2: الشغف والمعطى معطى تربي.
1: صحيح.
2: ولد موهوب.
1: نعم.
2: وهما ذوما اللي نجحوا وقعدوا. صح. لأنهم موهوبين.
1: نعم.
2: موهوبين من عند المولى سبحانه.
1: نعم.
2: زادة مال الألمعية ذيك منين تجي وكل وبعد يولي يلحن وحده ويكون شخصيته حتى في التلحين يكون شخصيته.
1: نعم.
2: ولهذا ربي يفضلهم ويعطيهم الوقت الطيب.
1: ملا سليم دمق بأغنية تعالي اللي كتب له كلماتها جعفر ماجد ولحنها محمد رضا اقطع تذكرة العبور خلينا
2: نعم.
1: نقوله
2: نعم.
1: للمجال الفني وعن جدارة
2: نعم.
1: بعد ما نجح في
2: نعم.
1: عبور مرحلة نادي المواهب
2: نعم.
1: ولا مطرب معتمد
2: ونادي المواهب دي بنقول يعطيها صحة وزارة الثقافة وقتها
1: نعم
2: اللي هي بالتعاون معاها باش عملت النهائي في كارتاج في مهرجان في مسرح كارتاج الدولي معناها حفلة كبيرة ودخلت الناس وهو نادي المواهب والنهائي متاع نادي المواهب والناس كانت تدخل وتتفرج وتشجع.
1: نعم.
2: كانوا يشجعوا الهوات وكانوا عندهم دراية شكون باش يغني وشكون كذا وكي يفوز المتباري ولا الهاوي والكل تلقى الصحفيين وراه والجرايد وكان قاوق كبير يصير.
1: أنا أذكر تلك الفترة صحيح اللي تقول فيه الكل.
2: نعم.
1: سي بشير نعم كان عنده دور كبير نادي المواهب وغيره يعني
2: أي وغيره وغيره الحقيقة
1: والدور كما أنت أي. قلت أكثر من مرة دوره أكثر تمثل في المتابعة وفي التأثير وفي الاحتضان
2: أي.
1: مش كما توا نشوفه في برامج المواهب متى ياخذوهم يحلولهم في الجنة ذراع كما
2: وبعد يسيبوهم
1: وبعد يسيبوهم ويخليوهم
2: أي.
1: بعد
2: احنا رانا احنا إذا كان خاصينا بالذكر باش ما يتغشوش السادة الموسيقيين والبعض المستمعين وما يقولوا الناش بكم شديتوا كان في نادي المواهب ما فما برامج أخرين احنا رانا ركزنا على نادي المواهب وركزنا على البرامج اللي هي تخص فرقة الإذاعة.
1: اي نعم.
2: بيكونوا واضحين لأنه بالموازية مع فرقة الإذاعة كما قولوا بعد 84 85 85 86 بعد جت برامج أخرى ما نحكين عليها
1: أي نعم.
2: في الحصة الفارطة.

0: حاليش.
1: بعد سليم دمق شكون الاسم اللي تقترحوا علينا من خريجي نادي المواهب؟
2: هم أربعة
1: الموسم الثاني. نعم.
2: هم أربعة،
1: أي
2: زوز رجال وزوز نساء.
1: أي نعم. ناخذوا اسم نسائي.
2: نعدلوا ناخذوا اسم نسائي.
1: أي سندس تاغا.
2: سندس في وقت من الأوقات أخذت صداع كبير، والعديد والعديد والعديد من الأغاني مع عبد الكريم صحابه، وحتى قاسم كافي زاد لحن لها. على فكرة قاسم كافي ما خلى ما لحن لشكون من الهوات يحب يلحن، حتى بعد بسنوات من انتهاء البرنامج وكل
1: وألحان ممتازة،
2: وقعدوا يتردوا علينا كل مطربة ولا مطرب اللي هو من نادي المواهب ولا من غيره من الشباب اللي يجي موجود زوز اللي قعدوا يخدموا محمد رضا
1: وقاسم
2: كافي. هذوما قعدوا سنين وسنين، وتوا كيف احنا لوجنا في الخزينة الإذاعة نلقاو العديد والعديد من عناوين الأغاني اللي هي ملحنها قاسم كافي ولا محمد رضا للشباب هذا للهوات وكل. سندستاغا عندها برشا غنايات حلوين واخذت صداء وتعرفت، لكن نصيب الأسد مع عبد الكريم صحابه.
1: هو وقتها في الوقت هذيك كل فنان تبناه ملحن،
2: أي
1: هكا كانت أي العملية.
2: أي أي ثم نتفكر أنا بعد نادي المواهب عبد الكريم صحابه عمل مجموعة
1: صحيح
2: ويدور بها في الجمهورية، معناها أخذها مهرجانات من وزارة الثقافة.
1: أي
2: والحفلات حتى سعاد مجيد بن عبد الله خدم مع عبد الكريم صحابه، وهو اللي يحكي لي على النكت والحاجات، لأنه عبد الكريم راهو عنده طابع الهز ما نحكي لكش. فهمت
1: وقتها الأسماء اللي موجودة على ما أذكر سندستاغا نوال
2: صحيت
1: غشام
2: صحيت صحيت
1: ثريا عبيد
2: نجت عطية بي ولهذا كان
1: عبد الوهاب الحناشي.
2: نعم.
1: خنواصلوا في التسمية تغشوش.
2: نعم.
1: علينا
2: أي. إذا كان نسينا الله غالب رأو مش أرى نحن عاملين الحس
1: نتذكر هذو من الأسماء وقتها اللي كانوا في
2: يا سادة يا مطربين مصحابه. إذا كان ما ذكرنا كمش رأو مش ما نحبكمش، رأو إحنا عاملين البرنامج هذا بكل حب.
1: نعم.
2: كل محبة
1: أكيد.
2: ولهذا عذرونا كان الله غالب سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى. هالمجموعة هذه كان وفيرو يا مزير يخدموا الحفلات معاه، وفي الأثناء يبدأ عنده كلام يخمم فيه وهم ماشيين البقعة الفلانية.
1: أي.
2: وهو يبدأ هكا يحكي لي عبد الكريم يخل النص ساعات يغزر هكا يقول لك سيد ترسي المذهب كملته، معناها يخرج ينسلخ على الكار وعلى الناس وعلى الواحد وكل، ويحذر الغناية هذيك إثرة أكل الجولة اللي يعملوها.
1: أي.
2: تلقى مثلا سلسدقة عندها غناية حاضرة يجيونا الإذاعة ويعديوها على اللجنة ويدخل وينسجلوها لهم.
1: نعم.
2: وهذاك علاش تلقى في الفونوتيك مسجلين القطاع. سلسدقة توذية عندها برشا غنايات في الفونوتيك
1: صحيح،
2: لكن لكن الغناية اللي باش نعديوها اليوم هي باختيارها هي.
1: أي نعم.
2: اقتراحها هي.
1: هي اختارتها.
2: هي اختارتها.
1: هي سجلتها.
2: ما قدامك اختارت.
1: أي صحيح صحيح.
2: أيوة.
1: بعد هذه سجلتها ماهوش فور تخرجها من نادي المواهب.
2: أي.
1: نعم.
2: أما هي اختارتها.
1: هي اختارت قالت نحب الغنية هذه تعدي وهي.
2: وأنا.
1: وإحنا ما نجموش كان نلبي والرغبة متاعها.
2: وأنا شعملت اللي فارقونا رحمة الله عليهم.
1: أي.
2: من المطربين. نختاروا لهم احنا، واللي حيين ويرزقوا ربي مد في انفاسهم
1: نخيروهم
2: وربي يفضلهم.
1: نعم.
2: نخيروهم ما فيها باس كي نهز تليفون ونقول له راه عندك كذا باش نحكيوا عليك شويه.
1: أي.
2: وعندك شويه من الغنايه تحب شنو الغنايه كيف كيف. حتى محمد الجبالي زاد كيف كيف تو باش نجيوه.
1: ملا سندستاغا اختارت.
2: هي اختارت.
1: اي كان لي حبيب يما.
2: اي نعم.
1: هذه الاغنيه لحنها عبد الكريم صحاب
2: وكانت تتعدى في الراديو
1: صحيح،
2: ومن جمله الاغاني نتاعها زاده،
1: وهي اغنيه مزيانه تو يسمعوها الساده. آه. المستمعين.
2: آه.
1: كتب كلماتها عبد الصمد كرشيد كما قلنا لحنها عبد الكريم صحابه.
2: نعم.
1: سجلتها سندس في فيفري 1987.

0: باهي بعد ما سمعنا سوندس تاجا نجيو الان لصوت رجالي اعلنت عليه انت قبليك محمد الجبالي في اطار المراوحه ما بين الاصوات الرجاليه
1: نعم
0: والاصوات النسائيه.
1: اي نعم.
0: شنو باش نسمعوا له محمد الجبالي؟
1: محمد الجبالي اثبت جدارته.
0: اي نعم.
1: واثبت جدارته في التلحين وفي الغناء وفي التاليف، عنده غنايات هو الفهم. وأثبت جدارته زاد كيف كيف في التمثيل، وريناه يمثل في عديد المسلسلات
0: صحيح، وحتى في المسرح.
1: هو أنا سميته الفنان الشامل الكامل، هذاك متعدد المواهب.
0: هذا الكل بعد ما تخرج من
1: هو
0: نادي
1: خارج
0: المواهب.
1: من نادي المواهب وأصبح متعدد المواهب.

0: اي نعم، تحية لي محمد
1: تحية
0: الجبالي.
1: لمحمد جبالي،
0: أكيد
1: ونتفكر كيما عندي توا تقولش عليا البارح وقت جاي عدي من الاول ظهر على رياحي، عدب على رياحي، غزالة بين الجبال،
0: اي
1: لا شفتك مرة لا ريتك،
0: كان متأثر إذن
1: كان
0: بعلي
1: متأثر.
0: الرياحي.
1: لا وهو يأدي على رياحي
0: صحيح
1: ممتاز،
0: صحيح،
1: وهو كي غنى على رياحي السبب اللي خلاه يوصل للنهائي وفي كارتاج وكل، هو غناه العبد على رياحي، معناها
0: أداء ممتاز. نعم
1: أداء ممتاز
0: أي.
1: على رياحي يغني، وهو تبارك الله عليه ما شاء الله عليه، ربي أعطاه صوت ممتاز ويقلد
0: يقلد وعنده زادة شخصيته
1: وخاص.
0: المتفردة
1: أي
0: زادة.
1: أي
0: نعم
1: أي أي
0: أي نعم،
1: في
0: عنده أداء
1: تلحينه،
0: الخاص
1: في
0: به.
1: تلحينه
0: أي
1: وفي أغانيه اللي عملهم، عنده كسوته، عنده
0: صحيح
1: التامبر متاعه، عنده
0: أي.
1: شخصيته كيما سليم.
0: أي نعم
1: سليم زاد عنده شخصيته،
0: أي نعم
1: سليم ولا ما عادش يلحن الروح وبرك، سليم ولا يلحن للناس يا أخي. نبيه كراولي والأغاني اللي عرفت الشهرة
0: أي.
1: كلهم
0: عطاهم
1: تلحين
0: لازلي.
1: سليم.
0: نعم
1: نرجع محمد جبالي في النهائي كيما عندي توا غنى بدل القلم جملة،
0: ما
1: شعمل
0: عادش علي رياحي.
1: معلش ما عادش علي رياحي شوالا، عمل حبيبي يسعد اوقاته بتاع ام كلثوم،
0: الله
1: نقل لام كلثوم، ولانها حبيبي يسعد اوقاته فيها شويه تصرف وفيها اداء يستوجب صوت يؤدي.
0: نعم
1: وهو اداها بكل نجاح واريحيه، ونتفكر هذاك علاش هو نجح ونال الشهرة بعد وواصل طريقه
0: ونحط المسيرة متاعه اللي
1: إنعم.
0: مازالت متواصلة
1: إنعم.
0: لليوم. إن شاء الله ربي يوفقه
1: أمين.
0: محمد
1: أمين.
0: في مستقبل
1: أيه.
0: الأيام. نتمنى له كل الخير.
1: أيه.
0: الأغنية اللي باش نسمعوها توا
1: هو اقترحها،
0: هو اقترح هو اختارها.
1: أيوة
0: خيرناه فاختار،
1: خيرناه فاختار.
0: الأغنية اسمها يا الغالية.
1: نعم.

0: نجيو الآن لأغنية الختام بشير سالمي، وباش نختمو بصوت نسائي، واحدة من خريجات وخريجي نادي المواهب، نوال غشام.
1: نوال غشام كيف كيف زاد عرفت صدى كبير وغنات، ونحن لها عديد الملحنين، محمد علام
0: الله يرحمه،
1: الله يرحمه، حمادي بن عثمان الله يرحمه، كيف كيف عبد الكريم صحابه،
0: اي نعم،
1: قاسم كافي.
0: اي الاغنيه اللي باش نسمعوها توا من تلحين قاسم كافي،
1: معناها كي تقول نوال غشام تصور ما لحن لهاش قاسم كافي، والحال انه قاسم كافي لحن لهم الكل.
0: اي نقول لك حاجه، انا تفاجات به اللحن هذا القاسم كافي نوال غشام،
1: واحنا اعتمدنا مشاورنا هاش الحقيقه، اعتمدنا الكراس الموجوده، حلينا الكتاب،
0: حبينا نعرفوا أول أغنية،
1: أول أغنية غنيتها موجودة في الخزينة.
0: أي نعم،
1: اللي هي أقدم أغنية،
0: هذه هي الأغنية، أغنية عاطفية، خطر عندها أغنية أخرى وطنية.
1: أي نعم،
0: لكن هذه أول أغنية عاطفية تغنيها وتسجلها نوال غشام في فيفري 1988.
1: أي نعم،
0: أيوة. الأغنية اسمها علمتك من هوايا، كتب كلماتها عبد الحميد الربيعي.
1: أي
0: الشاعر الغنائي الفذ.
1: شوف عبد الحميد الربيعي في وقف الثمانينات والتسعينات نال شهرة كبيرة، ولت نوفوتي، معناها من تجديد الأغنية. عبد الحميد الربيعي يعطي غناية للملحن، يعتبر كينه كما نقولوا نحن مبخوت.
0: وشكون اللي غني من كلماته؟
1: شكون اللي غني من كلمات الربيعي؟
0: أي نعم.
1: وعنده علاقاته.
0: صحيح.
1: وعنده علاقاته مع المخرجين ومع نجيب الخطاب، ونجيب الخطاب يستظرفه ويحبه ويعديله إنتاجه، وخاصة الديول اللي عمله هو وعبد الكريم صحابه.
0: صحيح.
1: أي نعم. برشا نصيب الأسد من الأغاني. احنا ما عرفنا عبد الحميد الربيعي الا من عبد الكريم صحابه.
0: عبد الكريم يلحن برشا عبد الكريم صحابه.
1: نعم. عبد الكريم صحابه راهو تعامل مع عبد الرحمن عبد الحميد الربيعي كثنائي.
0: نعم.
1: وعبد الصمد كرشيد.
0: ايوه.
1: هذوما الزوز تعامل معاهم برشا.
0: نعم.
1: عبد الكريم ورامهم وعملوا لي سكسي، وعملوا اغاني اللي هي تشهرت وحقت رواج عند العباد.
0: بلا هكا نوصلوا للأغنية اللي باش نختموا بها سي بشير، علمتك من هوايا، نستمع إليها الآن، وهي أغنية الختام بصوت نوال غشام. وبالأغنية هذه نقفلوا مرحلة نادي المواهب اللي خصصنا لها حصتين من برنامج كنوز النغم، لأنها محطة هامة في تاريخ الأغنية التونسية. البرنامج هذايا أثر المجال بالأصوات، والأصوات هذه أثرت الخزينة بالإنتاج، الكم كبير لقيناه تاع الأغاني. نوال عندها ما شاء الله.
1: نعم.
0: سليم دنبق كيف كيف،
1: كل
0: سندس،
1: كل كل
0: محمد
1: عندهم.
0: الجبالي مسيرة كبيرة،
1: احنا نحكيه عليهم كنجوم بالحق.
0: أي نعم.
1: مش فدليك.
0: أي.
1: معناها أثتوا جدارتهم وحقيقة ثابتة في البلاد.
0: طبعا. وهذا والبرنامج هذا ماله إلا تحية وفاء من سي بشير سالمي.
1: نعم.
0: وخليني نقول بين ظفرين وكأنها تحية تكريم، خلينا نقول
1: نجم تقول
0: أي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعلن أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل أكثر من 1000 مسكن في مختلف الولايات. في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن في بلاغ لها أنه تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة هذه السنة. منظمة الكشافة التونسية تشرع في الأول من جويليا القادم في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد، الهادف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية بهدف استعادة الغابات المحروقة. انعقاد جلسة عمل تنسيقية لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإنجاز أشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب بالمدخل الجنوبي للعاصمة في إطار مواصلة تنفيذ مشروع توسعة وتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية. 15 من جوان الجاري، تونس العاصمة تحتضن أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية للإعلان من تونس عن أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية في إطار المؤشر الإفريقي للأمن الصحي. تونس تحتضن من 16 إلى 19 من جوان الجاري في قصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة من تظاهرة أفريكا بيج فايف، إحدى أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. خلال لقائه أمين عام منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية الذي يؤدي حالياً زيارة عمل إلى تونس، وزير الخارجية محمد علي النفطي يبرز ما توفره الموانئ التجارية التونسية من إمكانيات مهمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن المشاريع الاستراتيجية الجاري تطويرها، بما يعزز مكانة تونس منصة إقليمية للربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. وإلى آخر أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتراضه مسيرة أطلقت باتجاه قوته في جنوب لبنان في ظل تواصل التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تراجعه وإلغاءه قرار قصف إيران استناداً إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، مؤكداً أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريباً. وختاماً، ومن جانبه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة وإنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء في المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: عذب الكلام.

من شعراء الإنسانية الكبار الذين مجدوا قيم الحرية والإخاء والمحبة الشاعر الروسي بوشكين الذي عاش بين سنتي 1799 و1837، وهو من عائلة نبيلة وعريقة في الأدب، لكنه كان في شعره منحازا إلى التجديد وإلى الإصلاح. في شعر بوشكين ثمة تصوير للريف وللفلاحين ودعوة إلى تمجيد البذل والعطاء، وهو يصور الروح الشعبية في توقها إلى السعادة والجمال. يقول في الصباح: الشمس تبدو بين الأشجار لماعة كأنها بسمة العذراء الخجول، والنهر ينساب نحو البحيرة في هدوء كأنه على موعد مع الحبيبة. إنها الأرض المعطاء رغم الثلوج والعواصف، بفضل عرق اليدين تهب لنا سلال العنب والتفاح. فالمجد للإنسان وللأرض وللشمس، الشمس التي ما أخلفت وعد الصباح.

قيل في الابتسامة لدى بعض الشعوب إن الابتسامة هي وعد بالسعادة، فذلك لأنها تؤثر على الآخرين وتجلب لهم الاستبشار والأنس وتفتح في وجوههم البشر، مما ينمي بين الناس مشاعر المودة والإخاء والمحبة. في هذا المعنى قال الشاعر نور الدين صمود: افتح ببسمتك القلوب فإنها مفتاح كل مغلق أو موصد، بشعاعها تقضى الأمور جميعها، بها سيوجد كل ما لم يوجد. أو ما رأيت ثغور أزهار الربا مفترة حتى وإن لم تردي.

من الأدباء العرب المعاصرين الذين قدموا للتراث أعمالا جليلة، سواء بالنقد أو بالتحقيق أو بالنشر، الأديب أحمد أمين صاحب السلسلة الشهيرة في تاريخ الأدب العربي، والتي تضم كتب فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام. أما الكتب التي حققها ونشرها فنذكر منها خاصة كتاب العقد الفريد وكتاب الإمتاع والمؤانسة، بالإضافة إلى كتبه الأخرى في الفلسفة والنقد والمقالة والسيرة الذاتية والترجمة، مما يجعله أحد أبرز الأدباء الذين عرفوا بنفائس الأدب العربي عبر العصور. وقد عاش أحمد أمين بين سنتي 1886 و1954 بمصر في القاهرة، حيث تعلم ودرس بجامع الأزهر ثم بمدرسة الحقوق، واشتغل بالتدريس ثم في القضاء إلى أن تحمل عديد المسؤوليات الأدبية والثقافية، ولم ينقطع عن التأليف والكتابة والمساهمة في المجلات والندوات والمحافل الأدبية والفكرية طوال حياته الزاخرة بالعطاء والبحث من أجل خدمة الثقافة العربية.

كتب أحمد أمين إلى ابنه قائلا: أي بني، إني لأعلم أنك قد خلقت لزمن غير زمني، وربيت غير تربيتي، ونشأت في بيئة غير بيئتي. لقد كنت في زمني عبد التقاليد والأوضاع، وأنت في زمن يكسر التقاليد والأوضاع. وتعلمت أول أمري في كتاب حقير نجلس فيه على الحصير، ويعلمنا مدرس جبار يضرب على الهفوة وعدم الهفوة، ويعاقب على الخطأ والصواب. وأنت تعلمت في روضة الأطفال حيث تشرف عليك آنسة رقيقة مهذبة، وتقدم لك تعليم القراءة والكتابة في إطار من الصور والرسوم والأغاني. وكنت أعيش في كتابي على الفول النابت والفول المدمس، وأنت تعيش في روضك على اللبن والشاي والبسكويت. ولكن برغم كل هذا، فالفروق مهما كانت فروق جزئية، ولا يزال بيني وبينك وجوه شبه أعمق من هذه المظاهر. لأجل هذا كانت تجارب السلف تفيد الخلف، مهما اختلفت بيئاتنا ومدارسنا وثقافاتنا.

الأخوة والصداقة من أثمن العلاقات الإنسانية التي أكد الناس في كل عصر على تفضيلها. يقول المثل العربي القديم: أخوك من صدقك لا من صدقك. ويقول ابن المقفع: الإخوان في الشدة أعوان. وقال عمرو بن العاص: التارك للإخوان متروك. وقال شبيب ابن شيبة: عليك بالإخوان فإنهم في الرخاء زينة وفي البلاء عدة. وقال الخليل بن أحمد: المودة قرابة. وقال الكندي: الصديق إنسان هو أنت لكنه بالشخص غيرك. وقال المثل المكسيكي: صديق واحد لا يكفي، وألف صديق هذا قليل.

ناخذ بيدك وتواسيني يا ليت يا خويا تذريني.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: عليك في كل وقت وكل مكان تحن علي نحن عليك.
1: اشتملت تجارب الأوائل على إشارات مهمة تجعل العلاقات بين الناس قائمة على القيم الأصيلة التي تتمثل الإخاء والإخلاص والمحبة والمودة. فقال ابن جعفر الإيادي: خير الإخوان من نسي ذنبك فلم يقرعك به، ونسي معروفه عندك فلم يمن به عليك. وقال أبو الهلال العسكري: من لم يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس أثمرت مودته ندما. وقال أبو الأسود الدؤلي: علامة الصديق إذا أراد القطيعة أن يؤخر الجواب ولا يبتدئ بكتاب أي برسالة. وفي دوام الصداقة وتواصل المودة يقول بعضهم: ما تواصل اثنان فطال تواصلهما إلا لفضلهما أو لفضل أحدهما. وقال سعيد بن العاص: إن الكريم ليرعى من المعرفة ما يرعى الواصل من القرابة.

الكلام الحسن الذي يحوي المعاني المفيدة في صياغة بديعة يعتبر أنسا وكسبا وإمتاعا، لأنه يلقح العقول ويشحذ النفوس فتزداد به علما وخبرة وهمة وعزما على الخيرات والمكرمات. روى أبو حيان التوحيدي أن عبد الملك بن مروان قال لبعض جلسائه: قد قضيت الوتر من كل شيء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزهر على التلال العفر. وأحسن من هذا ما قاله عمر بن عبد العزيز: والله إني لأشتري المحادثة من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت مال المسلمين. فقيل: يا أمير المؤمنين، أتقول هذا مع شدة تحفظك وتنزهك؟ فقال: أين يذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف الدنانير. إن في المحادثة تلقيحا للعقول وترويحا للقلب وتسريحا للهم وتنقيحا للأدب، فالحديث الحسن والمفيد فيه صلاح وإصلاح وفوائد جمة تنال المستمع إليها وتصل تلك المنافع إلى غيره من الناس. فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة. وقد أحسن الشاعر ابن الرومي عندما قال: ولقد سئمت مآربي فكأن أطيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث. وقال سليمان ابن عبد الملك: قد ركبت أحسن الخيول، وتزوجت أجمل النساء، ولبست أفخر الثياب، وأكلت أطيب الأطعمة، وما أنا اليوم إلى شيء أحوج مني إلى جليس يضع عني مؤونة التحفظ ويحدثني بما لا يمجه السمع ويطرب إليه القلب، لأن النفس تمل كما أن البدن يكل.

0: وتتم بخير.
1: يتجه كثير من الشباب إلى أوروبا للدراسة في مختلف المعارف والعلوم والاختصاصات، وقد كتب أحمد أمين في هذا السياق قائلا: الذين درسوا في أوروبا أشكال وألوان قد اختلفت منازعهم واتجاهاتهم، واختلفوا أيضا في مقدار نجاحهم وفشلهم، ولكن يمكن تقسيمهم إلى مجموعات محددة. فمنهم من شعر بأن شخصيته كانت مفقودة فرآها في أوروبا موجودة عندما تحرر من رقابة الأسرة والمدرسة، فانغمس في مجالات اللهو فلا يرى الجامعة ولا تراه إلا في بعض المناسبات، فعاد إلى بلاده بيد فارغة والأخرى الحسرة فيها. ومن الدارسين في المهجر من كانوا على العكس من ذلك، حيث عكفوا على الدروس ولم يعرفوا غير الجامعة والكتب والطريق إلى سكنهم، فظلوا يكدون حتى ظفروا بالنجاح والتفوق. وثمة طائفة ثالثة فهموا أنهم سافروا ليدرسوا علما ويكتشفوا حضارة ويتبينوا ثقافة ويسبروا مجتمعا ويكتسبوا نجاحا وتجربة ليعودوا إلى أوطانهم بالمنفعة العميمة، وهي الطائفة الموفقة في دراستها عند بلاد الإفرنج.

لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا أيها الكرام مع أسماء الله الحسنى، اسم الصمد. معنى الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد إليه في الرغائب، وجميع هذه المطالب لا تتحقق إلا بالتوجه إلى الصمد الذي يعطي كل الحاجات وأكثر. وكلنا نقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد. لذلك نجد في اللغة معنى صمدت إليه، أي قصدته، والصمد هو القصد. صمدت إليه أي توجهت إليه، قصدته، تيقنت من قدرته، تيقنت من إجابته، تيقنت من أنه يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى، فلا مجال لأن تشك في الاستجابة لأنك متوجه إلى المقصود سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى المؤمن في معاني الصمد فلا يخشى إعطاء، لأنه يعلم أن من يعطي يعطيه المولى تعالى، وقد قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لذلك من أحس بارتياح وطمأنينة وسكن وسكينة في نفسه عندما يقضي حاجة الناس بما يرضي الله تعالى، فهو مدرك لا محالة أنه أعطى مما أعطاه الله تعالى، وكان في مقام مساعدة الناس وليس في مقام من يطلب المساعدة، ولا يزيده ذلك إلا سعادة وارتياحا، لأن درجات الإيمان متفاوتة ومتزايدة، ومن يشعر بالإطمئنان ومن يشعر بالراحة عندما يعطي ثقوا أنه في درجة عالية من الإيمان، لا يعطي وهو غاضب، ولا يعطي وهو مشمئز، ولا يعطي وهو مغلوب على أمره. تعطي محبة، تعطي ودا، تعطي إعانة، لأن الله تعالى قد أعطاك، بخلاف من يتشبث بالأخذ ولا يعطي، فنجده غير مرتاح أكيد، رغم ما عنده من حاجات، رغم ما عنده من حاجات تجده غير مرتاح، بل تجده متعطشا للأخذ، ونعوذ بالله أن نكون كهذا المثال. فالله تعالى في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه، أعطي ولا تخاف نقصا، أعطي ولا تخاف إقلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال رضي الله عنه. من معاني الصمد أيها الإخوة الكرام أن كل الأمور أسندت إليه وإليه يرجع الأمر كله. إذن من معاني الصمد أنه أسند كل الأمور، وكل الأمور ترجع إليه، وإذا كان الأمر كله بيده سبحانه فهل نسأل غيره؟ فهل نتوجه إلى غيره؟ فهل نخاف من غيره؟ فهل نرجو غيره؟ سلوك المؤمن لا يتوجه إلا إلى المولى سبحانه وتعالى، ولا يطلب إلا الله تعالى، ولا يرجو إلا عطاه، فهو الصمد سبحانه وتعالى، اسم جليل وعظيم، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعلن أن الوكالة العقارية للسكنة تنطلق في إعداد 3 قطع أراضي لتهيئة مقاسم سكنية اجتماعية في كل من المحمدية وسيدي ثابت وسواسي من ولايات بن عروس وأريانا والمهدية، موجهة لفئات اجتماعية محددة، وستكون كلفتها مدعمة من الدولة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن وفق بلاغ لها عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بكل من ولاية تونس وولاية بن عروس، وذلك بداية من يوم الثلاثاء المقبل 15 من جوان الجاري على 5 صباحا، ويندرج ذلك بحسب نص البلاغ في إطار استكمال أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وربط القنوات الجديدة بالشبكة وإلغاء القنوات القديمة. وزارة الدفاع الوطني تعلن في بلاغ لها عن نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة أجريت على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وحسب نص البلاغ تعد الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، إذ تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر اليوم في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. الإدارة العامة للأداءات تدعو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي إلى الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاها 19 من جوان الجارية. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء بداية من يوم 24 جوان الجاري ولمدة 3 أيام لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. هذه المدرسة الصيفية تهدف إلى تمكين المشاركين من ترسيخ ومعرفة المفاهيم النظرية والتطبيقية الواردة بالبرنامج الدراسي في مادة الكيمياء من خلال برنامج علمي متكامل يجمع بين الورشات التفاعلية والتجارب المخبرية التطبيقية. وإلى آخر أخبار العالم، الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية تسفر يومياً عن ضحايا وأضرار. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. مسؤول أمريكي يكشف أن قوات بلاده أسقطت طائرتين إيرانيتين مسيرتين فوق مضيق هرمز بعد ما وصفه بمحاولة لاستهداف سفن تجارية كانت تعبر الممر المائي الاستراتيجي. وختاماً، مفاوضات نووية مرتقبة بين واشنطن وطهران ضمن تفاهم يشمل هرمز ووقف إطلاق النار وفق موقع أكسيوس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: هكا بدينا
4: يوم جديد، يوم
5: سعيد،
2: وعامر عام كبرنا معاكم.
5: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
0: اليوم
2: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: صباح الخير، أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء مع برنامج يوم سعيد.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: مستمعين الأعزاء، صباح الخير ومرحبا بكم جميعا في بداية هذا اللقاء مع برنامج يوم سعيد. الجمعة 26 ذو الحجة 1447، 12 جوان 2026، الفجر في 3:08 الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار و26 دقيقة، العصر 4:11، المغرب 7:41، والعشاء في تمام 9:31 من هذا المساء. أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء من استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، المجهز بأحدث التقنيات العصرية في مجال العمل الإذاعي. هنيئا لنا مستمعين الأعزاء، هنيئا لكل المستمعين الملتقطين لموجات الإذاعة الوطنية التونسية، وعلى بركة الله ننطلق في الفقرة الغنائية الأولى أو الإنشادية الأولى في برنامج يوم سعيد.

أهلا بكم أعزائي المستمعين، أنتم دائما مع برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس. تحتضن تونس العاصمة يوم الاثنين 15 جوان الجاري منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية، تنظمه جامعة تونس المنار، وذلك في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة. ينعقد هذا المنتدى تحت شعار المؤشرات العالمية والإفريقية للأمن الصحي نتائج التقييم والتصنيف، ويشارك في المنتدى ثلة من الخبراء والباحثين وصناع قرار وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية معنية بقضايا الصحة العمومية والأمن الصحي. سيمثل هذا اللقاء إذن فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول جملة من القضايا المرتبطة بالأمن الصحي، من بينها الاستعداد للأزمات الصحية وإدارتها، وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة المخاطر والطوارئ، فضلا عن مقاربة صحة واحدة التي تقوم على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. يتناول هذا المنتدى كذلك آليات تقييم أنظمة الصحة العمومية في البلدان الإفريقية، بما يساهم في تحسين جاهزية الدول وتعزيز العدالة الصحية على مستوى القارة. سيكون المنتدى أيضا مناسبة للإعلان من تونس عن أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية في إطار المؤشر الإفريقي للأمن الصحي، وهو مشروع يهدف إلى قياس قدرات الدول الإفريقية على الوقاية من المخاطر الصحية والكشف عنها والاستجابة لها وفق جملة من المؤشرات والمعايير العلمية المعتمدة دوليا. من المنتظر كذلك مستمعين الأعزاء أن تسهم نتائج هذا التقييم في دعم صانعية السياسات الصحية وتوجيه جهود الإصلاح وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الأمن الصحي، بما يكرس مبادئ الصمود والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية وجودتها. الساعة الآن في برنامج يوم سعيد 6:19، نسيم الفجر.

الساعة الآن 6:27 في برنامج يوم سعيد. لمن يكتب الشعر هذه المسابقة بالإمكان أن يشارك فيها. نعم، تنظم جمعية التنمية لتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث مسابقة تحت عنوان أحسن قصيدة شعرية، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي في أكتوبر القادم. نعم، المسابقة تهدف إلى تكريم الشاعر واستلهام مسيرته الأدبية من خلال إبداع قصائد شعرية موجهة إلى روحه للتعبير عن مكانته في الوجدان الثقافي والأدبي. سيتم خلال هذه التظاهرة الثقافية اختيار أفضل القصائد المشاركة ومنح جوائز تشجيعية للفائزين. يتعين إذن على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة تقديم قصائد موجهة إلى الشاعر أبو القاسم الشابي من إبداعه، ولم يسبق أن تم نشرها أو تتويجها، مع الالتزام باللغة العربية الفصحى. يتعين على الراغبين في المشاركة احترام الأجل التي تم تحديدها، وهو يوم 30 أوت 2026. نذكر أن الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي قد توفي في 9 أكتوبر 1934 بمستشفى لحبيب ثامر، وهو مولود في 24 فيفري 1909 بالشابية في مدينة توزر، ولما توفي كان عمره 25 عاما. من أشهر مؤلفات أبو القاسم الشابي ديوان أغاني الحياة الذي نشر سنة 1955، يعني نشر بعد وفاته، وكذلك نذكر ديوان آخر أو كتاب آخر الخيال الشعري عند العرب، وفي ديوان الشابي قصائد متنوعة تتناول موضوعات على غرار الحب والحياة والثورة والطبيعة والحرية والألم والأمل والذات والوجود، ومن أشهر قصائده نشيد الجبار وكذلك إرادة الحياة.

الوقت الآن في تونس 6:33، أنتم في متابعة أعزائي المستمعين لبرنامج يوم سعيد. تعلم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي تنعقد من 22 إلى 27 جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية الشقيقة. على شط بحر الهواء كارم محمود.

منذ أيام قليلة، يعني يوم 9 جوان، يتوصل إلى 23 من هذا الشهر بتنظيم من جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، وذلك بقصر المعارض بمدينة صفاقس. هناك 170 عارض، منتجون، حرفيون وشركة كبرى. من المنتظر حضور حسب التقديرات يعني 250 ألف زائر لمواكبة فضاءات بديكور باللون الذهبي، فضاءات ترفيهية، مدينة ألعاب متكاملة، مسابقات وجوائز قيمة، مع مفاجأة كبرى تتمثل في سيارة جديدة قيمتها تقريبا 80 ألف دينار تونسي. في هذا المعرض هناك مندوبيات الصناعة التقليدية التي تقوم بعرض إنتاجها، وهي تأتي من مختلف ولايات الجمهورية. هناك صناعات تقليدية إذن، الجلود، الأحذية، الديكور، الموبيليا، المفروشات، الخزف التونسي الأصيل الذي ينطق باسم الإبداع الوطني. إذن معرض صفاقس الدولي يتواصل إلى 23 جوان ويلقي الضوء على مختلف الإنتاجات التقليدية والصناعية ببلادنا. مع الهادي المقراني.

أهلا بكم أعزائي المستمعين، نحن في استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري وليد التليلي بتجهيزات جديدة. أهلا بكم إذن حتى الساعة 9 من هذا الصباح مع أجمل تحيات فريق البرنامج أنيس لوريمي بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، كريم المدب في الإخراج الفني، سيف الدين طرابلسي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق العام، رانيا بوتوريا وكذلك ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيم المجري وحبيب جغام. فيروز ثم أخبار السابعة.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: المايونيز متكونة خاصة من أصفر العظم الني والزيت. المايونيز غنية بالدهنيات، هذاك علاش من الأفضل ما نكثروش من استهلاكها، والردو بانا راهي في ساعة ما تفسد وتولي تضر.
1: الدكتور حكيم.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. الوكالة العقارية للسكنة تنطلق في إعداد تهيئة مقاسم سكنية اجتماعية هذه السنة بكل من بن عروس وأريانا والمهدية. نجاح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة. افتتاح الاستوديوهات الرقمية الجديدة ذات البث التدفقي بمؤسسة الإذاعة التونسية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء الحرب مع إيران، والخارجية الإيرانية تشدد على أن التفاهم لم يصبح نهائيا بعد. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعلن وزير التجهيز والإسكان نصلح الزواري لدى افتتاح صالون المشاريع السكنية بقصر المؤتمرات بالعاصمة انطلاق الوكالة العقارية للسكنة في إعداد 3 قطع أراضي موزعة بين المحمدية وسيدي ثابت وسواسي من ولاية المهدية لتهيئة مقاسم اجتماعية خلال السنة الجارية. وتتراوح مساحة هذه المقاسم الموجهة لفئات اجتماعية محددة، والتي ستكون كلفتها مدعمة من الدولة بين 100 و250 مترا مربعا.
5: الوكالة انطلقت في إعداد 3 قطع أراضي موجودة في المحمدية سيدي ثابت، عنا في السويسي زاد ولاية المهدية. المقاسم الاجتماعية هذه إن شاء الله سنة 2026 مش نشرعوا في التهيئة متاحة. مقسم الاجتماعي تقريب يكون مساحة متاحة في حدود 100 متر مربع، يوصل حتى 250 متر مربع، وبكلفة فيها دعم من الدولة التونسية، وبالتالي مش يكون كلفة المقسم الواحد في مؤهلات فئة اجتماعية معينة واللي هي ما تتجاوز 3 سميج، وهذو ما تقريبا نجموا ندعوهم من توا يتصلوا بالأفاش ويدخلوا في المنصة متاعهم ويسجلوا حتى يكونوا مستفيدين إن شاء الله من البرنامج هذا الاجتماعي. أكيد الكلفة متاعها مش تكون فيها دعم من جانب الدولة، يمكنها من أنه يبني بالبناء الذاتي المسكن اللي يراه هو ويحلم به. ونأكد أنه هي مش تنطلق قبل موفى سنة 2026 التهيئة وكذلك الإسناد للفئات الاجتماعية.
4: ويعد صالون المشاريع السكنية الذي يتواصل إلى يوم غد فرصة للتعريف بالمشاريع السكنية الجديدة في القطاعين العام والخاص، وفق ما صرح به عدد من المشاركين لنفيسة حسني.
6: الهدف متاعنا أن نعرض المشاريع متاعنا، قاعدين نبيعوا في برج طويل، وعنا مشاريع مستقبلية في المروسيس مروش تروا.
7: احنا بخمطور بخيفي في تونس. المعرض هذا فرصة لنا احنا باش نقربوا شوية للكليونات، نوريهم عروضنا التجارية الجديدة اللي موجودة. جينا الكليون ياخذ فكرة أكثر من اللي في البيرو يبدأ محصور ببروجي بركة، لهنا نوفروا له العروض متاعنا الكل، وهون بعد يعمل الشواء متاعه.
8: خطوة منا احنا باش نقربوا للمواطن أكثر، عنا مشاريع بصدد التسويق، نطلب من الأخي المواطنين أنهم يتصلوا بينا في ستون تاعنا بالمعرض باش ياخذوا كل المعلومات الضرورية، المساحات على الأثمان وكل التفاصيل اللازمة إن شاء الله.
4: التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحرة القارية الأفريقية وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس بأمين عام منطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية زليكاف ومكيلي ميني الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس. وأبرز وزير الخارجية ما توفره الموانئ التجارية التونسية من إمكانيات مهمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، هذا فضلا عن المشاريع الاستراتيجية الجاري تطويرها بما يعزز مكانة تونس كمنصة إقليمية للربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. في تدخل جراحي دقيق نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني أمس في بلاغ لها. ونجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة أمس في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال المنصة الرقمية نجدة للجلطة الدماغية، وفق بلاغ لوزارة الصحة. 4 مدارس صيفية تنظمها مدينة العلوم بتونس لفائدة التلاميذ من مختلف المستويات التعليمية خلال العطلة الصيفية. رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة سنوسي تدعو الراغبين في الانضمام إلى إحدى هذه المدارس إلى الإسراع بتعمير استمارة المشاركة المتوفرة ببهو الاستقبال بمدينة العلوم.
9: 4 مدارس صيفية مختلفة. مدرسة صيفية في علم الفلك موجهة للأطفال اللي عمرهم بين 10 و 12 باش تكون ابتداء من 24 إلى غاية 27 جوان. الثانية المدرسة الصيفية في علم الفلك واللي باش تكون موجهة لتلاميذ الإعدادي واللي أعمارهم بين 12 و 15 سنة، وتبدأ من 1 إلى غاية 4 جويلية. المدرسة الثالثة والمدرسة الصيفية في علم الفضاء باش تكون موجهة للشبان وتكون بعنوان مدرسة صيفية في علم الفضاء للشبان، أي تلاميذ الإعدادي اللي عمرهم ما بين 12 و15 سنة، وشكون إن شاء الله من 24 إلى غاية 26 جوان. وأخيراً المدرسة الصيفية الرابعة وهي مدرسة صيفية تعتمد على تطبيقات برمجية بيتون وهي بعنوان علم الفلك وبيتون، وتكون من 1 إلى غاية 4 جويلية وباش تكون موجهة إلى تلاميذ الثانوي وكذلك طلبة الهندسة والمدارس العليا.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. افتتحت أمس رسمياً الاستوديوهات الرقمية الجديدة ذات البث التدفقي بمؤسسة الإذاعة التونسية. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت في لقاء إعلامي أن التقنيات الجديدة تمثل ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية من حيث الصوت والصورة. المسؤول التقني بالإذاعة التونسية ذاكر المليتي أكد أن المنظومة الجديدة تواكب أحدث تكنولوجيات البث الإذاعي.

0: انطلقت مساء أمس منافسة كأس العالم لكرة القدم والتي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتتواصل إلى غاية 19 من جويليا المقبل، واحتضن ملعب أزتيكا المواجهة الافتتاحية والتي انتهت بتقدم منتخب المكسيك أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لصفر. وتشهد البطولة ولأول مرة مشاركة 48 منتخبا، كما تحمل هذه النسخة إثارة استثنائية بفضل إحداث دور 32 الجديد ومشاركة قياسية موسعة لثمان منتخبات عربية. وتطمح تونس من خلال مشاركتها السابعة في المونديال تطمح إلى العبور للدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاتها، وستجرى أولى مباريات المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل ضد منتخب السويد.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: أهلا بكم من جديد. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويشمل لبنان مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات، كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة دون فرض رسوم عبور. وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران وتحقيق النصر العسكري، مرجحا إمكانية اتفاق تسوية إطاري مع طهران مطلع الأسبوع القادم في أوروبا، الخارجية الإيرانية تؤكد أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. وفي هذا الإطار أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وأنها لن تتنازل عما وصفها بالخطوط الحمراء في المفاوضات. في سياق متصل صرح ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكنه أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل. إذن افتتحت أمس رسميا الاستوديوهات الرقمية الجديدة ذات البث التدفقي بمؤسسة الإذاعة التونسية، وهو حدث نعيشه اليوم. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت في لقاء إعلامي أن التقنيات الجديدة تمثل ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية من حيث الصوت والصورة.
2: على مستوى الصوت باش يكون ثم نقلة نوعية هامة جدا، لأنه إذاعة التونسية كمرفق عمومي أول إذاعة على مستوى الوطن تستعمل هذه التقنية. إذاعات الغربية ما بدتش تخدم بالتقنية هذه متاع الصوت إي بي، وهذا الحقيقة يخلينا نعتز بالإذاعة التونسية باعتبارها مرفق عمومي، اختيار ضروري كان لازم، لأنه الإذاعة اهترأت الأدوات التقنية متاعها. بدينا بسبع إذاعات، الإذاعة الوطنية، ثم إذاعة تونس الدولية الاغتسي، ثم إذاعة الشباب، وإذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكاف، إذاعة قفصة. وستشمل هذه التقنية إذاعة تونس الثقافية، إذاعة الزيتونة، إذاعة المحلية بالقصري. قول هذه أدوات للصحفي لصنع المضمون عموما، لكن اللي يهمنا الكل هو هذا المحتوى وهذا المضمون، حتى في النهاية نكسب ثقة المستمع وثقة المشاهد اللي يقعد، هو الهدف الأسمى.
0: المسؤول التقني بالإذاعة التونسية ذاكر المليتي أكد أن المنظومة الجديدة تواكب أحدث تكنولوجيات البث الإذاعي.
3: مواكبة للتطور الرقمي، تونس خذت خطوة انها باش تواكب الشيء هذا، على خاطر الطريقة القديمة الماتيريال ما عادش يتبع، ما نجموش نخاو دي بيس دو روشانج. في الإطار هذا وقع تركيز تاع المنظومة هذه راديو اوفر اي بي، معناها المنظومة ولات رقمية فول اي بي، في انتظار انه نكملوا ربط عقيد الإذاعة. وقف جيش تقني كامل، حاجة جديدة ثم اللي اكتشفها، ثم اللي كان يقرا عليها عنده 10 سنين، ثم اللي شافها. المواكبة تكون ديما بالتكوين.
0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلوي، وأخرجه إذاعيا كريم المدب، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. الوكالة العقارية للسكنة تنطلق في إعداد تهيئة مقاسم سكنية اجتماعية هذه السنة بكل من بنعروس وأريانة والمهدية. نجاح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة. افتتاح الاستوديوهات الرقمية الجديدة ذات البث التدفقي بمؤسسة الإذاعة التونسية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء الحرب مع إيران، والخارجية الإيرانية تشدد على أن التفاهم لم يصبح نهائيا بعد. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: بدينا
8: يوم جديد، يوم سعيد،
7: وعمر عام كبرنا معاكم.
9: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
10: اليوم
7: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
11: تابعتم إذن مستمعين الأعزاء أخبار السابعة قدمها شهاب الحجلاوي. لقاؤنا يتواصل في برنامج يوم سعيد حتى التاسعة من هذا الصباح. نفخر اليوم مستمعين الأعزاء ونحن نبث هذا اللقاء مباشرة من استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي. وطبعا بالأمس كان احتفال كبير هنا في الإذاعة وفي استوديواتها الجديدة المتجددة بأحدث التقنيات. الاستوديو هذا واستوديو 2 كذلك، واستوديو 1، وكل الاستوديات ستكون جاهزة كهذا الأستوديو باعتبار هذا التقدم الحاصل في إذاعتنا وهذه الثورة الرقمية الجديدة التي نعيشها على مستوى الصورة وعلى مستوى الصوت خاصة. الهدف الأسمى يبقى دائما كسب المستمع، ثقة المستمع والمشاهد، والمهم في كل هذا هو تضافر كل الجهود من تقنيين، فنيين، إداريين، ومنتجين، ومقدمين، ومنشطين، سواء كانوا رجالا أو نساء، حتى تواصل الإذاعة التونسية بكل فروعها وبكل محطاتها خدمة المستمعين بصدق وبإخلاص وبمحتويات ومضامين جيدة بعيدة عن الإثارة الرخيصة. أريد أن أتوجه بتحية إلى المستمعين، قولوا لهم مبروك، ومبروك لنا إحنا أيضا باعتبارنا نعمل في ظروف أحسن وأفضل حتى تكون محتوياتنا أصدق وأهم فيها الإضافة وفيها الإفادة، وكذلك تحية للإدارة وعلى رأسها السيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية السيدة هند بن علي الغريبي التي تعمل على هذه الإضافة وهذه الثورة التي نعيشها اليوم في الإذاعة التونسية.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: نواصل إذن مستمعين الأعزاء هذا اللقاء، أقول لكم صباح الخير وأهلا بكم. تعرفون مستمعين الأعزاء أن الإذاعة التونسية بمختلف محطاتها وإذاعاتها، في المركز هنا في العاصمة هناك الإذاعة التونسية الوطنية التونسية، الإذاعة الثقافية، إذاعة الشباب، إذاعة بانوراما، إذاعة الزيتونة، الإذاعة الدولية الناطقة باللغات الأجنبية، إذاعة الشباب ذكرتها. وفي الجهات هناك إذاعة صفاقس وإذاعة المنسير والكيف وقصرين وتطاوين، وكذلك بطبيعة الحال هذا الالتفاف وهذه المحبة التي تجمعنا حتى تكون هناك إضافة حقيقية على مستوى ما نقدمه من برامج ومن إعلام بصفة عامة. نحن في الإذاعة المركزية هنا في العاصمة، الإذاعة التونسية تحتوي كما قلت على هذه الإذاعات، واستوديو 5 موجود في رواق عادل يوسف، هكذا أسمته الإدارة، رواق عادل يوسف. الإذاعة الدولية تشتغل اليوم بداية من اليوم في استوديو جديد عصري، وهو يحمل اسم فايقة ملولي وحورية قلاتي، كذلك استوديو 5 يحمل اسم نبيل بن زكري وليد تليلي، استوديو إذاعة الزيتونة يحمل اسم كمال عمران وعبد الرحمن الحفيان، واستوديو إذاعة الشباب اللي هو في الأصل استوديو 2 كان يعني مركز عمل الإذاعة الوطنية يحمل اسم صالح جغام ونجيب الخطاب.

0: أنتم مستمعين الأعزاء في متابعة لبرنامج يوم سعيد.
1: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في إذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم
2: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
3: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة. إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.
0: ماذا عن المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي نحو وعي وطني مشترك؟ معنا سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. سي محمد علي، صباح الخير ويومك سعيد.
4: صباح النور،
0: أهلا وسهلا. إذن المنتدى الوطني ماذا عنه؟
4: المنتدى الوطني سي الحبيب،
0: نعم،
4: هو تظاهرة معناتها جديدة من نوعها في نسختها الأولى.
0: نعم.
4: تهم الشباب وعلاقته بالتحول الرقمي كما تفضلت أنت قلت في تقديم التظاهرة.
0: نعم.
4: وعليش؟ لأنه الشباب كما تعرف هم طويلة أكثر فئة استخدام للتكنولوجيا والإنترنت.
0: نعم.
4: وأصبح ارتباطهم كبير بالهاتف الذكي، ولأنه ولا جزء من الدراسة والعمل والتواصل وحتى الترفيه.
0: نعم.
4: كما تعرف أنه التحول الرقمي يوفر فرصة كبيرة للشباب للتعلم عن بعد، وفما حتى من الشباب يقوم بإنشاء مشاريع رقمية واكتساب مهارات جديدة والانفتاح على العالم بالطبيعة.
0: بطبيعة الحال، نعم.
4: بيه.
0: وقتاش المنتدى هذا؟ وقتاش الموعد متاعه؟
4: الموعد متاعه يوم 18 جوان 2026.
0: وين يتم؟
4: بتونس العاصمة.
0: بتونس العاصمة، نعم. تفضل سي محمد علي، أعطينا بعض التفاصيل الأخرى.
4: المنتدى هذا بشي معناتها فيه مجموعة من الجلسات.
0: نعم.
4: يتم تداولها ونقاشها حول الشباب وتحول الرقم.
0: نعم.
4: فما جلسة حول التهديدات السيبرنية.
0: نعم.
4: عارف أنه الشباب ينجم يتعرض للتهديدات السيبرنية، معناتها باش يتم دراسة الجانب هذا من جميع،
0: يعني تحليل الظاهرة وكيف نقاومها، وتحدثنا في هذا الأمر مرات عديدة. نعم،
4: أكيد جدا. فما جلسة معناتها تتمحور خاصة حول الشباب، وقلوا احنا كيفاش يستغل تكنولوجيا المعلومات للخلق والإبداع.
0: نعم.
4: كيف معناتها علاقته زادة بالعملة الرقمية الافتراضية والمشفرة.
0: نعم.
4: معناتها شنو هي تداعياتها؟ معناتها هل هي معناتها قانونية غير قانونية؟ إذا الشباب بيطلع معناتها بيتعامل بها، معناتها شنو التهديدات اللي نجم يتعرض، المخاطر القانونية اللي نجم يتعرض لها؟
0: نعم.
4: كيف فما جلسة مع قلوا احنا شبان مؤثرين، وشبان معناتها قاموا بإنجاز مشاريع، وشبان متفوقين في ميدان الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، الذكاء يعني نشطين في الاتجاه الباهي بالطبيعة.
4: أكيد.
0: لأن سي محمد علي، وقلت أنت هذا أكثر من مرة وأكدت عليه، فما من يسيء الاستخدام.
4: أنا سي الحبيب، نعرف الوسيلة في يد شكون باش تجي، إنسان الخير ولا باش تجي إنسان. احنا نحاول نوجه للشباب، لكن ما تعرف الشباب هي الطاقة الكاملة في البلاد.
0: صحيح.
4: لازم الطاقة هذيك نوجهوها في الاتجاه الصحيح.
0: ونعول على الوعي متاعهم بالطبيعة.
4: أكيد جدا.
0: نعم.
4: أكيد جدا.
0: شنو آخر في خصوص المنتدى؟
4: هذا هو معناتها
0: بصفة عامة.
4: بصفة عامة ماذا شنو باش تعدى في المنتدى إن شاء الله؟
0: نعم. الدعوة موجهة للشباب بصفة خاصة باش يحضروا المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. بالإمكان أخذ تفاصيل أخرى على الموقع متاعكم سي محمد علي بن مبروك.
4: إن شاء الله.
0: نعم، إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. شكرا سي محمد علي بن مبروك. أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية سليم بن ميلاد. صباح الخير.
5: صباح الخير سي الحبيب، وصباح الخير كيف مستمعين دار الوطنية.
0: مرحبا بك. اليوم طقس فمش نسمة باردة يعني.
5: صحيح، اليوم طقس في استقرار.
0: نعم.
5: العامل الأساسي اليوم هو الريح، الريح المقطع الشمالي بالشمال الوسط ومقطع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وين تثير محليا رمال والأتربة.
0: نعم.
5: وضعيفة ومعتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بشمال تونس وشرق تونس، ورجاء من أخو البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر اليوم شديد الاضطراب ومضطرب. بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لشهر رمضان. بالنسبة للغدوة كيف كيف تواصل الطقس في استقرار والحرارة تقعد في نفس المستويات، بينما البحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب. وإن شاء الله نهار الأحد العشية تظهر خلايا عادية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، بينما الحرارة نهار الأحد تكون في ارتفاع والبحر يكون قليل الاضطراب.
0: نعم،
5: شكرا.
0: شكرا سليم بن ميلاد، يومك سعيد. السابعة صباحا و32 دقيقة. لطفي بوشناق.

0: كان هذا لطفي بوشناق. تحدثنا أكثر من مرة وكنا مع سي محمد علي بن مبروك حول بعض الاستخدامات السيئة لمواقع التواصل. المهم في هذا هو التوجيه وضرورة المتابعة ومقاومة بعض الذين يسيئون التصرف. مثلا في الفترة الأخيرة انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بسور مسرح سيدي الظهر في سوسة، وتعليقات عديدة تفيد بأنه جرى طلاؤه بالجير العربي ومصنف ضمن التراث العالمي، ولكن هذا مش صحيح. هاو معنا سي مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة. سي مراد صباح الخير ويومك سعيد، مرحبا بك. أهلا وسهلا سي مراد.
1: بنيا
0: مرحبا، أهلا وسهلا. إذن الصورة اللي وقع تداولها شنو تعلق عليها أنت؟
1: الحقيقة الصورة استعمل وسائل الذكاء الاصطناعي معناها باش يبثوا الإشاعة ويبثوا الفتنة ويشوشوا على المؤسسات الدولة.
0: صحيح.
1: في وقت مش وقته، معناها حاجة ما تعملش، مسوا سور المدينة العتيقة.
0: نعم.
1: سور اللي هو مصنف ضمن التراث العالمي، بلدية سوسة مصنفة من 88 ضمن قائمة اليونسكو.
0: نعم.
1: وزدت مؤخرا دخلت لتصنيف اليونسكو للمدن المتعلمة، حاجات كما هكا وعندها تقاليد بلدية سوسة ما تغلط فيهاش، بس هكا معناها خذت منحة آخر و طلعت برشا أكثر من اللازم، والاستفادات إلى مؤسسات الدولة.
0: صحيح.
1: نعم. خرج على
0: لابد من التأكيد أنه هذا السور، سور مسرح سيدي ظاهر في سوسة، غير مدرج ضمن المعالم المصنفة أثرية.
1: سور المسرح سيدي ظاهر سور بناء عادي،
0: لأنه هو منفصل على السور الحقيقي يعني الأثري.
1: أي منفصل على السور الحقيقي، وتم حدث في التسعينيات معنا بناء بلدي ملك بلدي.
0: صحيح.
1: والحقيقة بخلاف هذايا معنا فما بلدية سوسة معنا تستشير مع بلاطرية التراث وما تعملش حاجة كما هكا، فما بعض الأشغال اللي تدخل فيها سوسة بلدية سوسة على مستوى المعالم الأثرية هذايا بالتنسيق مع بلاطرية التراث.
0: نعم صحيح. وأنا شخصيا يعني نعرف خدمت فيه برشا المسرح هذا، هو مسرح جميل جاء محاذي للسور بالطبيعة الأثري، إذن لابد من التنبيه إلى هذا الأمر، والشباب بصفة خاصة والمشتغلين على مواقع التواصل الاجتماعي أو اللي يحبوا يكتبوا يلزمهم يتأكدوا من المعلومات قبل ما يخطوا أي سطر أو يكتبوا أي حاجة، لابد أنه يتأكدوا لصحيح من الغلط، مش هكا سي مراد؟
1: هكا هو، هذه ضريبة الذكاء الاصطناعي.
0: نعم صحيح. شكرا لك يا سي مراد.
1: شكرا شكرا في الحبيب، ويومك سعيد.
0: يومك سعيد، إلى اللقاء.

كشفت وثيقة أخيرا حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. سنتحدث في هذا الأمر وبأكثر تفاصيل في فقرة من فقرات برنامج يوم سعيد لهذا الصباح.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: فلاش سبور أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البارح الحدث افتتاح مونديال 2026 البارح أنظار العالم عشاق كرة القدم العالمية أنظارهم اتجهت إلى مدينة مكسيكو وين حفل الافتتاح البارح ما قبل المباراة الأولى مونديال 2026 في ثلاثة بلدان المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. البارح حفل الافتتاح شد عروض مستلهمة من الثقافة المكسيكية عروض موسيقية وفنية وتم استخدام مؤثرات بصرية حديثة بحضور جماهيري كبير أكثر من 80,000 متفرج وبمشاهدة ومتابعة الملايين حول العالم. ردود الأفعال كالعادة تنقسم بين إشادة بجودة الإنتاج والإبهار البصري وأراء أخرى تأكدوا أنه فقرات حفل الافتتاح أقل من الطموحات. حفل الافتتاح البارح قبل المباراة الأولى اللي جمعت المنتخب المكسيكي بمنتخب جنوب أفريقيا، مباراة أدار الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو اللي أشهر ثلاثة أوراق أحمر في المباراة الأولى. في المباراة الافتتاحية المباراة فاز فيها المنتخب المكسيكي بثنائية نظيفة، هدف تيقة التاسع عن طريق يوليان كينونيس مهاجم القادسية السعودي وهداف دوري روشن، وهدف ثاني تيقة 67 عن طريق راؤول خيمينيز. ثلاثة أوراق أحمر أشهرهم الحكم البرازيلي، اثنين لجنوب أفريقيا يايا سيتولي وتيمبا زواني، وورقة حمراء لسيزار مونتيس مدافع المنتخب المكسيكي. أول مرة ثلاثة أوراق أحمر في مباراة افتتاح ضمن المونديال، ولكن ما هوش الرقم القياسي. الرقم القياسي في عدد الأوراق الأحمر يرجع لمونديال ألمانيا 2006، أربع أوراق أحمر مباراة هولندا والبرتغال وسميت أنذاك بمعركة نورنبرغ الألمانية. في المقابل منتخب المكسيك يكسر لعنة المباراة الافتتاحية، أول انتصار بعد خمسة مباريات بعد خمسة محاولات من أجل تحقيق الانتصار. مونديال 1930 منتخب المكسيك انهزم ضد المنتخب الفرنسي 4 أهداف مقابل هدف، 1950 هزيمة ضد البرازيل برباعية نظيفة، مونديال 54 أيضا هزيمة ضد المنتخب البرازيلي 5 أهداف دون مقابل، مونديال 70 والتعادل ضد الاتحاد السوفيتي دون أهداف، ومونديال 2010 التعادل 1-1 أمام منتخب جنوب أفريقيا. في نفس المجموعة الأولى فجر اليوم منتخب كوريا الجنوبية حقق الانتصار أمام منتخب التشيك 2-1، هكا منتخب التشيك منتخب المكسيك يتصدروا المجموعة الأولى 3 نقاط. اليوم 8 متاع الليل في المجموعة الثانية المنتخب الكندي يواجه منتخب البوسنة، غدوة الفجر ماضي ساعتين لحساب المجموعة الرابعة منتخب الولايات المتحدة ضد الباراغواي، غدوة 8 متاع الليل المنتخب القطري يواجه منتخب سويسرا، المجموعة الثالثة غدوة 11 متاع الليل المنتخب المغربي يواجه المنتخب البرازيلي، فجر الأحد ماضي ساعتين لحساب نفس المجموعة منتخب هايتي يلاقي منتخب اسكتلندا، 5 متاع الصباح لحساب المجموعة الرابعة المنتخب التركي يواجه المنتخب الأسترالي. أكيد عشاق المنتخب الوطني التونسي جمهور منتخبنا أكيد ينتظر المواجهة الأولى لنسور قرطاج ضمن مونديال 2026 لحساب المجموعة السادسة. المباراة الأولى نذكر في مدينة مونتيري المكسيكية فجر نهار الاثنين يوم 15 جوان، ما 3 متاع الصباح المنتخب الوطني التونسي يلعب المباراة الأولى أمام منتخب السويد، ومنتخبنا يواصل تحضيرات بتاعته لمواجهة منتخب السويد في مقر الإقامة وفي ملعب التدريبات في مدينة مونتيري المكسيكية. كل ملاعبية حاضرين جاهزين على ذمة الناخب الوطني صبري الموشي، إن شاء الله نكونوا حاضرين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب السويد. نذكر بالبرنامج الكامل بالنسبة لمنتخبنا في الدور الأول، كما ذكرنا مثلا متاع الصباح 15 جوان ضد السويد، يوم 21 جوان المباراة الثانية ضد المنتخب الياباني 5 متاع الصباح بتوقيت تونس، والمباراة الأخيرة ضمن الدور الأول 26 جوان نص الليل أمام المنتخب الهولندي. من أخبار المنتخب الأول المنتخب الأكابر لأخبار منتخبنا الأولمبي المتألق في مدينة تولون الفرنسية، نذكر أن منتخبنا تأهل إلى نهائي دورة موريس ريفيلو المعروفة بتولون في السابق. منتخبنا عن المجموعة الأولى تصدر وضمن ورقة العبور للدورة النهائي، والبارح تعرفنا على منافس المنتخب الوطني التونسي في الدورة النهائي هو المنتخب البرتغالي، البارح فاز بسداسية 6-1 أمام المنتخب الكندي. آخر مبارياته لحساب المجموعة الثانية كان في حوار وتنافس مع منتخب الكوت ديفوار من أجل ورقة العبور الدورة النهائي. الانتصار يخلي منتخب البرتغال يتأهل إلى الدورة النهائي وسيواجه المنتخب الوطني التونسي غدوة 6 متاع العشية بتوقيت تونس على ملعب مدينة تولون الفرنسية، وإن شاء الله الجالية التونسية تكون حاضرة، الجمهور التونسي يكون حاضر للمساهمة والدعم، وعليش لا نحقوا لقب البطولة رغم صعوبة المهمة وصعوبة المنافس المنتخب البرتغالي. أخبار النوادي محليا، البارح الترجي الرياضي أعلن عقد لعبه لاعب الأواسط والمنتخب الوطني التونسي وقائد المنتخب الأواسط زكريا الطيب أول عقد احتراف لمدة 3 سنوات حتى لسنة 2029. وكان أعلن الترجي إمضاء حارس مرماه الشاب مختار العفاوي عقد حتى ل 2029. فريق مستقبل المرسى يواصل تدعيم صفوفه قبل تحضيرات الموسم الجديد. فريق مستقبل المرسى أعلن البارح ضم المدافع محمد أمين كشيش المدافع السابق لهلال مساكن 23 سنة متكون في النجم الرياضي الساحلي، وكان يلعب في مختلف المنتخبات في أصناف الشبان، وينضم لزميله نضال بن حاج عمر أيضا قادم من المستقبل من هلال مساكن وأمضى مع مستقبل المرسى من يومين تقريبا. فريق المستقبل كان أعلن ضم نضال بن حاج عمر، وكذلك ضم لاعب الاتحاد تطاوين هارون العياري. من كرة القدم كرة السلة، اليوم المنتخب الوطني التونسي يدخل في تربص في مدينة المنستير حتى 19 جوان. عادل الثلاثي وجه الدعوة للاعبين الأسماء التالية: عمر عبادة، يوسف ضيف، أسامة المرناوي، محمد منافذ، بلال الجزيري، محمد عزيز مغير، بجور الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، في رأس اللحياني يوسف المثناني، في رأس العشي مختار غيازة، من الله الحامي والبشير بن يحيى. نكمل بالتايكواندو، نذكر أنه ملاعبية المنتخب الوطني التونسي أكابر في كازاخستان يحضروا لدورة كازاخستان الدولية من 23 حتى 27 جوان. في الذكوري مثلنا في رأس القطوسي بدر الدين قرميتي، فارس بوجمعي، آدم السالمي، معتز العفاوي، محمد أمين الزغلامي، محمد خليل الجندوبي، وفي الإناث إسراء الخذيري، إكرام الظاهري، عهود بن عون، شيمة التومي، وفاء المسغوني، وزينة المديوني. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
2: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
3: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع لك لازم نرجع نرجع لك انا لازم نرجع
3: صفوة
5: بلاش وحدين يا من تريني بلاش وحدين يا مديري
3: يوسف التميمي
6: عم معروف يا سلمى عم معروف عم معروف يا سلمى او
3: الإذاعة الوطنية تونسية 100%
7: لأن الإذاعة أكثر من خبر
3: هي نبض المجتمع
7: صوت للثقافة
3: مساحة للترفيه
7: صدى للخبر
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
7: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
8: مستمعين الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعلن انطلاق تهيئة مقاسم اجتماعية بكل من المحمدية وسيدي ثابت والسواسي وإسنادها قبل موفى هذه السنة وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية بما سيمكن مستقبلاً من إسناد المعرف الصحي آلياً للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ لها نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة أجريت بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الوطنية ولاية تونس وبن عروس تسجلان اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل ويندرج ذلك في إطار استكمال أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وربط القنوات الجديدة بالشبكة وإلغاء القنوات القديمة بحسب نص البلاغ وزارة الفلاحة تحدد أسعار قبول الحبوب لإصابة هذه السنة وأفادت في بلاغها أن يوم 15 من جويليا المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2026 لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر اليوم في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي الإدارة العامة للأداءات تدعو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي إلى الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه 19 من جوان الجارية وإلى آخر أخبار العالم هيئة الطيران المدنية الكويتية تقدم رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدنية الدولية إيكاو بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولية مصادر مطلعة تكشف تفاصيل مسودة البنود النهائية للاتفاق بين أمريكا وإيران وتوضح أن الاتفاق بين الجانبين ينص على تمديد للهدنة لستين يوما وفتح مضيق هرمز مضيفة أنه سيتم التفاوض على اليورانيوم عالي التخصيب وأن واشنطن وبموجب الاتفاق ستخفف العقوبات عن إيران وترفع الحصار وختاماً ونقلاً عن مسؤولين أوروبيين للولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي في أوروبا نهاية الموجز إلى اللقاء
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى الهواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM في جندوبة وباجة على 99.9 و 97.2 FM في الكاف على 104.9 FM هكا بدينا
10: يوم جميل يوم سعيد
2: وعمر عام كبرنا معاكم
11: يوم سعيد تحكي لك وتحكي لي
7: اليوم
2: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد
12: الساعة الآن في تونس 8:05 أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء لمتابعة برنامج يوم سعيد الذي نواصله إلى الساعة التاسعة.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن 8:07 في شويديا، من 2 إلى 4 شويديا القادم، الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم تنظم الدورة الثانية لملتقى الريادة، وذلك بمدينة سوسة تحت شعار استراتيجيات التعليم الحديث من الفكرة إلى التصميم إلى المشروع. هذا الملتقى يهدف في دورته الثانية إلى معاضدة الجهود الرامية إلى تحقيق التميز المهني عبر تمكين الإطارات التربوية والمشاركين من آليات توظيف تكنولوجيا العصر والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية. يرتكز المحتوى التدريبي للملتقى على 3 محاور أساسية من خلال ورشات تطبيقية حصرية، تشمل الأولى المنصات المساعدة في خدمة المربي، وتهتم الورشة الثانية بتوليد الفيديوهات والصور باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما تعنى الورشة الثالثة بإنتاج عروض تقديمية احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نذكركم هذا الملتقى اللي تنظمه الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم ينتظم من 2 إلى 4 جويلية 2026. الثامنة صباحا 9 دقائق، سلف محبوبي الغالي.

0: تغليف الماتينال.
1: الساعة لنا 8 صباحا و13 دقيقة. أهلا بكم أعزائي المستمعين في متابعة لبرنامج يوم سعيد مع غرفة التجارة والصناعة بتونس. أسامة بن خليفة يحدثنا عن دورة أولى لمنتدى. شنو المنتدى هذا؟ هو معنا أسامة بن خليفة. صباح الخير سي أسامة ومرحبا بك.
2: خير،
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا خير سي الحبيب،
1: تحية لك
2: بالمستمعين. نحن الموضوع متاعنا كان في إطار على هامش المعرض الإفريقي للصناعة الغذائية.
1: نعم.
2: في أوليفسا.
1: نعم.
2: وكانت على هامش هذا المعرض اللي شاركوا فيه العديد من البلدان الإفريقية.
1: نعم.
2: كانت على هامش وكانت موجودة معناتها ورشة عمل تخص المنطقة التجارية الحرة القارية الإفريقية، وكانت مداخلة غرفة التجارة في هذا الموضوع.
1: نعم.
2: للتعريف بالاتفاقية القارية للبلدان الدول الإفريقية، وقتاش تونس انضمت لهذه الاتفاقية، وعلى شنو تنص الاتفاقية هذه.
1: نعم.
2: كما هو معلوم، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية معناها هي منطقة تفاضلية فيما يخص المعاليم الديوانية. وتونس انضمت في 2021 في هذه الاتفاقية اللي هي تضم أكثر من 54 دولة إفريقية.
1: 54 دولة إفريقية. نعم.
2: أي. تعتبر من أكبر معناها المناطق التفاضل التعريفي في العالم، اللي هي زليكاف، المعروفة باسم زليكاف.
1: نعم.
2: هذه الاتفاقية معناتها اللي هي معناها باش نحكيه حتى على معناها قديش القارة الإفريقية فيها قرابة 1,300,000,000 مستهلك.
1: مليار وثلاثمائة مليون
2: مستهلك.
1: نعم. نعم.
2: معناها باش نعرفوا معناها الحجم هذه الاتفاقية ونحن فين ننضمنا. المهم في هذه الاتفاقية 90%
1: سي أسامة، انضمام تونس، انضمام تونس يعتبر متأخر ولا في وقته؟
2: لا، كان في وقته.
1: في وقته. نعم.
2: اي كان في وقته. تونس كانت من الأوائل اللي انضمت لمبادرة المبادرة الموجهة للتجارة وما لتجسيد الاتفاقية. بعض البلدان ما كانتش حاضرة باش تدخل التطبيق الفعلي للاتفاقية، وكانوا 7 بلدان الأولانين هما اللي جسدوا الاتفاقية من خلال معناها عرض الرسوم الجمركية بما يعرف لوفر تاليفير في كل بلد.
1: نعم.
2: تعطي معناتها العرض متاحة. تونس كانت من الأوائل اللي أعطت القائمة السلع اللي هي محررة من المعاليم الديوانية. من بين الاتفاقية نص الحاجة المهمة للاتفاقية، 90% من السلع العامة الكاملة اللي موجودة في العالم هي معناها محررة من الرسوم الجمركية. وكانت 7 معناها نحن نقوله معناها 90% اللي هم ما همش اللي هم قابلين للمعرفة التفاضلية.
1: نعم.
2: و7% كانت معناتها البعض السلع اللي هي سنسيبل نقوله، اللي نحن معناها عنا شوية معناتها ماناش مستعدين باش نحررها من الوهلة الأولى. وعنا 3% اللي هما معناتها السلع اللي نحن رفضناهم معناها بعدناهم من القائمة، اللي هما معناتها ما نجموش نحلوا السوق نتاعنا عليهم.
1: نعم.
2: هذا بصفة عامة معناتها الورشة كانت المداخلة نتاع غرفة التجارة هو التعريف بهذه الاتفاقية، ونظر معناها وتعمق في المزايا نتاعها شنية وشنو الحاجات اللي لازمنا نصلحوهم.
1: طبعا على أمل أنها تتطور وتزداد العلاقات بين الدول الإفريقية في هذا المجال.
2: أكيد أكيد. هو المرور بغرفة التجارة والصناعة هو الهام في هذا الموضوع. ليش؟ خاطر غرفة التجارة والصناعة هي الاتفاقية متكزة على كل ما هو قواعد منشأ. معناها أنت ما تنجمش تتمتع بالتحرير التفاضلي للسلع وتدخل السلع التونسية في بدون معاليم جمركية في البلدان الإفريقية.
1: نعم.
2: إلا لما يكون المنتوج متاعك تونسي. تنجمش تجيب منتوج معناها من خارج تونس وتبيعه لإفريقيا، وهذا مرتكز على شيء هذا.
1: يعني هذا شرط أساسي أنه
2: هذا شرط أساسي.
1: صحيح. مش على تونس فقط، على كل الدول المنضمة.
2: على كل الدول. كما نحن نستقبله من عندهم كما نحن نبيعه لهم.
1: نعم نعم نعم
2: هذا هو المهم. وزارة التجارة تدخل في الموضوع بشهادة المنشأ، هي معناتها اللي تقوم بمراجعة الملفات التقنية باش بالتأكد من الأوريجين، من معناتها تونسية المنتوج،
1: أي من المصدر يعني.
2: من المصدر المنتوج وتونسية المنتوج. وهنا الغرفة التجارة معناها تعطي تمنح شهادة منشأ في إطار اتفاقية الزكاف اللي هي معناها من الأمانة العامة اللي وقع اتفاق معها مع الأمانة العامة الإفريقية،
1: أي
2: واللي هي مشتركة، الوثيقة هذه مشتركة في البلدان الإفريقية كلها.
1: نعم سي أسامة، فماش مشاكل مطروحة في العلاقات بين الدول الإفريقية في هذا في المجال هذا، فماش مشاكل يعني
2: ما
1: وصعوبات؟
2: لقينا حتى مشكلة
1: نعم
2: في الإطار هذايا وفي التبادل التجاري، ما لقينا حتى مشكل.
1: نعم
2: الحاجة الوحيدة اللي نحن يلزمنا نصلحوها هو النقل واللوجيستيك
1: هذا هو نعم
2: اللي هو العائق اللي قعد عنا. ومع هذا معناها تونس من 2021 نحن على مستوى غرفة التجارة والصناعة تونس قمنا بتصدير 350 منتوج، معناها 350 شركة تونسية صدرت في إطار الزكاة، في إطار
1: اي اي
2: التجارة الحرة القارية
1: نعم
2: الإفريقية.
1: نعم ممتاز. أخيرا عندك إضافة سي أسامة بن خليفة؟
2: والله بارك الله فيك على الاستضافة. نحن عزمنا باش نزيدوا نعرفوا بهذه الاتفاقية لبعض الشركات ما زالت مش متعرف عليها واللي تنجم تستغلها وتنجم تحسن من العرض المنتوج نتاعها، على خاطر اسكو نابيل لوفر اكسبور، معناها هذا باش تولي معناها عندنا قيمة مضافة في المنتوجات الداخلة للبلدان الإفريقية.
1: واضح. نعم شكرا. إذن سي أسامة بن خليفة غرفة التجارة والصناعة بتونس، يومك سعيد.

0: تحليف الماتينال.
1: أشرت قبل الساعة السابعة باعتبار يوم سعيد يبدأ في السادسة، إذن في الساعة الأولى عملت إشارة إلى المعهد الوطني للإحصاء وإشارت إلى التهرم السكاني بالنسبة للتوانسة بحلول 2054 هكا تقريبا. معنا السيدة هدى بوهلال المديرة المركزية للإحصائيات الديمغرافية الاجتماعية بهذا المعهد، المعهد الوطني للإحصاء. أهلا مدام هدى ويومك سعيد ومرحبا بك.
2: عسلامة سي الحبيب ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة وصباح خير لكافة المستمعين.
1: مرحبا بك، أنت حاضرة في يوم سعيد اليوم النهار الأول في السجل الجديد هذا.
2: إن شاء الله مبروك عليكم، إن شاء الله التقنية الجديدة تكون عامل فاعل في أنه تكون الجودة خير في البث
1: والصوت. نعم، وعلى مستوى الصوت. والمهم في هذا مدام هدى هو المحتوى المضامين اللي يلزم تتقدم في الإذاعة. نعم، إذن المعهد الوطني للإحصاء.
2: المعهد الوطني للإحصاء اليوم معكم إن شاء الله باش نقدموا آخر الإنتاجات اللي هي تتعلق بالإسقاطات السكانية، والعملية هذه المعهد الوطني للإحصاء يقوم بها مباشرة إثر الانتهاء من التعديد العام للسكان والسكنة.
1: نعم،
2: الهدف منها أنه نعمل استشراف أو تنبؤ بالعدد السكان والتركيبة
1: بصورة تقديرية.
2: تقديرية.
1: نعم.
2: باعتماد أنه معطيات تكون عنا. المرة هذه غيرنا المنهجية من ناحية التقديرات هذه. المنهجية اللي اعتمدناها هي من أحدث المنهجيات والمقاربات العلمية المعتمدة في الإسقاطات السكانية.
1: نعم.
2: اللي هي تعتمد بالأساس على الاحتمالات بما هوش معناتها أنه نبنيه التنبؤات متاعنا مش كان على الواقع الحالي، ولكن نرجع على كل المعطيات اللي هي موجودة ومتعلقة بالسكان، بالولادات، بالوفيات، بالهجرة، عبر المسار التاريخي للمعطيات هذه وكل المؤشرات اللي تنجم تأثر فيها. خطرش كما نعرفه الديموغرافيا السكانية ماهيش معناتها ما تنجمش تطور وحدها، ولكن برشا عوامل اجتماعية واقتصادية تأثر فيها بشكل مباشر وغير مباشر.
1: نعم مدام هدى بوهلال، أعطينا معناها الإحصاء الرسمي، إحنا قداش توانسة؟
2: حاليا وحسب التعديد للسكان والسكنة اللي هو صار في 6 نوفمبر 2024 وحتى حسب التقديرات السكان اللي عملناها في 1 جانفي 2025 إحنا نعدوا 11,972,000 معناتها حتى في النمو تاعنا معناتها تبين فما نمو ضعيف جدا اللي هو اقل من 1%، في حين انه كان نرجع شويه في التاريخ تاعنا نقاو صحيح من كل بين وتعداد فما تقريبا 1,000,000 نسمه تزيد، ولكن المره هذه باقل بعدد النسمات. وحسب الإسقاطات السكانية باش نوصلوا في 2030 12,160,000 تقريبا ساكن،
1: يعني ستكون إضافة
2: محدودة. علاش؟ على خطرش ترجع لعدة أسباب. أولا حاجة العدد الولادات اللي هو
1: اسمعوا تكاليف الزواج
2: اي هو فيه
1: كل شيء مربوط ببعضه.
2: احنا شو نقولوا؟ كل ولاده معناها كل زواج باش يعطينا ولاده جديده.
1: صحيح.
2: كل معناتها في العدد الولادات المسجله هي في نسبه كبيره منها في جزء كبير هو ولاده جديده ناتجه عن زواج، وكل نسبه منها معناها هي ولاده ثانيه او ثالثه.
1: نعم.
2: بالملاحظ انه
1: هو مؤشر الخصوبه كما اشرتوا انتم قاعد يتراجع من اكثر من 3 أطفال لكل امراه سنه 94 الى 1.54 طفل سنه 2024 اي دون مستوى تعويض الاجيال.
2: صحيح. هي
1: هذا اولا ناتج مدام هدى على وعي الشباب، وعي الناس اللي قاعدين يتزوجوا، يعني وعيهم يقول لك نجيب زوج ما اكثرش من 3 مثلا.
2: هو اختيار تقعد في الاختيارات وزيدة في سن الزواج. احنا توا كان لاحظوا سن الزواج سواء عند الرجل ولا المرأة قاعد ويتأخر عند الرجل في 35 وعند المرأة في قرابة 29 سنة. معني قبل كنا المرأة تعرس قبل في 20 في 18
1: قبل وقبل قبل الاستقلال كانوا يعرسوا عمرها ب 16 عام.
2: اي صحيح. وكانت الفرصة انه في الانجاب الفرصة معناتها انك تجيب صغار اكثر. معني انت احنا بالنسبة للمرأة احنا شو نقولوا الفترة الخصوبة او الفترة الانجابية هي من 15 ل 49 سنة. معناتها قد ما تقدم في السن قد ما تكون الفرصة في الانجاب
1: أقل.
2: اقل
1: اقل
2: معناتها خصوصا احنا تو نحكيو على مؤشر الخصوبه بالنسبه للنساء ولا اما هو يمس الرجل والمراه في حد ذاته اما اكثر العنصر هو المراه.
1: نعم. وبطبيعه الحال تونس تزداد تهرم يعني يكثر اكثر شيوخ اكثر ناس متقدمين في العمر.
2: صحيح. بالنسبة لحسب الإسقاطات وحتى حسب النتائج اللي بينتها التعداد إنه نسبة الفئة العمرية اللي من 60 فما فوق. وعليه 60؟ خاطر إحنا المسنين محددة بالقانون هم الفئة العمرية اللي من عمرها من 60 فما فوق.
1: اللي عمره كيف أنا عمري فوق 60؟
2: لا نزلت. هو الحقيقة هذه السن معناتها اللي محدد ولكن الفئة هذه قبل كانت تمثل 5.6 في 66 تولينا نحكيه على 17% في 2030 باش تكون قرابة الخمس معناتها 19.9%. نزيدوا نقدموا القدام نقاو انه في 2054 النسبة هذه باش توصل ل 32% إذا كان نشوفوا معناتها نقولوا نحسبوها زادة بالنسبة نبديو من 65 يا سيدي معناها بالسن تقع النسبة هذه زادة باش تكون بريسك في 26% أكتوالمو هي 15% معناتها باقي تمثل نسبة كبيرة. والعامل هذي علاش؟ على خطرش إحنا مؤمل الحياة بالنسبة للتونسي ولا يعيش أكثر بارابور لقبل.
1: صحيح.
2: معناتها
1: هذا به
2: حجبية
1: باعتبار العناية الصحية والوعي الصحي
2: وزاد انه نسبة الوفيات اللي كانت تتسجل في صفوف الصغار والشباب
1: كانت اكثر
2: توا قلت. وحتى الريسك بالنسبة انه المرأة تتوفى في اج بين 15 و49 اللي هو معناتها ناتج أكثرية الوفاة متاحة مع النفاس والحمل تحسنت زادة بالرعاية الصحية. اللي خليت المؤشر والعامل الحياة معناتها مؤمل الحياة عند التونسي تكون خير. هذاش معناتها يخلينا أنه التونسي عنده فرصة أكبر باش يعيش باش يوصل لسن أنه العدد بيسكو نسبة معناتها قد ما تكون عندك فرصة باش تعيش أكثر باش يزيد عمرك باش العدد أكثر يزيد في نسبة الفئة العمرية اللي هي 60 فما فوق. علما انه فما موجودين توانسة راهم اللي يعيشوا اكثر من 80 سنة والبرسنتاج متاعهم الصغيرة. صحيح. اللي هي تقريبا في حدود 2% من المجتمع التونسي اللي موجود.
1: مدام هدى باش ما ننساش انا بين قوسين على مستوى الوعي الصحي والخدمات الصحية اللي قاعدة تقدم في مستشفياتنا وفي كل الهيكل الصحية فما مجهود. الحقيقة أنا منذ ليلتين كنت في الإسعاف في مستشفى الأطفال فما يعني برشا أولاد صغار في حاجة إلى الإسعاف والعناية. ولكن نقولها بكل لطف لوزارة الصحة ولإدارة المستشفى أنهم يوفروا أكثر من طبيبة. ليلتها كانت طبيبة واحدة وهذا يعتبر قليل يعني ما يوفرش الإسعاف اللازم لبرشة صغار ومولودين جدد. فما شكون عمره 15 يوم جاء في حالة حرجة فلابد أنه يتوفروا أكثر أطباء.
2: هو سي الحبيب غير أنه نحكيه على صغيرات ولا الواحد هي ريت الإسقاطات علاش نعملوا فيها. الهدف أنه نعرف عدد السكان ومشكل العدد نتاعهم كيفاش توزيع نتاعهم حسب الاعمار. معناها كي نعرف روحي تقريبا قداش مشيت ولد لي من صغير في 2054 قداش يولي عندي الفئه نتاع الشباب اللي عمرهم من 0 حتى 15 قداش باش يولي عندي من شيخ في الفتره هيكيه. هذه كل تدخل اني نقرا حسابي في السياسات العموميه اللي تخص الصحه.
1: يعني كل هذه المعطيات تصلح ولا للوزارات ولا المسؤولين الكبار باش يخططوا.
2: نعمل حسابي نخطط ما نجيش انا نتفاجئ برقم نقول لا ما في باليش انه نسبه الشيوخ باش توصل لي فوق الثلث نتاع السكان وانا ما حضرتش روحي لا من ناحيه الرعايه الصحيه للفئه هذه او التغطيه الاجتماعيه او التقاعد، خصوصا انه الاسقاطات زادة. احنا بينا حتى من المؤشر من اللي معناها اعطينا النتائج التعداد قلنا انه اعطينا مؤشر جديد هو مؤشر الاعاله. الاعاله بصفه عامه معناتها الاعاله لدى الفئه المسنين اللي هي نقولوا في 2024 بينت وحتى في 2025 نقاو انه الكل معناتها ساكن عمره بين 15 حتى 60 سنه وهو يتسمى الفئة اللي هي الناشطة وفي الدائرة الاقتصادية باش تعول 27 شخص اللي هما في سن 60 فما فوق. النسبة هذه باش تتطور، معناتها احنا مقلنا العدد متاع المسنين باش تزيد والزادة كيف كيف النسبة متاع الناشطين بريسك باش تكون مستقرة وزادة باش تطيح، معناها باش تكون انه قلنا الثلث نتاعهم الاخرى باش تولي معناها في حدود ال 50 55%، بما هي انه لميت باش نوصلوا في ال 54 سنه 54 انه كل 100 شخص اللي هما في سن النشاط باش يعولوا تقريبا 63 شخص اللي هما في فوق العمر نتاعهم 60 سنه.
1: مدام هدى، شنو البلدان اللي فيها اكثر تهرب؟ ألمانيا مثلا.
2: ألمانيا هما البلدان المتوسطية بصفة عامة كنجيون نلاحظوا فيها أنه الهيكلة الديموغرافية متاع السكان متاحة فما تهرم واضح في السكان متاحة.
1: تقريب قداش النسبة؟
2: تو حاليا من ما هوش في
1: تقريبا يعني.
2: تقريبا هي باش تكون معناها في نفس النسبه اللي باش توصل تقريبا. احنا قلنا الثلث نتاع السكان نتاعنا احنا في 54 هما ديجا موجوده عندهم موجوده في البلدان الاوروبيه.
1: صحيح.
2: فهمت هكا علاش تو لاحظوا البلدان هذيا توجد بطريقه اخرى انها تستقطب الشباب انها تستقطب اللي تشجع معناها تغير في السياسات الانجابيه وزاده التعليميه وزاده تاع التشغيل نتاعها باش تجدد وتقى معناها تعمل توازن العمري للسكان نتاعها.
1: نعم. توا احنا ماشيين نحو التهرم. كبار قاعدين يكثروا اكثر من الشباب، شنو تبعات هذا؟ يعني انت شنو قراءتكم؟
2: انا توا اعطيتك مؤشر هو مؤشر الاعاله. اش معناتها اني قديش نكون من فرد باش يستغل باش نعوض او نغطي الحاجه في التقاعد بالنسبه للاشخاص اللي هما 60 سنه فما فوق.
1: نعم.
2: معناتها يلزم هذه مؤشر باش تكثر اكثر نسلطوا الضوء على انك الرعايه الصحيه في التقاعد خاطر باش تعمل ضغط في كل حالات معناتها فما ضغوط اقتصاديه اللي باش تصير. انا معناتها هذا مؤشر، احنا مهمتنا المعهد الوطني للاحصاء اني نعطيك المؤشر
1: وانت تتصرف
2: وانت بحكم مجال التدخل نتاعك باش تتصرف، وزاده الدارسين باش يربطوا كل عناصر مبعثه باش تعطي صوره واضحه على الواقع الاجتماعي والاقتصادي اللي نجم يكون.
1: توا لما تقولوا انتوما من المتوقع ان يرتفع عدد السكان الى 12,160,000 نسمه في افق سنه 2030، يعني هذا يتسمى برشا؟
2: مش برشا.
1: اي مش برشا.
2: قلت لك مش برشا، هو النمو نتاعنا ولا
1: بطيء
2: بطيء جدا. معناتها علاش نفسروها احنا؟
1: إيه هذا حاجه باهيه ولا خايبه؟
2: إذا كان نقاو رواحنا معناها هو واقع فرض علينا، اش معناتها؟ إني نقى روحي بوبيلاسيون ما فيهاش توازن باش يوصل النهار ويصير اختلال معناها. فهمت؟ علاش احنا كي نكونوا معناها مجتمع فتي عندك القدرة للعمل والنشاط والإنتاج إلى آخره. حاليا إحنا في التعداد بين أنه تقريبا 16% من الفئة اللي هما 60 سنة فما فوق بيزالوا في النشاط.
1: صحيح. نعم.
2: هذه معناتها بعد تنجم تكون زيد كما تنقص، معناتها شنو العوامل الاقتصادية وكيفاش نجم نحضروا إحنا البوبولاسيون هذه اللي هي قادمة بعد باش تزيد، شنو وضعها الاقتصادي والاجتماعي، زاد التغطية والعلاقات الأسرية، زاد كيف كيف توا إحنا بالتعداد بين إنه تقريبا عندنا الفئة العمرية هذه فما ثلث متاحة أو أكثر، معناتها 36% يا يعيش وحده يا يعيش هو وزوجته يا معناتها والبقية 60% صحيح يعيشوا في أسره، لكن اللي تبين أنه الحجم الأسرة متاعنا في تونس ولات صغيرة، معناتها البو وزوجته وأبناء العزاب ما عاد شكل إحنا العائلة الكبيرة اللي هي يكون فيها الجد والجدة والعم والعدد النواتات، معناها فما لازمنا نغزروا حتى من الجانب الاجتماعي كيفاش رعاية الأسرة للمسنين نهار أخر.
1: صحيح. نعم، أنا باش نعمل إشارة لحصتي نهار الأحد في موعد الأحد وحضرت فكرة التدخل في ركن مع لطيفة من القيروان، نقول يشعر الكثيرون بسعادة غامرة بعد التقاعد لأنهم يستبدلون ضغوطات ضيق الوقت من خلال وفرة الوقت تتيح لهم الحرية من جديد للتخلص من أتعاب التنقلات اليومية، المواعيد الصارمة في العمل، توجيه الطاقات نحو شغفهم الشخصي، تنمية العلاقات الاجتماعية الأقوى. يعني المتقاعدون يستثمرون في علاقاتهم الاجتماعية وصحتهم البدنية، يجدون الوقت لممارسة هوايات قديمة، قضاء وقت ممتع مع الأحباء، الانخراط في أنشطة اجتماعية أو القيام بالأسفار. وهناك من أعرب عن ندمه تقريبا 49% لعدم اهتمامهم بالصحة في فترات ما قبل الشيخوخة. سيدة هدى، هناك تفاوت بين الجهات بطبيعة الحال على مستوى التعداد، أنا هي أكثر جهاتنا في بلادنا في تونس اللي معناها أقل وأكثر.
2: بالنتائج التعداد تبين أنه هو النسبة متقاربة،
1: متقاربة،
2: ولكن من حيث أنه تمركز أكثر معناتها الفئة هذه المسنة برابور إذا كان نقارنوا بعدد الأطفال، نقاو الشمال الغربي أكثر، إنه نقاو نسبة العدد متاع الشيوخ أكثر شوية من الليجان الصغيرين اللي هما من 0-4 سنوات.
1: نعم،
2: ولكن معناتها النسب هي متقاربة من حيث
1: طبعا عدد السكان أكثر بتمركز تونس العاصمة وضواحيها.
2: لا صحيح،
1: صفاقس
2: سوسة نابل خطاشيكية الولايات أكثر استقطاب معناتها
1: وفيها أكثر النزوح
2: حتى ولو كان أنه بين التعديد 2024 أنه طريقة النزوح أو الحجم تاع النزوح ما

0: ما فماش استابيليتي معناتها في الايكونومي،
1: استقرار
0: استقرار او مع الشكل الاحداثيات الجديده اللي تخلي الانسان يمشي يتنقل. قبل كانوا يتنقلوا زادة معناها اللي يخدم في الفلاحه الموسميه، معناها فهمتني توا معناتها ريت في برشا عوامل اللي هي
1: او في اشغال البناء
0: او فوالا هي موجوده ولكن بنسبه اقل.
1: نعم. عدد السكان في مساكن قداش؟
0: مساكن ما زلنا معناها في
1: انت من مساكن انت
0: مساكن مساكن
1: مرحبا بك
0: وبيك عايشك الله يخليك. هي تظهر مساكن معناتها بالبوبولاسيون نتاعها برشا في 300,000 ولكن هي معروفه المدينه هذيا بالهجره نتاعها.
1: صحيح فيها برشا مساكنيه يشتغلون في أوروبا
0: أي صحيح. وإحنا بالنسبة للتعداد راهو نحتسبوا عدد السكان المقيمين
1: المقيمين
0: المقيمين صحيح نعطيه اعتبار.
1: أيه ولكن الأخرين توانسة أيضا
0: توانسة موجودين
1: لأنه يعني العمل متاعكم في المعهد الوطني للإحصاء يشمل هؤلاء البرة كذلك.
0: أي همش نقول لك حاجة بالنسبة للنشاطات الإحصائية للمعهد إحنا بالنسبة للتعداد والتقديرات هو نقدروا عدد السكان المقيمين أو عندهم نية الإقامة.
1: أي
0: هذا يدخل ولكن ما ننسيوش أنه الفئة هذه خطاش عنا دراسات أخرى اللي هي مخصصة سواء بالتنقل والهجرة باش نعرفوا احنا الفئة هذه العمرية يا ربي الشريحة السكانية هذه اللي هي نورمالمون محسوبة في الولاية في البلدان المقيمين فيها.
1: نعم
0: ان احنا هكما يتواصل باش يجي وزيدا يكونوا موجودين وهما يساهموا في العملة دخول العملة الصعبة في الدائرة الاقتصادية باش يتحسب لهم ولكن بطريقة اخرى. ولكن التقديرات والعدد السكان بالأساس احنا نحسبوا المقيمين التوانسة والأجانب
1: صحيح
0: موجودين على التراب التونسي. خطراش يزمك كما نقول انا ديما عندك عرس صحيح هكا باش تقرا وحسابه وقت اللي يجي في كل شيء ولكن ماكش باش تبني دار كبيره 100 بيت باش على ليله ولا على ليلتي
1: بطبيعه الحال.
0: هذه تقريبا انا ديما نشبهها
1: صورة بالصوره
0: التقريبيه معناها الدوله اغلب السياسات نتاعها باش تعمل على اللي موجود.
1: نعم.
0: دون نسيان بيان سور اولادها اللي يعيشوا لبرا هذا سي مهم جدا معنا.
1: قداش توانسه قداش اجانب عفوا مقيمين في تونس؟
0: هو حسب التعداد يمثلوا 0.5% معناتها في 66,000 اللي هما بمختلف الجنسيات نتاعهم.
1: اي عدد النساء والرجال يعني
0: به العدد نتاع نسبه النساء هما 52.7% سامحني
1: 50.7% نساء
0: اي
1: اي والرجال
0: والرجال معناها 49.
1: هاكم انتوما متفوقين علينا
0: به هو هما قبل كانت رجال اكثر من نساء معناها فهمت. في 2014 سجلنا اول مره انه تجاوز نسبه نساء معناتها رجال بنسبه 50.2% والنسبه وقتاش ولينا قد 50-50 في 2009 تقريبا
1: في 2009
0: اهي فوالا. والعوامل علاش يقول القايل علاش نسبه نساء اكثر من رجال مع انه الطبيعه بالطبيعة معناها انه على 205 مولود يتولد لنا 105 اولاد و100 طفل نوصلوا تقريبا كنشوفوا حتى في هاك الشكل الهرم نتاعنا انه ديما نسبه حتى ال 25 سنه تقريبا انه ديما نسبه الاولاد في العمر هذوما اكثر من البنات ولكن بعد ال 25 سنه تتقلب الايه. علاش تولي العامل الهجرة يأثر
1: أي.
0: والرجال يوليوا أكثر معناتها يتوجهوا في النشاط نتاعهم باش يهجروا بما أنهم هم المسؤول الأول على الأسرة. صحيح تمس نساء ورجال ولكن بالأكثر الرجال. زادة كيف كيف مؤمل الحياة عند المرأة أكثر من الرجل. زادة جدي في فترة أنه تقريبا من 45 لل 60 تكون الريسك متاع الوفاة متاع الراجل أكثر من المرأة. هذه معناتها حتى الأرقام بينتهم لعدة عوامل معناتها حتى في أنه طبيعة العمل طبيعة الاهتمامات الصحية متاعه تأثر حتى في

0: معناها تكون هي السبب ولا الريسك الأكثر أنه يتعرض للوفاة.
1: نعم
0: وزيد المرأة معناتها فيزيولوجي، معناتها المرأة تعيش أكثر من الرجل، وهذا موجود باختو في الدول الأخرى، معناتها
1: ربي
0: موجود.
1: ربي يطول أعماركم ويمتعكم بالصحة،
0: خاطرش الدنيا قايمة على زوز مش على واحد.
1: بطبيعة الحال نعم. سيدة هدى، توا باختصار يعني نسبة الشيوخ والكهول والشباب والأطفال، أو أنا قسمتهم أربع أقسام. الشيوخ قداش تقريب النسبة في بلادنا توا، نسبة الشيوخ تقريبا
0: الشيوخ؟ هاني قلت لك انا اذا كان باش نقول 60 سنه فما فوق، هذا هو السن الكبير. هي تقريبا تو حاليا 17%.
1: 17% به. والكهول مثلا من 40 لل 60 مثلا،
0: بون احنا ناخذها الحقيقه محسوبه من 15 حتى 49، ما نجم نرجع شويه
1: لانه ال 15 يوليو اطفال، او
0: فيها جزء من الاطفال لما نحن نقولوا الفئه الناشطه، هذه اللي تدخل في دائره النشاط الاقتصادي. اما في كل الحالات هي باش تكون هي توا حاليا في ال 61%.
1: 61% نعم
0: هذه. وبالنسبه للاطفال هما يمثلوا 6% من المجتمع الموجود. تقريبا إذا كان نزيدوا نشوفوا بشتقة أنه النسبة اللي هي من 20 حتى 60 ديما معناتها باش تقل على 60، باش تولي كان نجيو نقدموا في النسب باش نقلوها تقريبا في 40% أو 45% من المجتمع اللي موجود في تونس.
1: نعم، شكرا سيدة هدى بوهلال. في الأخير نذكروا بعدد السكان في الوقت الحاضر في تونس، عدد السكان المقيمين في تونس في الجمهورية التونسية.
0: احنا ما زلنا اقل من 12 مليون.
1: اقل من 12 مليون.
0: يعني 11 مليون و972
1: الف ساكن.
0: هذه حسب التعداد، ولكن زاد شويه معناتها تقريبا في ال 9 مليون و990 الف ساكن.
1: عدد السكان التوانسة المقيمين البرا. تقريبا
0: هما في معناتها اذا رجعنا خاطر ماهوش مؤشر نتاع المعهد الوطني للاحصاء، ولكن اللي بالرجوع للمصادر الاخرى تقريبا هما في حدود 1,600,000 تونسي موجود البر.
1: 1,600,000 مقيمين البر، اكثرهم في فرنسا، اغلبهم فرنسا
0: توزيعهم في البلدان الاوروبيه، ولكن زاد فهم جزء منهم
1: في الخليج،
0: وتوجه معناتها نحو كندا، معناتها تغير حتى الوجهات معناتها حسب التعداد.
1: وطبعا التوانسه موجودين في العالم الكل، تلقاهم في الارجنتين، في فانواتو، في استراليا.
0: التونسي ما يوحش، يقول لك وين نقى رزقي نمشي.
1: صحيح. نعم، شكرا سيدة هدى بوهلال، المديرة المركزية للإحصائيات الديموغرافية الاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء.
0: أعيشك سعيد.
1: يومك سعيد.
0: يومك سعيد.
1: مرحبا بك.

انتم كذلك مستمعين الاعزاء، ربي يخليكم وينجيكم ويمتعكم بالصحه الدائمه. انا اليوم فرحان كما كل الزملاء والزميلات في الاذاعه التونسيه بالتجديد الحاصل في هذا الاستوديو، استوديو خمسة، استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي. امس احتفلنا بالتدشين باعتبار التحديث الرقمي والجودة في الصوت والعمل بأكثر راحة في الأستوديو. أتمنى لكم أعزائي المستمعين أوقات طيبة وأجمل تحيات فريق البرنامج، أنيس الأوريمي بالقاعة الفنية المركزية، كريم المدب في الإخراج الفني، في الإخراج الرقمي سيف الدين الطرابلسي، حميد الورغي في التنسيق العام، في التحرير رانيا بوتوريا، وكذلك شكرا زميلاتي بالمكتبة الغنائية ليلى أجلاصي، نسيمة الماجري، نجوى العربي. حبيب جغام يرجو لكم أوقات طيبة ونلتقي غدا بإذن الله في يوم سعيد بداية من السادسة صباحاً.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الطريق المحلي الرابط بين معتمديتي المزونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيدة تشهد صباح اليوم حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة خفيفة تقل عاملات فلاحية، ما أسفر عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 13 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلاً من إسناد المعرف الصحي آلياً للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ أصدرته الوزارة. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تعلن أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصعبة 2026. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بكل من ولاية تونس وولاية بنعروس، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 16 من جوان على الساعة 5 صباحا، ويندرج ذلك بحسب البلاغ في إطار استكمال أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وربط القنوات الجديدة بالشبكة وإلغاء القنوات القديمة. الشركة دعت كافة المواطنين والمؤسسات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتأمين وخزن حاجياتهم الأساسية من المياه خلال هذه الفترة. وفي أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تؤكد أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. هيئة الطيران المدني الكويتية تقدم رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. ختاماً، استشهاد فلسطيني أمس وإصابة آخرين في قصف صهيوني على وسط وشمال قطاع غزة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: أسألتكم الكل، نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
5: مع
2: نهاركم مسعد الايام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. موعد جديد مع العيادة الطبيعية، موعد استثنائي، معناتها توا واحد يفهم بالحق ش معناتها يستقبل الحاجات الحلوة في حياته بإيموسيون كبيرة الحقيقة متاع ربي. فرحانة برشا اليوم بافتتاح استوديو 5 اللي تم البارح وسط عشرة طيبة، وسط ناس محليهم مدوم كان العشرة في الاخر، وذايا نقولوا بصفة عامة في كل خدمة في كل مؤسسة، ولكن انا فخورة بمؤسستي اليوم، فخورة بالناس اللي كبرنا معاهم وبدينا معاهم مشوارنا، فخورة أيضا باللي أنجز في مؤسسة الإذاعة التونسية من المدخل متاحة حتى إيش اللي نتاعنا للستوديوات. والبارح فما إحساس متاع فخر كبير برشا برشا، معاش أنا دخلت 2001 للإذاعة التونسية. البارح رئيس المديرة العامة قالت كلمة، قالت احنا منش اللي صار اليوم ينفيش الانجازات اللي صارت قبل، ولكن اليوم هو لبنة اخرى جديدة، وانا نقول هي لبنة اخرى جديدة، وهو الحقيقة فرحة استثنائية عشناها البارح، انجاز زادة استثنائي زادة عشناها البارح. 7 استوديوات للإذاعة التونسية في جهات مختلفة، في الجهات صفاقس والكيف وقصرين والمنستير، وايضا على المستوى المركزي الوطنية الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب والاختصاصي. هذه دارنا الثانية. فرحنا البارح بالستوديو متاعنا، فرحنا بالتقنية الجديدة اللي اليوم تخلي صوتنا يخلط لكم خير، تخلي التصويرة تخلط خير. إن شاء الله زي المحتوى يتبع في هذية كيما تحبوه انتوما، وإحنا منفتحين لاقتراحاتكم واللي تحبوه انتوما الكل. فبالفرحة هذه وبالأحاسيس هذه وبالفخر هذا نقدم حصة العيادة الطبيعية لليوم. فيها هي نعطيو مجموعة كبيرة من الوصفات اللي تهم المرأة وقت اللي تتجاوز سن 40-50 ندخل شوية في سن التفاؤل، أنا نقول العكس، معناتها حتى طب ما عادش يحبوا يسميوه سن اليأس. نحكيو على المينوبوز اليوم ونعطيو فيها برشا وصفات طبيعية، خاصة أنه الجمعة اللي فاتت فهمنا سبب وفهمنا أنه الأستروجين وقت اللي يتيح يخلي البدن ما عادش يجاوب على برشا مستويات، سواء كان معناها على مستوى المفاصل، سواء كان على مستوى النفسي، على برشا مستويات. نرجع بعد شوية نعطيو الوصفات اللي تخلي العمر هذاك يتعدى محليه بسلاسة، ما فماش فوارة، ما فماش قلق في الليل في النوم، ما فماش مفاصل توجع، ما فماش تهديد بهشاشة العظام. إيه كيفاش نعبر هو عبور، كيفاش نعبره بسلامة. بعد شوية نشوفوها مع دكتورة مها بن مالك، دكتورة دالندا شلي رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى وسيلة بورقيبة، تحضر معنا بعد شوية. احنا على خطرنا على أبواب العروسات، معناتها بدينا نقرب بشوي بشوي لجويلة، نعرفوا من آخر جمعة في جوان أول جمعة في جويلة تبدأ العروسات. قلنا التحذيرات الصحية للعروسات الكل شوفوها اليوم مع الدكتورة دالندا شلي. دكتورة رندا شعبان سماوي تحضر معنا بعد شوي، كيفاش نجم حذر البشرة متاعي للصيف. حبوا نسألوا زادا انتوما كان عندكم أي سؤال فيما يخص طب التجميل تبعثوا لنا. أنا الحقيقة باش نحاول نجي على الأسئلة اللي تجي في الصيف الكل واللي تسألوها تطرحوها انتوما الكل، ما هو ممكن وما هو غير ممكن. رباب جبالي مختصة في العلاج بالموسيقى، اللي هو الحقيقة معناها خذي حيز كبير في أوروبا وحتى في آسيا زادا، واليوم نحكي على كلينيكات في أمريكا تعالج بالموسيقى. شنو الإضافة اللي نجم يقدمها لعلاج بالموسيقى؟ شوفوها بعد شوية مع مختصة في المجال هذا رباب الجبالي ودكتور محمد التليلي. نحكي معاه بحر ونحكي معاه كنز وكنوز البحر، ونعطيه مجموعة من الوصفات الطبيعية اللي تكون بماء البحر وبملح البحر وبماء البحر وبرمل البحر وتكون جمالية بالأساس. أنا أقول لكم أهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذه موزيكتنا.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا في العيادة الطبيعية. موضوع بديناه جمعة اللي فاتت، قلنا اللي المرأة في عمر معين معناها شو نسميه احنا دكتورة الساعة سن
2: تحبش نقولها سن اليأس،
1: لا منوبوز، الناس كل تعرف
2: انقطاع الدورة الشهرية،
1: انقطاع الدورة الشهرية هو دو فاسون الناس كل نفهموا اللي هو سي لا منوبوز. معها هي تجي مجموعة من الأعراض، حكينا في يوم جمعة اللي فاتت فيها أسباب، حكينا فيها جمعة اللي فاتت، تنجموا ترجعوا للفيديو الخاص بالأسبوع الفارط تلقاو فيه كل شيء. وبدينا عطينا مجموعة صغيرة من الوصفات وقلنا جمعة ذي باش نكملوا بوصفاتنا وباش نحكيوا على الفينومين هذا متاع الأستروجين وقت اللي يتيح من البدن. وهل سؤالي جمعة هذي خطت تبعت شوية الموضوع، قريت عليه شوية حاجات، هل الأستروجين برك هو اللي يخلي معناها هالصعوبات هذه أو العلامات هذه تصير في المينوبوز، وألا فما دي زغمون أخرين وقت اللي يتمسوا زادة كيف كيف يخليه مثلا البوفيت شالوغ، ولا مثلا يقول لك ما نرقدش مليح في الليل، ولا يقول لك معناها وليد إغيتابل، أي كلمة بكيني، حتى الفرحة بكيني. دونك يمكن دكتورة باش ندخل من الباب هذا متاع لي زغمون وبعد نمشي للوصفات خاطر نحبوا نفهموا باش نقول لك عليه دكتورة. نقرأ في حاجات نقرأ، وأنه اليوم العبيد ولا وحدهم وحدهم شو يلوجوا على بديل الأستروجين
2: اللي هي حاجه مخترعه
1: صحيت، واللي ياخذوا فيه وحدهم خاطر ربطوا سن المينوبوز
2: بالنباتات، وحتى النباتات راهي مخترعه، يلزم دوزاج معين ويلزم نباتات معينه، فما نباتات اللي تطلع اكثر من اللازم. ونعاودوا نذكروا اللي فما نباتات اللي فيها استروجين تنجم تعمل حتى الله لا يقدر سرطان الثدي. يعني كل فكره اللي عندنا اللي هو ناخذ حشيش كين ما ضرتش كان ما نفعتش ما تضرش، راهي مش صحيحة. يعني النباتات هي فيها برانسيب اكتيف، هي فيها مادة فعالة اللي تنجم تضر وتنجم تنفع. يعني الاستروجين بالذات خلي طبيبك هو اللي يحكم حسب لي زونتيسيدون تاعك، عندك في العائلة سرطان الثدي وإلا لي، وإلا السرطانات اللي معناها عندها علاقة بالهرمونات، يعني ما ناخذوش من عند بعضنا، وإلا جارتي غليت خاطر فما نبتة معروفة برشا الميرامية، الناس الكل تعمل فيها، لكن هي مخترة برشا الميرامية.
1: اي صحيح،
2: مخترة برشا بالحق، هي تنحي العلامات لكن هي تنجم تعمل لي مشاكل أخرى أكثر برشا. يعني في الأستروجين بالذات ماذا بي الطبيب متاعك هو اللي يشوف البوغ والكونتر، ويشوف إسكو أنت حالتك تستحق وإلا لي. يعني فما مثلا أنت تقول لي فمش هرمونات أخرى مسؤولة، هي مثلا في اللي بوفيت شالوغ أكثر هرمونة مسؤولة هي الإفساش، الإفساش اللي هي تعطينا في العادة الأستروجين، يعني هي اللي تحفز البويضات باش تعطينا الأستروجين في العادة في البري مينوبوز، يعني قبل انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة تكون الإفساش هذه عالية برشا. كي تكون عالية برشا تعمل اللي نسميوها الفوارة، وتعمل زيادة الحساسية المفرطة، كما بكري قلت نولي نجم نبكي في ساعة، نتأثر في ساعة، يقول لك والله أنا في العادة قوية ما نتأثرش، نولي نتأثر برشا. يعني هي الإفساش هذه زيادة من الحاجات اللي نجموا أن نطيحوها بطريقة طبيعية. الحاجات الأخرى اللي تنجم تصير لنا بعد انقطاع الدورة الشهرية هي كما قلنا مثلا الحساسية المفرطة، ولا حتى الديبريسيون. يعني فما مثلا نسيت جي تقول لك راني أنا ما نعرفش شنو اللي صار لي، ما عاد عيني في حتى شيء، ما عاش عندي حتى بليزيغ، حتى حاجة تفرحني، مانك دو موتيفاسيون، ما عاش نحب نخرج من الدار، ما عاش نحب نجيوب على التليفون، نرقد برشا، وعندي مثلا اديكسيون وليت نستعمل التليفون اكثر من اللازم، فما حاجه اللي نشري حوايج وما نستعملهاش. هذو منسي اللي تعرضوا المانك دو دوبامين، الدوبامين وقت اللي تيح يعمل العلامات هذيه، واللي هي زاده كيف كيف
1: ربي نسى ورجال نحبوا نسالوك معناها دوبامين كيفاش نصلحوا، خاطر الضروره هذه تولي ضروره للنساء والرجال هذه
2: بالضبط. دونك الدوبامين هي من الهرمونات اللي احنا ديما نقولوا هرمونه السعاده، هرمونه الموتيفاسيون. السعاده هي السيروتونين، والموتيفاسيون والبليزير التفريغ هي الدوبامين. الدوبامين هذه نجم نصلحوها ساعة أي نبتة تحسن ستريس راهي تنجم تصلح لي الدوبامين، كيما الميليس، كيما الباسيفلور، كيما لوبيبين، كلهم ينجموا يعاونونا. لكن خاصة الميكونا هي نبتة تخلي البدن يصنع الدوبامين، تعاوننا برشا باش نتجاوزوا المرحلة هذه من الفترة هذه اللي هي فترة يعني ماهيش باش تدوم مدى الحياة، يعني هي فترة متاع تقلبات هرمونات اللي من بعد بقدرة ربي بشوية البدن يرجع الإكيليبغ متاعه. لكن احنا نجم نعاونوه بشوية نباتات. عنا الالتيغوزين زيدا هو مكمل غذائي اللي هو زيدا كيف يعاوني باش نحسن الدوبامين متاعي. فما نساء اخرين بالعكس تولي عندهم كل ريتابيليتي، يعني تقولها كل ما تشال، ديما تسيح، ديما تعيط، ما ترقدش بالكدي، تعمل انسومني وتعمل ادمان على السكر. يعني هو احنا في الفتره ما بعد انقطاع الدوره فما برشا نساء يزيدوا برشا في الميزان، فما حاجة هرمونية اللي هي عادي في الوقت هذيك أنك تزيد الميزان، لكن فما
1: واللي هي سمحني دكتورة يقص على كلينك بالعسل اللي هي تو في الفيتوثيرابي معناها موجود لها الحل، معناها قبل كنا نقوله ألا غالب معناها فترة انقطاع الدورة الشهرية وذيك العادي أنها تسمن، تو ما عادش نقوله عادي أنها تسمن، نقوله عنا دي بلونت وعنا في الهوميوباتي
2: بقدرة ربي اللي تعاوننا. هذه مثلا كما قلت لك العلامات اللي قلت لك عليهم واللي هي معاها إدمان على السكر بالذات والتنرفيز أكثر من اللازم، تقولك ما كنتش والله كنت هادية طول يقول لي كلمة نشعل فيه، وخاصة نجي معها تخوب الجسمي يعني أنه ما عادش يهرب عليه، ما عادش نجم نرقد. هذه العلامات هذه هي علامات نقص السيروتونين في البدن. السيروتونين هذا باش نجم نعاونوه، نجم نعاونو باش نطلعوه. فما الزعفران هي نبتة عندها ليفي متاع السيروتونين، يعني حتى اللي عنده شويه زعفران في الدار ينجم يعمل انفيزيون زعفران، معناها شويه ورقات كعبيت في الزعفران، والا موجود زيدا في الصيدليات اللي هو البديل نتاع السيروتونين. عندنا نبته الغريفونيا اللي هي تخلي البدن يصنع السيروتونين، وعندنا الالتريبتوفان زيدا كيف هذوما ناخذوهم الخمسه نتاع العشيه. علاش الخمسه قبل المغرب؟ باش تعطينا سيروتونين، والسيروتونين بعد يتحول الميلاتونين ونولي النوم نتاعي ارتاح. يعني هذه الحاجات اللي تعاوننا في الكوتي بسيكولوجيك. بالطبيعة راهو ديما ما نوصيوش من ديما نذكروا بالسكر، راهو مهم جدا ان نبعدوا عليه، لانه السكر يخليك حتى بلوس ايريتابل، يخليك تتنرفز فيسا، يخليك ديما عندك فشله، يخلي حتى السيروتونين يعني ما تطلعش بسهوله، فهمت؟ يعني تطلع وتهبط فاسيلمون.
1: احنا باش نكملوا نسمعوا نعملوا ترتيح مع الموسيقى، وباش نكملوا مع الفوارق عطينا فيها جمعة اللي فاتت بعض الحلول نذكروا بيهم، ونرجع نعطيو كيفاش نجم نحكم في الفوارة. خاطر دكتورة الفوارة والنوم أكثر زوز حاجات يقضيوا على البشر في نهاره. خاطر الفوارة تجي صباح، تجي في القايلة، تجيك في الليل، تجيك في أي وقت، فتنجم تقص عليك نومك، تنجم تقص عليك حتى اللي مومام تاع هكا اللي نقولوا احنا الراحة والتفرهيدة نتاعك. فباش نرجع نركزوا على الفوارق، هو كموضوع الحقيقة مازال يقبل برشا، لكن انا سأكتفي اليوم بالأعراض هذوما. وكان فما حاجة في الميوباتي نجمو نعطيوها كسوسوا للدوبامين ولا للسيروتونين ولا لتعديل لي هرمون بصفة عامة، ناخذوها يا نعملوا ترتيحة وراجعين معاكم.
3: لو تعرف يا عشير عمر قداش نهواك،

0: تسمعوا برامج غيدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: الدكتور حكيم.
2: المايونيز متكونة خاصة من أصفر العظم الني والزيت. المايونيز غنية بالدهنيات، هذاك علاش من الأفضل ما نكثروش من استهلاكها، والردوا بالنا راهي في ساعة ما تفسد وتولي تضر.
1: الدكتور حكيم.
3: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
4: نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا. نحكيو على المينوبوز، قلنا تنجم تكون من دوبامين معناه طايح في البدن، وعطينا فيه الميكونا والتيروزين، أو زيدا ينجم يكون السيروتونين هو اللي طايح، والدكتورة عطت فيه الغريفونيا والتريبتوفان والزعفران زيدا. قلنا حاجتين حبيت تحكي عليهم دكتورة، خاصة المفاصل.
5: المفاصل والآلام العظام اللي يجي بعد انقطاع الدورة
4: والفوارة.
5: الفوارة كما حكينا عليها المرة اللي فاتت، جست باش نذكروا بها خاطر كما قلت انت هي حاجة مهمة برشا والناس الكل يعانيوا منها، اللي هي باش نعطيو حاجات نبتة في الفيتوثيرابي اللي هي الجاتيليي، وعنا بالطبيعة بربي الحاجات اللي فيها الاستروجين كما قلنا نبعد عليها، معناها النباتات اللي فيها الاستروجين نبعد عليها، لكن نجمو ناخذوا الجاتيلي والنجمو ناخذوا ماذا بيا خلينا في الجاتيلي أأمن نبتة. وفما الحاجة الأخرى في الهوميوباتي نجمو ناخذوها اللي هي ليفيساج ان كانسياش، نجمو ناخذوا حسب التيب سنسيبل، نجمو ناخذوا فما سيبيا سولفور، عندنا لاكيزيس للعباد اللي ما يحبوش الحاجه المسكره، اللي كي تطلع لهم كي تجيهم الفوارح يحسوا روحهم متخنقوا، اللي خاصه تجيهم في المناطق المغلقه ما يحبوش الاسانسور وكل، يعني هذه نباتات تنجم تعاوننا برشا. فما جلونوينوم وفما بيلادوناز اذا كيف كيف حكينا عليها المره اللي فاتت، اللي هي كل الفوارة اللي الوجه يحمر برشا نسخنو، تعاوننا زيدا كوم تريتمون سيمبتوماتيك، يعني وقت اللي تجيك تنجم تاخذها. بالنسبة للمشكلة الكبيرة اللي برشا عبيد وقت المينوبوز تصير لهم هي آلام المفاصل والعظام، هذه يلزمنا نبدأ زيدا على بكري ناخذو في مكملات غذائية باش توقف التأكل متاع القروش، توقف الديغراداسيون متاع العظام، مهمة جدا توقف لنا حتى لوجيع، اللي هي أهم حاجة هي السيليس، يعني السيليس توا موجود كمكمل غذائي في برشا في برشا مكملات، فما حتى نباتات غنية بالسيليس كما الحريقة، الحريقة به برشا لأنها فيها السيليس وفيها وهي زادة أنتي أنفلاماتوار، يعني نجم نغليها للوجيع ونجم نستعملها ديريكتومون من الصيدلية وإلا من حتى مجنينة متاعك تبدأ ضمنها اللي هي باهية، تغسلها بالكدي وكل تنجم ترحيها.
4: فما ميل حريقة نجم نشرب
5: ميل حريقة جوستمون، هذيك اللي قلتك هذيك اللي فيه أنتي أنفلاماتوار، اللي كي نبدأ نفركسوا على حاجة غوميليغاليزونت، يعني هي تزيد تمنع هشاشة العظام، ماذا بينا كلها كيما هي، يعني نجم نرحيها نجم نحطها في سلاطة. دونك الحريقة مهمة جدا. عندنا البخيل والغين دي بخي، هذوما ثلاثة نباتات مهمين برشا برشا في مشكلة هشاشة العظام وإلا للبريفونسيون باش ما نخلطوش الهشاشة العظام. كما العادة الكركم زيدا ما يغيب على طعام، دونك الكركم زيدا مهم برشا، عنده أكسيون أنتي أنفلاماتوار. وفما لخفاغوفيتوم، لكن لخفاغوفيتوم عنده موانع، يعني ناخذوه ديما باستشارة الطبيب وإلا الصيدلي، اللي هو زيدا كيف كيف أنتي أنفلاماتوار مضاد للالتهاب قوي جدا، وفما حتى دراسات تقول اللي هو يشبه حتى للميديكامون، لكن العباد اللي عنده مثلا ياخذوا في الحاجات اللي تسيل الدم، يعني فما فيها موانع، ماذا بينا نستشيروا الصيدلي وإلا الطبيب.
4: شكرا لك دكتورة، يعطيك صحة. دكتورة مهيب بن مالك، جينا على مجموعة من الوصفات الطبيعية اللي ترافق المينوبوز، انقطاع الدورة الشهرية بالعلامات متاعها تقريبا الكل جينا عليهم. الفيديو اللي تلقاها على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين FM،
2: سوسة والمنستير على 94.3 FM،
3: في الجسرين على 104.6 FM،
4: في القيروان على 94.3 و105.9 FM،
5: في المهدية على 102.94.3 FM.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: نهاركم أسعد الأيام نسكل. مرحبا بكم معنا دكتورة دالندا شولي رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في وسيلة بورقيبة. إن على ما نثبت البلوك دي
2: اكزاكت
1: بربي حافظه ولا لا؟
2: برافو عم
1: درسك. نهارك اسعد الايام دكتوره. مرحبا بيك بحذانا.
2: شكرا.
1: انا نفرح كل ما تكون بحذانا. في العاده احنا نجيو ديما على مواضيع جديده الحقيقه، وتبعنا معاكم احدث العمليات اللي عملتوهم، التقنيات الجديده اللي استعملتوها. الحقيقه مشينا معاكم خطوه بخطوه، ممكن ضيعنا، سمحنا كان ضيعنا بعض المراحل المهمه في تطور الاختصاص هذايا. والحقيقة معناتها قاعدين نتبعوا بشوية بشوية، زادة في عمل وزارة الصحة اللي أنا ديما ديما نشيد به، معناها ديما نقول لهم معناتها وزارتنا الكل إن شاء الله ينسجوا على منوال وزارة الصحة والتشغيل أيضا اللي قاعدين يخدموا على مستوى الشباب في خدمة كبيرة برش. إن اليوم اخترنا قلنا إيش نجيو للموضوع اللي معناها على بساطته، على قد ما هو بسيط مهم جدا
2: بالضبط،
1: ومن عام لعام قديش قاعدين نفيقوا بالأهمية متاعو. وعلاش اخترت معاك الموضوع هذايا دكتورة؟ كنت حاضرة بحذينا دكتورة مريم عاشور من مستشفى عزة عثمانة عن أمراض الدم، وحكيت على نوع متاع فقر دم اللي يخلي ألام، واللي لي جون ينجموا يشدوا الفرش به وينجموا كاريمو حتى بالمخفين، معناها يعيشوا تحت المخفين. علاش؟ على خاطر الفقر الدم هذايا موجود، حاملوا الأب أو حملته الأم أو حاملين الزوز فيتعدى للصغير. فسألتها قلت لها إيه هذا ما نجموش نشوفوه احنا قبل الزواج؟ قالت النجمو كيبدا واحد عارف روحه ويزم يثبت من أنا نعرف روحي حاملة، يزم يثبت السيد مقابلني إذا كانوا مرتي أو راجلي حامل أو لا. كان حامل فما بارشة معناها وقاية ناخذوها. وقتها كلام دكتور دالندا شلي قلت له يظهر لي لازمنا نحس على شنو يزمني نعمل قبل العرس، كيفاش نضمن سلامة أبنائي صحيا، سلامتي وسلامة زوجتي زادة، أو العكس بالعكس المرأة الرجل.
2: بالضبط. هذه موسم احنا تو دخلنا في الصيف.
1: دخلنا مالا شنو
2: وموسم العروسات وان شاء الله مبروك على عبيد الكل. دونك خممنا مع بعضنا باش نعاود نذكروا أهمية العيادة نتاع ما قبل الزواج. علاش؟ على خاطر افكتيفمون كي نعرسوا بيان سور هو حاجه مزيانه والناس كل فرحانين ونحضروا في الرب ونحضروا في الدنيا ونصرفوا برشا فلوس ونكري وان شاء الله نلقاو سهله وكل، وما نخموش في اغلب الحالات على شنو اللي باش يجي بعد العرس هذيا ولي بروجي معناتها نتاع الزواج ونتاع الصغار وكل شيء. عيادة ما قبل الزواج حاجة مهمة جدا. للأسف ما برشا ناس اليوم مازالوا ياخذوا في السيرتيفيكا وكهو ياخذوا فيهم حتى بس معناتها ياخذوا فيهم جوست باش ياخذوهم من غير ما يعملوا تحاليل.
1: بالضبط.
2: اللي هو العيادة هذه مهمة على خاطر لازم المرأة والراجل هذوما يمشوا يعديوا. أولا فما أسئلة باش نسألوهم باش نثبتوا اسكو فما أمراض في العائلة ولا لا. أنت تحكي على أمراض معينة اللي هي التلاسيمي والأمراض الدم اللي هي متكاثرة جدا في الوسط في الميديتراني. في مشكل في تونس معناتها وفي أماكن معينة في تونس، واللي كان نزوجوا من عبيد من أقارب حتى وكان مش أقارب من فرد الجهة وكل ينجم لا قدر الله حتى وكان احنا لبيس الصغير اللي باش نجيبوه يطلع مريض مثلا. هذه حاجة من الحاجات. نجم يكون عندنا سكري في العائلة، النجم المرأة ولا الراجل يكون عنده بوسوفير، فما أماكن في تونس يعني برشا بوسوفير ينجم يحكي لبيس عليه مش يعمل سني دي واخذ دم مرض. دونك العيادة

0: هذه نتاع ما قبل الزواج مهمه جدا. مشكل ناخذ ورقه، فما ورقه سبيسيال هي تتعمر ونطلبوا فيها فصيله الدم ليباتيت نتاع البوسوفير بي و سي، وفما تصويره على الصدر. والمفروض دونك للمراه وللراجل هذه اقل حاجه نطلبوها، بخلاف اللي احنا نسالوا اسكو فما امراض، اسكو حاجات. فما ناس باش تخاف تقول لك توينا داخله على العرس باش نقعد نمشي والراجل ونسالوا فيه ونقلقوا فيه ودرا شنو اللي هو مهم جدا، على خاطر اون فوا باش نعرسوا احنا ما نجموش نعرفوا الانسان اللي قدامنا، هو ساعات ما يعرفش روحه ديجا اسكو لاباس ولا. والا ساعات انا كي يجيني نساء حبيله في اول حمل، ساعات يطلع البيبي فيه مشكله، كيفاش دكتوره هاني عملت تحاليل الكل؟ راهو التحاليل ما تنجمش تكون الكل، احنا نعملوا اضعف الايمان. وفما حاجات مهمه جدا، علاش؟ على خاطر فما امراض منقوله بالدم وبالعلاقات الجنسيه، منهم لي زيباتيت هذوما البوسوفير وكل، اللي نجم المراه ما كان عندها حتى شيء كان تبدا في بالها، مش باش نقولوا ما عادش نعرس، لا مثلا الراجل ولا المراه اللي هو واحد في عمرين، الانسان الطرف الاخر يمشي يزرق قبل باش ما يمرض،
1: يحمي نفسه
0: ويحمي الجنين اللي جاي.
1: هو الخوف الكل جوستومون دكتور يعطيك صحه، شفت على النقطه هذه مهمه ياسر. فما الاستخفاف اذا كان فيش كلام، فما الاهمال والاستخفاف، ولكن فما زاد الخوف نتاع كان انا يفيق بيا او كان هي تفيق بيا نبطل العرس، ولا نحبها برشا ولا انا نحبه برشا. وكي انا نفهم اللي راهو طبيا فماش ما تسلموش بعضكم، احنا ماناش هنا باش نقول لكم كل واحد مش على روحه، باش نقول لكم بالعكس تجمعوا اما على قاعده صحيحه.
0: فوالا باش تمشي العائله لباس وجنات اللي نعرسوا ونحبلوا كل شيء يمشي لباس. التصويره نتاع الصدر تورينا حاجات اليوم، مازلنا للاسف عندنا تيبركلوز، مرض السل اللي هو موجود بكثره واللي نجموا نفيقوا به بالتصويره هذيك. دونك هذه اقل حاجه نعملوا، يعيشكم نمشيو نعديو وناخذوا تحليل ويعيشكم فصيله الدم، راهي مهمه جدا عاد نذكر بها. كان المراه نيجاتيف والراجل بوزيتيف راهو يلزمها تعرف، على خاطر اون فوا تعرس كان لا قدر الله هبط عليها دم ولا اي حاجه، يلزمها تمشي تزرق زريقه لونتيدي باش بدنها ما يوليش يقاوم في البيبي ويحسبه كانه جرثومه.
1: يعني كان نلخصوا الحاجات اللي مهم انك تعملهم،
0: فصيلة الدم، البوسوفير، هباتيت بي، هباتيت سي، والتصوير على الصدر.
1: ومعاهم انا نتصور تشخيص العياده مهمه، خاطر انا تو كان نقول ثلاثه هذوما وتمشي تعملهم وحدك وتروح وتقول الحمد لله احنا مريقلين ما عملنا شيء.
0: انا شخصيا هذوما خاطر هذيا عاملين حاجه بازيك للعباد الكل. كي تجيني المراه تسال الحمد لله بالتوا يا هذيا ولي ونسيت جي، تقول لك قبل شهر شهرين، نقول لك علاش سورتو ما يجيو؟ يحبوا يقول لك حد فقد روحي، والا يقول لك دكتوره بربي راني انا مثلا مش نعرس في الدات الفلانيه وراني ماذا بيا ما تجينيش الدوره في الوقت هذاك سو كي نورمال، والا راني ما نحبش نحبل على خاطر تجيني في البدره نتاع الطبيب، والا راني ماشي الفويج نوس وماذا بيا كي نعرس ما نبداش عندي الدوره. هما اون جينيرال العباد يجيو للمصلحه هذيا الحكايه
1: مصلحه في الاخر ماشي صحه
0: معناها ميسير سي با جراف على الاقل
1: ايش ايش توانا نكمل الباقي.
0: دونك هما كي يجيو يسالوا يقول لي دكتوره شنو التحاليل نعملهم، انا الحقيقه نكمل في الطويل ونفسر لهم كل شيء ونقول لهم حتى التوكسوبلازموز التحليل بتاع شعره القطوسه ماذا بيك تعرف روحك بالاول نيجاتيف ولا بوزيتيف
1: باش تعرفوا نحبلوا
0: ومن بعد نعرفوا اسكو بوزيتيف. عندي الحق ناكل كل شيء دكتوره، عندي الحق اليوم نجم نعمل برشا حاجات باش نستغل الفرصه باش نحكي على حكايه هذيا العرس والدوره اللي تنجم تجي في وقت العرس، وانا نحاول نوخرها كيما العباد مثلا يمشيو يحجوا ولا يمشيو العمره ولا حاجه. ديما السؤال هذيا تطرح اسكو فما ادويه ينجم ناخذهم باش نبعد عليها الدوره الشهريه. مي بربي يا جماعه اللي تسمعوا فينا ما تجيوش لتصال الله بالعربي، مش تجيني جمعه قبل تقول لي دكتوره راني ماشيه جمعه جايه ولا بعد 10 ايام شنو الدواء اللي نجم ناخذه؟ حد ما نجم يعمل حتى شيء وقت.
1: وقتاش نجم؟
0: يلزم الانسان اللي يجي على الاقل شهر ولا شهر ونص قبل الموعد اللي حاجته به. على الاقل يلفو ميو شهرين قبل، نقولوا شهر ونص يا سيدي.
1: علاش؟ لا خلينا نقولوا شهرين.
0: شهرين شهر
1: ونص. فما تملميل هذاك يقعد في الاخر ديما في الفترة
0: على خاطر احنا صحيح نجموا ناخذوا ادويه باش نبعدوا بهم الدوره ولا ننظموا امورنا ولا نخليوا الدوره ما تجيش. اما ما نجموا يكونوا فعالين كان كي ناخذوهم السيك اللي قبل، معناتها باش نسهلوها كي تجي الدوره الشهر اللي قبل ناخذ دواء وقت احنا ناخذ لي كوموند البلوكيو بالعربي
1: الخدمه السيطره عنا
0: نسيطر
1: السيطره عند طبيبك وطبيبك يعرف يسيطر على الدوره
0: الشهريه تاعك.
1: انا مازالي اقل من درج دكتوره باش نجي فيها على سؤال مهم ياسر زاده ولا يتسال برشا يقول لك انا وانا معناها جون في لي ريغل نتاعي ماهمش منتظمين او قالوا لي عندك
0: تكيس
1: مبايض او قالوا لي جو سي با امراض اخرى، والا خاطر امي كانت او على خاطر اختي اللي عرست قبلي كانت، فانا خايف لان بيدي عندي اون انسوفيزونس اوفاريان ولا حاجات لي ما تخلينيش نحبل. هل نجم انا قبل العرس نتلهي بروحي ناخذ حاجات باش تكون الامور مريقله؟
0: بالطبيعه فلا انا تكيس مبايض هذا اللي تبدل اسمه نسكور سمعت بيه في الانستغرام كوجي سي تري بيان. المهم نعرفوا اللي هو مرض أطخو جيمي ما يديوى، والعلاج متاعو بازي جستمو على التشخيص المبكر، قد ما نفقو بي بكري، قد ما نعطيو نصايح بكري، قد ما تمشي الأمور لباس. دونك ما نعملوش على الحكاية هذه وقولوا ويا توا هي الدنيا داخلة بعضها تدخل بعضها وزعما نحمل زعما ما نحملش، هو المشكلة كل في الآخر هذيك نو. كي نبداو عندنا زيادة في الوزن، خاطر هو في العادة باش تلقى 80% من السي اللي عندهم تكيس مبيض عندهم زيادة في الوزن وزيادة في الكرش أون بارتيكولييي، ينجم زيادة يأثر على الاستيتيك نتاعهم.
1: لازم الفاكولتي نتاع الميديسين نتاعنا تزيدنا اختصاص كرش.
0: ركز على اون فيت سي لا ريزيستونس على الانسولين، هو مقاومة الانسولين. وهو هذيك النصائح كي تفهم انت كيفاش وعليش وقاعده تسمن، وهذيك شنو تاثيره على التبويض نتاعك، وهذيك شنو اللي يخلي فما بتيت فما صعوبات ولا مش صعوبات، اسكو فما ادويه احسن من ادويه اخرى مش مش معك. حتى في التصبير فما انواع معينه
1: مش كل شيء يمشي
0: معك، على خاطر لي باسيونت اللي عندهم ليزور بوليكيسيك عندهم انكسيم تاع هرمونات ذكريه، دونك ساعات باش تلقى عندهم شعر باش تلقى عندهم لحيه. بون هذيك نجمو بلاستيك ونقا وكل شيء، مي اون فيت احنا صحيح من الاخر من داخل الشفامبا، دونك لازم نصلحو من داخل. دونك هذوما اسئله زاده من المستحسن نجيو عادي. ونزيدك حاجه اخرى، ساعات نسي تجينا بعد ما تحبل تقول لك انا ساعه انا صبيه فاش قبل مش نعدي عند جينيكولوج ساعه تو يقولوا فما حاجه حاجه غير عاديه ولازم
1: تجاوزناها في الليجند فما
0: عقليه. ودونك يجيونا بعد ما يحبلوا تلقى عندها مثلا لحمه كبيره، مثلا دوره داخله بعضها من قبل، مثلا المراه هذه عمرها 40 سنه ولا 38 سنه في عمر متقدم شويه وما حبتش تقول وما تعرفش على روحها باش تحبل ولا، وتقعد تستنى باش ما تعديش. الوغ كو كان جيت عديت شهر قبل ولا جوست قبل ما العرس ولا اللي هو قبل في التو ما تقبل مع تعرس بالكل، نحلوا المشاكل باش دوما تعرس تمشي الامور في ساعه في ساعه وتتريقل، مش نقعدوا نستناو في الاخر.
1: هما مسينا شويه شويه المواضيع اللي
0: اليوم حساسه
1: جوستمون تتسال عليها وفما خوف فما رهبه منها، حليناهم اليوم يا جماعه يطلع حلينا قد تربي حلينا. دكتوره دالندا شلي رئيس قسم النساء والتوليد بوسيله بورقيبه بلوك دي، فرحانه انك بحذايا اليوم
0: حطينا ميرسي
1: وشكرا على وجودك معنا. الفيديو هذه تلقاه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان للعرايس الكل، اهلا وسهلا مرحبا بكم
0: ان شاء الله مبروك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تسجيل حالتي وفاة وإصابة 13 عاملة فلاحية إثر حادث مرور جد صباح اليوم بالطريق المحلي الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد. المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ماهر الخليفي تحدث لمراسلتنا ألفة الخصوصي.
2: 13 مصاب في الاكسيدون تاع المزونه، تمكنا من رعايتهم التامه في احسن الظروف، فيهم اللي تبعثت القسم جراحه العروق في صفاقس، عندها اصابه بيديها الزوز، رقدنا بنيه عندها كسر في عظم الفخذ، والمصابين الاخرين اللي تابعين اختصاصي ازدينا لهم العلاجات اللازمه وروحوا لديارهم. ثم بعض المصابين مش يبقوا في قسم الاستعجالي للمراقبه وقسم الانعاش، وثم مريضه باش تمشي لقسم الجراحه العامه. لبس تمكننا من رعايتهم في أحسن الظروف بتنسيق مع كامل الأقسام في وقت قياسي. الأكسيدون جانا بكري قبل 7 أنساء، كلهم في مقتبل العمر، كلهم تحت 40.
1: المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية وفق وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري. وأضاف الوزير أن البرنامج يمثل إحدى الآليات التي وضعتها الدولة لتيسير النفاذ إلى السكن لفائدة الأجراء والفئات التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكن، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء. مدينة العلوم بتونس تنظم المدرسة الصيفية في علم الفلك الرقمي باستخدام لغة بيتون من الأول إلى الرابع من جويليا المقبل، وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بالبرنامج العلمي وتطبيقاتها في علم الفلك وتسهيل فهم المفاهيم الفلكية المعقدة من خلال أنشطة عملية وتفاعلية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تراجعه وإلغاءه قرار قصف إيران استناداً إلى وصول المحادثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية. ترامب أكد أن الاتفاق قابله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريباً. قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفذ عمليات عسكرية مباشرة لفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، شامل تعطيل واحتجاز سفن اتهمت بانتهاك القيود المفروضة على صادرات النفط. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة. ختاماً، فرنسا تستضيف اليوم مؤتمراً دولياً لإحياء مسار حل الدولتين بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي إلى جانب وزراء خارجية ومسؤولين من عشرات الدول، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة 7 في الوقت الذي تقاطع فيه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

0: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عز دين الدين.

0: ميدالية يا سعدية أقوري وبهدمتني عربية يا سعدية أقوري وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
4: نهاركم أسعد الأيام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في العيادة الطبيعية في جزء الثاني. نحكي علاج بالموسيقى، نحكي طب تجميل، وأيضا نجيو على مجموعة من الوصفات الجمالية بالبحر، ملح البحر وملح البحر وكل منتوجات البحر. شن نهاركم أسعد الأيام وبالصحة والعافية. نكمل معكم الجزء الثاني من العيادة الطبيعية. ضيفتي في الأستوديو دكتورة ريحة بجبالي، دكتورة في العلوم الثقافية، هي زادة أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للتربية المختصة ومختصة في العلاج بالموسيقى. نهارك أسعد الأيام دكتورة.
5: صباح النور.
4: نهارك مبروك.
5: يعيشك إن شاء الله. مبروك عليكم استوديو جديد.
4: عيشك عيشك.
5: دخلنا اليوم نحن استوديو إن شاء الله.
4: هو الدكاترة اللي حضروا اليوم الكلهم خرجوا بأمبريسيون بتاع فرحة، قالوا لي إحنا نجيو ضيوفك هاو أما أخرجنا فرحانين برشا. باش ترى لما تكتب بتاع الفرحة قداش مهم.
5: حاجة تليق بالإذاعة الوطنية الحقيقة.
4: الحمد لله. دكتورة، مؤخرا كان لك كتاب يتباع وتعديت مع وداد محمد في الإذاعة الوطنية، حكيت عليه. أيه. الكتاب العلاج بالموسيقى هو دليل متاع المعالج، ونفهمه من هنا وأنه فم معالجين بالموسيقى. العنوان متاعه من الأسس العصبية إلى الممارسة السريرية. نعم. فنفهمه أنه فم علاقة بين النير معناتها وكل ما هو النيرفو والنورون وبين زادة سلوكيات متاعنا والأمراض السريرية معناتها فما علاقة كبيرة بهذا. أنا تبعت شوي الموضوع، نلقى وأنه في الأمريك مثلا فما دي كلينيك كاريمون، في الأوروب متطورة برشا زادة. في تونس وين احنا؟
5: يعطيك الصحة، شكرا على اهتمامك بالموضوع هذا زادة في العيادة الطبيعية. نحن جستمون السبب من أسباب كتابة الكتاب هذا باش نقولوا أنه العلاج بالموسيقى ولو أنه مستحدث في تونس، كي نقول مستحدث في تونس يعني في الجانب الكلينيكي كتطبيق سريري في مستشفيات، لكن هو كيف نرجع لتاريخ العلاج بالموسيقى في تونس ولا حتى في الوطن العربي ولا حتى في العالم الإسلامي، راهو يرجع للعصر الذهبي يعني من القرن التاسع للقرن الستاش، يعني قبل حتى أمريكا وقبل أوروبا. حتى أمريكا ظهر يعني ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية وقتها سويت للحروب، والكل قعدوا يلوجوا على حلول بديلة للبور لابريزون شارج دي سولدا اللي يعني بعد الحروب. لكن في نرجع للتاريخ الموسيقى والعلاج بالموسيقى في العالم العربي الإسلامي، نلقوها أقدم، نلقوها الرازي يحكي عليه، الكندي، ابن الجزار، احنا عندنا كيف عزيزة عثمان كيف كانت تقبل. فما كان لي بماريستون يعملوا المستشفيات وكانوا فما زادة يدخلوا الموسيقى كوسيط علاجي. لكن لا براتيك كلينيك ريالمون دو لا ميزيكوثيرابي في تونس ظهرت عام 1977، ما تبعتش كيف على امريكا زادة على البيريود اللي ظهرت فيها في امريكا عام 1980 تقريبا، مع بروفيسور صديق الجدي. هو من الاوائل، سيت ان سيكياتر معروف، من الاوائل اللي دخل العلاج بالموسيقى والفنون في سبيطار الرازي وقتها، وعنده حتى ان دوكيومونتير اسمه لابورت تحكي فيه على لي براتيك كيفاش كانت.
4: معناها باش احنا اليوم ولينا نحكيو تو ولينا نحكيو على لاغ ثيرابي، ولينا نحكيو على حتى مثلا احنا تو اليوم نقولوا بي ان ال، نقولوا نيميرولوجي علم الارقام، نقولوا وكانها جديده علينا وكاننا ناخذوا فيها نحن من الغرب. وقت اللي هي
5: نتاعنا ومنا
4: من عهد التاريخ علي بن ابي طالب هذوما موجودين
5: بالضبط. هذاك مهم احنا ان احنا يعني ولات عندنا كيما الغيره على الهويه نتاعنا معناها وعلى تاريخنا اللي علاش احنا كل شيء نسخيلوا روحنا نستوردوا فيه، الوغ كو هو حاجه منا. انا حتى كيف مشيت لفرنسا وسافرت حتى في اوروبا واسيا والكل، نلقى اللي لا براتيك دو لا ميزيكوثيرابي برا تختلف على الكونتكست نتاعنا، معناها ما نجموش هما يكونوا معالجين خير منا ويكونوا افيكاس اكثر منا على خاطر مش فاهمين الكونتكست كولتوريل ماهوش هو بيدو معناها. فهمت.
4: اذا كان باش نمشي مباشره الهدف الحوار هذا معاك، الهدف في استضافتك بحذنا اليوم انه على شنو تاثر او على شنو ياثر العلاج بالموسيقى، شنو الامراض اللي كي نستعملوا معاهم العلاج بالموسيقى تكون النتيجة خير. خاطر حنا كي نقولوا علاج بالموسيقى مش معناه باش نداويو بها اكاهو، هي مرافقة هكا ولا
5: هو علاج تكميلي. اي هو علاج تكميلي، معناه ماهوش علاج بديل. مش معناها كي نستعملوا علاج بالموسيقى مش نستغناو على الدوايات باش نداو واضحين. هو علاج تكميلي مكمل علاجي اللي عنده اثبتت الابحاث العلمية اللي عنده تأثيرات إيجابية كبيرة وقابلة للقياس. زاد الحاجة الباهية
4: قابلة للقياس.
5: مش معناها قابلة للقياس، مثلا باش نقيس انا درجه التوتر والا درجه الانكسيتي، مثلا درجه القلق عند مثلا مريض الزهايمر قبل ما يعمل جلسات العلاج بالموسيقى، مثلا كانت النيفو نتاع الانكسيتي نتاعو عالي جدا، ومن بعد الجلسات العلاج بالموسيقى نلقاو اللي النيفو نتاع الانكسيتي نقص. اي دونك لهنا نحب نقول انه كي نحكيوا احنا على العلاج بالموسيقى راهو مش مجرد ان نسمع موسيقى فقط، فما علاقه علاجيه، فما معالج وموسيقى ومعالج اللي هو المستفيد بالعلاج، وفما بروسيس علاجي، فما تمشي علاجي واضح، وفما خطة علاجية.
4: يعني مش نسمعك موسيقى ونقول لك هاك لاباس،
5: فما خطة علاجية كاملة.
4: اي بيان سور صغيرة مثال.
5: هو العلاج بالموسيقى بار ديفينيسيون هو استعمال الموسيقى بكل انواعها ومكوناتها لتحسين الحالة النفسية والجسدية وحتى الروحية للمستفيد. يعني الجوانب الكل تسمى لا سانتي انتغراتيف، الصحه الشموليه، خاطر نحكيوا على صحه نفسيه روحيه جسديه اكسيتيرا، من خلال بروتوكولات علاجيه واضحه وقابله للقياس. يعني لهنا ما نجموش نحكيوا احنا علاج بالموسيقى كي ما بداش فما قبل وبعد، كيفاش كانت كيفاه كان لتا قبل كيفاه كان لتا من بعد. ما نجموش نحكيوا على علاج الموسيقى من غير ما يكون فماك العلاقه الثلاثيه ما بين المعالج والمعالج والخطه العلاجيه.
4: اخزر اعطيني البروسيس شنو فيه، يعني هل كيما الكوتش يحكي معاك يحاول يحل معاك مشاكلك ثم يدخل معاك في ميديتاسيون ويستعمل فيها الموسيقى، او فما انماط موسيقيه تستعمل مع امراض معينه؟ احنا عندنا تويكا مثلا الفكره انه كي تقول لي علاج بالموسيقى مثلا نحكي انا سورمور فما ناس كيفي فما ناس عندهم فكره واطيله اكثر، لكن هي خلينا ناخذوا هكا مثلا اللي كيفي انا نقول اكثر نستعملوها في الغلاكساسيون في الانكسيتي، حتى كي تحل مثلا وتقرا تلقاها ياسر مرتبطه بالجانب هذايا. اي دايور هاو ميوزيك الفا دو غلاكساسيون، هاو ميوزيك الفا دو كونسنتراسيون، هاو مثلا
5: في الفريكونس
4: اكزاكتومون، هاو مثلا في الهند يستعملوا مثلا كالضربه نتاع
5: اي اش اسمه هذوكم لي بول تيبيتان
4: فوالا، ويستعملوهم للعلاج زاده، وهذاك للروحانيات اكثر، معناها باش يخدموا اكثر على الروح. فكي نجي نلخص نلقاها جانب نفسي روحاني نفسي روحاني، هل هي غادي بركه؟
5: هي مش غادي بركه جوستومون. هنا العلاج بالموسيقى وين هذا حكيت عليه برشا في الكتاب اللي موجهه مش كان للغلاكساسيون كهو، موجهه للاطفال اللي عندهم صعوبه تعلم، الاطفال اللي عندهم توحد، مش شاب ديالك الصغير كي الكبير.
4: اي ونسميهم خاطر وقتنا قاعدين فيه ما خديتش من عندك المعلومات اللي حط عليهم، دونك نمشيو للامراض اللي جوستومون الموسيقى تنجم تعاون فيهم. دونك دينا قلنا الصغير اللي عنده
5: اضطراب التعلم وكل ما هو اضطراب فرط الحركه
4: فرط الحركه
5: الانتباه نقص في الانتباه دي اش، فما صغيرات اللي عندهم توحد. زاد العلاج بالموسيقى يعاون على الاخر في التواصل، تحسين للتواصل اللفظي من خلال التواصل الغير لفظي للتواصل اللفظي، يحسن حتى طريقه الكلام طريقه التواصل بانواعها. التعالج زاد الاشخاص اللي عندهم مش نحكيو زاد على قلق وصدمات واضطرابات ما بعد الصدمه وكل ما يتعلق بالاضطرابات زاد كيف الديبرسيون اكسيتيرا، فما زاد الكبار السن عن الزهايمر عن الباركنسون.
4: باركنسون زاد
5: اي هي الزهايمر والباركنسون الاعاقات زاد تعاون كمويان دو ريدوكاسيون زاد كيف بالنسبه للعبيد اللي عندهم مشاكل في الالام جيستيون دو لا دولور بالنسبه للامراض كي مثلا الامراض المستعصيه كيما مرض السرطان زاد كيف نستعمل الموسيقى بور اكومباني لي فام والا الاشخاص اللي يعملوا في جلسات الكيميائي قبل الجلسه كتحضير نفسي اثناء الجلسه لتخفيف الاحساس بالالم وحتى بعد الجلسه كوسيله للتعبير وللتفريغ النفسي. يعني لهنا العلاج بالموسيقى هو ينفع ولا يضر، العلاج بالموسيقى ما فيهوش كونتر انديكاسيون، ما فيهوش كونتر انديكاسيون
4: في سبيتاراتنا. فما تعامل مع معناها فما هكا تواصل معاكم خاطرك تقولي انت مثلا سرطان او الام او احنا عندنا في مجلس سليم سيرفيس كامل للالام
5: ايه الحقيقه صار تعاون مع مع المستشفيات المستشفى العسكري مؤخرا، عملنا تجربه كامله، عملنا برنامج كامل تاع علاج بالفنون الموسيقى والفنون مع الطاقم العلاجي والنساء اللي يعملوا العلاج الكيميائي في مؤخرا في سبيتر أريانا كيف مع وحدة الراديو ثيرابي تعاوننا كيف معهم في إطار دي كونفنسيون بين المجلس العربي للفنون والصحة وجمعية الأوجو وقتها.
4: شكرا لك.
5: وإحنا هذه معناها هي بداية تعاون راهو، ومن بعد إن شاء الله مش نولي ونشتغلوا أكثر على نشر هذه الثقافة في كافة المستشفيات. علاش لا؟ على خاطر نحن توا والحمد لله مؤخرا ولا عنا ماجستير مهني في العلاج بالموسيقى، ولا طب تقام في نفس الوقت عاملين ماجستير المهني هذايا في سوسة كلية الطب سوسة والمعهد الموسيقى متاع سوسة، اللي من بعد إن شاء الله مش يوليو مش نولي نشوفوا اكثر معالجين بالموسيقى. وعلاش لا في في في كافه المستشفيات.
4: انا نقول مش اليوم انت كي تقول لي توحد وتقول لي فرط الحركه وتقول لي نقول لك حتى الاوكتوفونيست مثلا حتى ليغو مثلا ثيرابوت حتى لو كيني بما انه فمعناها مش طب برك الطب وحتى طاقم الشبه الطبي مهم ياسر انه يكون عنده هالمهاره هذيا. شكرا لك. احنا لنا عوده اكيد جدا انه خاطر مازال عندي شويه تفاصيل نحب نسمعهم او نحب نفهمهم ونحب نتشاركوا فيهم مع بعضنا مع المستمعين. فان شاء الله تكون حاضره معنا مره اخرى
5: ان شاء الله
4: نحكي ونكملوا بقيه التفاصيل.
5: التفاصيل هو بحر كامل. كل حلقه يلزمها اضطراب توحد عندنا برشا ما نحكيوا فيه. الزهايمر والمرض امراض الشيخوخه كيف عندنا برشا ما نحكيوا فيها، على خاطر بالحق نحكيوا على علاج، خطه علاجيه، تمشي علاجي. نجموا زيد نحكيوا اكثر على حتى التفاصيل في البروسيس ثيرابوتيك ان شاء الله.
4: احنا اليوم خدينا فكره معاك وفكره ياسر الحقيقه تشرح القلب.
5: معايا
4: انا كل ما نلقى علاج زايد يرافق العلاج الطبيب الا ونزيد نرتاح اكثر، الا ونحس الشفاء قديش قريب. لو تمن به قديش قريب. معناها كيما ترى انسان يعدي يقول لك والله عندي قراءه اوسيدي فان في القسم، عندي باراسكولير، عندي ايتود، كل شيء موجود باش انا ننجح مثلا. كيف بالنسبه للمرض، انا كي تقول لي اليوم عندي مختص نتاعي، طبيبي المختص نتاعي، عندي كيني معايا، ومن بعد نزيد نقدم يقول لك عندي كوتش نتاعي معايا، ومن بعد يتقدم يقول لك عندي المعالج بالموسيقى معايا. دونك هنا فما الظروف الكل باش انه تكون انت لاباس.
5: تو ولدت معناها حتى الاطباء اللي يحكيوا برشا على الصحه الشموليه، الصحه الشموليه هي اللي تشمل الجوانب النفسيه والبيانيتر معناها نتاع الباسيون. الميوزيكوثيرابي في بارتي من البيانيتر دو باسيون، بيانيتر سيكولوجيك وعنده حتى تاثيرات فيزيولوجيك من بعد.
4: شكرا لك رحاب الجبيلي، دكتوره مختصه في العلوم الثقافيه ومختصه في العلاج بالموسيقى. شكرا لك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قديش محظوظة اليوم أني نخدم مع وهبي الواعر في الإخراج الحقيقة. فما أمبيونس أخرى وهبي، متى مع الاستوديو جديد، مع الديكور جديد، مع الروح جديدة، مع الفايبز جدد، مطالبين أنه نعيش أجواء كما هكايا مع التواصل المباشر هكا أنا وياك، حاجة حلوة ياسر. دكتورة رندا شعبان السماوي، نهارك أسعد الأيام.
2: صباح النور ريم، مرحبا بك وإن شاء الله مبروك عليكم الديكور الجديد والاستوديو الجديد.
1: عايشك، اليوم أحدث تقنيات الحقيقة موجودة هنا في استوديو وليدة ليلي ونبيل بن زكري، أو نبيل بن زكري وليدة ليلي، كيف كيف هما زوز أخواتنا، عشنا معاهم وكبرنا معاهم، الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم.
1: تقنيات لي بي، إن شاء الله يا ربي تخلي لنا صوتنا صورتنا، تواصل معاكم يكون أحلى وخير وأحسن، وشبكة جديدة تقدمين عليها إن شاء الله تقريبا خلال جمعتين من تويكة أقل شوية، ترافقكم فيها صيفية إن شاء الله تكون خفيفة على قلوبكم هكا وقريبة لقلوبكم. اليوم وحدنا نحكيو على الصيف زيدا، طب التجميل اللي رافقنا شبكة كاملة، والحقيقة رفعنا من معنوياتنا برشا
2: الحمد لله.
1: وخاطرونا نحكيه جوستمو، خاطرونا نحكيه على ريتا يقبيلة قال طب شمولي. هو أنا نعتبره يدخل في الطب الشمولي، خاطر ساعات وقت اللي الإنسان تبدأ نفسيته مهزوزة، ثقته في نفسه مهزوزة، أنا نحب نعمل الخدمة الفلانية مثلا عشان أوتيس دول، كما مثلا أنا نحب نخدم خدمة مطالبة أنه عينيه تكون فيها 10/10، فلا زاغي يجي صلح مثلا، كيف كيف فما نوع عم تخدم أو فما تصوير نرى فيها روحي أنا أشب وأنا أحسن، وغيرها هي نرى روحي معقد، وغيرها هي نرى روحي منيش مزيان وما نصلحش المكان ذاك أو البلاصة هذيك، فيجيت طب التجميل يصلحك
2: الحاجات
1: اللي قلقونا، وتلقاها النفسية خير، وتلقاها الثقة في النفس خير، وحتى كي يتكلم تلقاه معناها امبوزون هكا
2: عنده ثقة في نفسه.
1: الزايد أنه توا نحكيه على طب تجميل طبيعي، معناها طبيعي معناها ما عادش نمشي لك في نبدل لك وجهك، لا نمشي لك في أني نحسن بمواد طبيعية. حكينا معكم ضيوفنا اللي حضرتوا معنا، حكينا على الكالسيوم، على الكولاجين، على سيت إياليغونيك، على الفيتامين، هما موجودين في بدناتنا، فقط هما كي ينقصوا هما اللي يعملوا هالقلقات القلق هذا الكل، وكي يرجع طبيب التجميل يشخص مليح شنو اللي مش ماشي ويعطيك بالضبط من كيما مكونات بدنك شنو اللي يلزمك تتحسن الامور
2: بالضبط.
1: دونك الحقيقه شبكه كامله مشينا في هذايا، وكنت فرحانه برشا وجودكم معايا. قبل الصيف بشويه نحب نحكي على بعض العلاجات اللي حكينا فيهم في طب التجميل، هل مازالوا يصلحوا للصيف ولا لا، وزيدا هل فما حاجات ممنوعه عليا في الصيف، نعم ام لا. نحب نبدا بالنمبر 1 نتاعهم،
2: اكثر سؤال يرجع،
1: اكثر سؤال يرجع ديما، اللزاغ. هل انا في الصيف نعمل اللزاغ ولا لا، وكان لا وقتاش نرجع نعمله، وكان اي شنو يلزم باش يكون ناجح من غير مشاكل.
2: باه، هي الاجابه اي لكن بشروط.
1: ايوه
2: باه، شنو هما الشروط؟ اذا كان انا بديت في الحساس نتاع اللازير نتاعي ونحب نكمل في الصيف، ما يلزمنيش نكون معناها برونزي واخذ برشا شمس. واذا كاني برشا برونزي ماذا بيا جيفيت، معناها نبتعد على الحساس نتاع اللازير. لكن اذا كان نعرف روحي مثلا ما نعومش في اوقات الشمس تبدا في الذروه نتاعها، واذا كان نعرف معناها نستحفظ على بدني وعلى بشرتي، ونعرف مثلا مش نعوم بعد الخمسه نتاع العشيه ولا نعوم الصبح بكري على خاطر نحب نكمل الحساس نتاع اللازير نتاعي، فرانا نجمو نعدلو لي باغامتر نتاع اللازير باش نقصوا فيهم شويه، وفما حاجه باش نزيدوها على حاجه اخرى بارابور لي لونغور دونت، ونجمو نكملوا الحصص نتاعنا. هذه هي بالنسبه للمناطق المكشوفه. بالنسبه للمناطق المغطيه في البدن نجم نكمل الحصص نتاعي في الصيف، ما عندي حتى مشكل.
1: كيفاش وبعد كي باش تعوم الشمس تدخل حتى عن طريق باش تدخل؟
2: لا ماهوش كيما انت اكسبوزيشن ديريكت، مش كيما معناها بلاصه مغطيه،
1: مش كيما بلاصه مغطيه
2: مثلا تحت في الايبيتين مثلا، نجم نكمل الحصص نتاعي ما عندي حتى مشكل.
1: رغم اللي اون مايو منتم،
2: رغم اللي اون مايو مي سي با جون، ماهوش كيما الوجه مثلا اللي فريمون ديما في الشمس، خاطر الوجه مشكل، خاطر الوجه كي نخمش مثلا لازير في وجهي انا مشكل، في البحر انا وين نسوق وجهي معرض للشمس، وانا نقضي وجهي معرض للشمس، وانا مش كيما مثلا البيتاي. فهمت
1: مهم ياسر اللي قلته، نفهمه منه دكتوره انه اذا كان انا نحب نكمل لي سيونس دو لازير نتاعي في الصيف، ينعم بكري ينعم مأخر.
2: بالضبط.
1: وقداش نقعد ما نعومش وما نتعرضش للشمس بعد اللازير؟
2: بعد اللازير فما اون سيمين، هو راهو الحقيقه انا معنيها في البراتيك كوتيديان نتاعي لي باسيون تولوا يعرفوا لا فيغيتي معناها اللي تحب تعمل لازير توا راهم ولاو ياسر يبداو معناها تعرف روحها اللي هي في اكتوبر نوفمبر باش تبدا باش ما يجي الصيف اللي من بعد لما هي تكون كملت معناها العلاج نتاعها والا حتى اللي يبداو مثلا في فيفري ومارس رانا معناها نعملوا حصص ورا بعضهم مره في الشهر باش ما توصل هي جوان جويه لما نكونوا احنا دخلنا في سكون ابل لي سيونس دونتروتيان معناها الحقيقه المشكل هذيا il ne se pose plus بالنسبه لنا احنا كتوبه ولا
1: كتوبه ولكن احنا عندنا احنا كمستعملين للتقنيه
2: يعرفوا
1: يقعدوا يخافوا على معناتها يخافوا على رواحهم
2: هو الريسك شنو لازمنا نقولوا هو علاش احنا عملوش لازير في صيف على خاطر اذا كان كي تبدا البو ياسر برونزي وانت تعدي عليها اللازير نجم جلدة تتحرق فهمت احنا ما نحبوش نتيحوا فك الحروق هذيك على خاطر هي حاجه نجموا نجنبوها
1: واضح بعد ما تعمل اللازير جمعة حاول أنك ما تتعرضش للشمس وهناك تقول لك جمعة ما تتعرضش للشمس معناتها حتى كي باش تخرج في كرهبتك مثلا ماذا بيك
2: حتى الواقي الشمس
1: واقي الشمس كان لزم احنا تولي وفمك الحاجات التحمي في الشباك الحاجات التحمي في البغبغيز موجودين
2: أنا أهم من واقي الشمس ديما نقول لهم لموايا ميكانيك بالنسبة لي أنا أنشابو تربوشة معناها حتى متاع جربة وكل تقول ياسر مهمة تقول أهم من واقي الشمس مهمة جدا جدا وإحنا حكينا في قصة في حصة سابقة على أنواع الواقين الشمس معناها تو فما حتى واقي الشمس كي بروتيج 6 سوايع 4 سوايع معناها نجمو نبداو معناها مرتاحين موجود وكان يحب هذا نزيد فوقه معناها اون بروتيكسيون ميكانيك مثلا نلبسوا المراول انتي يو في في البحر والا نحطوا طربوشه سي تري امبورطون
1: لو جعضل باراسول تكون كبيره بالكدي خرجت من البحر من ماء البحر شللت وجهي بماء مثلا معدني او اللي موجودين في لي فارماسي واللي مقطوعين توا
2: لو
1: تيرمال ان شاء الله تجي معناتها بالحق معناتها فقدتها انا سنين لو تيرمال
2: لو تيرمال نعرج عليها راه وحده كي تستعمله وحده بصفه منتظمه راهو علاج لو تيرمال غني بالفيتامينات وبالليزوليغو إليمان وحده ينجم يكون علاج أنا بالنسبة لي أنا كل دار لازم يكون فيها لو تيرمال وبربي نحب نحل قوس كيفاش نستعملوا لو تيرمال راهو لو تيرمال مش لازم تخض إلا دبوزة متاع لو تيرمال
1: ربي احنا ما نخضوش
2: احنا نعرف هو هذا سي ان ريفلكس عن طول الموند هذاك نحيوه il ne faut plus le faire على خاطر كي كل ما تخض انت تنقص في كمية لازوت اللي هي موجودة في البومب وتولي باش يجي أمامان تحس الدبوزة معبية ما هي معاش تخرج كي تنزل على الفشفشة معاش تخرج على خاطر الأزوت اللي فيها وفيها بالخضان هذه حاجة تفشفش على وجهك ولا عزان اللي انت حاجتك بها 20 سنتيمتر بعيدة. وما تنشفهاش حاول تخليها تشيح على وجهك مش نمشي ديريكت ما غسلتش وجهي انا بالماء باش نمشي فهمت معناها نخليها تشيح على وجهي باش الوجه يمتصها بالكدا والله لو تيرمال وحدها تنجم تكون علاج تظلي حاجة يسر مهم
1: وإحنا عنا زادة بتتخ عادة أو أنا بتتخ أنا واللي نعرفهم بتتخ ما أنت المعلومة ذي لقيت روحي مشتركة فيها معهم أنه لو تغمال نحطوها في الفريجيدير صحيحة ولا غلط
2: اللي بهي باهي سي تري بيان نجم تحطها في الفريجيدير اما مثلا انت كي باش تخرج ماذا بيك معاك هي اذا كان باش تمشي للبحر
1: ما فما تمشي للبحر ماكش تستري في غله تري في كذا تهز
2: سي بيان تحطها في وسط الجلاسيير حاجه هايله يكون احسن تبيعها
1: فما حاجه اخرى يسالوها العبيد بالزيت او انا مؤخرا ريتها زاده بالزيت على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا دكتوره يقولوا انه كيما الاكزوزوم اللي هو نعرفوه معناها او اللي احنا حكينا عليه برشا لهنا في العياده الطبيعيه انه علاج طبيعي انهم معناها صحيح وما زريرق ولكن خذينا حاجه طبيعيه حطيناهم في الوجه يقولوا انه مثلا به العلاجات هذوما انهم تتعمل تو في الفتره هذه او قبل بحرب مده هكا صغيره كبروتكسيون كحمايه للوجه اللي عنده تصبغات اللي مثلا البشره نتاعو شيحه اللي مثلا عنده حب شباب يقول لك انت كي تزرق قبل تحمي وجهك باش كي ياخذك الشمس ولا ياخذ معناها ان نسميه كاينه تعنيف للبشره اللي يصير معناها في الصيف الحقيقه كانه تعنيف للبشره يقول لك تلقى بشره مناعتها باهيه وقادره انها تقبل لك الشمس وتقبل لك الحاجات هذوك هل هذا صحيح وكان صحيح شنو ما الحاجات اللي تنصحنا بهم انهم يحميوا الوجه التكنيك اللي يحميه الوجه باش ندخل الصيف وانا مناعتي قويه وجهي مناعته قويه بشره نتاعي مناعتها قويه.
2: باه ليكزوزوم هو تحكي عليه برشا معناها سي ان براند تو مؤخرا وهو تبع الطب التجديدي. الطب التجديدي هو كل الحاجات اللي نحقنوهم ولا نخدموهم او ميكرونيدلينغ باش يعاونوا على تجديد خلايا البشره. هو ليكزوزوم شنو هما؟ عباره على كويرات سي دي فيزيكول كيما ان بوتي ساك فيه معلومات والساك هذاك يدور ما بين الخلايا متاع البشرة باش يسهل الكوميونيكاسيون ما بينات الخلايا. باه شنو يصير كي نعملوا ليزيكزوزوم والا باش نقعدوا دون لا ميم معناها باش نمشيو في نفس المنهج؟ عندك زادة إبرة السومون كيف كيف تنجم تعمل محافظات الكولاجين اللي سو فورم دو ميزوثيرابي. هذوما الكلهم في الصيف ولا غير الصيف، اما قبل الصيف علاش؟ على خاطر باش يعاود يجدد لي خلايا البشرة. دونك انا باش ندخل الصيف بخلايا جديدة بكولاجين جديد اللي هو كان أنا ندخل صيف بكولاجين قديم واللي هو معناها ولا ريجيد ولا ما عادش إلاستيك ولا ما عادش معناها محطوط بصفة كما احنا نحبوها في الجلدة، فراهو الشمس راهي حاجة أغريسيف برشا. دونك نعمل حصص إكزوزوم وإلا بيديرين وإلا سكين بوستر. زيدا سكين بوستر
1: عادي برشا ما سمعتيش.
2: اي سكين بوستر شفت حتى كي خرجوا لي زيكزوزوم وبرة السلمون قعد عنده بلاستو بالقدا على خاطر توا حتى السكين بوستر جدد ولاو فيهم ما عادش اسيد هيالورونيك وحده ولا اسيد هيالورونيك فيه دي بيبتيد اللي هما زيدا يحسنوا خلايا البشره. فما إبرة الكالسيوم اللي انا نحبها برشا إبرة الكالسيوم سو فورم دو ميزوثيرابي، معناها مش الكالسيوم اللي نحدوا به مثلا الذقن والا الجولاين، فما كالسيوم كيما نقولوا ديلوي معناها سو فورم دو ميزو محلول سو فورم دو ميزوثيرابي يتزرق في الوجه وفي الرقبه وهذاك يعاون برشا انه يجدد الخلايا نتاع البشره اي ستيمول الفيبروبلاست ويعطينا كولاجين جديد. دونك وي بور
1: كان نقول لك رتبهم لي الأحسن. كان مثلا أنا ما عنديش برشا فلوس ونحب نعمل واحدة منهم،
2: نقول لك أنت والليتام تاع البولي قدامي. إذا كان أنا قدامي مثلا وجه فيه دي سيكاتريس دكني ولا نمشي وجه عادي طبيعي نولي ما فيهش مشاكل، جست قولك أنا راو في سيف نحب مثلا عندي كوديكلا عندي حاجة نشوف عندي دي زيفينمون عندي عروسات عندي تبارك الله توا
1: ما شاء الله لا سيزون
2: سي لا سيزون. دونك أنا نمشي بيديرين إبرة السلمون نمشي سكين بوستر
1: هما لولاني
2: هما أنا هذي شنو اسكو جو بروبوز.
1: احنا بعد شوية باش نرجع دكتورة انا عم ترتاح مع الموزيكا وهبي كان ممكن باش نمشيو نسمع هكا عدن شويشي وانا نحب ياسر غنيته العيون السود. بعدها هي دكتورة باش يقعد لي سؤال وانا داخل الصيف ما هو ممنوع وما هو ممكن إذا كان من إذا كان ممكن نسمع الموسيقى وهبي يلا

10:47. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مرة أخرى باش نكملوا مع دكتورة رندا شعبان السماوي، مختصة في طب التجميل. جينا على زوز نقاط مهمين، اللازر كيفاش نستعمله هذا مهم جدا، أحكينا بعدها هي على إذا كان نختار حاجة تقوي مناعتي شنية تنجم تكون الحاجة تقوي مناعتي. باش نجيو تويكا دكتورة على إذا كان زادة فما حاجات ممنوع أني نعملها في الصيف أو علاج ممنوع أني نستعمله في الصيف، أنا هو اللي يكون. ثم بربي زاد الدكتورة نقطة مهمة، يقولك أنا كي نعمل الأسيد إياليغونيك باش نحسن فمي أو تحت عيني، أو يقولوا

0: انه السخانه تخلي معناها تخلي لو برودوي ما يشدش. هل هذا صحيح ولا لا؟ هذوما زوز اسئله نختم معاهم نختم بهم معاك دكتوره رندا شعبان سماوي.
1: باهي، كان فما علاج واحد كان باش نختاروا علاج واحد ممنوع، هو باش يكون تقشير المتوسط، هو لو بيلينغ مويان، هذاك ممنوع منعا باتا في الصيف، خاصة افيك لي فوتوتيب نتاعنا، لون البشرة نتاعنا احنا معناها جماعة البحر الابيض المتوسط، هذاك ممنوع منعا باتا. وإذا كان نجم نضيف حاجة أخرى، جو راجوتخي لو لازيغ نتاع دي تاتوا، لو لازيغ بيغمونتيغ اللي نحي الألوان كسوا تصبغات وإلا باش نحي تاتواج وإلا، هذاك ماذا بينا نبدو عليه في الصيف.
0: معناها دكتورة أكل يقول لك أنا عندي علاج نتبع فيه، عندي أن بروتوكول نتبع فيه وباش نكمل سورتو بارابور لي تاش برون، وباش نكمل وباش ما يزيدوش يكثروا عليا في الصيف، كمل بحاجات طبيعية أكثر.
1: كمل باللي دي بيغمونتون في الليل، كمل أنك تحمي جلدك معناها بالواقي، وكمل أنك تعمل ميزوثيرابي إكليرسيسون تشد بهم يدك حتى لين ترجع تبرد الدنيا.
0: فرضا عملت هذوما انا اي سورتو لا ميزوثيرابي مثلا اكليرسيسانت ولا غيرها نتاع حب الشباب ولا غيرها من مهم. المهم عملت لي سوان هذوما، ما فماش مع الشمس ما فماش مشكله، ما فماش انه ينجم من بعدك البلايص تاع الزريقه دوك يوليو ليك حل، ما فماش.
1: لا الحقن لا. الحقن ما فيهم حتى مشكله في الصيف، نجمو نحقنو بالطبيعه.
0: قد نقعد ما نعومش بعده؟
1: ليه عوم على روحك؟ للي الحقن عوم على روحك،
0: بركة واقي شمسي كهو،
1: بركة واقي شمسي، وديما نبعدو حتى كان ماناش عاملين حقن نبعدو على الذروة متاع الشمس على خاطر البشرة متاعنا.
0: آخر سؤال،
1: آخر سؤال لاسيد جالورونيك، هو لاسيد جالورونيك حقيقة ما يحبش برشا السخانة، معناها احنا نقول لهم بعد ما نحقنوا ماذا بينا تقعدوا جمعتين ثلاثة تبعدوا على الأماكن الساخنة ياسر كيما الحمام، وإلا نعمل بانو سخون، خاطر هو في الآخر لاسيد جالورونيك سي ان جيل، هو جيل سنسيبل للسخانة. باش نقول لك في الشمس اذا كان لا باسيونت ال سيكسبوز بوكو، معناها تجي في ماضي ساعه تحب تفطر في تراس تقعد، وباش تقعد تحب الشمس وتحب
0: تحب
1: البرونزاج، واذا كان الباسيونت تدخن معاه، واذا كان واذا كان واذا كان، فاكيد موش بيشدها كيما مثلا باسيون ولا باسيونت تحافظ على البشرة متاحة وتبعد على الشمس وتعمل سبور وتشرب برشا ماء وما تتكيفش
0: اعمل مش ما تعملش،
1: ولكن حافظ عليه.
0: نرجع ولكن وبشروط، ولكن
1: وبشروط
0: والأحسن يكون في طقس باهي.
1: هو راهو ليه نعملوه في الصيف الحقيقة، معناها ديما نرجع نقول لك كريم لي باسيون تو دو بلوز اون بلوس ولاو يعرفوا،
0: فما وعي
1: معناها بالحق تعرف اللي هي ماذا بها تبعد على الشمس على السخانة، تعرف اللي حتى كان هي مش عاملة حقن راهي الشمس مش باهية للوجه، راهو معناها لي باسيون تبارك الله تو من اللي عمرهم 12 و 13 تعرف اللي لازم تحط كرون، تعرف اللي لازم ما تعومش نص النهار، وتعرف هذا الكل يعرفوه. دونك الحقيقة المشاكل اللي هذوما ما عادش نتعرضوا لهم برشا، والباسيونت كي تقول لها استحفظ على شنو زرقت لك في وجهك فهي راهي باش تستحفظ.
0: شكرا لك دكتوره رندا شعبان السميوي، شكرا لك مختصه في طب التجميل. بعد شويه باش نخدموا مع دكتور محمد التليلي مختص في المعالجه بمياه البحر، صديقنا
1: نحبوا برشا سي محمد.
0: بعد شويه باش يكون حاضر معنا ونكملوا معاكم العياده الطبيعيه. مازلت احنا تحضيرات للاستوديو قاعده تكمل، الاكر اللي غوتوش الاخرانيين ذوكم اللي باش يزيدونا هكا يزيدوا الفخامه للاستوديو للاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا مرة أخرى للرئيسة المديرة العامة الإذاعة التونسية، الحقيقة بكل حب أنا شكرت هي زميلتنا من الأساس، بكل حب شكرتها أول الحصة، على خطر أنا ياسر نرجع ونقول نحترم الناس اللي تعترف بالجميل وتعترف باللي قبلها وباللي بعدها، وذو ما يعطينا ديما دروس في هذايا، في أنه نتعلم نقول لبعضنا كلام طيب، نتعلم نقول لبعضنا كلام مزيان، الناس خدمت تعبت باش توفر أو باش تخلي غيرها يخدم في ظروف مزيانة. بصمة حلوة ياسر الحقيقة، نخدموا هكا فما فخر اليوم. حتى الضيوف اللي يحضروا بحضرنا اليوم يقولوا عجبتني دكتورة قبيلة قالت الكرسي هذا بدلوه لي، نحب الكرسي بدلوا لي الكرسي الآخر بربي. هي صحيح بالحق، من هي تقول لي مدام هند تقول لي هذه تأسيس لعشرين سنين القدام، اي نعم هي ساعة العقلية انه نواكب وانه نطور وانه نحسن، هي عقلية تأسيسية بالاساس، ساعة هي عقلية تعطيك التحفيز. ثم الحقيقة اللي نعيشه فيه اليوم هو انجاز نفتخروا به الكلنا. يلا نكملوا بنبيها كراولي، قالوا لي جاي بعدها هي نستقبلوا دكتور محمد التليلي. سينابيل المد بزيد نسلم عليه برشا اخونا وعشيرنا، وينو سينابيل بربي عندي برشا مريتوش. سينابيل المد اللي هو مدير الاذاعات او مدير تنسيق بين الاذاعات، ريت قداش بين الاذاعات التونسية وقداش انا في الخطط الادارية ما تهزمني ايتود يزني تكوين سي نبيل المد هو خونا قبل كل شيء وكان في فتره ما مدير الاذاعه الوطنيه واليوم هو مدير التنسيق بين الاذاعات. اهلا وسهلا بك سي نبيل، نكملوا معاكم بعد شوي، استنونا في مجموعه من الوصفات الطبيعيه.

0: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم
1: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي
2: رجالي رجالي لقاش فيه الغزالة لون دور دور دور الدنيا تمالة
1: عزدين دي.

0: مش انزيدانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
4: دكتور محمد التليلي مختص في الاستشفاء مياه البحر. نهارك اسعد الايام دكتور.
5: نهاركم سعيد مبارك وان شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم راحة البال وصحة البدن.
4: شكرا دكتورنا. بعد اذنك ونطلب منك اسمح نعتذر منك باش ننجز مباشرة الوصفة الثالثة لانحباس الماء وان شاء الله تكون بحضنا في الاستوديو الاسبوع القادم وكمل بقية الوصفات. علاش مشيت لانحباس الماء اللي هو معناها الماء اللي كيبدا محبوس في بدنك واللي احنا الدنيا نشربه في ليدغينوغ وكل شيء خاطر مشكلة نعيشوها التوانسة الكل. فكان ممكن نجيو على الوصفة في ساعة في ساعة دكتور الميكرو للأخبار وإن شاء الله تحضر بحضنا وتنورنا في استوديواتنا في استوديونا جديد إن شاء الله.
5: والله أنت مادامك تحكيوا على البحر والوصفة هذه توا دخول الصيف الناس كل متخلقين من الريتونسيون دو يتخلقوا الوصفات. ما الوصفة هذه الناس اللي توا تمشي للبحر سهلة ياسر. عنا ناخذوا نعملوا ليزكسري دو فيني روج ليكسري ليكسري نتاع لانتري دو ماروندان. عنا حتى بالنسبة لنا احنا الحريقة لورتي هذو ما نجمو نستعملوهم ثم اللي نشربوهم ثم حتى اللي ندهنوا بيهم. اما نوصي التوانسة الكل عندهم بالنسبة للريتونسيون دو
4: حاجة بلاش ونختموا دكتوري
5: بلاش فلوس ننصحهم يمشيوا في ماء البحر على حتى النص متر يمشي قد ما يستحضر من الشمس يمشي قد ما يقدر.
4: شكرا لك دكتور شل تكون بحضينا الأسبوع القادم لهنا نحكي بالكدية على الغوصات الضمة. شكرا لك دكتور محمد التليلي. شكرا لكم تابعتونا في العيادة الطبيعية من 9 متاع الصباح حتى ل 11. نهاركم مسعد الأيام.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن توضح على إثر ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة أن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البناية المتداعية والتي تستوجب الهدم وإعادة البناء. ومن المنتظر تأمين النقل المؤقتة للمقيمين والمقيمات إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان المهيئة حديثا في أجل لا يتجاوز موفى جوان جاري مراعاة لمصلحتهم الفضلى. تخصيص الجلسة الخامسة للجنة القيادة التونسية الفرنسية الخاصة بمشروع تدعيم إمكانيات الحماية المدنية التونسية المنعقدة أمس لتقييم مدى تقدم تنفيذ أنشطة المشروع واستعراض النتائج المحققة في مجال تعزيز القدرات العملياتية والفنية للحماية المدنية التونسية، فضلا عن بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين. المنظمة العالمية لصحة الحيوان تختار المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت كأول مركز إفريقي متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان، وذلك خلال انعقاد الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة من 18 إلى 22 من مايو بالعاصمة الفرنسية باريس. ورئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية محمد المزوغي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى المقررة بملعب ألعاب القوى برادس من 16 إلى 19 من هذا الشهر ستستقطب نحو 1200 مشارك، من بينهم أكثر من 650 رياضية يمثلون 64 دولة. وفي العالم، وكالة الأنباء الإيرانية مهر تكشف عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة تتضمن بالخصوص وقفا دائما وفوريا للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري كاملا خلال 30 يوما. ووسائل أعلام تنقل عن مسؤول في مجموعة السبعة أن ما سيوقع عليه في جنيف الأحد المقبل سيكون مذكرة تفاهم لا اتفاقا نهائيا. غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وختاما، الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة قياسية حيث بلغ المتوسط 6 هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا وأضرار. ختام الموجز مع أجمل تحية نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
2: محمد الجاموسي. عز دين دي.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر
1: هي نبض المجتمع
3: صوت للثقافة
1: مساحة للترفيه
3: صدى للخبر
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. المشهد الاقتصادي
1: أخبار المال والأعمال
3: المؤشرات والأرقام
1: الأسواق والاستثمار
3: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
4: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في أول مصافحة لبرنامج المشهد الاقتصادي من استوديو جديد، استوديو اللي يمثل ثورة رقمية بالنسبة لجودة الصوت والصورة. والبارح كنا شهدنا دخول 7 استوديوات رقمية جديدة تشمل الإذاعة الوطنية، إذاعة الشباب، إذاعة تونس الدولية، و4 إذاعات جهوية، صفاقس، المنستير، الكاف وقفصة، ومحطة فارقة في تاريخ الإذاعة الوطنية، افتتاح الاستوديوات الرقمية هذه، جودة كبيرة في مستوى تقنيات الصوت وتقنيات الصورة، المشروع الأضخم للإذاعة التونسية، الأضخم تقنيا، الأضخم ماليا، وإن شاء الله أيضا الأضخم من خلال مواصلة تقديم مادة إعلامية ذات جودة راقية في مستوى تطلعات مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية ومختلف إذاعاتنا في مؤسسة الإذاعة التونسية. المشهد الاقتصادي موعدنا الأسبوعي مع آخر أخبار المال والأعمال من استوديو جديد هذية وبالتقنيات جديدة، باش نحاولوا نقدموا لكم مادة أسبوعية اقتصادية ناخذكم فيها في متابعة لآخر المستجدات المالية والاقتصادية. والبداية باش تكون وكما تعودتم مع فقرة جرس البورصة ومتابعة لآخر الأرقام والمؤشرات الخاصة ببورصة الأوراق المالية بتونس، ثم مشاغل السوق، المشغل اللي يهم المستهلك والمصنع. اليوم باش نتحدث على دور التأشير في التعريف بالمنتوج، شنية الضمانات اللي قدمها، وإلى أي مدى يعتبر التأشير هو عقد بين المصنع وبين المستهلك. متابعتنا الاقتصادية للأسبوع هذايا باش تهزنا إلى توزر اللي فيها عديد من المشاريع التنموية السياحية. السياحة في توزر هي أيضا قاطرة للاستثمار وللتنمية في توزر وفي الجنوب، والتفاصيل باش تكون كما قلنا في فقرة متابعتنا الاقتصادية. ثم حوار المشهد الاقتصادي الفقرة الختامية اليوم في مصافحتنا باش نتحدث فيها عن تونس كعاصمة اقتصادية إفريقية، وباش نتحدث عن احتضان بلادنا للدورة الرابعة للصناعات الغذائية والمنتدى التونسي اللي تم تنظيمه على هامش هذا المعرض اللي يهتم بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أزليكاف، اللي هي فرصة لدعم التنافسية بالنسبة للمؤسسات التونسية وانفتاح البضاعة التونسية على الأسواق الإفريقية. هذه أهم فقراتنا، اقعدوا معنا على امتداد السويعة من توا حتى 11. وهبي الواعر في الإخراج التقني، الديجيتال واللمسات التقنية على المواقع الاجتماعية للإذاعة التونسية باش تجيكم بإنذار زميلنا سيف الترابلسي، زميلنا حميد الورغي في تنسيق وتنفيذ مختلف فقرات حصتنا اليوم. البداية مباشرة بعد الشارع.
3: جرس البورصة،
4: جرس البورصة، وقت نسمع الجرس هذايا نعرفوا انه حان الموعد باش نقولوا مرحبا سي لطفي الخزامي مدير الاعلام ببورصة الاوراق المالية بتونس، وموعدنا الاسبوعي مع اخر الارقام والمستجدات الخاصة ببورصة الاوراق المالية بتونس. مرحبا بك مرة اخرى سي لطفي.
5: مرحبا سيد علي، ومرحبا بالسيدات والسادة مستمعي ومشاهدي اذاعتنا الوطنية.
4: إذن سي لطفي، 4 أيام من التداول من الاثنين للخميس، شنية أهم المؤشرات والأرقام؟
5: بطبيعة الحال احنا ديما معناها تدخلاتنا برقية وتعطي فكرة من خلال عرض تطور مردودية بعض المؤشرات، تعطينا فكرة على تطور نشاط بورصة تونس خلال 4 أيام تداول. ناهيك لمؤشر تيونانديكس اللي هو سادة المستمعين ولو عندهم فكرة عليه، اللي مثل حركية الأسعار لمعظم الشركات المدرجة في بورصة تونس، انخفاض بسيط ب 0.15% خلال 4 أيام تداول، لكن الحقيقة منذ بداية السنة مردودية هامة وهامة جدا، قربت ل 37% منذ بداية السنة.
4: طيب، وبالنسبة لمؤشر تيونانديكس 20 واللي هم العشرين مؤسسة الأكثر سيولة ورأس مالة في البورصة؟
5: برافو، دونك هاو تهنينا على الأقل بالفهم الجيد للمؤشر هذا الثاني. شبه استقرار 0.01%، لكن كيما تيونانديكس منذ بداية السنة الحقيقة مردودية هامة وهامة جدا، تجاوز 36% وبالتحديد 36.47%.
4: نعم، المردودية الهامة هذه هل هي نفسها مستقرة حسب القطاعات وإلا فما تفاوت من قطاع إلى آخر؟
5: شكرا للسؤال. ناهيك للمؤسسات المالية كذلك مردوديتها زاد هامة، لكن خلال الأسبوع معناها تقريبا شبه استقرار، معناها 0.01، معناها شبه استقرار، لكن منذ بداية السنة تجاوزت 40% وبالتحديد 40.11%. البنوك مثلا ثم زاد كذلك شبه استقرار 40.86%، التأمين 31.43%، الشركات المالية الأخرى 38%. القطاع المالي الحقيقة مردودية هامة وهامة جدا منذ بداية السنة. خدمات المستهلك تجاوز 48%، 48.11%. المواد الاستهلاك 26.65%، الصناعة 38%. الحقيقة كما تفضلت سيادتك، المؤشرات الرئيسية دعمتها بصفة هامة وصفة هامة جدا المؤشرات القطاعية. فيما يخص حجم بوابة الدلالات، كذلك خلال 4 أيام تداول الحجم تقريبا 60 مليون دينار، أي معدل يومي في حدود 15 مليون دينار، وهو الحقيقة زاد كذلك مستوى مشجع جدا للاستثمار في بورصة الأوراق المالية بتونس.
4: إن شاء الله في الأسبوع القادم في موعدنا الأسبوعي ومصافحتنا الأسبوعية معك سي لطفي الخزامي مدير الإعلام في بورصة الأوراق المالية بتونس، تعطينا مؤشرات يطغى عليها اللون الأخضر، وإحنا نعرفوا أنه البورصة هي المرآة العاكسة للاقتصاد الوطني. شكرا ليك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. اقعدوا معنا، رحلتنا ما زالت متواصلة مع المشهد الاقتصادي.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
2: محمد الجاموسي. عز ديني دي.

0: تليفون الا نمشيو للتليفون اللي
1: يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري

0: مش انزيدانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق.

0: متابعات اقتصادية.
1: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. متابعاتنا الاقتصادية لليوم بتجهزنا مباشرة إلى مدينة توزر. والسياحة في توزر بالتحديد هي قاطرة للتنمية للاستثمار ولجلب السياح للمنطقة هذه. شنو جديد اللي في مدينة توزر اللي خلينا نتحدث عليها في مصافحاتنا اليوم في المشهد الاقتصادي؟ جديد باش يقدمه لنا سي عادل اسبيتا المندوب الجهوي للسياحة بتوزر. مرحبا بك سي عادل.
2: مرحبا، صباح الخير اخت عالية، ومرحبا بكل مستمعي راديو الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك مرة أخرى. إذن بالنسبة لقطاع السياحة في توزر، كان تعطينا بعض المؤشرات والأرقام، خلينا نفهم الأهمية متاع الوضع السياحي بولاية توزر.
2: طبعا جهة توزر، من يتكلم على جهة توزر يتحدث في واقع الأمر على إقليم الجريد بصفة عامة، وما أدراك ما إقليم الجريد، معناها نعرف اللي عنده مقاومات ثقافية وطبيعية كبيرة اللي معناها اللي الاستثمار في القطاع السياحي، وهو معناها مغل في القدم وقطب سياحي منذ عقود. طبعا الجهة معناها سجلت تطور ملحوظ في المؤشرات الكمية للنشاط السياحي، حيث أنه سجلنا مثلا فيما يخص عدد الوافدين زيادة بنحو 8.4% في الفترة المتراوحة من 1 جانفي حتى 10 جوان 2019، وكذلك زيادة في عدد الوافدين ب 5.3% مقارنة مع نفس الجهة، مع العلم أنه منتظر أنه الوتيرة هذه تتقدم أكثر، خاصة مع فترة نهاية سنة 2026 اللي عادة تشهد ذروة الموسم السياحي. الموسم السياحي معناها الصحراوي والواحي في علاقة بفترة الموسم السياحي الخريفي والشتوي.
1: طيب، وبالنسبة لكم انتوما أكيد في جهة توزر هناك تكامل بين القطاع السياحي مختلف المكونات متاعه، كان تعطينا أكثر تفاصيل سيد عادل سبيتا المندوب الجهوي للسياحة بتوزر.
2: طبعا ثم تكامل كبير ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، تحديدا من بين الإدارة الجهوية للسياحة اللي هي تعود بالنظر طبعا لديوان وطني تونسي السياحة اللي تحت إمارة وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وكذلك كما كنت نحكي ثم تعاون كبير مع الفاعلين الاقتصاديين الخواص، خاصة المستثمرين في قطاع الإيواء الفندقي والمطاعم السياحية وكذلك الأنشطة السياحية. نأكد أن الأنشطة السياحية المقصود بها هنا هي نوادي التنشيط السياحي نتاع الكواد، الدراجات معناها ذات ثلاثة عجلات، معناها الميكانيكية ذات ثلاثة عجلات، وكذلك التنشيط بالإبل والتنشيط بالوسائل الأخرى.
1: نعم، والجديد أيضا بالنسبة لكم هو إعادة فتح عدد من النزل المغلقة باش تستجيب للإقبال والعدد معناها اللي قاعد يتزايد متاع السياح اللي يقبلوا على جهة توزر وجهة الجريد بصفة عامة.
2: الخبر الجيد هذه الأيام هو دون شك إعادة فتح عدد من النزل القديمة، النزل المغلقة. نذكر معناها باش الأخوة من المستمعين يفهمونا شوية، أنه ثم ظاهرة تتمثل في غلق عدد من النزل اللي تأثرت بمعناها الأزمات المتعاقبة لعقبة سنة 2011 وكذلك الكورونا والوضع الاقتصادي بصفة عامة. ولكن الحقيقة متاع ربي القطاع السياحي كما نعرفه منذ تقريبا 3-4 سنوات رجع الوتيرته القوية ورجع يسجل في معناها نتائج جيدة، حتى أنه من نتائج معناها المسار هذايا ومن تبعات معناها التطور هذايا هو أنه سجلنا في عديد الجهات وخاصة الجهة متاعنا مثلا مؤخرا نية لفتح معناها عدد من النزل، حيث أنه عدد النزل المفتوحة تقريبا في 3 سنوات الماضية أو أقل من 3 سنوات تقريبا بلغ 4 وحدات فندقية، وهذا إعادة الفتح هذه هامة جدا لأنها توسع في الطاقة الجملية للأسرة، وكذلك عندما نعلم أنه ثم نزل افتح في نهاية المطاف هي راه مؤسسة اقتصادية حلت، لأنه
1: نعم تشغيلية حركية اقتصادية بتبيع،
2: عنده دورة كبيرة ياسر، عنده دور كبير ياسر اقتصادي واجتماعي. قطاع السياحي لهنا يخلق ديناميكية كبيرة ياسر لدى المزودين، لدى المقاولين، لدى مسدي الخدمات، وكذلك هو مثلا مشغل بارز في الجهة متاعنا. نعرف أنه الجهة جهة الجريد ولاية توزر تحديدا تقريبا الاقتصاد الجهة والاقتصاد المحلي متاعها يقوم على زوز قطاعات كبرى اللي هي قطاع التمور وقطاع السياحة كما نعرف.
1: طيب هذا بالنسبة لإعادة فتح المؤسسات السياحية اللي أكيد مدامها مؤسسة اقتصادية وعودة تحلت، تعرف أنه فما جدوى ومردودية مالية على الجهة وتشغيلية في المنطقة، إلى جانب طبعا إعادة فتح عدد من النزل المغلقة، فما تنويع وتطوير للمنتوج السياحي والأعلان عن تهيئة موقع رأس العين وموقع عنق جمل اللي هما مواقع سياحية مفتوحة قدام السائح اللي يقصد المنطقة. كانت تعطينا أكثر معطيات وشنية الكلفة متاع إعادة التهيئة هذه وانتظاراتكم من المردودية اللي تنجم تكون لزوز مواقع هذو.
2: طبعا خلال زيارة معناها سيد وزير السياحة مؤخرا، زيارة العمل اللي قام بها لولاية توزر، تم الإعلان على بحوله معناها الموافقة على تمويل عدد 2 مشاريع في مجال التهيئة السياحية، في مجال معناها العناية بالمواقع السياحية. هذه المشاريع ستكون معناها ممولة بحول الله من طرف صندوق حماية المناطق السياحية، وهي الموقع السياحي رأس العين معناها بمدينة توزر، والموقع السياحي المعروف عنق جمل المعروف بالموقع ساروز، موقع معناها حرب النجوم. نعرف أنه المواقع هذه 2 وخاصة موقع عنق جمل يعتبر معناها نقطة جذب بارزة معناها للسياح من داخل وخارج الوطن، وهو عنصر بارز فيما يخص معناها السياحة السينمائية والسياحة الثقافية. صحيح أنه بلدية المكان قائمة مجهودات كبيرة بمعاضدة المجلس الجهوي اللي كذلك معناها قدم تمويلات هامة معناها تجاوز 100,000 دينار في المشروع هذا، ولكن زاد كذلك وزارة السياحة معناها جات معناها باش تعاضد الدور هذايا وباش تقوم معناها بدعم كبير للموقع من اجل تثمينه سياحيا، من اجل المحافظه عليه، من اجل صيانه مكونات الديكور. صحيح تم مشروع بدائي بدا معناها منذ سنه تقريبا تو بتعاون ما بين وزاره السياحه والمجلس الجهوي للسياحه،
1: نعم.
2: المجلس الجهوي لولايه توزر تم يتمثل معناها في اشغال استعجاليه لصيانه المكونات، ولكن المشروع اللي نتحدث عليه هو مشروع معناها شامل شويه، يتمثل في اعاده تهيئه للموقع، احداث مجموعات صحيه، احداث مربض للسيارات، وكذلك اشغال تخص حمايه الموقع ككل.
1: نعم، ودائما في اطار تنويع المنتوج السياحي اللي تقدمه فيه للسائح، سواء السائح التونسي او السائح الاجنبي، ودعم ترويج الصناعات التقليديه، القريه الحرفيه اللي موجوده عندكم في توزر، واهميه ادراجها في المسلك السياحي اللي تنجم تخدم عليه وكالات الاسفار باش يزوروه اكبر عدد ممكن من السياح.
2: صحيح، من ضمن الملفات اللي تم تداولها خلال زياره السيد وزير السياحه مؤخرا هي ادراج القريه الحرفيه المعروفه بكوستيليا في طريق المطار ضمن المسالك السياحية المعروفة في ولاية توزر في مدينة توزر.
1: وقتاش مبرمجة القرار؟ نعم تم اتخاذه، وقتاش إن شاء الله؟
2: طبعا هو معناها ثم تحذيرات باش تتم معناها، من بينها معناها زيادة عدد العارضين، بعض العمليات معناها تخص التهيئة الصغيرة وكهو معناها فهمني، من أجل مزيد معناها التعريف بالمنتجات هذه التقليدية، ومن أجل معناها إذا صح التعبير معناها تحويل الحواج السياحية للموقع هذايا، من أجل المساهمة الكبيرة في تثمين المنتجات نتاع الصناعات التقليدية المعروفة بها جهة توزر، لأنه جهة توزر معروفة بعديد المنتجات وهي تعتبر قطب في المجال هذا.
1: طيب أكيد أيضا أنه التظاهرات الصالونات الدولية هي من الحاجات اللي تستقطب عدد هام في فترة زمنية قصيرة، عدد هام من السياح. لهنا شنية استعداداتكم لتنظيم الدورة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الواحية والسياحة الصحراوية اللي من المنتظر أنكم تحتضنوها عن قريب؟
2: من الأخبار الجيدة اللي تم الإعلان عليها معناها خلال زيارة سيد وزير السياحة مؤخرا هي استئناف تنظيم الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية، اللي نذكره أنه هو يتم بدعم كبير من وزارة السياحة، وهو معناها إن شاء الله باش ينتظم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم إن شاء الله بحول الله، ويتم بشراكة معناها ما بين وزارة السياحة وما بين المهنيين طبعا من وكالة أسفار وأصحاب الفنادق وكل المتدخلين في القطاع السياحي.
1: يعني الموعد باش يكون في رزنامة النزل، في رزنامة الوكالات السياحية باش تخدم عليه وتروجه كموعد ثقافي سياحي ينجم يكون فرصة لاستقطاب السائح التونسي أكيد، ولكن أيضا السائح الأجنبي.
2: صحيح، هو توا موجود معناها في الأجندة متاع الأجندة متاع الفاعلين في القطاع السياحي مبدئيا معناها إن شاء الله بحولها سيتم في 5 و6 معناها ديسمبر القادمين، ولكن كذلك اللي برمج معناها الاتصال الربط الجوي، لأنه القادمين للمهرجان للمعرض هذا هو مهرجان في واقع الأمر يطلبوا معناها القدوم عن طريق وسائل النقل الجوي، عن طريق معناها الطائرات من الخارج كما تم في معناها في الدورة الأولى اللي انتظمت سنة 2024. بالنسبة للتحضيرات نرجع لك، تم تحضيرات معناها قاعدة تتم على قدم الوثائق سواء كان في مستوى المندوبية الجهوية للسياحة وكذلك البلدية السياحية، وبدعم كبير من السلطات الجهوية من ولاية توزر، لأنه نعرفوا احنا العرس هذايا عرس السياحة الواحية والصحراوية بيتم معنا كلمة ويطلب مجهودات كبيرة ياسر.
1: وعلاش لا تنمية الجنوب الغربي وتنشيطه سياحيا؟ لأنه أحيانا ينجم السائح يكون موجود في ولاية مجاورة ويتنقل باش يحضر في فعاليات الصالون الدولي هذا.
2: أي طبعا، هي الفلسفة نتاع الصالون هو أنه ينفتح على الجهات المجاورة ليه، معناها وهو معناها يتضمن كل الأبعاد نتاع السياحة الواحية والصحراوية، وهي دعوة مفتوحة لكل الفاعلين في القطاع السياحي في قطاع السياحة والصناعات التقليدية للالتقاء وللتشبيك وللتعامل من أجل المساعدة ومن أجل الاستفادة المشتركة ومن أجل دعم القطاع السياحي. هو كذلك المعرض يشكل معناه محطة ترويجية ممتازة، لأنه يعرف أكثر بالمنتوج السياحي الواحي والصحراوي، وكذلك يساهم في فك عزلة معناها الجهة، وكذلك ينمي معناه ويشجع الفاعلين خاصة في القطاع معناها قطاع النقل الجوي باش معناها يطوروا معناها النقل الجوي ويحطوا أكثر معناها طائرات لربط الجهة هذه ولتمويلها معناها تبعا بأفواج سياحية إضافية بالتماشي مع بالتماهي مع الارتفاع الملحوظ شيئا فشيئا معناها الطاقة السريرية الجملية اللي كما كنا نحكي في بداية الحوار أنه هي ارتفعت معناها بشكل ملحوظ.
1: شكرا لك على كل المعطيات هذه. شكرا سي عادل السبيطة المندوب الجهوي للسياحة بتوزر.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
4: حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة.
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
3: فقرات ثقافية تثري الفكر.
2: محتوى متجدد.
3: وأصوات متنوعة.
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
6: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي.
7: القاني القاني لقشبيه الدغزالة، لون دور دور دور الدنيا تمالة.
6: عزديني دي.
8: يا ما يا يفيدي.

0: صيدلية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: مشاغل السوق.
4: تحية متجددة المستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. المشغل اللي باش نتحدث عليه اليوم هو التأشير اللي نلقاوه على العلبة متاع المنتوش. إلى أي مدى يعتبر التأشير هذايا هو عقد بين المصنع وبين المستهلك؟ شنو الحاجات اللي لازمنا ننتبهوا لها وقت اللي نقراو التأشير؟ على شنو نفبتوا؟ شنو نركزوا؟ وشنية الضمانات اللي نجم يقدمها لنا؟ وإلى أي مدى التأشير في بلادنا مقنن ويخضع إلى ضوابط؟ هذاك علاش حاضر معنا عبر الهاتف السيد لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. مرحبا سي لطفي.
5: مرحبا بك ومرحبا بكافة إذاعة المستمعين الإذاعة الوطنية.
4: إذا نعم سي لطفي، التأشير هل هو عقد ساعة بين المصنع وبين المستهلك وإلا لا؟
5: هو التأشير هو ماهوش عقد، هو هو هو كي ناخذوه هو أنه تصريح، هو يسمى تصريح، تصريح من المنتج إلى المستهلك في أنه المنتوج هذا هو مكوناته وطريقة استعماله وشنو المضافات اللي فيه وإلى غير ذلك. وبالتالي
4: يعني التزام من المصنع التزام باحترام ما جاء في التأشير
5: بطبيعة الحال. هنا ساعات السائل يتساءل يقول لك شنو شنو شنو اللي غارانتي، شنو الضمانات؟
4: نعم
5: الضمانات هو الدولة تضمن، لانه كل تصريح لانه العمليه اسناد التاشير كيفاش تتم؟ هي تتم انه المنتج تو نحكيهم بعد على الاجباريه وقتاش، وعلى المنتج انه يصرح بانه شرس منتوج معين، والمنتوج معين تبقى للمواصفات المعمول بها ويحط في التاشير يحط انه البضاعه راهي متكونه من كذا مواد غذائيه ولا مواد صناعيه الى غير ذلك، يحط فيها المكونات طريقه الصنع طريقه الحفظ الى غير ذلك. لكن شكون يراقب؟ هو عندنا الهيئات الصحية في تونس، عندنا الهيئة التابعة وزارة الصحة هي اللي تضمن، لأنه هي ما توافق له على التأشير وباش يضع على العلبة إلا ما تعمل التحاليل اللازمة وتعمل كل الإجراءات للتأكد من صحة المدعات الموجودة على التأشير وبعد طيب. توافق له على وضع.
4: نعم هذا بالنسبة للمنتوجات الغذائية، ولكن بالنسبة لمختلف المنتوجات الأخرى صناعة الكهرومنزلية النسيج وغيره، هل تخضع لنفس الضوابط؟
5: بطبيعة الحال هو التأشير فيه ثم ثلاثة أنواع. ثم بضاعة لا تخضع للتأشير
4: اللي هي
5: البضاعة تتباع صبرة واحدة مثلا، هي اللي نقولوا احنا فراك.
4: نعم
5: اي حاجة تتباع بدون علبة هذيك ما غير خاضعة للتأشير. كذلك المواد الصناعية والمواد الأولية اللي تدخل في صناعة المنتوجات هذيك غير خاضعة للتأشير. لكن ثم حاجات أخرى تقضى على التأشير الجزئي. التأشير الجزئي ما يقول لك أعطيني مثلا في حديد البناء في كذا، تذكر نوعية الحديد والمنشأ متاعه ولا غير ذلك الخصائص. لكن الإجباري في القانون التونسي الإجباري هو المواد الغذائية أولا، لأن المواد الغذائية عندها علاقة كبيرة بصحة وسلامة المستهلك، وعندك كذلك المواد الكهرومنزلية كنت تذكر فيها لأنها عندها علاقة بالسلامة وبالسلاك الكهربائي والحوادث اللي تصير. وعندنا المنتجات الأخرى اللي هي منتجات معناها اللي ماهيش صناعية، لكن منتجات يقع استعمالها في كيما المواد التنظيف ومواد اللي فيها مواد كيميائية، هذيك كيف تخضع إجباريا للتأشير، لأنه هذوما مواد عندها علاقة مباشرة بالمستهلك وعندها علاقة بصحته وسلامة المستهلك. كعلاش المشرع التونسي يفرض التأشير في المواد هذه الثلاثة اللي كنا نحكيوا عليها؟
4: طيب سي لطفي ونختم معك بسؤال، هذا هل المواد المؤشرة في تونس تعتمد نفس التأشير وقت اللي تتوجه للأسواق العالمية؟ وهل أيضا المنتوجات الأجنبية وقت اللي تتوزع في الأسواق التونسية تخضع لنفس مبادئ التأشير الخاصة بالمنتوجات التونسية؟
5: بطبيعة الحال، لأنه هناك اتفاقيات متبادلة واعتراف متبادل بالخصائص الفنية وبالتأشير، بالتالي أي بضاعة توجد في تونس وعن طريق المستوردة بالطرق، نحكيه على المستوردة بالطرق
4: القانونية،
5: ما نحكيهش على الأسواق الموازية اللي هي معناها وموجودة منتشرة في كثير المناطق الحدودية، خاصة أنه إذاعة أجنبية التأشيرة ذكرها وما عنده حتى معنى لأنه غير خاضع للمراقبة. لكن المواد اللي تباع في المغازات العامة وتباع في المسالك الرسمية، أي تأشير أجنبي ما ينجم يعطيه الرخصة في استعمالها في تونس من طرف الديوانة التونسية ومن طرف وزارة الصحة إلا ما يكون تم التثبت من مطابقة ما وجد بالتأشير للمنتوج بعينه. بالتالي المستهلك اللي كان يلقى التأشير ويلقى الرقم اللي متاع التسلسل ذاك في الكدباء نسموه احنا، هذاك اللي يلقى فيه هذاك موجود، هذاك راهو يعتبر انه ذكره وتمت المصادقه عليه وتم التثبت منه وتم التاكد من سلامته ومن سلامه ما وجد بالبطاقه التاشير ومطابق للمنتوج الداخلي. وهذا يروا ان ناكد في حاجه اخرى في بالنسبه للمواد شبه الطبيه والمواد المكملات الغذائيه اللي هي ولات توا حاجات معنا يقبل عليها المستهلك خاصه عن طريق الانترنت. هذه راهو مواد المكملات الغذائية والمواد الشبه الطبية، مواد التجميل، راهي مواد أثر بصفة كبيرة ياسر على الـ على الـ على الـ تنجم تكون عندها تبعات

0: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: حوار المشهد الاقتصادي.
2: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. تونس هي عاصمة إفريقية أيام 9-10-11 جوان الجاري. كيفاش وعلاش؟ الدورة الرابعة للصالون للمعرض الدولي للصناعات الغذائية واللي على هامشو انتظمت عديد اللقاءات المهنية، أيضا الندوات والملتقيات العلمية ولقاءات الشراكة، إلى جانب مسابقات أهم لزيت الزيتون ولكل ما عنده علاقة بالصناعات الغذائية والمطبخ بصفة عامة. أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه وعلى أهمية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية إزليكاف، اللي هي فرصة لبلادنا لترويج المنتوجات التونسية في الأسواق الإفريقية وآفاق الاستثمار بالنسبة للمرأة وللمستثمرة التونسية في الأسواق الإفريقية. باش نتحدث اليوم، سعيدة باستضافة زوز ضيفات في أولى مصافحات برنامجنا في استوديو جديد بالديكور جديد وبالتقنيات الرقمية الصوتية جديدة. ونذكركم أنه هذه مصافحتنا الأولى في المشهد الاقتصادي في استوديو اللي تخلى حيز الاستغلال يوم أمس مع 6 استوديوات أخرى، يعني في الجملة 7 استوديوات رقمية جديدة تشمل إذاعة الوطنية، إذاعة الشباب، إذاعة تونس الدولية، و4 إذاعات جهوية، صفاقس، المستير، الكاف وقفصة، في أحد أهم وأكبر المشاريع التقنية والمالية لمؤسسة الإذاعة التونسية. سعيدة في هالديكور هذي في استوديونا نستقبل السيدة دلندا محمدي اللي هي مديرة مركزية لتنظيم التظاهرات بغرفة التجارة والصناعة بتونس. مرحبا بك سيدة دلندا.
3: عايشك، مرحبا بك. أنا سعيدة زيدة ومحظوظة اللي نكون من أوائل الضيوف بعدها بمناسبة إعادة تأهيل وتحديث، ما شاء الله كل شيء حلو ويعطيكم الصحة، وهذا الحقيقة دعم إيجابي كبير كبير للإذاعة الوطنية اللي هي إذاعة الأم. بالتوفيق وحظ سعيد، ونحن كمؤسسات عمومية على ذمتكم لتأثير هذه البرامج. شكرا.
2: مرحبا بك مرة أخرى سيدة دلندا محمدي. أنت حضرت اليوم مرفوقة بالسيدة منى الويتي اللي هي من لجنة تنظيم الدورة الرابعة لصالون الصناعات الغذائية، الصالون اللي يحتضن كما قلنا عديد التظاهرات على هامشو. مرحبا بك سيدة منى.
4: عايشك، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بك وشكرا على الضيافة.
2: هات نبدأ بأيام 9 و10 جوان. تونس كانت عاصمة للصناعات الغذائية، مش إفريقيا فقط ولكن أيضا دولية.
4: دونك اول حاجه المعرض الدولي نتاعنا الصناعات الغذائيه لافريقيا تحت اشراف وزاره التجاره وزاره الصناعه، ونتقدم بالشكر لوزاره الخارجيه زاده خاطر عاونونا برشا مع ترويج المعرض عن طريق السفارات نتاعنا ونبيغو اخ سي تي زاده تبع السيبكس، واللي ساعدونا على ترويج المعرض كما قلت لك خاطر نسعى ديما باش تكون معناتها تونس بوابه لافريقيا. العام هذا الحمد لله كان عندنا أكثر من 150 عارض أجنبي في صالون، معناتها 70% منهم أجنبيين، معناتها ماك تعرف

0: المعرض باش يكون دولي لازم يكون فيه جناحات أجنب معناتها من دول أخرى
1: وطنية ودولية.
0: معناتها عندنا كان عندنا جناح سعودي، جناح من سود أفريق، جناح من السنغال، جناح من الجزائر، بعض شركات من تركيا، من إيطاليا، وبالتأكيد التوانسة زادة كانوا متواجدين معنا معناتها ومشرفينا بيان سور في بلادهم.
1: نعم، أنتم اهتميتوا بالصناعات الغذائية، ومن أهم المنتجات الغذائية اللي بلادنا قاعدة تصدر فيها سواء معلبة أو غير معلبة هو زيت الزيتون اللي يتحصل في أكثر من مناسبة على علامات جودة رفيعة. أنتم على هامش الصالون عملتوا مسابقة لجودة زيت الزيتون، كان تعطينا أكثر تفاصيل على المسابقة هذه وعلى الأرقام وحصيلة العينات المشاركة، المعينات من زيت الزيتون التونسي المشاركة في المسابقة هذه.
0: هي مسابقة قرطاج زيت الزيتون، هي أول حاجة مصنفة عالميا من دورتها الأولى والوحيدة في إفريقيا. عنا قرابة
1: يعني المسابقة الوحيدة المعتمدة دولية
0: دولية في إفريقيا الكل منطقة، وجاتنا قرابة 350 عينة مشاركة من أكثر من 17 دولة بما فيهم تونس، وأكثر من 60 شركة تونسية مشاركة في المسابقة هذه في زيت الزيتون. وعملنا زادة كونفيرانس المسابقة هذه معناتها الندوة.
1: نعم.
0: حكيت على أحدث التقنيات المبتكرة في عصر واستخراج زيت الزيتون، معناتها كانت مشاركة هامة جدا معناتها وكل شيء. وإن شاء الله نأمل أنها تكون.
1: أعطينا أرقام عن المشاركة التونسية.
0: قلت لك 60 شركة تونسية.
1: 60 شركة، ولكن اللي توجوا اللي تحصلوا على علامات الجودة.
0: أي هما هو عنا ثلاثة علامات، معناتها ثلاثة ياخذوا 3 ميدايات، ثلاثة علامات.
1: ثلاثة تصنيفات.
0: ثم شركات تونسية اللي خذت من التصنيف الأول، من التصنيف الثاني، من التصنيف الثالث، على حسب معناتها الخبراء متاعنا اللي نجيبوهم. معنا 17 خبير من 17 دولة المعتمدين عالميا، نجيبوهم معناتها باش يعملوا المسابقة هذه، وهما اللي يعطيوا النتائج على كل زيت ما غير ما يشوفوا معناتها شنو أسامي الشركات وكل شيء.
1: في الصنف الأول أو الصنف الرفيع أو الترتيب الأول قداش عندنا مؤسسة تونسية؟
0: موجودة ما بالضبط مازال ما عنديش، خاطر قاعدين نعملوا في الستاتستيك معناتها إن شاء الله يكون عندكم في معناتها عن قريب بالضبط قداش من شركة تونسية خذت الصنف الأول وكل شيء.
1: إن شاء الله هذا يكون أيضا دفع للمؤسسات التونسية وقت اللي يكون عندهم تصنيف من في مسابقة معتمدة عالميا باش يكون معيار للجودة وجواز سفر للمنتوج التونسي للأسواق العالمية. إلى جانب التظاهرات هذه فما ملتقيات علمية، وكانت زليكا في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمرأة المستثمرة الإفريقية من أهم المحاور اللي طرقتوا لهم في ندوتكم.
0: أيه. نشكر ياسر غرفة تجارة تونس،
1: غرفة التجارة والصناعة تونس.
0: تونس هو هيكل اقتصادي تحت اشراف وزارة التجارة وشريك معانا في الدورات، وهو تنمية للصالون على الصعيد العالمي وخاصة الافريقي معناتها.
1: وباش ناخذ اكثر تفاصيل على مشاركة غرفة التجارة والصناعة بتونس أعود لضيفتنا سيدة دلندا محمدي المديرة المركزية لتنظيم التظاهرات بالغرفة.
2: بالضبط، نحن كغرفة تجارة تونس نحن هيكل عمومي اقتصادي تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات. من أهم المهام من أهمها هي الربط بين القطاع الخاص والعام، وخاصة فيما يخص في تنظيم الصالونات في تونس، خاطر نحن لاحظنا إلى العديد من السفراء الأجانب المعتمدين في تونس لما يجيوا يزورونا، من أهم التوصيات اللي معناها يحكي يقولوا عليها فيه معناها العدد متاع الصالونات المهنية المنظمة من تونس العدد قليل وقليل جدا، فحاولنا باش نساندوا القطاع الخاص في تنظيم الصالونات، وذلك نظرا لشبكة غرفة التجارة على الصعيد العالمي معناها مهم جدا ومهم في الصعيد الإفريقي في كل المناطق الحقيقة، الآسيوي الأمريكي الأوروبي العربي. فلما جينا العديد من الشركات معناها المنظمة في القطاع الخاص بطبيعة بالمساندة وتحت إشراف وزارة التجارة قمنا بالتنسيق وربط علاقات وعقود بالضبط لي باش تكون غرفة التجارة والصناعة لتونس هي المعتمد الأول في ربط العلاقات وفي دعوة الضيوف الأجانب. ومن أهم الضيوف الأجانب هما كانوا خاصة الأفارقة، كانت كينيا، كانت السنغال، كانت موريتانيا، المغرب، والكامرون، وبالتنسيق مع عديد الهياكل. وذلك علاش نحن لما عقدنا البروتوكول مع الجهة المنظمة ما حبيناش نكونوا شريك فقط في تنشيط وفي تنمية الصالون على الصعيد العالمي والإفريقي خاصة، بل خطر عنا زاد الإدارات المختصة في تنظيم التظاهرات، فقمنا باقتراح برامج حسب البرامج المضبوطة من غرفة التجارة، ونظمنا المنتدى الأول، الدورة الأولى اللي هي كانت معتمدة لمنتدى إزليكاف اللي هي منطقة المنطقة التجارية الحرة للقارة الإفريقية، وذلك وكانت بادرة مش كان من تونس برك، كانت بادرة المنطقة شمال إفريقيا،
1: وهذا كان المحور الأول في الملتقى اللي عملته، إنه تونس هي فرصة استراتيجية، أن منطقة زليكاف وتونس عضوة فيها هي فرصة استراتيجية لبناء المزايا التنافسية والتفاضلية للمنتوجات الإفريقية بصفة عامة وللمنتوجات التونسية بصفة خاصة.
2: وفما حاجة مهمة اللي نحن الندوة هذه ما كانتش معناها الطرح فني فقط، فنظرا نحن عطينا فرصة للوفود الأجنبية باش تكون عندها مداخلات وباش تكون فما تبادل تجارب، وهوني هذا اللي عطى صبغة حلوة برشا للمنتدى متاعنا، اللي الوفود ما كانوش حاضرين فقط معناها للاستماع، كأنها التجربة التونسية هي تجربة تونسية مهمة في خاصة في زليكاف، خاطر نحن كانت غرفة تجارة تونس
1: يعني كان فما نقاش وتبادل للتجارب
2: ومداخلات فنية، خصصنا جزء مهم لتجارب الدول لتجارب الخبرات داخل المنطقة الإفريقية حسب الوفود المشاركة، وكانت كينيا وكانت غينيا بيساو، كانت موريتانيا، كانت الكامرون، السنغال، المغرب،
1: وأيضا وتونس للتشبيك مع نظرائهم التونسيين
2: للتشبيك، وخاصة خطر الشركات معناها ما زلت متخوفة من الآلية زليكاف، ذاك علاش لما تستدعى وفود أجانب وممثلين عن غرف تجارة وهياكل أفريقية وتقول لي نحن متطورين وباش النجم ننجحوا لتطوير التجارة في القارة الإفريقية زلنا نتعاونوا، فأنا نشري مثلا من مدغشقر ونصنع في تونس ونبيع للسنغال، فهذا هو التصور وهذه الفلسفة اللي حبينا نخدم بها كونه يكون
1: يعني تونس وقت اللي تاخذ المواد الأولية من شريك إفريقي في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
2: بالضبط.
1: أو ما يعرف بزليكاف عندها امتيازات ديوانية
2: بالطبيعة.
1: وقت اللي تصنع المنتوج وتعود ترجعه للأسواق الإفريقية باش تبيعه كيف كيف، فما من فما تشجيعات أخرى وحوافز كبيرة في الاتفاقية هذه.
2: إذيك علاش سمحني خصصنا الجزء الأول معنا دعينا ممثل عن وزارة التجارة والديوانة التونسية باش للتذكير.
1: طيب وأيضا المرأة المستثمرة صاحبة المشاريع كانت أيضا حاضرة بقوة في الجزء الثاني من الملتقى العلمي. في دقيقة مازلتنا مدام دالندا كانت تعطينا أهم المواضيع اللي طرحتوها والتوصيات اللي خرجتوا بها في الملتقى.
2: هو للتذكير اللي هي مبادرة مهمة جدا، خاطر نحن عقدنا اتفاق مع شبكة هومن فاي الشبكة العالمية لرائدات الأعمال المختصة في الهندسة والرياضيات منذ نوفمبر، وخدمنا وكنتي شكرا ليك استضفت ولترك الاهتمام لأنشطة الغرفة، استضفت خبراء أجانب معناها كانوا هوني في الاستوديو وحكاوا على المخرجات. بالنسبة للبارح أهم حاجة هي معناها تكثيف حصص التكوين، هذه الحاجة الأولى بالنسبة رائدة الأعمال، خاطر فما الإرادة أما ما زالت رائدة الأعمال متخوفة من الأسواق خاصة الإفريقية، وكانت معانا خبيرات من البرتغال، خبيرات من غيني بيساو، وكذلك من موريتانيا ومن تونس، وأهم حاجة أهم حاجة اللي نحن خدمنا على التنمية المستدامة اللي هي عنصر مهم واستراتيجي في أنشطة الغرفة بالتجارة والصناعة لتونس، وكانت عنا كفاءات خاصة في معناها من غرفة تجارة تونس اللي نحن قمنا ب معناها بعد تفكير النتائج اللي آلية القيس اللي عملناها لسلاسة القيمة في الصناعات الغذائية. هذه بالنسبة بالنسبة للتوصيات إنشاء منصات تقنية زراعية شاملة بحوكمة نسائية مشتركة، هذه من أهم التوصية. التوصية الثانية وضع إطار للذكاء الاصطناعي غذائي زراعي وأخلاقي مدمج للنوع الرائدات الأعمال، خاطر نحن الذكاء الاقتصادي مهم جدا، أما راهو يلزمنا نكونوا يقظيين معناها للتطورات هذه الاقتصادية. حاجة أخرى دعم اعتماد أدوات التتبع الرقمي لدى المؤسسات النسائية، تيسير نفاذ رائدات الأعمال إلى آليات التمويل المناخي، هذه من أهم التوصيات اللي خرجنا بها البارح.
1: أكيد أنتم زاد كغرفة التجارة والصناعة بتونس كمؤسسة تحت إشراف وزارة التجارة باش تعملوا أكثر على دعم المرأة صاحبة المؤسسة، المرأة المستثمرة وقت اللي باش تمشي للأسواق الإفريقية. نعم،
2: للتذكير اللي نحن
1: في 10 ثواني
2: شاركنا في تكوين لجنة لرائدة الأعمال بصلب شبكة غرف التجارة الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية اللي هي CPCCAF.
1: وشكرا صحة. شكرا ليك سيدة دلندا محمدي، مديرة مركزية لتنظيم التظاهرات بغرفة التجارة والصناعة بتونس. شكرا أيضا لضيفتنا سيدة منى الويتي، منظمة الدورة الرابعة للصالون والمعرض الدولي للصناعات الغذائية. بهذا نحلت إلى نهاية مصافحتنا اليوم، إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري في مواعيد إذاعية قادمة. لكم منا أجمل التحيات وإلى اللقاء.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والأسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. انطلاق الدورة 17 من الملتقى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي بالعاصمة تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي، لتختتم غدا بحفل توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. شركة نقدية تونس تعلن عن نجاحها في تجديد شهادتين دوليتين بارزتين في مجال السلامة المعلوماتية تم اعتمادهما من قبل هيئة كونترول كيس العالمية والمصادق عليها من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع. وتشمل الشهادات التي تم تجديد معيار السلامة المادية لإصدار وتوفير بطاقات الدفع ومعيار السلامة المنطقية والرقمية لإنتاج وتوفير بطاقات الدفع. تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بكل من ولاية تونس وولاية بن عروس، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 16 من هذا الشهر على الساعة 5 صباحا، وذلك في إطار استكمال أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وربط القنوات الجديدة بالشبكة وإلغاء القنوات القديمة. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو المواطنين والمؤسسات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتأمين وخزن حاجياتهم الأساسية من المياه خلال هذه الفترة. المنتدى الاقتصادي التونسي السنغالي الذي افتتح يوم الأربعاء 10 من جوان الجاري بالعاصمة السنغالية داكار يؤكد تنامي الإقبال على المنتجات التونسية في السوق السنغالية مع تسجيل أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائية بين مؤسسات من البلدين. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران ربما توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع المقبل، وإيران ترد بأنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 3,711 قتيلاً و 11,483 جريحاً. والجيش الإسرائيلي يقر بقتله نحو 100 شخص في قطاع غزة ولبنان خلال الأسبوع الماضي. مع أجمل تحية نعيمة سولي، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج رحمة للعالمين. جمعة مباركة للجميع. بعد بداية هذا اللقاء بهذا النغم الجميل اللي نهديه لكل من يستمع إلينا في هذا الموعد، نرحب ترحاب خاص بالأستاذ الدكتور محمد خليل، صديقنا وصديق المستمعين اللي تعودت عليه طيلة أيام شهر رمضان وأيضا في هذا اللقاء من برنامج رحمة للعالمين. أستاذ محمد، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا أهلا معز، مرحبا بكم بالسيد والسادة المستمعين والمستمعين،
0: إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي.
1: بارك الله فيك يعيشك.
0: الحمد لله. أجيبوا
1: وأنتم كذلك.
0: داعي الله إذا دعاكم يجبكم إذا دعوتموه.
1: نعم.
0: مواضيع ما شاء الله يا سي محمد، كل مرة تختار لنا مواضيع فيها من العمق وفيها من المعاني الكثيرة، وبأسلوبك والحمد لله الشيق والمبسط لكل هذه المعاني، نزيد نتعمق أكثر ونفهم المغازي أو المغزى من هذه المعاني.
1: نعم.
0: أجيبوا داعي الله إذا دعاكم يجبكم إذا دعوتموه. السؤال، ما معنى إجابة دعوة الله وكيف تكون؟
1: نعم، في الحقيقة احنا نحب وقت ندعي المولى عز وجل نحبه يستجيب لنا. إذا نحن نريد من الله ونبتغي من الله ونرجو من الله الإجابة لدعائنا، فعلينا نحن أن نجيب دعوة الله. ربي سبحانه وتعالى أمرنا بكثير من الأوامر.
0: نعم.
1: يعني إجابة دعوة الله تعني الإجابة لأمره والطاعة لشرعه. الأوامر، ولكن كيفاش تتكون، كيفاش تتحقق؟ تتحقق بثلاثة طرق.
0: نعم.
1: أولا المبادرة بتطبيق دعوة الله سبحانه وتعالى وإرضائه في مراده دون تردد ولا تسويف. ربي أمرنا بأمر، علينا أن نستجيب لأمر الله من غير ما نقعد نخمم ولا نبيع ونشري ولا خلي بعد ولا مازلت توم ومنش لاهي ولا مازلت صغير ولا مازلت كذا. يعني
0: هات نبسط أكثر سي محمد. نعم. سمحني وأنا

0: من جديد نعود. أهلا بك دكتور محمد خليل معنا، ولنذكر بموضوع حلقتنا اليوم: أجيب داعي الله إذا دعاكم يجبكم إذا دعوتموه. ذكرت محاسن الأخلاق سي محمد، مش نبدأ بحاجة وأنا يعجبني التفاعل معك، لأنك يعني المستمع إن شاء الله يكون تحصل له الفائدة، لأنه الفكرة حينية هي، وسيادتك ما شاء الله تجاوبني يعني ديما عندك رحابة صدر الحمد لله.
1: تفضل.
0: به نمشي للجامع باش نصلي كما التوانسة الكل كما المسلمين الكل، نحكي على إكس يعني، لكن عندي بلايصة معينة في الجامع هذيك متاعي، ما نحب حتى حد يفكها لي، يا اما باش نب المنبر يا اما مقابل الامام، بلايصه في الجامع هذيك كل ما نمشي نصلي بلاستي. لقيت سي محمد قعدت في البلاصه نتاعي، تغششت فك لي بلاستي. يعني نحكيوا على الجانب هنا بتاع هي طرفة الحكايه، لانه هو الجامع للناس كل يعني، والمكان اللي لقيته في الجامع هذاك تؤدي فيه صلاتك، وهي الحكايه الكل كما قلت دقائق معدودات. نشوفوه هالسلوك هذا اللي انا يزعجني يعني، واللي فيه جانب ايضا من حسن الاخلاق ومن المعاملات يعني. وهنا ذكرنا محاسن الاخلاق، وذاك على سلسله كان ما هي محاسن الاخلاق التي امرنا الله ان نتحلى بها، وربما ننطلق من هذه الملاحظة اللي ذكرتها في البداية.
1: صح سي مهز، بالنسبة لملاحظتك هو في الحقيقة راهو البلايص في الجامع ما هيش مسجلة في دفتر الجامع.
0: هذا المبدأ الأول.
1: أولا وحتى قبل وقت كان تم الأحباس ما كانش محبسة، ما كانوش يحبسوا البلايص في الجامع.
0: ديجا هذه حاجة واضحة به.
1: الإنسان بالعكس احنا ماذا بيه كل مرة يقعد في بقعة باش تشهد عليه الأماكن كما يقول.
0: سبحان الله. أي.
1: فالعودة إلى محاسن الأخلاق اللي أمرنا المولى سبحانه وتعالى باش نحل بها هي كثيرة. كثيرة جدا، ومن أهمها الحياة.
0: الحياة.
1: وما أدراك ما الحياة.
0: هذا
1: خلق وقيمة وفضيلة. الحياة تاج السلوك، وما تكون الحشمة في سلوك إلا تزينه. والحياة كما نعرف هو شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياة هو شعبة من شعب الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حييا وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. فعلينا أن نتحلى بهذه الفضيلة، وهذا خلق من الأخلاق اللي أمرنا المولى سبحانه وتعالى مش نتحلى به. كذلك التواضع والرفق واللين باش نكون لينين في تعاملنا مع الناس. ربي سبحانه وتعالى حبنا باش نكونوا لينين. لو كان أراد أن يكون الإنسان صلبا لا خلقه صخرة أو خلقه من حجر، ولكن خلقه من طين. فوجود الطين هوني فيه معنى مقصود. من محاسن الأخلاق أيضا العفو، وما أدراك ما العفو. لما صعيب باش يقدر عليه الآن الناس إلا من جاهد نفسه وغالبها. يقول المولى سبحانه وتعالى في أمر بالعفو: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وجعل العافين جعل لهم أجرا من عنده، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
0: نعم،
1: مش أجره على الناس ولا
0: دكتور محمد.
1: إذا كان أجرك على الله الشيء نجم يأتيك.
0: نعم، الحلم والعفو بيناتهم فرق؟
1: الحلم هو أن يصبر الإنسان على أذى الناس ويقابل بلطف. أما العفو هو أن يعفو وينسى ولا يرد الفعل. يعني الموضوع ينساه نهائي.
0: العفو عند المقدرة.
1: نعم، الحلم فيه الكياسة، فيه لطافة. إنما العفو فيه تغاضي.
0: والصفات هذه كلها الحمد لله توجد عن سيدنا عليه الصلاة والسلام يعني.
1: الله وسلم طبعا. نعم.
0: اللي هو قدوتنا.
1: نعم، كذلك الصبر والرضا بقضاء الله. ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر، قال: واصبر، فعل أمر، وما صبرك إلا بالله. والصبر حقيقة هو علامة من علامات الإيمان. الصبر هو ضد الجزع، هك الإنسان اللي يفزع وقت يجي الحاجة اللي ما تساعدوش وما تعجبوش، ولا هذا عفى الله الجميع نزول المصائب وغيره. لا ما يزمش وقتها الإنسان يتحكم، إنما الصبر عند صدمة الأولى. ونحطه في بالنا، راهو إن صبر الإنسان جرى عليه القدر وهو مأجور. اللي كاتبه لك ربي راهو باش يقع كي تقبله يعني، هو يقع وانت عندك الأجر. وإن جزع الإنسان جرى عليه القدر وهو مأزور
0: لأنه في كل الحالات ما نجموش نراجعوا القدر يعني
1: هكا ولا هكا
0: هو اللي كاتب باش يصير يعني ما فيهمش نقاش
1: بالضبط عاد نقبل اللي كاتبه لي ربي باش يصير عليا ونال منه الأجر أحسن من أنه تاخذ منه الوزن
0: نعم
1: فهذا تقريبا أهم أو بعض الأوامر أو المعاني المتصلة بمحاسن الأخلاق
0: دكتور محمد ما هي أهم الأوامر التي وردت صراحة في القرآن الكريم؟
1: هي كلها أوامر مرتبطة كما قلنا إما بالعقيدة أو بالعبادات أو بالمعاملات يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عن قل هو الله أحد أو كتوحيد خالص قل هو الله أحد ثم بالعبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا يقرأ فمن شهد منكم الشهر فليصمه
0: نعم
1: كذلك وأتموا الحج والعمرة لله وبالوالدين إحسانا هذا يعني في العقيدة وفي العبادات في المعاملات نلقى الأوامر تتعلق بالأمانة بأداء الأمانة
0: نعم
1: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها شفت أمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني الأمانة احنا نقوله في تونس ما تعرف سودة وجه الغراب
0: اي صحيح
1: أداء الأمانة مهم في الشريعة والحديث الشريف يشير إلى أنه إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة معناها القيامة قريبة وقت الأمانة تضيع الناس ما عادش أمناء وتعطي الإنسان حاجة ما يرجعها لك شيء تأمنوا على شيء يخونوا إلى آخره فالأمانة مهمة جدا في باب المعاملات أمرنا الله أن أداء الأمانة كذلك الأمر بالعدل ربي قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل العدل مطلوب في كل شيء في القضاء مطلوب بين الأبناء بين الأباعد والأقارب في الفصل بين الخلافات وكذلك الآية الكريمة تقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى حتى كي باش تشهد أيضا كلامك يكون فيه العدل ولو قريبك وهذه قمة النزاهة في صدق الشهادة وفي العدل عموما وفي الصدق كذلك اللي أمرنا به سبحانه وتعالى الأمر بالوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الوفاء بالعهد هو عنوان الثقة عنوان المروءة والشهامة والصدق وعدم الغدر والكذب والخيانة
0: نعم
1: مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أيضا وورد في القرآن الكريم إيتاء ذي القربى الإحسان إلى الأقارب صلة الأرحام نعرف أن الرحم معلقة بالعرش من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله
0: نعم
1: وربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني هم أولى بالإحسان فلابد أن نعاملهم ونعامل أقربنا كما يحب الله سبحانه وتعالى مش حسب علاقاتنا بهم وعلاقاتهم بينا ما جانيش ما نمشيلوش ما تدعانيش ما نتدعاهاش ما إلى آخره نحيوك العقلية ديك ونتواصل ونحسن إلى أقاربنا كذلك مما من الأوامر اللي وردت في القرآن توفي في الكيل والميزان وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم هل ما زلنا نعمل احنا بهذه الآية الكريمة يعني مثلا يستهينوا بها الناس
0: فعلا
1: ولكنها مهمة جدا في الدين وفي الشريعة لأن حقوق الناس هذه ربي سبحانه وتعالى ما يحبش الإنسان يبخس حق غيره ولو في أبسط شيء ولو في جرام ولو في جرمة حليب ولا زيت ولا أي شيء
0: نعم
1: فالخاطر معروف أنه من طفف الميزان أغضب الله والأقوام اللي طفوا الميزان ابتلاهم ربي سبحانه وتعالى بالسنين الأمة اللي تطفف في الميزان وفي المكيال يبتليها ربي سبحانه وتعالى بالقحط والعياذ بالله
0: ويل للمطففين
1: نعم ويل للمطففين فكذلك أيضا من أوامر الله الأمر بالإنفاق في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذه دعوة إلى الإنفاق فين فيش في وجوه الخير في طاعة الله ونعرف أن وجوه الخير كثيرة الآن أما يزمي لوج عليها الإنسان يمشي لها لابد من البحث عنها والسير إليها
0: نعم
1: على خاطر لأنها مجلبة للحسنات فيها جبر للكسر، جبر للخواطر، وهي عنوان للتآزر والتراحم، سواء كان تراحم عائلي أو اجتماعي. أيضا أمرنا الله بالسعي إلى ذكر الله، كما اليوم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
0: نعم
1: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر إلهي يلزمنا نحترموه.
0: نعم.
1: وتطبيق والاستجابة له واش لنيل الفضل من الله وواسع الخير، مصداقا لقوله هو قال سبحانه وتعالى في الآية ذلكم خير لكم. فنلاحظ إذن أن كل الأوامر الإلهية فيها خير، والاستجابة لها تحقق إذا المولى عز وجل تنيل منه الجزاء الأوفى. ربي سبحانه اللي لاحظوها أن المولى سبحانه يأمر بالخير ويجازي عليه، تصور يعني
0: نعم.
1: الخير ينتفع به الإنسان في حياته ومع ذلك يثاب عليه، فهذا
0: الله.
1: من تمام فضل الله سبحانه وتعالى وواسع كرمه.
0: نعم بالله.
1: أخذ احنا نعرف ان الانسان وقت اللي يعمل حاجه باهيه ينفع بها غيره، موكل لله.
0: اي
1: احنا لما نعمل حاجه باهيه ننتفع بها احنا، وقت نعمل حاجه باهيه للغير يسيبك عليها على خاطر هو انتفع بها. احنا اللي نعملوه به يا ربي ما ينتفعش به، ننتفع بها احنا ويزيدنا ثواب من فوق. من اجاب دعوه الله اجاب الله دعاءه ويسر امره وفرج كربه وازال همه واعلى مقامه وثبت اركانه وقوى حجته وبرهانه.
0: نعم. نغم قبل ان نختم بالسؤال الاخير.

0: إذن نعود لنواصل هذا اللقاء فيما تبقى من وقت من هذا الموعد الأسبوعي من برنامج رحمة للعالمين. ذكروا أنه ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد خليل من جديد. أهلا بك دكتور.
1: مرحبا بكم في معزنا. سهلا مرحبا.
0: من أجاب الله إذا دعاه بماذا يفوز من الله؟
1: الله الله يعطيك الصحة سي معز. شو أقول لك؟ بماذا يتوقع أن يفوز؟ بكل الخير ما شاء الله.
0: نعم.
1: تصور أنت تستجيب للمولى عز وجل، أولا يفوز بالهداية من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: يفوز بالمغفرة وبالعفو، وإحنا نعرف أن العفو أشمل من المغفرة. على خاطر الذنوب التي تغفر يغفرها ربي سبحانه وتعالى، هذيك يلقاها يوم القيامة مكتوبة في صحيفته ولكن غفرت، مكتوب غفرت. أما العفو الذنوب تمحى، ما يلقاها الجملة
0: سبحان الله.
1: فهذا يفوز بالعفو. على ذلك نسأل الله العفو، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا أعز طلب نطلبه من المولى عز وجل، نطلب رضاه أن يعفو عنا، العفو والعافية، الصحة الدائمة والعفو التام إن شاء الله. كذلك يفوز من المولى سبحانه وتعالى بالبركة في العمر. ربي يبارك له الإنسان في عمره، يبارك له في صحته، في ماله، في أهله، في أولاده، في علمه، في كل ما رزقه الله، في كل ما أعطاه الله يلقى فيه البركة. يبارك له حتى في الوقت اللي يقضيه غيره في 4 سوايع هو يقضيه في ساعة.
0: سبحان الله.
1: يبارك له ربي في الوقت. طبعا الكتاب اللي يقراه غيره في 4 أيام 6 أيام يقراه هو في نهار إلى آخره، ويفهم ويستفيد. فهذا يلقى البركة في كل شيء. يفوز من المولى عز وجل بالحفظ، بالسلامة، بسعة الرزق. بدأ يسير الرزق، يفتح له ربي أبواب الرزق ويكون سهل، كما قلوا احنا من الدعاء اللي كانوا يدعيوا بهن كبارنا، يسهل رزقك، يسهل قسمك.
0: والله سي محمد الشيء بالشيء يذكر، يعني وبالتجربة يعني.
1: نعم.
0: يعني ساعات الإنسان مثلا قز ربي المكان ما باش يقضي قضية، هو في ثنيته يقول له يا مسهل سهل أمر الله يقضي، الله يقضي الحاجات، تقضي لي حاجتي. يعني هي كلام بسيط وفيه صدق، يعني لأنه قالوا بحسن نية وبصدق، فربي سبحانه يلقى الأبواب مفتوحة. كما قلت أنت كان الكياس في الثنية مسهلة، كان في إدارة القضية تقضى وما يلقاش طوابير. يعني سبحان الله بالحق. يعني
1: طبعا كل مع الله. الله كل مع الله يكون معاه.
0: سبحان الله.
1: ثق في الله، غير قضية إيمانية حقيقية
0: فعلا.
1: وقضية صدق نية. على ذلك في أول الحديث حدثت عن النية. النية هي الأساس، هي المطية، يحس الإنسان أن ربي معاه وأن ربي يحميه وأن ربي يسهل أمره، فبحول الله يقع ذلك. لما يكون هو مطيع للمولى عز وجل، مستجيب لأوامر الله، ربي سبحانه وتعالى لن يخذله،
0: كريم،
1: لن يسلمه. فهذه حاجات من المسائل اللي يفوز بها الإنسان اللي طايع لأوامر الله. وأهم شيء يفوز به أيضا هو محبة الناس. وما تعرف وقتاش يفوز محبة الناس؟ إذا أحب الله عبدا حبب فيه خلقه.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: تصور معناها تلقى الناس تحبك وتذكرك بخير، وما تعرف أنت ألسنة الخلق أقلام الباري.
0: هي.
1: اللي يقولوا فيه الناس ما شاء الله، هذاك إن شاء الله هو المكتوب، ألسنة الخلق أقلام الباري. ولذلك هذا فوز عظيم إذا كان ربي حبب فيك الناس.
0: نعم.
1: والأكبر من ذلك أنه معناها ربي حبك، خاطر إذا حب الله عبدا حبب فيه الناس. وإذا كان حبك ربي، إذا أنعم ربي سبحانه وتعالى على الإنسان بحبه، إذا أحبك الله، حط في بالك أنك غرقت في بحر، ولكن حب الله هو البحر الوحيد اللي كي تغرق فيه تنجى بحول الله.
0: سبحان الله.
1: هو البحر الوحيد الذي إذا غرقت فيه نجوت.
0: سبحان الله. دكتور نختم هذا اللقاء بدعاء العادة اللي

0: إن شاء الله كلنا جمعة وربي يستجيب لك ويستجيب
1: شكرا.
0: لنا ويستجيب لكل السادة المستمعين، وخاصة وليداتنا اللي على أبواب نتائج الامتحانات. يا ربي إن شاء الله موفقين، إن شاء الله يا ربي من الناجحين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، تباركت وتعاليت وإليك المصير. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا،
0: أمين،
1: وكفر عنا سيئاتنا،
0: أمين،
1: وتوفنا مع الأبرار،
0: أمين.
1: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
0: يا رب.
1: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها،
0: أمين،
1: وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة
0: يا رب.
1: يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين
0: يا رب.
1: اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا،
0: أمين،
1: وارحم المؤمنين والمؤمنات،
0: أمين.
1: اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد
0: يا رب،
1: ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
0: أمين.
1: اللهم اشفي مرضانا
0: يا رب.
1: اللهم اشفيهم شفاء تاما كاملا،
0: أمين.
1: اللهم شفاء لا يغادر سقما. ربنا بسطنا إليك أيدينا فلا تردها صفرا، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت أعلم بحوائجنا كلها، وأنت القادر على تحصيلها والإنعام بها علينا
0: يا رب.
1: فاقض حوائجنا،
0: أمين،
1: وفرج كروبنا،
0: أمين،
1: واستر عيوبنا،
0: أمين،
1: واغفر ذنوبنا
0: يا رب،
1: ونجح أبناءنا ويسر أمورهم، واجعلهم من أهل الصلاح والتقى والنقى يا أرحم الراحمين
0: يا
1: أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هداية من عندك،
0: أمين.
1: اللهم إنا نسألك عفوا وعافية،
0: أمين.
1: اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك،
0: أمين.
1: ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا
0: يا رب.
1: برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: أمين. ما شاء الله دكتور محمد خليل، كالعادة تسعدنا هذه اللقاءات الإذاعية معك. أقول لك إن شاء الله جمعة مباركة، شهية طيبة لك ولكل المستمعين، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة بإذن الله. مع أجمل تحيات الزميل خالد الشابي في الهندسة الصوتية، إن شاء الله موعدنا يتجدد الأسبوع القادم في برنامج رحمة للعالمين.

وصفت للحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري، ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور. سبحت

0: بالسحر.
1: الدكتور حكيم.
2: المايونيز متكونة خاصة من أصفر العظم الني والزيت. المايونيز غنية بالدهنيات، هذاك علاش من الأفضل من كثروش من استهلاكها، والردو بانا راهي في ساعة ما تفسد وتولي ضر.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار،
4: باش تكونوا ديما أقرب للحدث.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
8: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. وفي عناوين ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 13 أخريات في انقلاب شاحنة بين المزونة والرقاب بسيدي بوزيد. مع بدء موسم حصاد وتجميع الحبوب، تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة بين تطلعات الفلاح وتحدي السيادة الغذائية موضوع تقرير في النشرة. وانطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. تفاصيل الأنباء. أسفر حادث مرور جدة صباح اليوم بالطريق المحلية الرابطة بين معتمديتي المزونة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد عن وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات، حالت 2 منهن حرجة، وفق المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري لمراسلتنا ألفا الخصخصي.
9: نأسف اليوم لوقوع حادث 7 كيلومتر على معتمدية المزونة. عدد الإصابات هم 15 حالة، زوج توفوا الله يرحمهم على عين المكان، 35 سنة و 45 سنة. بقية الحالات تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي سيدي بوزيد. زوج حالات منهم تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي الصفاقس نظرا للوضعية نتاعهم تطلب عملية جراحية دقيقة جدا، خاصة في جراحة القلب والشرايين. بقية الحالات هم مقيمين حاليا بقسم الاستعجالي، حالتهم مستقرة. حالة وحيدة بالشرطة تخضع العملية الجراحية في العشية إن شاء الله في قسم العظام.
8: في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أعلنت تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026، وتم تحديد سعر القمح الصلب ب 140 دينارا للقنطار، أما القمح اللين ب 110 دنانير للقنطار. وبالنسبة للشعير والتريتيكال فقد حدد السعر ب 90 دينارا للقنطار، وذلك باعتبار منح التسليم السريع. هذه الأسعار بين تطلعات الفلاح وتحدي السيادة الغذائية في الورقة التالية لنفيسة حسني.
10: تشير التوقعات الرسمية إلى زيادة في إنتاج الحبوب لهذا الموسم ب 20%، ما يعادل 20 مليون قنطار، 80% منها ذات جودة عالية. تطور كان يفترض أن ترافقه زيادة في أسعار تجميع الصابة، إلا أن الأسعار المعلنة لم تستجب لتطلعات الفلاحين، يؤكد رئيس جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية محمد الهادي السلمي.
11: كلفة الإنتاج زادت ما يقارب 30% ما بين الزراعة وما بين الماكينة الفلاحية واليات العاملة، والدولة تقريبا حافظت على نفس الأسعار بزيادة خفيفة لا تغطي تكاليف الإنتاج عند عديد صغار الفلاحين، وهذا ما يخدمش السيادة الغذائية في تونس باعتبار أنها تستورد سنويا أكثر من 4000 مليار من الحبوب.
10: من جهتي، اعتبر الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني أن الأسعار المعلنة تشير إلى غياب الواقعية والرؤية في إصلاح قطاع الحبوب.
12: منشوفش فيه من الواقعية ومن الرؤية لهذا القطاع. احنا في تونس عندنا تحديات كبرى. أولا انصاف الفلاح، من فرلوش مستلسل سمات الأزمدة، ثم نقترحوا عليه سعر ما يغطيش حتى سعر الكلفة.
10: فوزي الزياني نبه إلى أهمية العمل على مضاعفة الإنتاج في تونس.
12: الوضع العالمي الجيوسياسي، الأوبئة، الحروب، المضيقات مسكرة، راو هذا يأثر على الأسعار والأمن الغذائي. تم حتما عبر إنتاج الحبوب كميات كبيرة لتجزي البلاد وتقعد في مأمن من كل خطر خارجي على مستوى التوريد وعلى مستوى العملة الصعبة وعلى مستوى الميزان التجاري.
10: ولتحقيق كل هذه الأهداف من الضروري ضروري إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب مع إعطاء الأولوية لهذا القطاع، يضيف رئيس جمعية الفلاحين محمد الهادي السلمي.
11: لازم إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب بالذات، والدولة لازم تخصص إحصائيات رسمية تغطي كلفة الإنتاج وكذلك مراكز التجميع. منظومة الإنتاج في قطاع الحبوب تتعطى لها أولوية قصوى لنصدروا حبوب وتمور مصرفوا على القمح.
10: وزارة الفلاحة التي أعلنت عن أسعار تجميع الحبوب لهذه السنة أفادت في البلاغ ذاته بأن 15 من جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة لمادتي الشعير المحلي والتريتيكال، على أن يكون موفى أوت القادم آخر أجل للتمتع بهذه المنحة بالنسبة لأنواع القمح.
8: في منشور مشترك أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة انطلاق عملية إيتاء مطالب الدامج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. وتتمثل الفئات المعنية بالدمج المدرسي في الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة من ذوي الإعاقة العضوية والإعاقة السمعية، الحاملين لآلة تعويضية مقومة للسمع والإعاقة البصرية ضعف البصر والإعاقة الذهنية من الدرجة الخفيفة، والمصابين باضطرابات طيف توحد ومتعددي الإعاقة القابلين للتمدرس. أعلنت شركة نقدية تونس نجاحها في تجديد شهادتين دوليتين بارزتين في مجال السلامة والمعلوماتية، تم اعتمادهما من قبل هيئة كونترول كيس العالمية والمصادق عليها من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع. وتؤكد هذه الاعترافات الدولية مطابقة تونس للنقد الإلكتروني لأدق المتطلبات والمعايير العالمية المعمول بها في مجال السلامة المادية والرقمية المطبقة على أنشطة إصدار وتخصيص بطاقات الدفع الإلكترونية. المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي، عنوان الدورة 17 للملتقى العربي لأدب الطفل التي انطلقت فعالياتها بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة صباح اليوم. التظاهرات تتواصل يومين وتختتم بحفل توزيع الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل. رئيس الملتقى محمد آيت ميهوب يضيف في ميكروفون نجا تحسن.
0: ندوة دولية نسميها الملتقى العربي لأدب الطفل، تقدم فيها محاضرات كل سنة حول مسألة من المسائل التي تهم أدب الطفل، وفي اليوم الثاني توزع جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل، وهي جائزة عربية أيضا تأتينا مشاركات من مختلف الدول العربية. هذه السنة إن شاء الله موضوع الندوة المباني السردية في الأدب الموجه للطفل العربي، ستقدم 11 محاضرة. غدا تكشف لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين بالجوائز الثلاث. لدينا 3 جوائز للكتاب الكهول، لدينا جائزة أخرى يشارك فيها الفتيان، وهي أيضا مفتوحة للعالم العربي كله. هذه السنة جاءتنا 130 مشاركة بالنسبة للكهول من مختلف الدول العربية، جاءتنا حتى من الصومال ومن تشاد، من السعودية، من مصر، من الجزائر، من الأردن، من فلسطين، من غزة، جاءتنا حتى مشاركات من خارج الدول العربية كم من كندا، جاءتنا مشاركة من مالي، و17 مشاركة للفتيان. هذا هو عصر الكتاب. نحن الآن في أحوج الحاجة إلى الكتاب حتى لا يتحول طفلنا لا قدر الله إلى آلة من الآلات.
8: وعن أهمية القراءة في تشكيل المهارات والكفاءات وتطوير البعد المعرفي والثقافي للنشأة، يضيف الأستاذ في التعليم العالي أحسن لاشكر الذي ترأس أولى الجلسات العلمية للملتقى.
13: القراءة هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للكبير وبالنسبة للطفل أيضا، لأنها تساعد على تشكيل مهارات كفاءات وعلى تطوير البعد المعرفي وأيضا الجانب العلمي والثقافي والمنهجي من طبيعة الحال. إذن القراءة هذه بوابة لابد منها لإغناء المعارف والمدارك ولتطوير المهارات والكفاءات بكل أنواعها وبكل أشكالها. القراءة إذن هي مفتاح لنمو الطفل ولنمو الكبير أيضا.
8: مع غروب شمس اليوم تشهد تونس ظاهرة فلكية تتمثل في صفاف كواكب المشتري وعطارد والزهرة، مع إمكانية مشاهدتها على استقامة واحدة بالعين المجردة دون الحاجة إلى استعمال معدات فلكية، حسب أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى.
14: ظاهرة اليوم اللي كثير في تونس وفي العالم هو اصطفاف لثلاث كواكب مشتري وزهرة وعطارد. الاصطفاف هذا مهم لأنه كان نتيجة الاقتران اللي شهدته سماءنا ويت البارح 9 جوان، واليوم يولي اصطفاف. الاصطفاف هذا مهم لأنه كوكب عطارد دخلت عليهم اللي هو كوكب نادر الرصد، يعني ما يتراش ديما، يترا كان في فترات قليلة، وهذا شي يخلي الظاهرة نادرة. ثلاث كواكب اللي هما المشتري والزهرة والعطارد يتراوف على استقامة واحدة تقريبا، هما في الحقيقة بعض على بعضهم برشا. الظاهرة هذية نجم نشوفوها بعد غروب الشمس بنصف ساعة تقريبا، بين الساعة 7:30 ليلا نجم نشوفوها بالعين المجردة، ولا تحتاج إلى معدات فلكية.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: أخبار العالم الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل لتسوية مع إيران، وتوقع الانتهاء من الاتفاق في غضون أيام قليلة قادمة، لافتا إلى أن مضيق هرمز سيتم إعادة فتحه بمجرد التوقيع على الاتفاق. من ناحيتها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم بات جاهزا تقريبا، إلا أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. وبحسب موقع إكسيوس الأمريكي، تنص مذكرة التفاهم بالأساس على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم عبور، ومنح إيران تخفيفا للعقوبات، ورفع الحصار البحري مقابل التزامها ببنود الاتفاق. كما تمدد المذكرة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إطلاق مفاوضات نووية. يأتي ذلك فيما كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول في مجموعة السبع أن ما سيوقع عليه في جنيف الأحد المقبل سيكون مذكرة تفاهم لا اتفاقا نهائيا. وأشارت المصادر ذاتها إلى احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة المقرر الأسبوع المقبل. إلى الجبهة اللبنانية الآن، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم غارات على بلدات في الجنوب مخلفة عددا من الإصابات. وبعد ساعات من هدوء حذر، تواصلت الهجمات الصهيونية اليوم على مدينة صور التي أوقعت فيها الهجمات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين عشرات القتلى والجرحى. تستضيف فرنسا اليوم مؤتمرا دوليا لإحياء مسار حل الدولتين بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين من عشرات الدول. ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر بإصدار دعوة إلى العمل من 8 نقاط تشمل المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار ووقف الاستيطان وإعادة إعمار غزة، على أن ترفع هذه التوصيات إلى قادة مجموعة السبع خلال اجتماعهم المرتقب في جبال الألب الفرنسية مطلع الأسبوع المقبل. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 13 أخريات في انقلاب شاحنة بين المزونة ورقاب سيدي بوزيد. مع بدء موسم حصاد وتجميع الحبوب، تحديد أسعار قبول الحبوب لإصابة بين تطلعات الفلاح وتحدي السيادة الغذائية كان موضوع هذه النشرة. وانطلاق عملية دعم مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. دمتم في رعاية الله.
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
16: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
17: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحجر.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحجر. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع الرفق بمنوبة بإمامة الشيخ جمال ناجي.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، وأشهد أن سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله. اللهم اشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفت به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ولا تحرمنا حوضه ولا شفاعته يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام تدخلوا جنة ربكم إن شاء الله بسلام. اللهم أدخلنا الجنة صحبة الحبيب المصطفى وأهل الهدى يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا أمة التوحيد وحدوا الله. ثم يا أحباب الحبيب صلوا على رسول الله. وبعد كلمة التوحيد والصلاة على الحبيب، أوصيكم ونفسي يا أحباب محمد بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله واحفظوه. احفظوا الله يحفظكم، احفظوا الله تجدوه تجاهكم، احفظوا الله يحفظكم في عافيتكم وفي صحتكم، احفظوا الله يحفظكم في أرزاقكم، احفظوا الله يحفظكم في عائلاتكم، احفظوا الله يحفظكم في ذرياتكم، احفظوا الله يحفظكم في وطنكم وبلادكم. اللهم أنجح أبناءنا في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم أنجح أبناءنا في البكالوريا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ووطن تونس آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء يا رب العالمين. ولعلكم تتساءلون: كيف نحفظ الله؟ نحفظ الله بحفظ حدوده وأوامره ونواهيه. منهجنا سمعنا وأطعنا، منهجنا سمعنا وأطعنا، فتأتي البشرى في الحين: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والحافظون لحدود الله، يعني احنا ان شاء الله وانتم يا رب العالمين لنا البشارة. وبشر المؤمنين، يعني ذلك الإيمان. ومن الإيمان أن نقول سمعنا وأطعنا. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، ضاقت عليك نفسك، فارفع يديك إلى السماء وقل: يا رب، قل: يا حفيظ احفظني، يا حفيظ احفظنا بحفظك يا رب العالمين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وهذه قراءة قالون، أما قراءة حفص فالمولى عز وجل يقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تسأل كيف ومتى وأنى وأين، ما تسألش. إذا حفظك الله فلن يصل إليك أحد. أنت في حفظ الحفيظ جل في علاه. وحد الله، أليس هو من حفظ إبراهيم عليه السلام؟ قلنا

المعصرين. أليس هو من حفظ يونس عليه السلام؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أليس هو من حفظ موسى عليه السلام مرتين وهو طفل رضيع؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي.

من المرسلين. هذه المرة الأولى. والمرة الثانية لما وراه فرعون والجيش الجرار يقول المولى عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن

0: اهدين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. أليس هو من حفظ حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم من كيد ومكر مشرك قريش؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج من بينهم مهاجرا وهم متربصون وهم إليه ينظرون وهم له مراقبون، خرج بينهم قدام باب داره. لماذا؟ لأن المولى عز وجل قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وفي طريق الهجرة، في طريق الهجرة خلطه في جرته حفيظه وصاحبه أبا بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. اللهم كن معنا يا رب العالمين. يعني لعلكم فهمتم أن من هذه الآيات وسياقها نصل إلى ذكر الهجرة، وتتوالى الليالي والأيام وتتجدد الشهور والأعوام. إذا نحن في أواخر الأيام من العام الهجري 1447، وأكمل الحجاج مناسكهم، وكل عام وأنتم بخير. اللهم أطل أعماركم بالخير، اللهم يا رب أطل أعمارنا وأعماركم بالخير، وتقبل من حجاجنا الميامين، واللهم يا رب سهل لنا حج بيتك الحرام في قادم الأعوام والسنين، أمين يا رب العالمين. ينقضي العام الهجري 1447، ولنتيقن أن كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا العام القادم 1448 عام خير ونعمة على بلادنا تونس وعلى الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية جمعاء يا رب العالمين. يقبل العام الهجري 48، وككل عام سنتحدث قليلا عن الهجرة إن شاء الله. الهجرة التي هي أساس التاريخ الإسلامي، فالتاريخ لم يكن معمول لم به في أول الإسلام، ما كانش تم تاريخ حتى كانت السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عنده والي من الولاة اسمه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كتب له، شو كتب له؟ قال له: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، ما عادش نجم نعرف شنو الأول وشنو الآخر، تجينا الرسائل من عندك وما فيهاش تاريخ. يلزم ثم تاريخ باش نوثقه باش نعرف شنو اللي جا الأول وشنو جا الثاني وهكذا. فجمع الفاروق عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، وأمرهم شورى بينهم، اتفقوا على بداية التاريخ بالهجرة التي فرقت بين الحق والباطل. إذن قالوا نبدأ بالهجرة، واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون الشهر الأول من العام الإسلامي الهجري هو شهر الله المحرم، لأنه شهر حرام يلي ذي الحجة، شهر الحج الذي به تمام أركان الإسلام، والتي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. إذن اختاروا أشياء عندها معنى. العام ما فيه 12 شهر، تو نرجعوا لها في الخطبة الثانية إن شاء الله. إذن الشهر الأول في التاريخ الهجري هو محرم، والشهر الأخير في التاريخ الهجري هو ذو الحجة اللي احنا فيه مش نكملوه. أي ووجب علينا معشر المسلمين الإذعان لهذا الأمر. كما قلنا منهجنا سمعنا وأطعنا، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والحديث أخرجه الترمذي. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده يا رب العالمين. إذن واضح. يقول لك القائل: واحنا ما وعندنا التاريخ الإداري وعندنا كيفاش؟ ما قلناش لا، التاريخ الإداري هاو كان نتعاملوا به، لكن ما ننساوش التاريخ الهجري. ما يلزمش أولادنا وقت نقول لهم احنا في شهر شنو ما يعرفوش. علم أولادك، علم برتك، علم تلامذتك شنو الشهر الهجري، وقتاش يدخل، وقتاش يخرج، كيفاش نراوه بالقمر، عليه ما نتذكروا دخول الشهر كان في رمضان. لا، يلزمنا نتعلموا ونعلموا أولادنا. اللهم يسر أمرنا يا رب العالمين. ثم نرى اليوم الكثير من أبنائنا لا يفكرون إلا في الهجرة، وهذه هجرة من نوع آخر، هي مغادرة الوطن. نقول لهم بكل لطف: فكروا قبل المغامرة يا أبنائنا يرحمكم الله، ما تغامروش بحياتكم، ما تغامروش بعيشكم. سبحان الله، شباب وبعد نسمعوا به هذا يغرق وهذا يمات وهذا في السجن. لا لا، خموا خموا وتخيلوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم. نعم، هاجر، اضطر إلى مغادرة مكة المكرمة، مكة اللي كلنا مشتاق باش نزوروها، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. مكة اللي بها ولد وفيها ترعرع، مش يخلي أقرباؤه، مش يخلي عشيرته، مش يخلي أهله وماليه. استمعوا إليه يقول بنبرة من الحزن، ولكن بعد أن تصلوا عليه، قال: والله إنك لخير أرض الله. من بعيد مش جبل ويغزر للمكة. والله إنك لخير أرض الله، إيه، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه. الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب مغادرة وطنه الأصلي، بل غادره مكرها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أنفسنا يا حبيب الله، لبيك يا أبا القاسم يا أبا الزهراء، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن ندعو لإخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي غيره من بلاد الإسلام الذين يرغمون على الهجرة من قراهم ومدنهم وحوماتهم، ويعيشون في خيام تفتقر إلى أقل مقومات الإنسانية، يجبرون على الهجرة من طرف عدو حاقد لا يعرف الرحمة، عدو متجبر، عدو ظالم، عدو غاصب. اللهم كن في كيدهم يا رب العالمين. وندعو لخيانا: اللهم اجعل لهم من بعد ضيق مخرجا، ومن بعد هم فرجا. اللهم يا رب اجعل هذا العام الجديد عاما مباركا علينا وعليهم يا رب العالمين. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال يا عظيم يا متعال. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، ووفقنا العمل بما فيه والتأدب بآدابه، وحشرنا في زمرة محمد وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، الحمد لله الملك القدوس السلام، يجري الليالي والأيام، الحمد لله الملك القدوس السلام، يجري الليالي والأيام، ويجدد الشهور والأعوام. أحمدك ربي، أحمدك ربي أن هديتنا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل شهر ذي الحجة آخر شهور العام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأنام وبدر التمام ومسك الختام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البرر الكرام وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام، وعلينا معهم يا قدوس يا سلام. أحبتي في الله، وحيد الله، وصلوا على رسول الله.
1: حماة الإسلام وحراس العقيدة، اجتهدوا وجدوا واسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، الشهر اللي نبدأ به عامنا الهجري الجديد اسمه شهر الله المحرم، شهر فضيل، شهر نسبه الله إلى ذاته العلية. اسمعوا هذا الحديث يرحمكم الله بعد أن تصلوا على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اسمعوا حلال كلمة شهر الله المحرم، يعني نسبة إلى المولى عز وجل، كما نقول بيت الله معناها هذه كرامة. ويقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، اللهم لا تحرمنا صيام شهر المحرم ولا تحرمنا الصلاة الليل يا رب العالمين. وهو من الأشهر الحرم، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا قالها في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، شنوما؟ ذو القعدة وذو الحجة اللي احنا فيه، والمحرم اللي داخلين عليه، ايه؟ ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. اللهم يا رب بلغنا رجب وشعبان ورمضان، امين. أي إخواني، الدنيا بدأت تسخن، بدينا نحب ونخدم كيفات ندعي الرب سبحانه وتعالى: اللهم هون علينا هذا الحر يا رب العالمين. وأختم بهذا الحديث الجميل من الأثر، حديث قدسي، يقول المولى فيه: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم برحمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل مجالستي، فمن أراد أن يجالسني فليذكرني، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب أقول له: أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ الحسنة عندي 10 أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم. وحد الله، اللهم اغفر ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. ألا وصلوا وسلموا على المصطفى الحبيب، تنالوا الخير من خير مجيب، توجهوا إلى ربكم بخضوع وإنابة، عسى أن نحظى منه إن شاء الله بالإجابة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فهل أنت أن تحمد، وهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب لا تفتنا بعده، يا رب لا تفتنا بعده، يا رب اجعلنا في هذه الدنيا على سنته، واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين، وعن سائر الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك ورحمتك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ربي كن في كيد الصهاينة الغاشمين الظالمين. اللهم يا ربي كن مع إخواننا في فلسطين. اللهم يا رب أصلح حالهم، اللهم اجعل لهم من بعد ضيق فرجا، ومن بعد هم فرجا، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حوال المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اكتب لنا في الأقصى صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات، يا رب اجعل بلدنا تونس بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عن تونس شر الغلاء وشر الحر وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعد عن أبنائنا شر المسكرات وشر المخدرات يا عظيم يا رفيع الدرجات يا رب العالمين. اللهم أنجح أبناءنا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم قرة أعين لآبائهم يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا طالب علم إلا أنجحته، ولا غائبا عن أراضينا إلا سددته ورددته يا ربي، ولا عاطلا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا عاطلا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا عاطلا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غنيا إلا حننت قلبه، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رفيع الدرجات، يا منزل الآيات يا رب العالمين. رضي علينا الوالدين، رضي علينا الوالدين. اللهم إن كانوا أحياء فخذ بنواصينا لإرضائهم، وإن كانوا أمواتا فتكفل بإرضائهم عنا واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على حبيبنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أجمعين، وأقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة

فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الرفق بمنوبة بإمامة الشيخ جمال ناجي.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: إشهار.
1: بينابونغ، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
2: فلاش سبور. مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل التحضير لمباراته الأولى في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا. منتخبنا الموجود في المجموعة السادسة يلعب الجولة الأولى فجر نهار الاثنين مع 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في مدينة مونتيري المكسيكية ضد منتخب السويد بتحكيم الأرجنتيني فالكون بيريز. التمارين بالنسبة لعناصرنا الوطنية في الملعب المخصص من الفيفا في مدينة مونتيري، والعناصر الكل على ذمة الإطار الفني مع بداية التعود أكثر على الأجواء وأيضا التوقيت. في أخبار منافسينا، المنتخب الياباني اللي باش يكون موجود معنا في الجولة الثانية إن شاء الله باش يعرف غياب القائد وترى يندو بسبب الإصابة. وتمنيتنا أن المشاركة التونسية تكون في مستوى الانتظارات وتطلعات وحتى المركز الثالث. نذكر نجم أهلنا للدور الثاني وعلى امتداد المشاركة التونسية باش نسمعوا معنا عديد الأراء والتحاليل من الملاعبين اللي تعدوا بالمنتخب الوطني. واحد من أبرز من تقمص زي المنتخب رياض البوعزيزي اللي يعطينا وصفة المرور للدور الثاني.
3: حسب رأيي باش تكون المقابلة الأولى هي مفتاح، إذا كان فما مفاجأة أو فما أمل هي المقابلة الأولى. بقينا نحن كتوانسة قادرين ناخو حظنا، قادرين ندافع على حظوظنا. تسكير نسكروا المنافذ، نسكروا اللعب الباهي ونجموا نلعبوا على نقاط قوتنا. نجموا إذا ما ننتصروش نحاولوا ما ننهزموش المقابلة الأولى اللي هي تكون هي تنجم تعطينا الدافع معنوي كبير مع الفرق الكبرى. نتحاولوا نجموا نعمل مقابلات كبيرة، نطلعوا معاهم للمستوى نتاعهم. هذا يكون جايز يعني إذا تكون تركيز عالي، يكون العمل اللي قام به الإطار الفني. إذا كان ما عندناش مشكلة نتاع إصابات، إذا كانت المجموعة عندهم روح أخوية وعندهم يعني جو عالي يكونوا في أحسن جهوزية، هذا ما الأمل القائم. والمفاجأة ما تبعدش عن المنتخب التونسي، لأن منتخبنا منتخب المفاجآت، منتخب التقلبات، منتخب ما تفهم منه حتى شيء الحقيقة نتاع ربي، خاطر قادر يعمل لك الحاجة اللي ما تتوقعهاش.
2: شارة بتوفيق للمنتخب الوطني. نذكر بالنسبة للنتائج الحاصلة في اليوم الأول البارح، مباراة الافتتاح في المجموعة الأولى المنتخب المكسيكي كان ربح جنوب أفريقيا 2-0، 3 إقصاءات في المباراة هذه، 2 لجنوب أفريقيا وإقصاء للمكسيك. بالنسبة للمباراة الثانية اللي تلعبت في الفجر كانت في نفس المجموعة بين كوريا الجنوبية وتشيكيا، 2-1 لمنتخب كوريا. تشيكيا كانت بادرت بالتسجيل دقيقة 59 ثم عودة كوريا بزوز أهداف دقيقة 67 ودقيقة 80. في برنامج اليوم 8 من المجموعة الثانية، 8 بتوقيت تونس بالطبيعة، كندا مع البوسنة والهرسك، ثم غدوة الفجر اللي حب يسهر في المجموعة الرابعة ماضي ساعتين متاع صباح الولايات المتحدة الأمريكية مع باراغواي. وغدوة الثمانية أيضا متاع الليل تنطلق المشاركة العربية بمباراة من المجموعة الثانية، قطر مع سويسرا، ثم 11 متاع الليل من المجموعة الثالثة المغرب مع البرازيل. وهذه فكرة على الحضور العربي القياسي في المونديال في تقرير لزميلتنا نجوى الطالبي.
4: بعد توسيع مشاركة المنتخبات إلى 48 في المونديال، أصبحت المشاركة العربية قياسية مع نجاح عرب إفريقيا وآسيا في التصفيات، ما يجعل هذه النسخة استثنائية بوجود 8 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ: تونس، الجزائر، المغرب ومصر عن إفريقيا، والسعودية، قطر، الأردن والعراق عن آسيا. ميزت مشاركة عرب آسيا هي دخول الأول للأردن كعاشر منتخب عربي يشارك في المونديال بالإضافة للإمارات والكويت سابقا. المنتخب الأردني وصيف آسيا سيواجه الجزائر في درب المجموعة مع وجود حامل اللقب الأرجنتين والنمسا. المونديال سيشهد عودة العراق بعد 40 سنة من مونديال 86 في المكسيك. ستكون هذه المشاركة بحثا عن أول نقطة بعد خسارته 3 مباريات في 86. المنتخب القطري يترشح للمرة الأولى من بوابة التصفيات بعد ظهوره الأول على ميدانه كمنظم. منتخب هو أيضا يبحث عن أول نقاطه في كأس العالم بخسارته لكل مبارياته في سنة 2022. المنتخب السعودي هو الأكثر صيتا عن آسيا باشتراكه مع تونس والمغرب بسبع مشاركات. هو الفريق العربي اللي تمكن من المرور للدورة الثاني سنة 94 ثم المنتخب الجزائري 2014 وكان المغرب سبقهم سنة 86. في باقي المشاركات، المنتخب المغربي يعتبر صاحب أكبر إنجاز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية بوصوله لنصف نهائي البطولة في قطر. أسود الأطلس المصنفين 60 في ترتيب الفيفا يدخل بطموحات تختلف عن بقية المنتخبات العربية كمنافس في الأدوار الأخيرة. الفريق الجزائري يشارك للمرة الخامسة، أول حضور كان سنة 82 في إسبانيا ويعود بعد غياب عن نسختي 18 و22. المنتخب المصري هو أول فريق اشترك في كأس العالم سنة 34 في إيطاليا، منتخب محظوظ جدا في هذه الدورة من خلال القرعة، وسيسعى لتحقيق أول فوز للفراعنة في كأس العالم في مجموعة فيها إيران، نيوزيلندا وبلجيكا. المنتخب التونسي يشارك للمرة السابعة بعد أول فوز عربي وأفريقي سنة 78 وبحلم الوصول للدور الثاني. كنا جمعنا 4 نقاط في دورة قطر لأول مرة من سنة 78.
2: إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نواصل مع أخبار المنتخبات. دورة تولون الفرنسية غدوة نهائي 6، المنتخب التونسي أقل من 21 سنة في مواجهة للمنتخب البرتغالي. المدرب التونسي نصر الدين نبي موجود حاليا في المغرب لإنهاء إجراءات تعاقده مع نادي الرجاء المغربي بعد تجربة سابقة كانت مع الجيش الملكي. اليوم تنطلق فعاليات اختتام الموسم الرياضي العسكري واللي يعطينا عليها فكرة السيد العميد لطفي بوغيرا الموجود معنا في المباشر. سيد العميد مرحبا بك.
5: مرحبا، شكرا.
2: إذن اليوم الاختتام، لو كنت تعطينا فكرة كيفاش باش تكون الأجواء، شنو هي في البرنامج، وقتاش يبدأ الاختتام وين بالضبط؟
5: شكرا على الدعوة. بالنسبة وفي إطار الاحتفالات بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية تحت إشراف السيد وزير الدفاع الوطني اختتام الموسم الرياضي 25-26. أثر على معناها عديد التظاهرات الرياضية في الرياضات الفردية والجماعية خلال يومين، ومشفوعة إن شاء الله الساعة 4 انطلاق مباراة كرة قدم نهائي الكأس العسكري، وعروض رياضية بين الشوطين ونهائي سباق 1500 متر اللي ان شاء الله باش يكون فيه ابرز عداء اللي باش يحاول يحطم رقم القياسي نتاع الدوره ان شاء الله.
2: الفينال اليوم بين شكون وشكون؟
5: المصالح، المنتخب المصالح المشتركه ومنتخب جيش طيران.
2: والجمهور اللي حاب يمشي يتفرج ينجم يمشي والا فما بروتوكول معين؟
5: بالنسبه لل من خلال معناها الدعوه، فما العسكريين وفما المنخرطين بالجمعيات، ديما معناها الدعوه مش مفتوحه للجماهير لكن مفتوحه للي تم دعوتهم.
2: واضح، واكيد ان شاء الله تكون الفرجه موجوده وان شاء الله المتابعه على موجات الاذاعه الوطنيه. شكرا لك سي لطفي بوغره وان شاء الله بالتوفيق. نكمل بكره السله، المنتخب الوطني الكبير يدخل بدايه من اليوم في ترابز تحضيري جديد بالمونستير استعدادا لتصفيه كاس العالم قطر 2027. 17 لاعب في قائمه المدرب عادل التلاتلي، عمر عباده، يوسف اللذيف، اسامه المرناوي، محمد بنافذ، بلال الجزيري، عزيز المغيربي، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، احمد العدامي، فراس يعني بالأحسن الشيحي، واصف المثنيني، محمد فراس العشي، مختار غيازة، أمن الله الحامي، وبشير بن يحيى. هكا كون وصلنا لختام أخبار رياضة. أجمل تحيات شهير الكيفي في الأمان.
0: فلاش سبور إشهار.
1: بينا بون المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
6: يوم حكاية والكل موعد فكرة،
7: منوعات، برامج اجتماعية،
6: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
7: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
6: وترافقكم أينما كنتم.
7: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
8: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: seen the monster.
1: Dali, Dali, Dali, Dali. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناس صمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أم العشرة نصف النهار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الثانية ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في منشور مشترك، وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة تعلن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. انطلاق الدورة 17 من الملتقى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة الشاذ للإقليبي بالعاصمة تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي، وتختتم غدا بحفل توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. اليوم وفاة الصحفي والإذاعي السابق حمادة داود، أحد الوجوه الإعلامية التي ارتبطت بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ سبعينيات القرن الماضي، وشغل الفقيد خلال مسيرته المهنية عدة مهام إعلامية، إذ عمل في قسم الأخبار بالإذاعة والتلفزة في مجالي الإعداد والتقديم، كما تولى الإشراف على إذاعة تونس الدولية RTC، وأسهم في إنتاج عدد من البرامج بالقناة التلفزية الأولى. رحم الله الفقيد هما عائلته جميل الصبري والسلوان. في العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي، وإن طهران لن تقدم أي التزامات جديدة. وأوامر إخلاء إسرائيلية لعدة قرى في جنوب لبنان، وتحليق للمسيرات على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم مباشرة من استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي في لقانا الأسبوعي الدنيا وما فيها. لقانا ينطلق الآن ويتواصل حتى الأربعة متاع العشية. الدنيا وما فيها برنامج يفتح لك باب على الفنون والثقافة من تونس للعالم عبر فقرات حصتنا وعبر فريقنا كذلك. بعد شوية يكون حاضرة تكون حاضرة معنا ليلى بورقعة وريم المدب. أميل شقشوق باش تتغيب علينا الأسبوع هذي، ترجعنا إن شاء الله الأسبوع المقبل باش نكونوا حاضرين معاكم فريق متكامل. تحية الألفة بشير حاضرة معنا في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. في ساعتنا الأولى باش يكون عنا زوز فقرات، فقرة يا راوي ونشوفوا ليلى وريم المواضيع اللي اخترتهم لنا باش تأثوا ونأثوا بهم. فقرة يا راوي فقرة حكاية في دقيقة ومطالبات هما زوز أنهم يحكون حكاية ما تتجاوزش دقيقة. ساعتنا الثانية باش تكون الفقرة اللي تعودتوا بها كنكم من مستمعين الأوفياء وكنكم أول مرة، فقرة عندي سؤال. هي الفقرة هذه الحقيقة هو السؤال تعلى باش نحكيه على شخصيات أفلام موسيقى، كل مرة هكا نضويه على جزء من الثقافة التونسية العربية والعالمية كذلك. ونختم فقرة من القلب وغنية عندها حكاية تتحكي إن شاء الله في آخر حصتنا في الدنيا وما فيها. الموسيقى كذلك تكون حاضرة، كنا نسمع في ذكرى كل ليلة. موني مواصلين معاكم، تحياتنا لكم الكل.

0: تحية ليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الدنيا وما فيها. لقانا انطلقنا بالإيقاعات القوية شوية، تواصلوا معنا حتى لو كان قيلولة ميسيلش، نعملوا جو نحتفيه. وزادة باستوديو متاعنا جديد، استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. خليني نرحب بليلى بورقع. أهلا وسهلا ليلى.
1: أهلا وسهلا عبير، مساء الياسمين. قبل البدء شكرا على الاختيارات الفنية الموافقة عبير، فيها بهجة فيها حيوية، أضفتنا هكا طاقة ونشاط، نشاط يليق بالأستوديو الجديد. عبير مبروك ليك، مبروك ري، مبروك لكل أسرة الإذاعة التونسية، ألف مبروك لكل صوت يجتهد أمام الميكروفون صباحا مساء. أيضا مبروك لجنود الخفاء في الكواليس، والأهم ألف مبروك للمستمعين والمشاهدين اللي باش توصلهم صورة وصوت أوضح وأجمل.
0: شكرا لك ليلى. ريم
2: أهلا وسهلا
0: بالورود.
2: أي وردة لقيتها في الاستوديو، مو استوديو، في الافتتاح كان فما برشا ورود، كان برشا ناس، برشا زملاء، كانت فرصة بالنسبة لنا احنا. فما عندي زملاء، عندي قديش مريتهمش، خاطر مش ديما نشتغلوا في التوقيت نفسه، الا فما ناس اللي غادرونا خرجوا تقاعد او بعدوا شويه، وكانت فرصه يوم امس باش تلاقينا مع الناس هذم الكل، باش رجعنا للاستوديو بعد اشهر من الاشغال بصوره اوضح وبصوره اجمل وامكانيات اوفر.
0: احنا باش نبداو لقانا، فقراتنا ما تبدلتش، أما كل مرة مواضيعنا هي اللي تتبدل حسب ما قاعد يصير في العالم. ذكروا أن الدنيا وما فيها هي مساحة مش فقط نحكيه على تونس، لكن ننطلقوا من تونس باش نضويه على بعض الثقافات في العالم، شخصيات، فرصة، لأنه مهم جدا الانفتاح وهالتمازج، وقديش نلقاو برشا مشتركات إنسانية تجمعنا بثقافات أخرى. فقرة يا راوي.
3: يا راوي،
0: باش نبدا يا راوي، نبدا من الحدث البارح، بدينا نعيشه على ايقاعه حتى لهنا هاكا نشوفوا فيه متابعات. هذا اللي يهم الصحفيين واللي يركزوا على الرياضه، لكن ثم اكيد مناسبات هذية فيها تفاصيل اخرى. ريم باش تحكي لنا عليه.
2: انا مانيش تعرفوني، ما كوره ماهوش مجالي، وحتى كيف نحاول باش نفهم الكرة نفشل، كيما رياضة كيما الرياضيات بالنسبة لي مبهمة. ولكن وين يبدأ كأس العالم، ترن في وذني كيما التوانسة الكل صراخات الجماهير التونسية نهار 2 جوان 1978، نهار ما يتنسيش، والتوى معناها يبقى في الذاكرة. وقت فريق بلاد مزيانة اسمها تونس في ملعب روزاريو ربح فريق المكسيك 3 أهداف مقابل هدف، ماتش مستحيل بطبيعة يتنسي، مستحيل ما تعرفش عليه حاجة، على الأقل هكا معلومة صغيرة. ماتش خلى لاعبينه أساطير وتحول لخرافة تتحكي من جيل لجيل، معناها وليت لحظات تسجيل الكعبي غميض وذويب، كيف اللحن اللي يتعاود ويتغنى ويطربنا احنا التوانسة. كنا اول منتخب عربي وافريقي حق انتصار في هالتظاهرة الكبيرة، وما فميش راهو حتى شعب على هذه الكرة الأرضية حسب ما نفهم وحسب ما نتخيل ما يتمنيش لحظات كيف هكاية في كأس العالم، الحدث الرياضي الأكثر شعبية في العالم واللي انطلق البارح بالطبيعة في 3 دول. تظاهرة تنتظم كل 4 سنوات، ومدة المنافسات كأنه العالم يدخل في تخميرة جماعية، كأنه مليارات من البشر تحبس أنفاسها قدام الشاشات في المقاهي والساحات العامة والديار بالطبيعة. كأس العالم ماهوش مجرد منافسة رياضية، وإنما هو مسرح إنساني تتجسد فيه عدة مشاعر متشعبة ومركبة، من بينها الهوية الوطنية والشعور بالانتماء لمنتخب وطني، حتى وكان اللاعبين ما يحملوش جنسية البلد لكن ذاك المنتخب متاعك. فما سيدة شعور اسمه العاطفة الجماعية، واللي أكل انتصارات وإلا الهزائم تتعاش مع الأخرين في الدار في القهوة، تسمع كل عيطة وكل هزة وكل كريسي حاسينه، هذه أجواء تتعاش مع الأخرين. وكذلك هو معناها فرصة لميلاد الأساطير، كأنه كأس العالم هو مجال لصنع الأساطير كما مارادونا كما بولي كما ميسي وغيرهم. بطبيعة لعبة تمتع الجماهير بسيطة، يكفي عندك كرة ولاعبين وبطح وتتلعب الكرة سهلة ما فيها شيء، لعبة شعبية بامتياز. والسؤال متاعي كان، هل كأس العالم هو شعبي إلى يومنا هذا؟ سؤال زيد عم قولي رسم كاريكاتوري شفته اليوم الصباح لرسم كاريكاتوري مكسيكي. الكاريكاتور شي يوري رجل ذو قبعة أمريكية لبس هكا الكسوة الأمريكية وطالع فوق رزمة من الدولارات وهز علم ما حطش علم بلاد شنو، ولكن قاعد يتفرج في مباراة، بينما بحذيه عائلة متكونة من أب وأم وأطفالهم هزين دربوات بلادهم لبسين لبس الرياضية، لكن غير قادرين على بلوغ ما وراء هذا الحائط. هنا السؤال، التظاهرة الكروية الأكبر في العالم قاعدة تعمق في الفوارق الاجتماعية والطبقية وتتحول إلى أحد أهم الاستثمارات الكبرى في العالم، استثمارات الشركات العالمية الكبرى اللي تلقوها تنتفع في كل التظاهرات. طبعا الفيفا هي أكبر مستفيد، إيراداتها تجي من حقوق البث، من عقود الإعلانات، من بيع التذاكر، من الفندقة. كذلك كأس العالم هو المصدر الرئيسي لثروة الفيفا، طبعا ما هيش وحدة، فما منافسات تضاهي هالمنافسات قاعدين نشوفوا فيها توا بين الفريقين، لكن ما بين شركات الملابس الرياضية، ما بين شركات المشروبات بكافة أنواعها، شركات الاتصالات، السيارات، التكنولوجيا، كل ما يتباع ينجم يتباع في كأس العالم، عبارة على سوق للاستثمارات الكبرى والضخمة والعملاقة، منصة إعلامية عالمية تروج لها الشبكات التلفزية والمنصات الرقمية اللي تحقق إيرادات خيالية في فترة كأس العالم، لأنه عدد المشاهدين يتزيد، وكيف عدد المشاهدين يتزيد الإعلانات تتزيد، الإعلانات تتزيد الإيرادات تتزيد، وفهموا عاد انتوما افهموا شكون مستفيد اقتصاديا من هذا الحدث اللي حضور مباريات وخاصة في الدورة هذه ولا من قبيل الرفاهية. أقل تذكرة 60 دولار وبتوصل حتى آلاف الدولارات. بالطبيعة نهائيات كأس العالم نحكيوش عليها، هذيك حكاية أخرى، توصل 8600 دولار التذكرة الواحدة أو أكثر، شهرية عامل شهرية سنوية لعامل بالمكسيك. على كل، هي لعبة شعبية صحيح، ولكن إيراداتها ما هي شعبية بالمرة، تبقى الدور عند الشركات الكبرى اللي تتحكم في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك المغروم ما يحيرش، المغروم اللي يحب الفرجة مع أولاد الحومة وفي قهوة الحومة يلقى دي محل. الشعوب تتكيف مع الدنيا والوقت والإمكانيات وتخلق للمتعة مكان، والشعوب تعطي وقتها وعواطفها واستهلاكها للمنتجات، والجماهير في نهاية الأمر هي اللي تصنع الثروة الرمزية لكأس العالم. أما الثروة المالية كما يقولوا عند ربي خير.
0: بالفعل هذا وجه آخر لكرة القدم وكأس العالم. تعرف حتى في مستوى التذاكر بالنسبة للبلدان اللي تحتضن كأس العالم قديش يكون عندهم كذلك استغلال للحدث، كما توا يحكيوا على يعني في عدد كبير سعر التذكرة في أمريكا ضعف وضعف، ولهنا كل واحد يقول لك شكون اللي يتحمل، نجم خليوها مجانية أما لهني هل فيفا تتحمل أم الجمهور وبرشة برشة كواليس وبرشة سياسة كذلك أصبحت موجودة في كرة القدم خاصة في هذه الدورة؟
1: أولا أنا نضم صوتي لصوت ريم ريم المد بخاطر أنا كيفك زيادة أنا مثلك بالضبط لا أفقه في شيئا في الرياضيات وغير مهوسة بالرياضة، لكن كما قالت عبير كأس العالم 2026 أثبت بالدليل قاطع تسيس الرياضة أو يعني انخراط الرياضة في لعبة السياسة، يعني الفيفا التي تدعي الفصل بين السياسة والكرة أو الرياضة أثبتت بالدليل القاطع العكس، دليل مواقع المنتخب الإيراني وغيرها وغيرها. نعم
0: احنا توا من العالم المادي عالم العولمة كذلك أو رأس مالية في البعد، رغم معناها أنه نحكي كرة القدم لغة معناها رياضة شعبية تقرب الشعوب، لكن كما نحكي توا على اقتصاد وعلى برشا مال وحسابات، هل قادرين في هالوضع هذا الكل أنه نتمسكوا أو نحاولوا نجريوا الحياة كما نقراوها في الكتب؟ نجم ريم
2: كيما نقراوها في الكتب
0: في الروايات في الكتب في الشعر
2: حاولت اما تصدم بالواقع.
0: ليلى باش تقول لنا على الحياة في هذه العوالم هذه، هل هي خيالية ام واقعية؟ نسمع من عند ليلى.
1: روايتي لليوم مش على شخصية ولا على مسرحية ولا على فيلم ولا على لوحة تشكيلية، روايتي لليوم على الحياة على الدنيا كيف ما قريناها في الأدب وشوفناها في الفن وعشناها بضحكتها ودمعتها. وفي الحقيقة الحياة لغز، الحياة سؤال كبير حير الشعراء والكتاب والفلاسفة. ما هي الحياة؟ شنية هي الحياة؟ علاش نفيقوا كل صباح ونوصلوا طريق رغم التعب رغم الخيبات ورغم أنه حد فينا ما يعرفش بالضبط شنو يسنى فيه؟ غريبة هي الحياة، كل ما نظنوا أن فهمناها تبدل قواعد اللعبة فتعطينا كف وإلا درس، وإحنا في بينا اللوج على فرحة على راحة بال، وبالعكس ممكن وإحنا في عز الخيبة الحياة تعطينا بوسة على الخد وفي شكل هدية غير متوقعة. الحياة مدرسة، الحياة مغامرة، الحياة حكاية، الحياة كيف كتاب ما نعرفوش نهايته، الحياة كيف بحر ما يستقرش على موجة مرة مد ومرة جزر، الحياة كيف مسرح كبير نلعب فوق أدوارنا مرة نكونوا أبطال ومرة نكونوا كومبارس، الحياة شافها وليام شكسبير مسرح كبير فقال عليها الحياة ما هي إلا مسرح وجميع الرجال والنساء مجرد ممثلين، وإحنا صراحة ساعات نبالغوا في التمثيل حتى نقتلوا الجانب التلقائي فينا الجانب الطفولي فينا. الحياة قال عليها حنا مينا في نهاية رجل شجاع على الإنسان أن يعيش حياتين، في أولهما يجمع التجارب وفي ثانيهما ينتفع بما جمع من تجارب، يعني الإنسان يستحق حياة أولى لجمع التجارب وحياة ثانية باش يفهم الحياة. هذاك علاش ممكن في كل مرة نرجع نغلطوا بعد نقولوا شعفة توبة وكل مرة نقولوا آخر مرة لكن هيهات. الحياة قال عليها البطل المتمرد والفيلسوف بالفطرة زوربا اليوناني الحياة هي المتاعب، فأن تكون حيا يعني أن تفك حزامك وتبحث عن المتاعب، يعني إذا اعترضتك مشاكل صغيرة أو كبيرة مبروك عليك راك حي ترزق، خطر المتاعب حسب زوربا علامة من علامات الحياة وليس النهاية. الحياة قال عليها نيلسون مانديلا الشيء العظيم في هذه الحياة هو أنها لا تتوقف أبدا، يعني مانديلا طمنا قال الحاجة الباهية في الدنيا إنها ما توقفش على حاجة أو على حد، كل شيء في الحياة يمضي ولا يبقى، معناتها نهار خايب يتعدى، جرح ممكن يبرأ، باب تسكر ممكن غدوة يتحل ألف باب، ودوام الحال من المحال. الحياة قال عليها محمود المسعدي ككل حي لا يزال الحياة كون واستحالة ومأساة، يعني الحياة كون كبير تفتحه الدهشة وتغلقه الاستحالة وتتخلله مآسن تجعل الإنسان يبحث بلا انقطاع عن معنى الوجود. وفي الحياة كيف ما قال لنا ألبير كامي لا تمشي أمامي فقد لا أتبعك ولا تمشي خلفي فقد لا أقودك بل امشي بجانبي وكن صديقي، يعني في رحلة الحياة مهما كانت طويلة مهما كانت صعبة تهون علينا كيف يبدأ معانا شكون يسندنا شكون يقوينا، شكون يواسينا وما يخليهاش بينا. من أجل الحياة وفي ألف ليلة وليلة، كانت شهرزاد تنقذ روحها كل ليلة من سيف الجلاد بحكاية. وإحنا زادة كل واحد فينا داخله شهرزاد صغيرة تهمسله في كل مرة، كل ما تضيق عليه الدنيا. مازال فما صفحة ما تقراتش، مازال فما نهاية ما تكتبتش، مازال فما صبح ما طلعش. حكاية الحياة يختمها محمود درويش بجملة وحدها تكفي: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إنعم، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. قهوة تعدل المزاج، رسالة ما كانتش على البال، ضحكة خارجة من القلب، صديق يتفكرك من غير مصلحة، وحلمة صغيرة تقاوم باش تكبر. في النهاية هذه هي الحياة، مسرح كما قال شكسبير، ودرس طويل كما رأها حنا مينا، ومغامرة مليانة متاعب كما عاشها زوربا، وطريق ما توقفش كما آمن مانديلا، ولغز كبير كما وصفها المصادي. أما في النهاية تبقى الحياة حلوة، مش خاطرها متوجعش، مش خاطرها متقصيش، مش خاطرها متبكيش، أما على خاطرها تعطينا كل يوم فرصة جديدة باش نعيشوها من أول وجديد. وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: أحلاها الحياة،
0: شفت؟ أحلاها الحياة، هي فقط زاوية اللي أنت تنظر لها. الكأس منين تدوره، كل واحد عنده زاوية، لكن أنت تختار الزاوية اللي تفضل أنك تعيشها. فما شكون اللي ينظر بتفاؤل، فما شكون اللي يكون متشائم، فما شكون المتشائل
2: يشوف كان الناقص.
0: أي
2: كان الناقص من الأشياء، هي باهرة
0: وبه في بعض الأحيان باش تعدل،
2: اي باش تكون واقعي في بعض الأحيان. أما المليان زادة جميل.
0: أنا باش نسمعكم الآن من شاعر هو كذلك ينظر وهو لديه فلسفة التفاؤل، يحب ويدعو إلى النظر بالجمال الداخلي، كي نقولوا إليا بوماضي. وين نبحث على الأغاني نلقى الهمة تفعي خرج
2: جديدة،
0: هذه هي أغنية جديدة في هذا العمر. يغنينا من كلمات وشعر إليا بوماضي، يلا نسمعها.

0: يا راوي للي فاتوا فقرة يا راوي حديث عن الحياة اللي حكيت عليه ليلى بورقعة وكأس العالم بوجه آخر وجانب آخر. ريم المدب تلقاوها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. نجيو الآن حكاية في دقيقة. عندكم دقيقة لازمكم تحكيو لنا حكاية تكون لنا رحلة ممتعة. أما مش تزربوا تحكيوها، لازمكم تعرفوا تحكيوها في دقيقة. هو هذا التحدي. باهي نبداو؟ عندك التوب ريما؟
1: اي
0: باش نبدا معاك راه ولا نبدا مع ليلى؟
1: على راحتك.
0: باهي نبداو مع ريما. يلا التوب.
2: عام 1966 أشرق ليلى قبل كأس العالم. الكأس وقتها كانت معروضة في قاعة عرض في لندن، ورغم الحراس والمراقبة اختفت الكاس، تسرقت في وضح النهار، يعني كما نقولوا احنا في النهار والقائلة، وخلق هذا جدل وفضيحة في بريطانيا. الشرطة البريطانية حلت بحث وتحقيقات ليل ونهار في البلاد الكل. جماعة عديت أرضوا لكنت لبلاعة، وبدأوا يفقدوا في الأمل، وبدأوا يحضروا في نسخة جديدة من الكاس. وفجأة ظهر البطل، عمره وقتها 4 سنين، يمشي على 4 ساقين، شعره أبيض وكحل، واسمه بيكلز. البطل بيكلز كلب بوردر كولي نوع متاعه، كان ملاهي حوس به في جنوب لندن نهار 27 مارس 1966، وهو يشمشم كيف عادته وقف قدام سياج وحرن وقال مانيش متحرك. ملاهي استغرب وجاي يحب يشوف شنو الحكاية. لقى حاجة ملفوفة في جريدة ومربوطة بخيط، حلها وإذا بها الكاس المسروقة. عرفش أنا وصلت الوقت ولا
0: فت الوقت
2: بيش جيت نزيدكم حاجة
0: أبش نزيد.
2: من وقتها البيكلز هذايا ولا أشهر من اللاعبين أنفسهم. تعدى في التلفزة، خذ ميدالية، وبثل في فيلم، وعام الماكلة بلاش.
0: مالا بيكلز للي يحب
2: قصة حقيقية راه
0: قصة حقيقية
1: واقعية. نعم،
0: أما باش تشوفوا ريم قداش غطست في كأس العالم اللي مش متابعة.
1: اليوم برشا، اليوم برشا
0: كيما برشا. ليلى حاضرة؟
1: حاضرة.
0: هاكا ريم باش تشد لك
1: الكلمات.
0: باهي
2: قداش فت أنا الوقت؟
0: فت بعض الثواني، نقولوا احنا بعض الثواني. هاو ألفة باش تعطينا التوب. يلا تفضل.
1: حكيتي لليوم أو حكيتي في دقيقة عنوانها إرضاء الناس غاية لا تدرك. بطلها شخصية من تراثنا العربي. في نهار من نهارات كان جحا هو ولده ماشي للسوق ومعهم حمار باش يبيعوه. طلع على البوت فل يمشي، قالوا الناس ملا بو أناني، هو طالع مرتاح ولده تعب. هبط جحا وطلع ولده، فقالوا الناس ملا طفل أناني عاق، هو مرتاح وبوه تعب. فطلعوا الزوز على الحمار، فقالوا الناس ملا قصيد قلوب، هما مرتاحين والدابة باش يقسموا لها ظهرها. هبطوا الزوز يمشيوا على سقيهم والحمار يمشي وحده، فقالوا الناس ملا أغبياء، ما استفادوا من الحمار بحتى شيء. وخلاص تعبرتنا لليوم، رضاء الناس غاية لا تدرك.
2: لا فضة فوكي.
0: وما تجاوزتش دقيقة؟
2: ما تجاوزت 46.
0: رضاء الناس غاية لا تدرك.
2: هذه هنا باش نكتبها بحروف من ذهب.
0: تتبعها كذلك. تتبعها كفلسفة.
1: كفلسفة في الحياة.
0: في الحياة.
1: باش ترضي الناس الكل.
0: ما مش صعيب أنك ترضي.
2: هو الغبي سامحني في الكلمة، هو من يجري وراء رضاء الآخرين.
0: مازال لقانا متواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مباشرة من استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي. نرجعوا لكم بعد موجز الأخبار المطلثة في ساعتنا الثانية في الدنيا وما فيها. باش تتبعوني توا؟ تبعوني
2: تبعوك وين؟
0: هاو باش تويت.

0: استوديو المونديال
1: تحاليل فنية،
2: قراءات تكتيكية،
1: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
2: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
1: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
2: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإسرار.
1: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة يدعو السلطات الإشراف إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق الحد الأدنى القانوني لحماية العاملات الفلاحيات، وذلك إثر حادث المرور الذي جد بجهة سيدي بوزيد وأسفر عن حالتي وفاة و13 إصابة في صفوف العاملات الفلاحيات. عن وضعيات المصابات في الحادث، رئيسة قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ربيعة كداشي تقدم أكثر تفاصيل لألفة خصوصي.
5: ثم زوز توفى و13 حالة أخرين جاونا. عندنا أربع حالات اللي هما نسميو حريجين. من الحالات هذوما ثم واحدة مشيت لجراحة الشرايين متاع صفاقس، وفما زوز حالات مشاو لقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي سهلوب، وزوز حالات أخرين اللي هما حالة معنا من الأربع حالات اللي حاجة باش تبقى بحثنا مراقبة، وحالة كيف من اللي هما استابل. بالنسبة لتسعة حالات أخرين عندهم كسور في اليد، كسور في البصان. ثم بنية زل 13 سنة اللي عندها كسر في الفخذ، هذوما ثلاثة رقدوا في قسم جراحة العظام في سبيطار سيدي بوزيد، الأخرين مش يبقوا مراقبة، وثلاثة حالات أخرين خرجوا.
4: ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء تونس بعد غروب شمس هذا اليوم، تتمثل في اصطفاف كواكب المشتري والزهرة وعطارد ما بين الساعة 7:30 ليلا، ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة ودون الحاجة إلى معدات فلكية وفق أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى. في إطار جهود الترويج للوجهة السياحية التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، فريق إعلامي كندي يؤدي أمس الأول زيارة ميدانية إلى الموقع الأثري بسبيطلة باعتباره أحد أهم المعالم الأثرية في تونس التي تعكس ثراء الموروث الحضاري للجهة. تونس تحتضن يومي 5 و 6 ديسمبر المقبل الدورة الثانية لصالون دول للسياحة الوحية والصحراوية بتنظيم من وزارة السياحة وبشراكة مع كافة الفاعلين في القطاع. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع الانتهاء من الاتفاق مع إيران في غضون الأيام القليلة القادمة، ومصدر إيراني مطلع يقول إن طهران لم تضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. على الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الصهيوني يكثف عدوانه على لبنان ويقصف بنى تحتية زعم أنها تابعة لحزب الله، وذلك بالتزامن مع إصداره أوامر إخلاء جديدة لعدة قرى وبلدات في جنوب البلاد. وحزب الله يؤكد استهداف تجمعا لآليات وقوات الاحتلال في بلدة شمع الجنوبية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه لكل مستمعينا وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في الدنيا وما فيها. تحيه تجيكم مره اخرى من الفريق الكل مباشره من استوديو نبيل بن زكري ووليده تليلي. تحيه من رامي ماجولي في التنسيق العام للحصه ألفا بشير في الاخراج الاذاعي، سميه زواوي في الاخراج الرقمي. تحيه كذلك من الفريق ليلى بورقع، ريم المدب، اهلا وسهلا. تحضروا
1: لا لا لا
0: تستعدوا،
1: ما نجموش في الفقرة هذه معنا ما نستعدوا
0: اللي هي فقرة
2: عندي سؤال. عندي سؤال،
0: في الحقيقة عندي تقريبا ثلاثة أسئلة.
1: شو معنى تقريبا؟
0: نجم نزيدكم النجم لي لأن نمشيو في ثلاثة أسئلة، نمشيو في ثلاثة أسئلة ومش باش نزيدكم سؤال. كان شي كان ألفة قالت لي زيد
1: لا باهي
0: نزيدو هالفاك
1: ولا شو عندها باش تصرف من عندها هي.
0: فقره عندي سؤال، نطرحه مجموعه من الاسئله. السؤال الاول نبداو بالمقتطفات. يلا
3: بلعونا ثلاث ساعات، بلعونا ثلاث ساعات فيلم عربي من اثنين وتشيلوا فيلم الثالث.
4: مش حاده في الصاله،
3: في انا وروز ودول
4: راك عليهم نص التذكره يا سامي. صديقة قال لك كذا تليفون من زينات هانم بتقول لك الغسيل وصل لحد الثالث.
3: بص ده ايه؟ انت اللي تتفاعل على كلام ابو نكله اللي شفناه. مين ضحى لمين؟ انا مالي انا؟
5: ده احسن فيلم عربي اتعمل.
3: ابني ابني حبيبي، تعالي يا روز تعالي يا روز. هوب انا ضحيت الدنيا كلها علشانك.
5: بهيم
4: هتروقنا ولا صديقة؟
3: انا جيت اتفرج على الخرسان، انا هتفرج على الخرسان.
4: غيبت علينا يا صديقة.
5: هما كلهم يومين سود يا رفحي.
4: حد من قرايبك؟
5: اختي.
4: قال قهوة معاه؟
5: ما شفتش الواد ابن بنتي من يومين.
4: اصل انا ماشي راجع فلسطين، ما هم كمان مبوئين بالانجليز.
5: من الكل الدول يا قلبي لا تحسن، يبقى عملت ايه؟
4: هكون جنب ناسي. هتجيبي الواد تيجي معايا.
5: هو سيب اللي ورايا لمين؟
3: انا جيت لفيلم القرصان وقعد لكم لحد ما اشوف مكتوب ايه هنا.
4: دي الحسن، كل ما تشوفيها كل ما تفتكرينا.
5: ترجع علينا بالسلامه.
4: سينما تحت امرك، انا مدي الاوامر.
5: يبقى خلي لي فيلم تضحيه ام.
4: انت شايفاه 100 مره. راجع البرنامج زي ما هو يا سامي. ما كده ولا كده
0: مفيش شويه هكا الاصوات. هو فيلم مصري
1: يوسف شاهين المخرج. خاطر
0: شكون اللي معاه؟
1: معاه مع شكون؟
0: الشخصية صديقة في الفيلم
1: صغير المرشدي؟ ليه؟
6: مش صوتها وصوت البطل زيادة مألوف ومعروف جدا. أما مقترحات
1: فما
0: مقترحات. داليدا داليدا فيلم داليدا ويوسف شاهين الشخصية اللي جسدتها صديقة داليدا والنطق بتاعها تفهموه أنه مش كان ركزتو
1: لكنة
0: فما لكنة يرافق كلام بالمصري داليدا. الفيلم كان إصدار عام 86 ومقتبس من رواية أندري شديد اللي يعكس علاقة الأرض والموت والسينما في مصر، ويحكيوا على فيلم قاعة سينما. الفيلم هذية باش نعطيكم ثلاثة مقترحات هكا نسهل لكم. هل هو اليوم السابع، اليوم الخامس، أم اليوم السادس؟ لحظة تفكير. يخموا. شفتي ألفة قاعدين يخموا.
6: لو صوت البطل شكون؟
0: هو يوسف شاهين. تحب شكون الشخصية اللي يرافقوا القرد؟
6: نعم.
0: هو مش نعطيك لحظة برك نجبد
6: لأنه الصوت مألوف جدا والاسم غاب عليه.
0: يا بنتي مش هذاك المطلوب منك.
6: لعنة الثقافة العامة. الغاية من عندي سؤال هي الثقافة العامة. إنها برجع معلوماتي.
0: ولي ورجعوا لك السؤال اللي كنتي.
6: أي ريال. قلبنا الطاولة.
0: فكروا فكر اليوم السابع، اليوم الخامس، اليوم السادس،
1: يولي اليوم السابع
6: نمشيو السليم
1: ولا اليوم السادس.
0: محسن محي الدين الصوت اللي شكرا موجود في
6: شكرا
0: الفيلم.
6: شكرا عبير.
0: أي. اللي غاب وتورجع في مسلسلات وأعمال، ما غاب فترة كبيرة.
1: شو تقول ليلى؟ يوم السابع؟ يوم السابع
6: نشوف اليوم السابع، الفن السابع نقضوا في اليوم السابع. ما نعرفش، احساسي يقول لي الإجابة خاطئة، مش اليوم السابع.
1: باهي نمشيو إجابات مختلفة، أمينة ما نتذكرش الحق.
0: مش تلعبوا مع بعضكم؟
6: مع بعضنا، مع بعضنا،
1: مع بعضنا. هايش قلت؟
0: هاي قرار أخيرة.
6: استبعد اليوم السابع.
1: ولكن؟
0: ولكن؟ ولكن؟ يقعد لك اليوم الخامس ولا اليوم السادس؟
1: اليوم السادس ماذا؟
6: قالت ريم اليوم
1: لا
6: السادس.
1: لا، أنا اليوم السابع نبقى.
6: رقم خمسة ما نحبوش.
1: اليوم السادس.
0: اليوم السادس هو اليوم السادس. الفيلم هو يوم السادس.
1: إخراج هو
0: إخراج يوسف شاهي، وكانت فيلم جميل في تفاصيله وفي حكايته، في عاود رجع داليدا للأحياء الشعبية المصرية وين تولدت وتربيت. وبطولة حمدي أحمد الممثل، زيادة ممثل مصري مهم، حمدي أحمد، محسن محي الدين، شويكار، صلاح السعدني وهو شاب صغير. الفيلم نجمو تشوفوه، خاصة أنه إحنا هما مئوية 2016 مئوية يوسف شاهين.
1: أي. أنا مش داليدا، لكن سمعت المناخ العام للفيلم تفهم أنه يوسف شاهين. كان تسمع في لحن وتقول هذا لحن
6: بيتهوفن ولا موزارت
1: عبد الوهاب ولا الرياحي، تفهم
6: البصمة
1: المود الكي.
0: وهذيك اللي يميز مخرج سينمائي عن مخرج. السؤال الثاني ما فيوش مقتطفات. من من الفلاسفة الذي كتب وقال ويعتبر وأنه الغضب عنده رؤية خاصة للغضب؟ أي شخص يمكنه أن يغضب؟ فهذا أسهل، لكن أن تغضب من الشخص المناسب بال قدر المناسب في الوقت المناسب لسبب مناسب وبالطريقة المناسبة، فذلك ليس سهلا.
6: إيفا ماشي مقترح مناسب.
0: هو عكس معناه الفيلسوف هذية شايف تقريبا مخالف لبقية الفلاسفة اللي يعتبروا أنه التسامح هو المرجو، معناه أنه نتغضى ونبعد على الانتقام والغضب. لكن الفيلسوف هذا يعتبر وأنه الغضب هو سخط مشروع، وعقلا هذا الغضب بالمقولة هذه
1: عقلا.
0: شفت ندور وندور الفلسفة راي مهمة جدا طبعاً. حتى في التفاصيل الدقيقة طبعاً. لحياتي
6: هي الأم، تقعد أم كل علوم أم كل فنون.
0: أي شخص يمكنه أن يغضب فهذا أسهل، ولكن أن تغضب من الشخص المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب لسبب مناسب وبالطريقة المناسبة، فذلك ليس سهلا.
1: فيلسوف معاصر أم
0: لا؟ لا لا لا لا
1: لا مش معاصر.
0: لا لا لا
1: وإلا ما تحبش تعطي إجابة.
0: ليه؟
6: باهي
0: نعطيكم نعطيكم زوز خيارات.
6: أي
0: أرسطو أو سبينوزا.
6: أنت قلت العقل، أنا عندها علاقة العقل والحكاية بالمقولة ولا أكيد مجرد
0: أكيد
6: سبينوزا فيلسوف
0: العقل. هو دعا إلى عقلنة
6: سبينوزا فيلسوف
0: الغضب.
6: نعم نعم فيلسوف العقل سبينوزا. أرسطو من عرش نحس ماهوش فلسفته، ماهيش رؤيته للفلسفة للحياة في نهاية المطاف. ما نعرفش علاش رجح أرسطو، خاصة هي قالت عقلنا والعقل
1: ترجح أرسطو
0: هو استثناء.
1: سبينوزا
0: الفيلسوف هذا استثناء لأنه كما قلنا أغلب الفلاسفة ومعظمهم يعتبروا أنه الظلم والاحتقار والخيانة تشعر بالغضب ويمتلك رغبة في الانتقام، لكن القوة أنك تتجاوز وتسامح. لكن هو يعطي مشروعية للغضب والانتقام.
1: أبش تعود ترى وغنو بتعود الضياني وتشككني تو. بالمنطق والعقل سبينوزا فيلسوف العقل أرسطو
0: اللي يسمع فينا زعما شنو رايهم
1: عاونونا نجموش يعاونونا يكتبوا على صفحة الإذاعة ما نجموش يعاونونا نمشي بإحساس وأرجح وشوية منطق خاطر فلسفة سبينوزا فلسفة العقل اللي أحدثت ثورة في التفكير الفلسفي ككل. أرسطو هو تتم بصراحة في مساره لبعض الأفكار الفلسفية الأخرى، لا أعتقد أنه صاحب هذه المقولة.
0: قرار أخير وقت ريم
1: ريم نتبع الليلة
0: ريم ساعة أنت الفلسفة هذه تمن بها
1: تشبه لها شوية شخصيتها
7: الغضب
0: يزمك تعرف وقتيش كيفيش
1: الحكمة الحكمة والمقاس نعم
0: والطريقة كذلك
1: تشبه لها شوية
7: تقول
1: سبينوزا أنا إذا هذا رأيي كان غلط ولا صحيح ورجح سبينوزا
0: هو أرسطو
7: أرسطو
0: بالعكس سبينوزا يدعو إلى التسامح العكس تماما هو استثناء أرسطو أمين الحقيقة عجبتني الفلسفة فقلت علاش ليه ما نتشاركوش فيها مع مستمعينا في الاخر ولا هدف المستمع انه ممكن تصبح كذلك فلسفته في ادارته للغضب وفي فهم الاشياء. باش نعطيكم مقتطف ومن بعد نسالكم يلا

0: سمعتوا المقتطف؟ ريم ليلى سمعتوا المقتطف؟
1: تمتعنا بالمقتطف.
0: تعرفوها تذكروها؟
2: ريم تذكر.
0: كان يستعملها جميل الدخلاوي في الوثائقيات تلزل الوطنية وقتها في فترة كبيرة، ترافق دائما الحديث عن الأثار.
2: معالم.
0: من هو مؤلف هذه المعزوفة؟ هل هو فيفالدي أم موريس رافيل؟ موريس رافيل
1: لو بوليرو دو رافيل هو المقطوعة اسمه.
2: فيفالدي من أروع معازف الفصول الأربعة، نصيحة تسمعوها يعني.
0: لكن هذه
1: بوليرو
0: دو رافيل. صحيح. عندكم زوز غلطي.
2: لا زوز صحاح واحدة.
0: صحاح واحدة غلط. نزيدكم سؤال مثالش خطر فيها زي. الصورة نجموا المتابعين يراوها. باهي مثالش. حبيت نسأل الحقيقة، هل فيما يخص نبحث عن لوحات ليوناردو دافنشي، في لوحاته اللي معروفة موناليزا، لكن هل قام هو بصورة ذاتية لنفسه؟ نعم أم لا؟
1: نعم
2: نعم.
0: تعرفها ولا كيك؟
1: لا لا نعرف،
2: حتى نعرف هالمعلومة.
0: شو انت جبتي تعطينا على ريم؟ هو كي
1: يقولوا يرسم الموناليزا هي عبارة على اوتو بورتري.
0: هو توفى عام 67، عمره 67. اوكي. لكن تصويره نعرف سمية ما تنجم المستمعين يشوفوها، لكن هو رسم روحه كمسن. يعني مش مقابل الفترة العمرية اللي هو رسم فيها الصورة هذه الذاتية، وتعتبر واحدة من أهم الصور لأنه توقع لنفسه كيف سيكون عندما يكون مسن.
1: أوكي.
0: هذيك علاش الصورة هي صورة لرجل مسن تتجاوز العمر اللي رسم فيها. هذه هي
1: كمل تطبيقات تعمل لك ترجعك بالتوالي ولا تقدمك القدام.
0: أما يبقى دائما لهنا، هل فما إحساس يوصل؟ يظهر لي ما من كثر ما قاعدين نستعملوا فيها هنا في لحظات وليت ما عادش
1: تستهويك.
0: تستهويني يعني. تعودنا مش كما الانطباع الاول او هكا العلاقه الاولى مع انك تشوف صور بذكاء الاصطناعي.
1: هو على ذكر الرسامين والصور الذاتيه دي زوتو بورتري، انا اللي في ذهني اللي بقات في ذهني هي هو رسام مصاب بالالزهايمر، ويقولوا انه المصاب بالالزهايمر تدريجيا يفقد ملامح الاشخاص وملامح نفسه، عادش يراها. فالرسام هذا قاعد يرسم في نفسه، هذه العادة اللي قاعد يعمل فيها، وبعد حلوا الرسوم متاعه لزوتو بورتري متاعه وشافوا تدرج المرض من لوحة إلى أخرى، من اللي كان يرسم الملامح واضحة للي بدأت الملامح تتلاشى حتى لين معاش تفرز حتى شيء في هالرسم هذايا. انا بالنسبه لي من نقول لكم بعد ننسى اما ديما
0: حاول قولوا لنا قبل ما توفى الحصه باش نمروا المعلومه. مساش نمشيوا الاغنيه بعد كي نرجعوا للي يسمعوا فينا اقعدوا معنا باش نعطيكم اسم الرسام هذايا، وباش نكونوا معاكم في اخر فقره لينا اللي هي فقره من القلب.

واو السهرة كول كل شي بيخلص دوماج خلطوا شرقي وغربي مون ديو كيل مارياج واو السهرة كول كل شي بيخلص دوماج خلطوا شرقي وغربي مون ديو كيل مارياج ودلعونا زعلاني مش عم تعرف حالي

s'il te plaît, ya mama baddi akun. Dis-le en français, oh ma bietla lak takun. Please, s'il te plaît, ya mama baddi akun. Ou lak, dis-le en français, oh ma bietla lak takun. Triki ya ammi akun, kil hadis lo hadis. لاحق يحكي فرنساوي ويتمخطر بباريس ما بعلمي لبناني الهوية والأرز شلوش

0: تحية ليكم. مريم تحكي في الكواليس، رجعنا ريم لونتي.
1: أيه. تحكي على الرسيم.
2: الرسيم استني شريم. الرسيم.
0: اسمع نشوف فيها تركح في الوردة. الوردة.
2: أحلى الوردة.
0: أي هاك اللي يسمع فينا ويحب يشوف الوردة اللي.
1: تحت
0: الوردة حط وردة ريم المد بجيتنا بالورود. تتزين بالورود.
1: شخير من الورد.
0: شخير من الورد. والله شخير من الورد. تحية ليكم.
1: كنت نحكي لكم على نحكي لكم على فنان فنان هذه صوت سيميو زميلنا التقني قاعد يكمل في اللمسات الأخيرة. حكيت لكم على رسام اللي هو معناها عرف اللي هو مريض بالألزايمر، والرسام هذايا قعد هذاك العمل الاخير بتاعو انه قعد يرسم في روحه رسوم ذاتيه لوتوبورتري من اللي عرف بالمرض هذايا، وبدا يرسم في ملامحه. ثم كل ما يتطور المرض كل ما تغيب الملامح هذه، اللي يحب يتعرف على هذه التجربه الانسانيه وكذلك التشكيليه الاستثنائيه هو ويليام اوتر مولن. هو رسام أمريكي، أسام أمريكي.
0: هذا هو المعلومة هكا كاملة. يعطيك صحة ريم. احنا باش نمشيو تو لآخر فقرة من فقراتنا. يلا
3: من القلب.
0: من القلب، والبداية باش تكون بليلة. هاي الفترة هذه نحكيو عليه بزيت. نتصفحوا الأشعار اللي لحنها واللي أديها وعلاقته علاقة خاصة جدا مع تونس.
4: ممنوع من السفر، ممنوع من الغناء، ممنوع من الكلام. كل يوم في حبك الممنوعات تزيد، كل يوم بحبك أكثر من اللي فات. هكا غنى الشيخ إمام وقتها منع من دخول تونس. الشيخ إمام طبعا هو الصوت اللي رافقنا ورافقنا في الجامعات والاحتجاجات والثورات. الشيخ إمام هو الحنجرة اللي تقلق الأنظمة والسلطات والحكومات. الشيخ إمام هو عنوان الأغنية الملتزمة، فنان العمال والفلاحين والمضطهدين. وبما أنه في هذه الأيام نحيي الذكرى 31 لرحيل الشيخ إمام، حبيت نحكي لكم بعجالة على علاقة الشيخ إمام الخاصة والخاصة جدا بتونس. فيكفي أن أقول أنه أول استوانة سجلت أغاني الشيخ إمام كان وراءها تونسي. هو المثقف والمناضل اليساري في حركة برسبكتيف سابقا لهشمي بن فرج، اللي سافر بالذمة من فرنسا للقاهرة باش يسجل أغاني الشيخ إمام مجانا باش توصل بجودة يعني أحسن ومن اللي كان في فيديو كاسيت للمستمعين. طبعا الشيخ إمام كانت عنده علاقة حميمية بتونس، وتونس اللي ما اكتفيتش ان هي تسمع أغانيه فقط بل فتحت له أبوابها وقاعاتها وقلوبها. فزار الشيخ إمام تونس لأول مرة، وكان أول لقاء ليه مع جمهوره في جندوبة. وبفضل الاتحاد العام التونسي للطلبة قام الشيخ إمام بجولة فنية كبرى في الجامعات التونسية ومختلف الولايات. وطبعا في تونس عنا الشيخ إمام، وفي تونس أيضا كتبت روايات وتعاملت أفلام على الشيخ إمام. وكنا نعرفوا أن حياة الشيخ إمام كانت عبارة عن تراجيديا متنقلة من فقدانه للبصر وصولا إلى سنوات السجن الطويلة والعذابات في سجون النظام. لكن من أجمل محطاتها كان اللقاء الجميل والملهم مع رفيق دربه الفجومي الشاعر الشعبي الكبير أحمد فؤاد نجم عام 62، وكانت أول أغنية جمعت هذا الثنائي الفني الأشهر للأغنية الملتزمة هي أغنية أنا أتوب عن حبك أنا، اللي باش نسمعوها توا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الله، كان هذا اختيار ليلى برجع في فقرة من القلب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. والحقيقة كذلك الغنية اللي باش سمعها لنا ريم، جماهير محبة لكرة القدم ما تابوش على حبه رغم كل اللي عاش، رغم كل شيء، وقعدوا وباش يواصلوا دائما أيقونة كرة القدم.
1: انا شفتني اليوم
2: ما خرجتش من
1: الكورة كوب دي مون هكا، توا نخرج بشوي بشوي 39 يوم راهو مش شويه. على كل الغنية انا جلب انتباهي عنوانها لا مانو دي ديوس، يد الله. غنية ارجنتينيه يغنيها رودريغو بوينو، اديها عمل فين قدام دييغو أرماندو مارادونا. الأغنية تمدح في اللاعب وكذلك تروي قصة حياته ونجاحه، ولكن الأهم وهذا اللي يحمل عنوان الأغنية، الأغنية تحكي على الهدف الشهير اللي سجله مارادونا في شيباك المنتخب الإنجليزي عام 1986 واللي سجله بيدو اليسار. وفي تعليقه على الهدف هذا قال، قال بالإسبانية: un poco con la cabeza de Maradona otro poco con la mano de Dios، يعني سجل هذا الهدف بشيء قليل من رأس مارادونا وشيء قليل الآخر من يد الله. واللي كان في تحكيم المباراة هو الحكم التونسي علي بن نصر، ولا الهدف هذايا اللي سدوا مارادونا هدف شهير وعليها الكثير والكثير من السجال. وهذاك علاش حبيت نسمعكم تتمت الحكايه بالاغنيه هذه اللي عنوانها يد الله او لا مانو دي ديوس.
0: باش نختموا بها لقانا اليوم في الدنيا وما فيها. شكرا لي كريم المدب، شكرا ليلى بورقعة، تحية الأمل شقشوق تلتحق بينا إن شاء الله الأسبوع المقبل. شكرا كذلك للفريق ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، رامي مجولي تنسيق العام للحصة. إلى اللقاء.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءات تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الفاعلون الاقتصاديون التونسيون يدعون خلال اجتماع انتظم بمركز النهوض بالصادرات، حضره كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات والأمين العام لاتفاقية زليكاف، إلى تعزيز البنى التحتية على المستويين الوطني والإقليمي وتحديث تشريعات الصرف الوطنية وتحسين تناغم المعايير، كما أوصوا بتحسين مناخ الأعمال في الدول الأعضاء وتعبئة التمويلات اللازمة لمرافقة المؤسسات الاقتصادية في دول القارة وتقاسم الممارسات الجيدة لجعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية محركاً للنمو والتكامل الإقليمي. المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة يؤكد خلال تدخله في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية تسجيل زيادة في عدد الوافدين إلى الجهة بنسبة 8.4% خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 10 جوان 2026، إلى جانب تطور الملحوظ في الطاقة السريرية وإعادة فتح عدد من النزل. وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة تعلن في منشور مشترك انطلاق عملية إيداع مطالب دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26 و2027. في العالم، منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة لشركة ميتا تتعرض لعطل مفاجئ اليوم تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدمتها حول العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بشأن مسودة مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن هي غير مرتبطة بما تم الاتفاق عليه، متهما طهران بعدم التفاوض بحسن نية. رئيس أركان الجيش الإيراني يؤكد عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي، مشددا على أن القدرات العسكرية لإيران دفاعية وتندرج ضمن تحقيق الردع. الهند تستدعي اليوم نائب رئيس البعثة الأمريكية في نيودلهي للاحتجاج على الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت سفنا تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان في ثاني احتجاج رسمي خلال 3 أيام. وختاما، وزير الحرب الإسرائيلي يقول أن قوته لن تنسحب من مناطق احتلالها في لبنان وسوريا وغزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: تونس الخضراء جئتك عاشقا.

0: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
1: أسلمة، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
2: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
3: Tunisie is great, beautiful, nice.
4: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
5: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تونس الخضراء جئتك عاشقا،
2: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
3: كيف نشفى من حب تونس
4: الذي يجري فينا مجرى النفس.
5: أسلم quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
6: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais jamais de chanter des merveilles.
7: Tunisie is great, beautiful, nice.
8: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
9: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في عدد جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا يوم الجمعة 12 جوان 2026 الموافق ل 26 ذو الحجة 1447 هجري. لقاءنا مباشر يتواصل اليوم إلى حدود السادسة مساء. في برنامجنا اليوم باش نرجعوا بحوصلة على المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا إفسا أفريكا اللي كنا تحدثنا عليه، واللي التأم من 9 إلى 11 جوان 2026 بالشراكة بين الجامعة التونسية للمطاعم السياحية وجمعية مهني فن الطبخ لتباك. كانت هناك مشاركات كبيرة عربية وإفريقية ومسابقات، ونرجع عليهم بالتفاصيل عبر الهاتف مع السيد محمد حواس المدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية. حدث آخر ثقافي سياحي بامتياز، مهرجان طبرقة للجاز، وعودة هذا المهرجان في دورته 20 من 2 إلى 9 جويلية 2026 بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات. مش نرجع نتحدث على أهمية هذا المهرجان من حيث الحركية الاقتصادية اللي يخلقها في جهة طبرقة، وكذلك يعني المهرجان كمهرجان فني في حد ذاته، قيمته وجمهوره والناس اللي تستنى فيه، كل هذا باش نشوفوه مع المندوبة الجهوية للثقافة بجندوبة سي وليد المسعودي. في الجزء الثاني من برنامجنا باش نتحدثوا على الزيارة المدنية اللي أداها السيد وزير السياحة إلى ولاية توزر. كما كان تبعته كتم فتح وحدات فندقية جديدة بجهة توزر، مسالك سياحية، إدماج القرية الحرفية في المسلك السياحي، يعني عودة على هذه الزيارة مع السيد المندوب الجهوي للسياحة بتوزر سي عادل سبيتا. تحدثوا كذلك على أهم الاستعدادات للموسم السياحي بجزيرة جربة مع السيد المندوب الجهوي للسياحة بجربة جرجيس سي هشام المحويشي. البداية باش تكون مع سياحة الأعمال وسياحة المؤتمرات والسياحة الاستشفائية، بعودة كذلك معرض السياحة العلاجية، المختبرات والخدمات الطبية السياحية. هذا المعرض اللي التأم لدورتين ثم انقطع بدوره، يعود إن شاء الله باش يكون من 23-25 أكتوبر 2026. لكن احنا اليوم باش نتحدث على أهمية هذه العودة، أهمية هذا النوع من المعارض كما قلت السياحية والسياحة المؤتمرات، سياحة المعارض الدولية، السياحة العلاجية، يضم أكثر من نوع من السياحة ومن المنتوجات السياحية. مش حاسوا معه عليهم مع السيدة فايزة الشعباني منظمة المعرض. يرافقني اليوم في الحصة صديقكم وصديق البرنامج سي منير بن ميلاد. أهلا وسهلا، مرحبا سي منير.
11: مرحبا بك أنت، ويعطيك الصحة، ونعتبره أنت أكيد برشا حدث
10: أحداث.
11: الحدث الهام اللي ممكن احنا من دورنا نحضر فيه والمرة هو استوديو الجديد. حاب نهني به تونس ونهني به العاملين في الإذاعة والتربية، الإذاعة خاصة لأنه
10: مكسب،
11: حاجة هي مكسب جديد في تونس، باش يكون عنده صدى كبير على مستوى الفنيات العملية
10: إن شاء الله. إن شاء الله. إذن ألف مبروك للإذاعة التونسية، ألف مبروك لي أنا ولكل زملائي هذا المكسب للأستوديو الرقمي الجديد ولكل الإذاعات في الحقيقة، لأنه 7 استوديوات تم افتتاحهم أمس سيمونير بين الإذاعات المركزية والإذاعات الجهوية، وإن شاء الله بقية الإذاعات استوديو رقمي بأحدث التقنيات والتكنولوجيات الحديثة. إن شاء الله يكون مبروك علينا، وإن شاء الله يكون كما الأستوديو هكا منور يكون المضمون كذلك في مستوى هذا الأستوديو الرقمي. أحب نرحب بضيفتنا سيدة فايزة شعامي، مرحبا بك مدام فايزة، منظمة معرض السياحة العلاجية المختبرات والخدمات الطبية السياحية. مرحبا بك،
12: يعيشك،
10: نورتنا،
12: شكرا
10: بالحضور.
12: انت يا ربي نورك وشكرا على الاستضافة.
10: مرحبا بك. كما قلت، أنا المعرض ذي التأم في دورتين سابقين وبعد توقف وتوى يرجع، لكن يرجع بإضافة السياحة العلاجية، لأنه كان معرض مختص ربما في ال هو اسمه
12: باراميديكال وفي المختبرات
10: لي لابوراتوار والباراميديكال
12: effectivement. دونك توى معناتها السياحة العلاجية ولا التوريزم ميديكال نحكيو عليه، اللي هو قاعد معناتها يكبر وقاعد يفك في بلاصة في تونس، معناتها نظرا لبرشة معناتها عوامل، نجمو نحكيو على عوامل الجغرافية، نجمو نحكيو على الكفاءات التونسية، نحكيو على برشة حاجات اللي خليت هالدومين هذايا قاعد يكبر وقاعد يفك في بلاصة معناتها على النطاق العالمي. دونك الناس تجي لتونس على خاطر احنا عندنا دي ستاسيون تيرمال، اي لكن عندنا زاد نقولوا احنا الجراحه التجميليه زاده اللي هي قاعده تكبر وقاعده تقوى وقاعده تفك في بلاصه. لي كومبيتونس نتاعنا نحكي الكفاءات معناتها الطبيه والشبه الطبيه معناتها مشهود بها في العالم، دونك من احسن الكفاءات ومن احسن الناس المتكونه في الميدان هذا. دونك مع المناخ اللي هو زاد باهي، مع الاسوام زاده اللي هذه معناتها عامل
10: يعني
12: عامل مهم برشا أقل. دونك يلزم نذكروه ونقولوه. دونك هذوما الكل عوامل يخليو اللي تونس عندها متقول في الدومين هذايا، واللي نشوفوه من خلال لي زيفينمون هذوما كسوسوا صالون ولا مؤتمر باش نشوفوا احنا نحكيو دو بري من شيرة، باش نحكيو على شفما جديد في التقنيات الحديثة هذا باش نشوفوه من خلال الجناحات اللي تكون موجودة، وزيدا من خلال البرنامج العلمي خاطر باش نحكيو على ديزينوفاسيون، باش نحكيو على نوفوتي معناتها حاجات دي سوجي داكتواليتي، معناتها احنا جايين باش نقول لعباد شفما جديد، نمدوكم بجديد وتكونوا مطلعين شنيه فما على شل معناتها ناسيونال و انترناسيونال، وزيدا باش نشوفوه في لي رونكونتر بي تو بي باش ناس تحكي ومعناتها يصير كنتوركين اللي الناس الكل تبدا تلوج فيه. دونك هذا هو الكونتينيو اللي باش نلقاوها في الليفنت
10: ان شاء الله. سيمونير، السياحه العلاجيه وارتباط يعني هذوما المختبرات والباراميديكال بالسياحه العلاجيه وتنظيم المعارض في هذا الشان، حكينا برشا احنا على دور سياحه المؤتمرات وسياحه المعارض والسياحه الطبيه يجتمعوا يعني في هذا المعرض.
11: هو عنصرين اثنين هامين في قطاع السياحة. يعني السياحة ما تعرف تلم كل ما هو منقول عن السياح، كل ما يخرج من منطقته إلى منطقة أخرى أكثر من 24 ساعة يعتبر سياح،
10: تعريف المنظمة العالمية للسياحة
11: إذا كل ما يخرج عامة، لكن ما نجمه نخدمه بالسياحة بكل إلا بكل فروح. من أهم الفروع اللي عندك هما فرع المؤتمرات اللي يلم كل القطاعات، تلقى الطب المهندسين الاثنين، ثم الفرع العلاج هذا اللي تونس توا مقسوم على اثنين كما قالت تفضلت الاخ، ثم العلاج بالمياه المياه هو على ثلاثه، المياه المعدنيه،
10: مياه البحر
12: مياه طبيعيه،
11: وعندك العلاجات. العلاجات فعلا الكفاءات التونسيه اثبتت مكانتها كبيره، لكن نعتبر لي ولو عندنا دي بقايا معينه، تو سلاق سلات مشهوره برشا، تونس كيف برشا كيما نراو تو عدد المساحات الموجوده في تونس وعدد الكفاءات اللي فيها وعدد الزوار اللي يزوروا فيها من من من, من برا. مش كان الجراحه برك عندنا حتى تو السنين،
12: أيوه.
11: عندنا تجميل
12: برشا
11: برشا اختصاصات كبيره تونس تنتج بها. نعيب على نفسي انا وعيب على انا ما عرفناش كيف نسوقوها بالكذا معنا. نقص نوعيه التسويق،
10: شويه ترويج للسياحه الطبيه،
11: ترويج اللي هو عند ناس خدمه المنافسه هنا ما يقولوش فيها الباهي منافسينا واحنا ما عرفناش باش نقولوا فراح روحنا الباهي. دونك انا اللي كان نلقاو طريقه باهي جديده تو
10: للترويج
11: خاصه واحنا على ساعه ونص من في اوروبا عندنا مرشي كبير ياسر فيما يقرب القرب منا 200 مليون نجموا يجيونا في كل وقت. وتعرف الاسعار برا ولات غاليه، علما ان الاسعار خلاف ما يتصوره العديد في تونس انه اسعار تونس راهي ماهيش منافسه بطريقه كبيره. ثم اسعار
10: غليت معناتها
11: غليت. تو كان اعطيكم مثال، اكبر محطه في العالم كلينيك، اكبر كلينيك في الدنيا اسمها كلينيك مايون في امريكا. اسوامها ماهيش بعيده
10: مش بعيد على تونس.
11: وقت يقول لك انت انسان نمشي غادي الخير، احنا عندنا ثقة الكفاءة لكن لازم يكون سعر يكون مناسب للناس اللي تمشي غادي كفاءة.
10: وعندنا المناخ زادة.
11: لا المناخ
10: بعد العملية يحب يعمل الكير.
12: يحب يعمل. جواندر لوتيل على غيابل كما يقولوها.
11: اي ولكن
10: الكونفاليسانس في تونس مع مناخ تونس
11: تكون. سنجيبوه ساعة قبل. ولكن علاش هو كي نجيبوه على خاطر عندنا الكفاءة الطبية وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا.
10: ونزيدوهم بعد.
11: يبقى
10: مليح
11: به الحفاول الحسن
12: فما ناس ولات تجي معتها بيريوديك معتها تلمو عجبهم المناخ كما قلت يولي ما عاش عملها متاع مرة يعطيك صح
10: في للسوق التونسية وللخدمات في تونس.
11: أنا ما تعرف عني كلمة نقولها السياحة بصفة عامة، كل سائح يجي البلاد يكون فرحان يحكي ساعة ساعة للي يسألو كما نسألوش ما يشكرش، أما مش فرحان
10: يمشي ويحكي
11: عيدوا يا ناس راهو هيك البقعه مش باهي عيدوا احنا
10: لازم تكون ديما الانطباع نخليه طيب عند السائح باش يرجع لبلاده ويكون خير سفير. باهي الحاجه الباهيه الاخرى سي منير انه هالمؤتمرات هذه والمعارض تنظم خارج موسم الذروه يعني في اكتوبر، اختيار يعني حسن اختيار الفتره مدام فايزه من 23 25 اكتوبر وفي العاصمه تونس اللي معروفه بسياحه المؤتمرات. ويمشي يكون المعرض مدام فايزه
12: باش يكون في فضاء في البحيره دونك احنا نحبوا من خلال الحدث هذايا معناتها نعطيو فرصه للطب باش يحكي ويقولوا شنو لي زينوفاسيون نتاعهم، شنو السافوار فير نتاعهم بور بارطاجي مع لي بروفيسيونيل مع البوبليك. معناتها حتى فما ناس ليها هي الرواحه حتى باش يعملوا دي كور مش لازم نحكيو حتى للخارج. معناتها ايفونتويلمون احنا نحبوا نخدموا نسوقوا كيما قال السيد معناتها نسوقوا الصوره الجميله نتاع تونس بالكفاءات نتاعها مش كان بالمنظر والطبيعه كهو، خاطر زاد عندنا كفاءات نحبوا نروجوا لها ونسوقوها ونخليو العباد تعرفنا بالكدا وتعطينا ثقه وتجينا وندخلوا في منافسه. احنا بريتو تونس كلاسي دوزيام على شيل مونديال في الترماليزم دونك هذه معناتها معناتها في حد ذاته معناتها يعطيك الصحه اللي احنا لازم نخدموا عليه. دونك
11: هذا في التراسوره
12: تلا سو ثيرابي بيان سور الترماليزم هي فرنسا الاولانيه وتونس كلاسي دوزيام وفي البلدان الافريقيه معناتها البلدان العربيه كلاسي نيميرو 1 دونك هذايا معناتها معطى كبير برشا كوسوسوا معناتها للي توريست كيما قال معناتها تونس تتسمى معناتها السيتواسيون نتاعها جيوغرافيك تخليها اللي ماهيش بعيده كيما قلت قبيليك على امريكا سوق معناتها السوق متقارب، اما كان جيت تحسبها اوترومون تحسب بيي تحسب حاجات اخرين تتكلف لك تكلف لك دوكو هنا كفه نتاع تونس هي اللي باش تكون احسن معناتها ابار لي كومبيتونس ابار كيما قلت لك الطقس مزيان احنا طقسنا مزيان برشا حتى في معناتها في عز الشتاء طقسنا مستحب معناتها مش كيما بلدان اخرين
10: بالضبط
12: دونك احنا لهنا
10: دونك باش يكونوا كيما قلت انت 3 اكس اللي هما المعرض يعني الاجنحه نتاع المعرض
12: اي فما برنامج فما بيتو
10: والبرنامج العلمي
12: أي.
10: الجنسيات اللي باش تكون حاضره في هذا المعرض
12: والله حتى لتو احنا عندنا معناتها كيما قلت فما ناس اللي جايين باش يشاركوا معناتها في ياخذوا جناحات كوسوسوا بصفه مباشره والا غير مباشره. نفسر لهنا مباشره اللي هو جاي من بلاده ديريكتومون باش ياخذ ستوند، وغير مباشره اللي هو عنده ريبريزونطون في تونس لكن المارك نتاعو هي الموجوده في بلاصتو دونك سي اون بريزونس انديريكت دونك نجمو معناتها نذكروها كبلدان. دونك عندنا فما بلدان من افريقيا اللي هما فما من الغيني فما من السنغال فما من توغو جايين على نتوركينغ ايفونتويلمون وعلى البرنامج العلمي خاطر فما دي بارتاج ديكسبيريونس تحب ولا تكره. هو هذايا لوبجيكتيف ديغيير، معناتها انا نحب نتعلم حاجه، نحب نتعرف على ناس اللي انا نجم نشوفها في اليوتيوب ولا نسمع عليها ولا نقرا عليها ارتيكل، ما انك تراهم العباد هذوما منك ليهم، هذا هو الماكسيم تاع سو جونغ ديفينمون. زاد فما معانا الجزائر، فما موريتانيا، فما بلدان اخرين قاعدين، فرنسا ايفونتويلمون، وفما بلدان اخرين قاعدين يكونفيرم، فما دي كونفيرماسيون
10: ان شاء الله ان شاء الله
12: حتى لتو هذه المعلومات اللي نجم
10: راح اكيد باش نرجعوا على هذا المعرض في وقته. واكيد باش تكون عندكم يعني ندوه صحفيه نزيدوا نعرفوا فيها اكثر، لكن انا نقول مازال عندكم الوقت تنجموا تبرمجوا رحله لمحطه من محطات الاستشفاء بتونس، تهزوا هالضيوف هذوما اللي جاوا من برا، توريهم على عين المكان الاستشفاء بمياه البحر، الاستشفاء بالمياه المعدنيه، المياه الطبيعيه، العيون اللي عندنا، يعني عندنا برشا محطات هكا ولا سيمونير معروفه وحلوه برشا ويستجم فيها ويحلو فيها الاقامه. ان شاء الله تكون على هامش هذا المعرض، فما زياره ميدانيه توريهم على ارض الواقع. شكرا ليك سيده فايزه الشعبي، منظمه معرض السياحه العلاجيه، المختبرات والخدمات الطبيه السياحيه. شكرا ليك. شكرا. والى اللقاء.
12: شكرا.

0: عذراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le bord de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great,
5: beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: مرحبا مرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا. نرجع معكم في جئتك عاشقا مش نتحدث كما قلت في بداية الحصة عن الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا إفسا أفريكا اللي كنا تحدثنا الاستعدادات ليه واللي التأم من 9 إلى 11 جوان 2026 بالشراكة بين الجامعة التونسية المطاعم السياحية والجمعية مهني فن الطهي لتباك. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع سي محمد حواس المدير التنفيذي للجامعة التونسية المطاعم السياحية. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
9: مرحبا بيك ومرحبا بضيوفك ومرحبا بالمستمعين لإذاعة الوطنية.
8: يعطيك الصحة شكرا ليك. سي محمد حبينا يعني تعطينا فكرة على أجواء الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا، المسابقات اللي صارت، الضيوف اللي كانوا حاضرين، الانطباعات متاع الضيوف بعد هذا الصالون وهذا المعرض.
9: والله المعرض في مجمله كما تعرف وحكينا كانوا عدد هائل من العارضين في صناعة المواد الغذائية، وبالنسبة للمسابقات تعرف كما تكر في إسلام الوقت وقت اللي حضرنا معك ثم المسابقة متاع زيت كرتاج ثم المسابقة متاع الرغيف العربي زاد كيف كانت ناجحة، الكونكور تاع البيتزا وكان الكونكور تاع طبخ السن بور لي جون تالون وبور لي سينيور زاد تعملت حاجه خارقه العاده السنه. الانطباعات في مجملها معناها انطباعات خارقه العاده بالنسبه للضيوف كانوا في لجنه التحكيم ممثلين من عده دول اليونان تركيا فرنسا العراق ليبيا فلسطين وتونس بالطبيعة بجميع مكوناتهم لزاكاديمية حضروا كيف كيف كان فما زادة مسابقة متاع لي جون تالون في زوز اختصاصات في الباتيسيري في الطبخ. والحقيقة كما قلت لك المسؤولية عملت كبار يلزم ربما السنة المقبلة يزيد يتطور المعرض وخاصة من ناحية المسابقات وإبراز كما قلت لك احنا السنة ربما ما زناش الوقت باش نكونوا حاضرين بتعريف اكثر الطبخ تراث الطبخ التونسي. من العام الجاي ان شاء الله السنة المقبلة باش يكون فما جناح كامل لعرض حتى من داخل الجمهورية خممنا مليح وان شاء الله السنة بعد الدورة دي يوقع تقييم ونبدأ نخدمه على بكري باش على الأقل يزيد يتأثث أكثر المعرض باش يخص هذا بعد عالمي إن شاء الله السنة الجاية فما عندي أفكار باش تتبلور وتتطور بإذن الله يكون ربما في حلة جديدة أخرى إن شاء الله
8: إن شاء الله. سيمونية
10: سي محمد يعطيك الصحة. أنا سؤالين في نفس السؤال، ما هي عدد الحضور متاع المنتوجات التونسية في هذا المعرض وحضور المواطنين، هل كانت الدعاية كافية بالجاء ولا كانت نقصة؟
9: والله سي منير السؤالات متاعك خلق العادة. الأولاني بكل أسف العدد متاع العارضين الأجانب أكثر منه
8: التوانسة
9: الحقيقة هذه معناها حقيقة وتقال فما تقريب 3 أو 4 عارضين تونسة أما البقية السعودية بقوة عندها تقريب 4 أو 5 أجنحة. الجزائر زادة كانت متواجدة من خلال الجبونات متاعها وعندها مواد غذائية معناها فما عارضين أكثريتهم من البرة حقيقة أجانب كانوا مملين بالفكرة متاع المعرض إن شاء الله نتأملوا باش عام جاي يكون العارضين التوانسة بأكثر عدد. وبالنسبة للمواطنين ثم عدد لبس به لثلاثة أيام اللي صاروا الحقيقة ثم إقبال كبير من طرف المواطنين التوانسة وحتى أجانب كانوا موجودين. ما تعرف هو المعرض معناه موجه إلى الطرفين، بالنسبة للتوانسة كانوا فما برشا زوار، أما الأجانب اللي ربما التواصل مع العارضين اللي هما معناه في صناعة المواد الغذائية كان فما تواصل ما بيناتهم، كانوا فما أجانب مهتمين بالمعرض هذا.
8: سي محمد عندك ما تضيف سي
10: مولي تفضل. بودي سي محمد كي تعملوا التقييم مع بعضكم بودي تخرج لنا تخرج لكم انتم ونحن المستمعين الافاضل، هل هي عدم حضور الصناعيين بالاخص من شنو سبب هم ما يعنيهمش ولو هي سلعتهم مش تتباع او ما برغتهمش المعلومه كما ينبغي في وقت مناسب؟ بودي إنفو لقيت الجواب على هذا والله تكون مفيدة لكم انتم ولا نحن.
9: صحيح سموني راني نجم نجاوبك ديريكت، اما بعد تقييم سير مو باش يوقع معناها فما توصيات ساسي سير، اما بالنسبة ساعة إدارة المعرض تعرف TNCE نتاع اسلام خدمة لمدة 8-9 شهور بالكونتاكت مع عدة مؤسسات تونسية، تعرف اللي فما مؤسسات كبيرة ما نحبش ربما نذكرها، ما تو في التقييم كتابين نهار نمدوكم بتقييم أنا محكم نعرضوا عليكم حتى المؤسسات التونسية اللي لازمها تكون حاضرة. لو كي نحكيوا على الشركات الكبار نتاع الحليب ومتاع الجبونات ومتاع
8: الزيتونة ومتاع
9: المقارونة
8: ومتاع
9: المقارونة هذوما الكل الحقيقة معنا ينجم يكونوا موجودين معنا فما برودوي ديزينيه ليكسبورتاسيون معنا تريز امبورتون في تونس مش جديد علينا. ربما ما نعرفش تقول لي قلة اهتمام نقول لك لا، تقول لي ربما إمكانية التواصل معهم هذوما سيسور فما برنامج كامل وعنده إكيب كاملة تخدم إسلام على التواصل مع الشركات الكبار كان أسهل ربما ما نعرفش إمكانيات ربما
10: يطلع شنية سبب خاطر هما مساكن يحبوا يبيعوا أرواحهم هما يخدموا ويلوجوا ويشاركوا في المعارض البرة فما ولو أحرى في المعرض في تونس بحيث لما طلع هذا كده لأسباب قلنا عليه خلنا نستفيدوا معكم.
9: احنا نجم كما قلت لك بعد ما نقعد ربما وندرسوا باش نقاو أسباب ربما إذا كان فما نقاس من خلال كما تحكي أنت نيزم احنا نكملوها سينو ندوى شنجي لميتوزولوجي متاع استقطاب عدد كبير ربما تكون يكون ربما
8: هو سي محمد يعني إلى جانب حضورهم وأجنحتهم وتسويقهم لمنتوجاتهم هي فرصة أنهم باش يربطوا يعني شراكات مع البلدان الأخرى اللي هي موجودة غاديكا يعني هي فرصة لتشبيك بين الواحد وتكون فما فرصة لتصدير المنتوج التونسي إلى بلدان شقيقة وصديقة. خليني نحكي معك شوية على المسابقات، فماشي دي جون تالون توانسة ظهروا، فماشي جوائز تونسية في المسابقات.
9: والله يعني كان الشرف باش تحدثت مع لي غران شيف اكزيكوتيف توانسه ولا حتى اجانب وفرحانين بالاداء نتاع لي جون تالون سورتو توانسه، فما زاده من ليبيا، فما فريق كامل من المغرب شارك بفريق كامل.

0: بعد كل حدث أو تظاهرة حتى يتم التشخيص الحاجات الباهية والحاجات الخايبة للتحسين والتقديم. المهم أنه هذا المعرض تمكن من استقطاب جنسيات عديدة، إما في المسابقات وفي المسؤولين كانت هناك حاضرة، الجامعة المنظمة الإسلامية للطبخ كانت حاضرة، المنظمة العالمية كذلك كانت حاضرة، ضيوف جاءوا لتونس،
1: بعض البلدان الإفريقية
0: من إفريقيا، هو معرض الصناعات الغذائية بإفريقيا يعني، ولكن وفما حضور من أوروبا ومن آسيا، لأنه كانت هناك تركيا يظهر لي وفرنسا يجيوا، لأنه يحبوا يستكشفوا هذه السوق، واللي تعرف اللي في مجال الطبخ بالعكس يعني كل ربما قارة تبحث عن ما يوجد في القارات الأخرى اللي ما عنديش باش تكون فرصة لاستيراد وتصدير وتدوير العجلة الاقتصادية. به احنا مش نسمعوا غنية ونرجع بعد نحكيه على عودة مهرجان الجاز مع المندوبة الجاوي للثقافة بجندوبة سي وليد المسعودي.

0: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
1: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great, beautiful, nice.
5: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
7: مهرجان الجاز بتبرقه وعوده مهرجان الجاز بتبرقه، اش قولك سي منير؟
8: والله انا بالنسبه لي اعتبرها فرحه، فرحه المنطقه وفرحه فرحه لتونس. مهرجان تبرقه هو لو هو اللي بدا كيف تقولوها، يعطي في دفع خاص المنطقه كامله
7: للسياحه في المنطقه،
8: عطاها دفع خاص. وهوني ما نجمش ما نرحمش على الانسان اللي كان حارس عليها، هو دكتور دابوسي.
7: دابوسي
8: كان عملها وعمل، وكان ديوان السياحه كان هو اللي يشرف عليها بطريقه خاصه ويزكيها ويعملها. بالطبيعه يقول لك معموله للتوانسه، يا سيدي معموله للتوانسه، انا شبيه مانيش برانيه، انا نحبوا حتى الجاز ونحبوا الموسيقى البايه ونحبوا. انا نفرح برشا الحق ويعطيه الصحه وكل ما وزاره الثقافه، من انا ريت نتاع وزاره الثقافه اللي قامت
7: بالدوره. وزاره الثقافه هي اللي رشحت
8: فعلا المهرجان. فعلا هو دورها اساسي قامت به، يعطيها الصحه. ان شاء الله نتمنى له كل النجاح، ونامل فرحتي الكبيره تكمل كي نعلنوا عن برنامج عام قبل. كل مره نعلنوا قبل
7: ان شاء الله. ان شاء الله العوده هذه تجي بعد انقطاع 6 سنين. المهرجان اول دوره كانت سنه 1973، ومهرجان ارتبط اسم تبرقه به. في الحقيقه الاعلان عن عوده المهرجان خلقت فرحه كبيره، خاصه في جهه تبرقه. اولاد تبرقه الكل تحسهم يعني حاطين يجيهم هكا في الموضوع، ويحبوا انهم يساهموا كل بطريقته، لانه باش يستقبل هذا المهرجان ضيوف من طراز عالمي. باش نشوفوا دوره ان شاء الله، هي الدوره 20 اللي باش تكون ان شاء الله في مستوى ذاك الدورات الكبار اللي كنا نحكيوا فيهم على تبرخه.
8: ويمشي يصير في وسط البلاد كذا،
7: باش يصير في مسرح البحر يعني البحر. وفي الشارع. واكثر تفاصيل باش ناخذوها مع سي وليد المسعودي المندوب الجهوي للثقافه بجندوبه، واللي هي تنظم المندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة هذه الدورة 20 من مهرجان جاز تبرقة. سي وليد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
9: أهلا بك، مرحبا وأهلا بكل المستمعين.
7: يا سي وليد، سألك سي منير، أعطينا تفاصيل على الدورة 20، وين باش تكون، شنو أبرز يعني المحطات اللي في الدورة 20، البرنامج وين باش يكون، والاستعدادات وين وصلت؟
9: رانا نحب معناها نذكر انه هذه الدوره هذه معناها ان شاء الله تتم بحرص كبير من السيده وزيره الشؤون الثقافيه، وبتكريس معناها وتوفير كل الامكانيات اللازمه لانجاز معناها المهرجان في احسن حله. اكيد كل مؤسساتنا المرجعيه كذلك معناها مساهمه في هذا المهرجان الكبير. بطبيعه تحت كذلك معناها التنظيم هو من تنظيم المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بجندوبه. بالنسبه للبرمجه اعتقد انها برمجه مهمه جدا، وان شاء الله باش تنال اعجاب جميع المتابعين ومحبي موسيقى الجاز. معناها برمجه تليق اعتقد انها بعراقه وبتاريخ هذا المهرجان الكبير، والمهرجان اللي يمس تقريبا اغلب معناها الفئات العمريه اللي عاشت واللي ظهرت واللي معناها تزامنت مع هذا المهرجان الكبير. احنا اليوم في محاوله الى اعاده هذا المهرجان للطريق الصحيح والى معناها المستوى بتاعه الحقيقي. بطبيعة عدنا حاجات جديدة، أهم شيء هو أنه الدورة هذه باش تكون العروض باش تكون في مسرح البحر، هذا الفضاء وهذا المعلم المتميز والجميل واللي ربما فريد من نوعه في تونس كل. فبالتالي هذه حاجة جديدة من ناحية المشهدية، وكذلك من ناحية حتى طاقة الاستيعاب ونحفظ قبل، رغم أهمية طبعا البازيليك وتاريخيته كفضاء للمهرجان، لكن كان عندنا شوية إشكاليات في علاقة بطاقة الاستيعاب. إحنا باش يكون طاقة الاستيعاب إن شاء الله قادرة أنها ما معناها تستوعب كل المحبين من داخل تونس ومن خارجها. بالنسبة للفقرات طبعا بالإضافة إلى العروض اللي تصير في المسرح، هنا هناك ستريت جاز معناها العروض الخارجية واللي باش تكون فيها معناها إحياء للمدينة والأجواء الاحتفالية اللي إن شاء الله تكون هي في مستوى تطلعات للاحتفال بعشرينية هذه الظاهرة اللي إن شاء الله باش تكون معناها عودة اللي باش تدوم إن شاء الله. ونحن حريصين كمعناها وزارة الثقافة أنه نستعيد هذا المهرجان وكذلك نحافظ على الديمومة نتاعو إن شاء الله.
7: إن شاء الله. آخر الاستعدادات سي وليد. انا قلت انه اهالي تبرقة كل تحسهم يعني انا حسب مواقع التواصل الاجتماعي نشوف انه الناس كل تحكي على المهرجان والناس كل تحب تنجح المهرجان في تبرقة.
9: صحيح، وهذا من الحاجات اللي تخلي المهرجان معناها ينجح ويكون عنده الوقع الكبير باعتبار انه البيئة او المكان اللي باش يصير فيه المهرجان والمدينة التي تصير فيها هي متبنية هذا المهرجان الكبير. وهذا حاجة مهمة جدا في تنظيم المهرجانات، لأنه ما نجموش نعملوا مهرجان مسقط، لكن هذا المهرجان تتبناه المدينة وتبنوه أهالي المدينة. ولعل أهم حاجة ظهر شيء هذا هو حملة إثني الركبة اللي هي الحقيقة موجودة على التواصل الاجتماعي من فاعلين ومن محبين من أبناء الجهة للمهرجان هذايا، وهي دعوة أنه الناس كل تساهم في إنجاح هذا المهرجان. هذا ما نجم كان يسيدي شجعنا على أننا نعمل بأكثر جدية، والحقيقة نحن وصلنا تأول مراحل متقدمة جدا وتقريبا كل شيء بش يكون في المستوى المأمون
7: إن شاء الله. سيمونير
8: اكتشف يبدأ بيع التذاكر مش يكون عن طريق المباشرة أو عن طريق
7: أونليني
9: أكيد باش يكونوا جوز موجودين، فما أونليني وممكن يكون كذلك أنه موجود على معناها التذاكر بطريقة هذا هو
7: اللي نجم نقولوها أنا وغدو إن شاء الله باش يهبط البرنامج سهرات مهرجان جاز بتبرقة باش يكون من 2 إلى 9 جويلية 2026 باش تكون هناك البيع، يعني ينطلق البيع مع البرنامج مع الإفصاح عن البرنامج، ينطلق عملية البيع على الخط وإلا في نقاط البيع. شكرا لك سي وليد، حبيناها مصافحة أولى وإن شاء الله الإذاعة الوطنية باش تكون حاضرة في مهرجان جاز بتبرقة لمواكبة مختلف فعالياته ما بين السهرات اللي في مسرح البحر تنطلق على الساعة 10 ليلا وستريت جاز اللي ينطلق يومين على الساعة 7:30 مساء في شوارع تبرقة. هكا نوصل ختام الساعة الأولى من برنامجنا، نلتقي بعد الموجز إن شاء الله.
10: إشهار
11: أنت اللي تسمع فيها، أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم، اجري وتدرب العب وجرب اتعب وارتاح واحلم وين تهزك لرياح، هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح، دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
12: بينا بون المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
10: إشهار
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي
10: الإذاعة الوطنية التونسية.
14: أخبار على رأس الساعة،
10: رياضة،
14: ثقافة،
10: موسيقى
14: 24 ساعة على 24
10: مش من عام
14: ولا حتى من 20، معاكم من 38
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
14: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
15: الكرام تحية طيبة. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار هذه السنة لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة، وقد تمت برمجة 1400 كيلومتر من الطرقات للتدخل فيها باعتمادات قدرها 10 ملايين دينار. كما تعاقدت الوزارة من خلال صفقة إطارية مباشرة مع 82 مقاولة صغرى ضمن البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب في اختصاص النظافة والعناية بمحيط الطرقات خلال السنة الجارية بقيمة 8.2 مليون دينار. الإدارة العامة لتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بين 1328 ملفا ورد عليها، حسب ما أفاد به مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي اليوم. شركة النقل بالساحل تعلن استئناف نشاط على خط المنستيرة الجمة ابتداء من يوم الاثنين 15 من جوان الجارية. بداية من 28 من جوان الجاري تونس تحتضن فعاليات أسبوع صاحبة الأعمال لدول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، الذي سيتوج بالمعرض الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، داعيا وسائل الإعلام الإيرانية إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها إلى حين إبرامها نهائيا. حزب الله اللبناني يعلن تدمير دبابتي ميركافا وآلية عسكرية وإجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب من أطراف بلدة مجدلزون جنوبية لبنان إثر اشتباك معها استمر لساعات. وختاما، أكثر من 60,000 فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
13: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
16: تونس الخضراء جئتك عاشقا، جئتك عاشقا.
17: Souvenir, souvenir, ça fait comme une éclipse. Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
1: كيف نشفى من حب تونس
18: الذي يجري فينا مجرى النفس.
19: أسلم، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great,
5: beautiful, nice. Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية إشهار.
1: أنت اللي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون. نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
2: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
3: تونس الخضراء جئتك عاشقا
4: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
5: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
6: أسلم، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Saïd.
7: En Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais jamais de chanter des merveilles.
8: Tunisie is great.
9: Beautiful.
10: يا первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
0: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
11: مرحبا، اهلا وسهلا، ونجدد التحيه لكل من التحق بنا في الاستماع والمشاهده متابعي الاذاعه الوطنيه التونسيه في الجزء الثاني من جئتك عاشقا. باش نعملوا جوله في الجنوب التونسي، والبدايه باش تكون من جزيره جربه. مباشره معنا على الخط هشام المحويشي، المندوب الجهوي للسياحه جربه جرجيس. هشام اهلا وسهلا، مرحبا بك.
12: أهلا وسهلا أخت يسر، تحية ليك وتحية إلى جميع السادة المستمعين.
11: مرحبا بيك، توحشناك سي هشام. عنا برشا ما حكيناش على جربة، وأكيد الموسم انطلق في جربة. أعطينا بعض الأرقام اللي مكتعرف سيمونير معايا. سيمونير ديما يحب الموجات الإيجابية. قلت له ما نجم نعطيك الموجات الإيجابية كمن جربة.
12: هو بطبيعة القطاع السياحي مبني على الموجات الإيجابية.
11: الحمد لله، إن شاء الله موسم واعد وإن شاء الله فما كان الخير. تفضل سي هشام.
12: شكرا، تحية ليك سي منير. إذا فعلا هو الموسم السياحي كان انطلق، ويعرف توا سي منير أنه منذ 1 أبريل، لأنه الموسم السياحي ينطلق عادة بانطلاق أو برجوع الرحلات السياحية أو الرحلات الجوية بين المنتظمة والغير منتظمة، اللي هو من 1 أبريل. احنا تو حسب البرمجة الجوية على مطار جدة جرجيس الدولي، خليني أقول لك هذا من أكثر المؤشرات اللي ممكن من خلاله هو نتعرفه على ملامح الموسم السياحي المقبل. مجموعة الرحلات الدولية باش تكون يعني من 1 أبريل إلى غاية 30 سبتمبر، في حدود 5523 رحلة جوية بين منتظمة وغير منتظمة من 16 دولة، يعني تقريب من الأسواق الكلاسيكية بصفة عامة، والملحوظ كذلك هناك السوق الجزائرية شقيق الجزائر من غرب الجزائر بالتحديد، بيكون هناك يعني 21 رحلة. والبرمجة الجوية هذه سجلت يعني ارتفاع ب 4.8% في مقارنة بنفس البرمجة من نفس الفترة للسنة الماضية. هذا مؤشر مهم جدا، وكيف نعرفه لي وقت نحكي ولا برمجة جوية تكون ديناميك بصفة عامة، مرشحة أنها ترتفع وصعيب ياسر أنها تنخفض، باعتبار أنه ما يقع وضع الرحلات الجوية هذه وبرمجتها إلا بعد ما يكون هناك يعني دراسة من متعاهدي الرحلات، ويكون هناك يعني نسبة الدنيا من الحجوزات اللي تصير، خاصة الأرلي بوكينج اللي تصير في شهر جانفي وفيبري ومارس. هذا مؤشر يعني من أكثر المؤشرات اللي ممكن الاعتماد عليه باش نقوله أنه الموسم السياحي القادم إن شاء الله باش يكون واعد. وكذلك في ظل المقارنة بالوجهات السياحية المنافسة، اليوم نتحدث على الوجهات السياحية المنافسة لتونس، نتحدثوا في بحر الأبيض المتوسط على الأقل، نتحدثوا على جهات أخرى، يعني هناك وجهات سجلت يعني 20% تقلص على مستوى النشاط السياحي والحجوزات نتاعها، بالرغم اللي ما يلزمش يكون هذا يعني يكون حاجة إيجابية، لأنه ما نجموش نقولوا فما استفادة مباشرة من انخفاض هذا، لأنه هذا بالعكس يخلينا نكونوا حذرين، لأنه الانخفاض هذا ممكن يتبع يعني عمليات ترويجية يعني دي بروموسيون باش يسترجعوا الأسواق نتاعهم. دونك علاش يلزم يكون الحذر ثم الحذر، خاصة
11: هو لازم الحذر سي هشام، لكن لازم استغلال الفرص زادة. يعني احنا نعرفوا الاسباب اللي وراء هذا التقلص يعني في المنطقه، وقاعدين نواكبوا ونشوفوا يعني انه فيها تطورات هذه. الحذر واجب، لكن حتى اغتنام الفرص واقتناصها واجب زاده، انه في الفترات هذه اللي هما يشهدوا تقلص احنا على الاقل نستفيدوا من تقلص هذه الاسواق.
12: على هذاك
11: وهو هذا الشيء اللي صار عندهم هما وقت اللي كان احنا فما تقلص في الوجهه التونسيه، ما كانوش خايفين منا من قوه الترويج، بالعكس يعني خذوا لنا برشا اسواق اللي هي هذه الفتره هذول الملامه انه نسترجعوا السياح نتاعنا والاسواق يعني العاديه نتاعنا مع اسواق جديده.
12: متابعه ما تقوم به الوجهات الاخرى، لازم نكونوا احنا اجور، لازم نعرف واش قاعد يصير من اهل المهنه ومن الإدارة، خاصة في متابعة دقيقة من خلال ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة لمعرفة كل ما يجري، ونكون حاضرين لكل السيناريوهات. ولكن ثم عامل مهم جدا يلعب لصالح تونس اللي هو عامل الاستقرار الأمني، هذا مهم جدا، ونعرف المحور الأمني أو العامل الأمني هو أحد أهم إذا كان مش أهم شرط من شروط اختيار الوجهات السياحية بصفة عامة، هذا بالإضافة بطبيعة الحال إلى تنسيب السعر إلى جودة الخدمات، كذلك الترشيد، كذلك محور البيئة والنظافة العناية بالبيئة بصفة عامة. دونك إن شاء الله حاضرين، إن شاء الله إحنا في الوجهة السياحية جربة جرجيس يعني تحت إشراف السلطة الجهوية وبتدخل كل الإدارات، إحنا نعرف قطاع سياحي وقطاع أفقي يهمنا كل، انطلقنا في التحذيرات الموسم السياحي منذ خلينا نقول لك منذ شهر جافي في متابعة لكل ما يجب متابعته والتحذير الزايد لاستقبال الضيوف إن شاء الله في أحسن الظروف، سواء كان على مستوى التأمين الذاتي، وكنا شفنا يعني الأسلاك الأمنية يعني والوقفة متاعهم خاصة من خلال زيارة تقريبا، وشفنا اللي هذا مهم جدا للترويج للاستقرار الأمني في تونس، وهذا مهم ومهم جدا في ظل ظرف عالمي اللي يشهد عدم الاستقرار الأمني.
11: صحيح سي منير.
8: سي شامل في العادة ما نعطيش ورود، أما المرة هذه والله بكل صدق بكل صدق نحب نعطيك تحية خاصة على حسن درايتك بالموضوع وعلى بدايتك المؤشرات الأساسية بديتها بالطيران، وهذه راهو برشا ناس ما يعرفوهاش، اللي هي المؤشر الأساسي الإيجابي اللي يعطيك نظرة مجملة على الموسم هي عدد طيران. هذه التحية الأولى.
12: أن توريست سيتا سيج دافيون
8: أفون تو. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. هذه التحية الأولى. اما الموضوع اللي ذكرت عليه انت بالنسبه للموسم السنه، انا نحب نشاطرك في العمليه ونعطيك نزيد ندفع نعطيك الحجه، انه في مخي انا عمري ما نحسب منافس لتونس الا منافس واحد، مانيش مش نسميه كمان، هو مش حتى بلاد، هي جزيره، خاطر الكلمه جزيره جربه، جزيره بالما دي مايوركا في اسبانيا وجزيره جربه اللي يكاد تكون نفس المساحه. راهو تعرف انت برما دي مايوركا فيها 500,000 سرير وعندها طيران المطار نتاعها يهبط في السنه بين 23 24 مليون ركب عندهم. هذوما انا بالنسبه لي نفس النوعيه نتاع الحرفاء، نفس النوعيه نتاع النزل. معلومتك انت هذوما الوحيدين الاثنين اللي ما تمسوش من الظروف الحاليه نتاع السنه، ما ثماش بلاد ما تمسكش ما غير ما نسمي علاش، لان هذه فعلا بعاد على كل المشاكل الاخرى. وانت كان لاحظت ما نعرفش تاكد كلامي ولا لا، انه في العاده كي تقع مصايب في المناطق الاخرى احنا اول حاجه تقف هي الحجوزات تقف، وبعد يجينا المصيبه نتاع الغاء الحجوزات اللي صارت وانت ماشي. بالنسبه للوجهه التونسيه تبعت انا بكثير من المرات الحجوزات ما وقفتش، الغاءات ما صارتش او تكاد تكون عاديه نتاع العدد نتاعها، ولكن الحجز بالنسبه للموسم جويليه اوت وحتى سبتمبر كي العاده ولم يتقلص، وانت اكدت ذلك بعدد الطيران. الحاجة الوحيدة اللي نقصت أنا وتوانسة قالوا لي عليها غريبة غريبة الغرايب أنه في جربة الحوت نقص. مشاو للسوق ثم شكون مشى للسوق مشى للميدون ومشى لحم السوق قال لي ما لقيتش حوت كاع العادة بلخص توا السر وقتها توا قال لي ما ثماش وحتى القاروس أسوام غالية قال لي هذا كل مع أنه من صورة المطاعم أعطينا السر أنت غادي لأي المكان
11: توا طيب ادخل شويه في مهام السيد مندوب الفلاحه وحكينا على النقص الحاصل في الحوت.
12: فتاتس الانتر سيزون ما بين موسمين ان شاء الله زملائنا في الفلاحه تقوم يقولوا لنا ثم بالضبط.
11: انت تو تعيش غادي يقول لنا بالحق ولا ايه ما انت صحيح لك لماذا فما نقص
12: غدو نمشي للسوق يسر ونأكل.
11: خلينا احنا باش نحكيو يعني كنا نحكيو على توزر وعلى إعادة فتح نزول في توزر بعد سيارة السيد وزير السياحة في جربة فماشي وحدات فندقية جديدة سي هشام فتحت أبوابها فماش إقامات جديدة فماش يعني خاطر توا كي حكاية سيمونية على 500 ألف سرير في بالما دي مايوركا أنا ذكرت أني نحكي على العدد الأسرة في جربة تزيد ولا ما تزيدش نحب السياح يزيدوا لكن الإقامات زيدة والوحدات الفندقية تزيد معها خاصة النزول المغلقة أنا
12: هو شوف بالنسبة للنزول المغلقة هو نتيجة مش يعني مش هو المشكل لأنه في الأخير أنت كي تشوف يعني لو تو دوكيباسيون على جزء كبير من شهر جوان جويليا وأوت وسبتمبر وجزء كبير من شهر أكتوبر نسبة الإشغال تنازل 100% الخدمة يلزم تصير أور سيزون يعني يلزم نحكيه على جانف وفيفري ومارس ونحكيه زادة كيف كيف على نوفمبر وديسمبر النزل المغلقة هو استثمار في نهاية الأمر يعني النزل هو استثمار والاستثمار هذا مربوط بعدة أشياء مربوط أولا بالنقل النقل الجوي مهم جدا اليوم إذا كنت تحدث اليوم الانطلاق البرمجة الجوية من 1 أفريل لو كانت تجد تنطلق يعني مش تنطلق كجد على سنة كاملة بطبيعة الحال عدد السياح الإحصائيات ستتحسن ويجي الاستثمار بطبيعته هذا من ناحية الأولى من ناحية ثانية احنا نشوف زادة كيف كيف يعني بالنظر للاستقرار الأمني يعني وباستقرار المؤشرات السياحية على مدة توا تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات هذا مهم جدا يخلق مناخ استثماري ويجيو المستثمرين بطبيعة الحال للنزول المغلقة ويعيد افتتاح ثم هناك زاد المناخ المالي بصفة عامة لأنه يعني اليوم باش نعاودوا نفتحوا النزل افيك اون سيرتين كاباسيتي يعني بقدرة بطاقة يعني طاقة إيواء كبيرة شوية لابد زادة كيف كيف هناك تسهيلات على مستوى الـ الـ الـ التمويل حتى يقع افتتاح النزول هذية وإحنا شفنا توا إحنا بعد كيف قلت لك فترة الاستقرار هذية والمؤشرات الطيبة على مدار 3 سنوات اليوم قاعدين نشوفوا في جربة يعني هناك العديد من المستثمرين سواء كانوا من داخل تونس أو من خارجها وفي القطاع السياحي وكبرى السلسلة العالمية كانوا يجيوا لهنا الجربة وقاعدين يعملوا في دورة في بعض النزول المغلقة للنظر في إمكانية الاستثمار.
11: إيه هذا حاجة به ما تفهم النية نحو الاستثمار في هالنزول المغلقة هذي. به فمش إقامات جديدة يعني دور ضيافة فمش مشاريع سياحية جديدة في كوحدات فندقية.
12: هو إن شاء الله توا إحنا خلينا نقوله الاستثمار السابق اليوم إذا كان فما بعد إلغاء التراخيص المتعلقة بالإقامات العائلية الاستضافات العائلية دابل دور وما إلى ذلك والإقامات الريفية والمخيمات السياحية وقت يصدروا كراس الشروط اللي إن شاء الله باش يكونوا يعني إيمينا بصدور كراس الشروط نجم نقول لك اللي تونس ممكن أن تصبح وجهة لأنماط الإيواء البديل ليس في جربة فقط أو في ولاية مدنين نتحدث هنا على بن خداش نتحدث على بن كلتان على بخرارة نتحدث على سيدي مخلوف على جرجيس نتحدث على الجمهورية التونسية بصفة عامة خاصة المناطق الداخلية باش تكون وجهة لأنه نظرا لما تتمتع به بطبيعة الحال التراب التونسي من شمال إلى جنوبي بتراب مادي يعني خليني نقول لك من أحسن ما ثم في العالم يعني من الغابات إلى الجبال إلى الهضاب إلى البحار إلى الشطوط إلى الكثبان الرملية يعني الديفيرسيتي هذه في مساحه صغيره جدا يعني سد ميزه من ميزات تونس انماط الايواء البديل باش هي ان شاء الله تكون عامل ولا رافد من الروافد ان تونس تكون وجهه للسياحه البديله
11: ان شاء الله يا ربي سيموني عندك ما تخدم مع سي هشام
8: نخدم معك اني نقول لك عروض السنه خاصه في الفيسبوك على الاقامات الخاصه والديار في جربه ضر برشا هرجة برشا وديار تعمل سكيف مش على البحر داخل يربة وجهة زرزيس. ثم تأكيد قولك أنت إذا كان تم العملية هذه وبيحاولها توا نعملوها إن شاء الله ننجح، ولكن الفرحة مش كاملة خاطر جماعة جنوب فرحوا بالطريق السيارة اللي توصل حتى بنقرداء
12: صحيح،
8: لكن الدورة اللي تدور من مدينة وتمشي لجربة القنطرة توا عندها شانتي مطولها برشا. لو كان تكمل هذيك ما عندكش فكرة، مش ميدانك أنت لما هذا
11: توا أدخلنا في التجهيز والإسكيش،
8: عندكش فكرة وقتاش يقدونا القنطرة هذه؟
12: خلينا نحيوا البطاحة حاليا مش مشكله مشكله كبيره برشا الحق
11: فما طريق اخرى
12: هاي الطريق الرومانيه وهي مزيانه برشا الطريق الرومانيه هذه وعندها تاريخ ان شاء الله تكمل في القريب العاجل الحق نتاع ربي وتسهل الولوج الى جربة ان شاء الله في القريب.
11: وان شاء الله زيدا انا ديما والامل بتاعي هو نداء موجه لوزاره التجهيز والاسكان انه البطاح والنقل هذاك نطوروه، لانه شو نشوفوا في بلدان اخرى تجارب يعني مماثله الناس اللي عندهم هل النقل البحري هذايا القريب المسافات الحقيقه راهو استثمار كبير برشا، يعني تعمل حاجة وغليه في الأسعار خليه لذوكم للتنقل اليومي للناس اللي تعيش غادي وتخدم وتتنقل، لكن واحد سائح راهو مستعد أنه يدفع أكثر مقابل خدمات تكون في التوقيت في الفخامة في كل شيء، يعني في كل شيء. سيمونير راهو شفت تجارب يعني أخيرا أنا خذيت نفس هذا وسيلة النقل هذية من طنجة إلى طريفة بإسبانيا، يعني الحقيقة الرحلة تولي ممتعة والناس تحب تمشي وما تلقاش بلاصة ومليانة استثمار يعني فيه برشا فلوس، علاش ما نفكروش فيه؟ احنا عنا سنوات وإحنا ناخذوا في البطاح هاو خدم هاو مخدمش هاو مليان هاو صف تقعد تستنى بالخمسة سوايع أو ستة سوايع باش تطلع علاش ما قلت مش موجه ليك سي هشام نعرف لأنه نحبوا نحلموا ودعينا أكثر من مرة يعني للموضوع هذايا اللي نعرفوا يسموا استثمارات نعطيوهم للخواص، لكن مش قادرين نعطيو للخواص خلي تستثمر في هذا المجال. شبيك سيمونير
8: حيرتلي موجع لأنه ذيك مرض عنا نحن في تسيير العملية هذية. شوف البطاح نتاع جربة أول ما حطوه رسميا عام 72 جبناه من ألمانيا وعملوا سوم الكهرباء ب 600 فرنك ب 600 فرنك
11: التوى يذول يستمي
8: التوى 800 يا ولدي عيب يا ولدي عيب حتى جدي هو اللي بيش يعمل الدورة طبعا غادي بيش يخلص ليسانس بيش يخلص راضي بيش يخلص أكثر من 5000 من 10000 عيب. بعدك تقول اش بيه تايح من بعد اش بيه ما خلصوش الخدامة بالطبيعة ما خلصوش الخدامة خد هذه موش اختيار أنا بالنسبة لي موش اختيار شعبي حاجة تستوجب الصيانة إذا ما تزيد كل عام
12: هو اللي كما قلت لك باعتبار انه قطاع السياحه قطاع افقي احنا عملنا زوج مجالس جهويه على في ولايه مدنين من المجلس الجهوي للسياحه تحت سيطره السيد وزير السياحه ودعوه للمجالس هذه كل الادارات المعنيه بالقطاع السياحي كل الادارات وتم الخوض في كل ما تفضلتم به لانه كما قلت لك يعني ما نجموش نحكيوا على السياحه من غير وزاره الفلاحه، ما نجموش نحكيوا على السياحه من غير وزاره الداخليه، ما نجموش نحكيوا على وزاره السياحه
11: وزاره النقل وزاره التجهيز كل البيئه
12: وزاره التجهيز الكل معني بالقطاع السياحي لانه في الاخر كل السائح شكون هو سواء كان سائح تونسي او سائح اجنبي هو في نهايه الامر انسان والانتظارات نتاعو هي الانتظارات الموجوده في هرم بسلو يعني في بيراميد بسلو من اكل وشرب وتنقل وما الى ذلك يعني في السائح في نهايه الامر هو احتياجاته واحتياجات الانسان مع تنسيب الكاليتي سيرفيس للبري.
11: باه انا باش نختم معاك سي هشام او باش نخليو كل وقت تتصل بمندوب الفلاحه تسالوا على الحوت ومندوب التجهيز تسالوا على القنطره وعلى شو اسمه البطاح والتليفون الجيد جاوبنا عليهم لكن حبيت نفرحك لأنه سي هشام محويشي كان مندوب الجهوي للسياحة بتبرقة بجندوبة وحبيت نفرحك بعودة مهرجان الجاز في تبرقة سي هشام
12: وانت ممتاز جدا
11: اي وانت حضرت في اكثر يعني من دوره وكنت حريص على انه يكون هالمهرجان ان شاء الله باش يرجع من 2 الى 9 جويلية 2026 بمدينه تبرقه الجميله.
12: مبروك على زميلي سي عيسى المرواني ومبروك على وزاره السياحه وزاره الثقافه وكل اهالي تبرقه
11: ان شاء الله ان شاء الله تكون عوده موفقه لهذا المهرجان. يعطيك الصحه سي هشام محويشي المندوب الجهوي للسياحه جربه جرجيس.

0: تواصلوا معكم مستمعينا مشاهدينا الجزء الأخير من جئتك عاشقا. كما قلت نتحدث على زيارة السيد وزير السياحة إلى ولاية توزر، برشا حاجات جديدة وحلوة إن شاء الله نحكيو فيهم مع سعادة السبيتة المندوبة الجهوي للسياحة بتوزر. المكالمة جاهزة معنا على الخط. ألو سعادة، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: عايشك سعادة، وإحنا حبينا من خلالك أنت ناخذ فكرة على الأحداث الجميلة قلت أنا اللي سمعتها صارت في توزر، خاصة يعني إعادة فتح وحدات فندقية. معايا سيمونير بن ميلاد، سيمونير ديما يتحدث عليهم هذوما، ديما يقول راه مش معقول في توزر. نعرفوا أنه توزر حلوة برشا وفيها برشا يعني تظاهرات وأحداث والناس تحب تمشي لتوزر، وديما المشكل هو طاقة الاستيعاب وطاقة الإيواء. هذوما من الأخبار الباهية. كذلك المسلك السياحي الجديد اللي فيه القرية الحرفية، زيادة نحبوا الحرفيين والصناعات التقليدية تاخو حظها في الفترات الذروة في ولاية توزر. أحكينا على الزيارة هذه سعاد.
1: طبعا الأسبوع الماضي كان متميز بزيارة السيد وزير السياحة للجهة، زيارة عمل حافلة اللي دار من خلالها عدة مواقع سياحية وعدة مؤسسات سياحية، أبرزها زوز مستويات. المستوى الأول هو معناها الإشراف على منطقة الأول لتقييم الموسم السياحي، مبادرة لتنظيم مبادرة من المهنيين وسيد ولي توزر من أجل إعداد خطة عمل عملية لحسن التحضير للمناسبات و المواعيد السياحية القادمة. وكذلك المستوى الثاني هو زيارة السيد وزير السياحة في الآن نفسه لعدة مواقع أخرى ومؤسسات سياحية، أبرزها موقع عنق جمل اللي أسرف خلالها على انتهاء أشغال المرحلة الأولى لصيانة مكونات الديكور، وكذلك تم إقرار مشروع ثاني تقريبا جملة الكلفة الجملية ليه معناها تناهز 2 مليون دينار من أجل مشروع تهيئة شاملة للموقع بجميع مكونات المجموعة الصحية، مربط السيارات، حماية من تدفق معناها الرمال. كذلك معناها قام خلالها زيارة معناها إعادة فتح عدد من نزول الجهة مما يعزز الطاقة الجملية للأسرة بالجهة.
0: بيه سيمونير تفضل. قلت كذا راه كان المشكل والشغل الشاغل سيمونير.
2: شكرا سعادة، فرحة اللي هي باش ما تجم تكون تقدم الأمور بالتقييم المحلي أو الجهوي عن طريق السيد الوالي بحضور السيد الوزير، أعز طريقة للعمل وتكون حاضرين فيها كل المتدخلين. على غرار ما تم في تمغز حل الوتير اللي كان مسكر حل، ثم أمل باش نفس الوتلة اللي في نفطة وتوزر ثماشي أمل جديد أو توصيات خاصة خرجت من عند السيد الوزير، علما أنه يقعد المشكل الأساسي اللي هو من عجل جبتوه ولا لا في الموضوع اللي حكيتوا عليه في الموسم مع السيد الوزير ولاش ميدانه، هو مشكل النقل الجوي. هل ثم مواد أمل فيه ولا لا؟
1: شكرا سيمونير. صحيح زوز نقاط أظن تعرضنا لهم بعمق. النقطة الأولانية هي إعادة فتح نزول المغلقة، هناك توجه كبير لدعم معناها المنتصبين ودعم معناها المستثمرين، قصد حل بعض المشاكل لإعادة فتح النزول اللي تشكل معناها مشكل بقاها مغلقة لأن هي مؤسسات اقتصادية في نهاية الأمر. مثلا تم في خلال سنتين ماضيتين تقريبا فتح 4 نزول، حتى أنه الطاقة الجملية الأسرة وصلت تقريبا تو حدود 23 سرير، وثم إصرار وثم عمل كبير على بقية النزول حالة بحالة من أجل بحث معناها تذليل المشاكل الاقتصادية وحتى الاجتماعية وتدخل حتى عند هيكل أخرى إن أمكن من أجل معناها دفعها ودعمها لإعادة الفتح. وثم نوايا الحق نتاع ربي إن شاء الله نعلن عليها رسميا في قريب الأيام، ثم نوايا لفتح نزول أخرى تزامنا مع تقدم الوضع السياحي ككل. بالنسبة للرابط الجوي كان محور هام للملتقى، ومعناها وتقرر معناها عقد جلسة على مستوى وزارة السياحة وزارة المالية ذي مخرجات الملتقى الجهوي لتقييم موسم السياحي، لأنه كما تعرف منير سي العارفين أنه راه السياحة ما تنجم تزدهر إلا بالربط الجوي اللي يساهم في زيادة الأفواج القادمة على الجهة.
0: إن شاء الله إن شاء الله نشوفه يعني حركية في مطار توزر وخطوط يعني جديدة منتظمة أو غير منتظمة على الجهة. بالنسبة للمسلك السياحي سي عادل،
1: هناك كذلك إعادة نظر في عدة مواقع سياحية وفي عدة مسالك سياحية، أبرزها أنه يتم العمل تدريجيا إن شاء الله بحولها لمزيد إدراج القرية الحرفية المعروفة بكاستيليا في طريق المطار في توزر في المسالك السياحية. طبعا من أجل ذلك تقرر القيام بعدة معنا
0: مرة أخرى تنقطع المكالمة الهاتفية. نحاول نعود نتصل بسي عادل لأنه نصيب الحرفيين هام جدا. نحن ديما سي منير ننسيو الصناعات التقليدية ولازم نرجعوا للصناعات التقليدية ونحكيوا على بعض الإشكاليات. اتصلوا بيا برشا حرفيين، فما عديد يعني الإشكاليات اللي حبوا يطرحوها في البرنامج، إن شاء الله نخصولهم حصة

0: تشيك، وان شاء الله باش يكون يعني وفد من الديوان الوطني للسياحه في استقبال هذه الطائره. ونحييو وكيل الاسفار يعني والتور اوبيراتور اللي وراء هذه العمليه، سي كمال زعره بروموتور، اللي هو تمكن من انه يجيب الطائره هذه على مطار تبرقه. ماذا بينا مطاراتنا الكل، مطار تبرقه، مطار توزر، مطار صفاقس، مطار قابس، مطار قفصه، كل المطارات هذه نشوفوا فيها حركية كبيرة مع الموسم السياحي هذا. وإن شاء الله تتحسن الوضعية على مستوى الطيران الداخلي والخطوط التونسية. سي عادل.
1: نعم.
0: نواصلوا نحكيوا على الـ قلت لسي منير الخير كي يجي مع بعض، وكنا نتحدثوا على الطائرة اللي بتجي متشاكي لمطار تبرقة إن شاء الله نهار الأحد.
1: ان شاء الله كامل البلاد الاخبار سعيده في البلاد كامله، وان شاء الله بيحولها حتى توزر معناها تنزاد عدد هناك في الملتقى. تم مناقشه بحث امكانيه اعاده الخط باريس ليون، وان شاء الله بيحولها حتى ويسهل فيه رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله نرجو نحكيوا على القريه الحرفيه اللي باش يتم ادماجها في المسالك السياحيه. سي عادل،
1: اي القريه الحرفيه باش يتم ادراجها ضمن الرحلات السياحيه معناها السياح التونسيين والاجانب، من اجل معناها تثمين المنتجات تاع الصناعات التقليديه، ومن اجل معناها مساعدتهم على ترويج معناها المنتجات نتاعهم اللي تعتبر مميزه، حتى ان توزر معروفه راهي بمنتجات الصناعات التقليديه الاصيله واللي يقع تصديرها خارج البلاد.
0: ان شاء الله ان شاء الله موسم موفق. نعرفوا انتم توا ربما مش موسم الذره. سي منير تفضل.
2: عندي سؤال اخير سي عادل، تحكي على المطار. بالنسبه لي انا سؤال باش نحرج كبير لمحله ونسمع به المواطنين، هك زوج طيارات البيض الموجودين في توزر باقي موجودين ولا تنحاو؟
1: مازال زوج طيارات هذوك موجودين في المطار
0: هذوك من نهار اللي تنحاو الشعب باش يقول لك وينهم
2: يا ودي،
0: ولاو اثار في المطار.
2: تعرف نعماش هذوك ماهم من عام 90
1: ان شاء الله بيحولوها في قارب الايام. سي منير غطوا عليهم بالحركه الكبيره كي يقولوا الطيارات داخلين
0: ما عادش يضروا.
2: لا المكان ماخذين المكان الاساسي تاع المطار. ازلوا عوم علينا يا خويا، خلي البقعه وسع. ثم برشا من الناس ما يجيبوش على خاطر مهمله
0: والا نستثمروهم هكا ندهنوهم بالوان كي نحطوهم حاجه كانوا مجسم يعني تاع تزويق وتاع ديكور وتاع ديكور في البيست، ما يسالش خير ماك المنظر هكاك.
2: معناتها الكونتور يمشي عند ديوان المطارات ما باش يخلصوا حتى حد.
0: صحيح. ان شاء الله يلقاو حل في اقرب الاجيال. اللي تولد عام 90 اليوم عمره سي منير 36 هكا 36 سنة. شكرا لك سي عادل سبيط على هذه المداخلة. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نسمعوا كان الخير على ولاية توزر، نسمعوا كان الخير على كل ولاياتنا وعلى تونس بصفة عامة. هكا نوصلوا احنا لختام برنامجنا اليوم. نحب نحيي كامل الفريق، رامي مجولي في الإعداد والتنسيق، ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، وسمية زواوي في الإخراج التلفزي. يعطيك الصحة سي منير.
2: يعطيك الصحة أنت، بارك الله فيك.
0: وشكرا ليك على الجاتو اللي جبتونا احتفالا بالاستوديو الجديد. يعطيك الصحة.
2: العجز فرحني، نلعب نفرح معك.
0: أكيد أكيد، حتى احنا يحبوك في الإذاعة، الناس الكل تحبك ومستمعينا يحبوك، وإن شاء الله ربي يدوم عشرتنا. بعد قليل أخبار الرياضة مع الزميلة رجال مختار، ثم نشرة أخبار السادسة. أجمل تحيات يسر حازقين، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.
3: تونس الخضراء جئتك عاشقا
4: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
5: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
6: اصلما quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
7: En Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
8: Tunisie is great, beautiful.
9: يا первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
10: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: المايونيز متكونة خاصة من أصفر العظم الني والزيت. المايونيز غنية بالدهنيات، هذاك علاش من الأفضل ما نكثروش من استهلاكها، والردو بانا راهي في ساعة ما تفسد وتولي تضر.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار،
4: باش تكونوا ديما أقرب للحدث.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
5: ثقافة،
4: موسيقى،
5: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
7: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: تحية طيبة. بهدف تذليل الصعوبة وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، الاتفاق على وضع خطة عمل بين تونس ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وزارة الصحة تشرع قريبا في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية. انطلاق التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. أنباء عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. أعلن أمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وكيني ميني الاتفاق مع الحكومة التونسية على وضع خطة عمل تهدف إلى تذليل الصعوبات بما يضمن تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمارات التونسية في الدول الإفريقية. وأكد خلال ندوة صحفية نظمها عشية اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة على هامش زيارة يؤديها لتونس من 10 إلى 13 من جوان الجاري، أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص. مواكبة خولة سليتي.
9: أكد أمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف وامكيلي ميني أن الهدف الأساسي من زيارته تونس هو تعزيز العلاقة مع الحكومة التونسية وتعزيز التعاون والشراكة خاصة مع القطاع الخاص. وأشار في هذا السياق إلى التطرق خلال سلسلة لقاءات نظمها صباح اليوم مع ممثلين من القطاع الخاص إلى الفرص المتاحة وكيفية استغلالها لتحسين وتنويع مناخ الاستثمار، خاصة أن معظم صادرات الدولة التونسية متجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس فرصة لمزيد التنويع نحو أسواق أخرى مثل تلك الموجودة في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا. كما تم خلال اللقاء نفسه نقاش كل الآليات المتاحة والممكنة لتمكين الشركات تحديداً الصغرى والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الإفريقية، وفق ما أفاد به أمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي أكد وجود جملة من التحديات التي تحول دون تعزيز التجارة البينية الإفريقية، من ذلك خاصة ما هو متعلق بارتفاع كلفة النقل وتمويل التجارة والجوانب اللوجستية. وأعلن أمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني في هذا السياق الاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفتي ووزير التجارة سمير عبيد على وضع خطة عمل ترتكز على معالجة هذه التحديات بشكل عاجل، وتهدف إلى إنشاء ممر تجاري يمثل جزءا مهما من التعاون الثنائي. وأوضح أن هذا البرنامج يأتي في إطار الطموح المشترك بين الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والحكومة التونسية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة الإفريقية، وكذلك تعزيز الاستثمارات التونسية خارج الكوميسا ونحو مناطق أخرى من القارة الإفريقية.
8: أسفر حادث مرور جدة صباح اليوم بالطريق المحلي الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد عن وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات، حالة 4 منهن حرجة، وفق رئيسة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ربيعة كداشي.
10: تم زوز توفى و13 حالة الاخرين جاونا. عندنا اربع حالات اللي هما نسميو حريجين. من الحالات هذوما ثم واحدة مشيت لجراحة الشرايين نتاع صفاقس، وفما زوز حالات مشاو لقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي سهلون، وزوز حالات اخرين اللي هما حاله معنا من الاربع حالات اللي حاجه باش تبقى بحدنا مراقبه، وحاله كيف كيف من اللي هما ستابل. بالنسبه للحالات الاخرين اللي هما معدل 9 حالات اخرين، شويه عندهم كسور في اليد، كسور في البصان، ثم بنيه 13 سنه اللي عندها في الفخ، في كسر في الفخ، هما 3 رقبه في قسم جراحه العظام في سبيطار سيدي بوزيد. الاخرين جوست مراقبه، معناها باش يبقاو مراقبه، وسينو 3 حالات اخرين خرجوا.
8: تشرع وزارة الصحة في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلاً من إسناد المعرف الصحي آلياً للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. جاء الإعلان عن الانطلاق في هذه التجربة خلال اجتماع لجنة قيادة التحول الرقمي المنعقد أمس، والذي خصص لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي والوقوف على جاهزيتها قبل الإطلاق التدريجي. مؤشر جديد وقع اعتماده خلال التعداد الأخير للسكان والسكنة هو مؤشر الإعالة، وفق ما ذكرت المديرة المركزية للإحصائيات الديمغرافية الاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء هدى بوهلال خلال استضافتها في برنامج يوم سعيد. هدى بوهلال أشارت إلى أن ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض نسب النمو الديموغرافي عوامل أدت إلى تغير التركيبة الأسرية.
11: احنا توا كان لاحظوا السن الزواج سواء عند الرجل ولا المراه قاعد ويتاخر، عند الرجل في 35 وعند المراه في قرابه 29 سنه. قبل كنا المراه تعرس في 20 في 18، كانت الفرصه الانجاب اكثر. قد ما تقدم في السن قد ما تكون الفرصه في الانجاب اقل، حسب الاسقاطات وحتى حسب النتائج اللي بينتها التعداد. نسبه الفئه العمريه اللي من 60 فما فوق، الفئه هذه قبل كانت تمثل 5.6 في 66، تولينا نحكيه على 17%. في 2030 باش تكون قرابة الخمس، معناتها 19.9%. نزيدو نقدمو القدام، نقاو انه في 2054 النسبة هذه باش توصل ل 32%، باقي تمثل نسبة كبيرة. مؤمل الحياة بالنسبة للتونسي ولا يعيش اكثر، وزادة انه نسبة الوفيات اللي كانت تتسجل في صفوف الصغار والشباب كانت اكثر، توا قلت.
8: حوالي 36% من فئة كبار السن يعيشون بمفردهم، وهو ما يدعو إلى تحضير المجتمع لمتطلبات التركيبة الجديدة من حيث الرعاية الصحية. المديرة المركزية للإحصائيات الديمغرافية الاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء هدى بوهلال.
11: احنا في التعديل بين انه تقريبا 16% من الفئه اللي هما 60 سنه فما فوق مازالوا في النشاط. شنو العوامل الاقتصاديه وكيفاش نجموا نحضروا احنا البوبولاسيون هذه اللي هي قادمه بعد باش تزيد؟ شنو وضعها الاقتصادي والاجتماعي؟ زاد التغطيه والعلاقات الاسريه. تقريبا عندنا الفئه العمريه هذه فما ثلث نتاعها او اكثر معناتها 36% يا يعيش وحده يا يعيش هو وزوجته يا معناتها والبقيه 60% صحيح يعيشوا في اسره، لكن اللي تبين انه حجم الاسره نتاعنا في تونس ولات صغيره، ما عاد شكل العائله الكبيره اللي هي يكون فيها الجد والجده والعم وعدد النواتي. لازمنا نغزروا حتى من الجانب الاجتماعي كيفاش رعايه الاسره للمسنين نهار اخر.
8: أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نقل النزلاء المكفولين بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة إلى دار المسنين بالقيروان في أجل لا يتجاوز موفى جوان الجاري لإعادة تهيئتها. مدير إدارة كبار السن عميد العماري:
12: قرار لخلال الفضائيات هذه المدعية بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة كان نتيجة زوز اختبارات فنية أكدوا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضائيات الناتجة عن التصدعات في هذه البنية المدعية اللي تتطلب الهدم وإعادة البناء. أعطينا أولوية بطبيعة الحال باش نوفروا أفضل الظروف لفائدتهم، وحرصت الوزارة على التنسيق الوثيق مع كافة الجهات والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة لتوفير الإيواء الوقتي للنزلاء المكفولين وتأمين التعهد النفسي بهم قبل نقلتهم. وفي هذا الإطار تم الاتفاق والتأكيد على تأمين النقلة المؤقتة للمقيمين والمقيمات لمركز رعاية المسنين بالقيروان المهيئ حديثا بمواصفات جد عالية الجودة، واعطينا أجل ما يتجاوزش موفى شهر جوان 2026. ونحب لهنا نأكد على أن الوزارة تحرص على استحثاث نسق إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة وفق أرقى مواصفات إن شاء الله.
8: انطلق اليوم تسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن ليتواصل إلى 30 من جوان الجاري. البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو توسعة أنشطتها من خلال لتمكينهم من قروض بشروط ونسب فائدة تفاضلية. في الشأن الجامعي، وافقت الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بين 1328 ملفا ورد عليها، وفق ما أفاد به مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي اليوم. وأضاف أن العمل جار حاليا على دراسة وتقييم الملفات المودعة للحصول على التأهيل والاعتماد من قبل الجامعات والمدارس العليا الخاصة. مع غروب شمس اليوم تشهد تونس ظاهرة فلكية تتمثل في اصطفاف كواكب المشتري وعطارد والزهرة مع إمكانية مشاهدتها على استقامة واحدة بالعين المجردة دون الحاجة إلى استعمال معدات فلكية، حسب أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى.
13: الظاهرة اليوم اللي مشتير في تونس وفي العالم هو اصطفاف لثلاث كواكب مشتري وزهرة وعطارد. الاصطفاف هذا مهم لأنه كان نتيجة الاقتران اللي شهدته سماءنا ويت البارح 9 جوان، واليوم يولي اصطفاف. الاصطفاف هذا مهم لأنه كوكب عطارد دخلت عليهم اللي هو كوكب نادر الرصد، يعني ما يتراش ديما، يترا كان في فترات قليلة، وهذا شي يخلي الظاهرة نادرة. ثلاث كواكب اللي هما المشتري والزهرة والعطارد يتراوف على استقامة واحدة تقريبا، هما في الحقيقة بعض على بعضهم برشا. الظاهرة هذية نجم نشوفوها بعد غروب الشمس بنصف ساعة تقريبا، بين الساعة 7:30 ليلا نجم نشوفوها بالعين المجردة ولا تحتاج إلى معدات فلكية.
14: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: تعرض لاحظت منصات فيسبوك انستغرام واتساب التابعة لشركة ميتا لعطل مفاجئ اليوم ما تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدمتها حول العالم. وأظهرت بيانات موقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع الأعطال الرقمية ارتفاعا حادا في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا مشكلات أثناء محاولة استخدام فيسبوك عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني. ولم تصدر شركة ميتا تعليقا فوريا بشأن سبب العطل أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل. في تقديم تقريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، نظمت منظمة العفو الدولية تونس اليوم ندوة تحت عنوان فلسطين من أجل العدالة ضد الأبرتايد والإبادة ودفاعا عن الحق في التضامن. وأكدت منسقة الحملات والمناصرة بالمنظمة سمر صحية لضياء الدين كريفي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس تطهيرا عرقيا ممنهجا بهدف ضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن التهجير القسري للفلسطينيين يرتقي إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.
15: أهم ما كانت استخلاصات التقرير أنه إسرائيل تمارس في التطهير العرقي بهدف ضم الضفة الغربية. التقرير هذا يوضح أنه مساعي الضم اللي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي هو يرتكب تحت عديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وخاصة انتهاك الواضح والصريح واللي هو بالنسبة لنا احنا جريمة ضد الإنسانية، واللي هو التهجير القسري للفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة الغربية. نعتقد أنه العديد من الدول والعديد من الشركات اليوم هم شركاء في الإبادة الجماعية اللي يمارسها الاحتلال منذ أكثر من عامين، وهي إبادة جماعية مستمرة. ضروري تحميل هذه المسؤولية لعديد من الدول التي تسلح الاحتلال.
8: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني اليوم توصله إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، مؤكدا أن الجانبين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية لهذا الاتفاق. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بات وشيكا، داعيا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن الخوض في التكهنات بشأن محتوى الاتفاق لحين استكمال مذكرة التفاهم بشكل نهائي. وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت في وقت سابق اليوم إن طهران لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي من أجل وضع حد للحرب. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن وقفا فوريا ودائما للأعمال القتالية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وتمنح 60 يوما للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل النووية والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. على الجبهة اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في قضاء صيدا والمناطق المجاورة. في المقابل أعلن حزب الله تدمير دبابتي مركافة وآلية عسكرية وإجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب من أطراف بلدة مجدل زون جنوبية لبنان إثر اشتباك معها استمر ساعات. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرة المساء للأنباء، وهذا تذكير بعناوينها. بهدف تذليل الصعوبات وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، الاتفاق على وضع خطة عمل بين تونس ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وزارة الصحة تشرع قريبا في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية. انطلاق التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. أنباء عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. إلى اللقاء.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الأول على موجاتنا مع مجلة المونديال اللي باش نرافقوكم فيه طيلة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 اللي تدور فعالياتها بالمكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومنتخبنا الوطني التونسي طبعا سيستهل مشاركته في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، أولى مبارياتنا في المجموعة السادسة ضد المنتخب السويدي. تحية كبيرة برشا لألفة بشير على مستوى تأمين هذا اللقاء فنيا وتقنيا، رامي مجول في التنسيق لمختلف فقرات مجلة المونديال، وعمار الجبالي على مستوى الإخراج الرقمي والتلفزي. حبيت في البداية نرحب طبعا بضيوفي في هذا العدد الأول من مجلة المونديال اللي ينطلق الآن ويتواصل إلى غاية 7 مساء وسيكون موعد يومي قار على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، سي رضا كرويدة الإعلامي الرياضي المعروف طبعا واللي كانت له صولات وجولات في مختلف الملاعب كرة القدم ومختلف الرياضات. مرحبا بك سي رضا.
1: يعطيك الصحة يا رجاء، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية ومشاهدي الإذاعة الوطنية، وبرافو عليكم على المتابعة المستمرة خاصة لمسيرة منتخبنا الوطني.
0: شكرا لك سي رضا. أحمد المديغري المدرب الشاب اللي يصنع في اسم يعني بحروف نقوله من ذهب مثالش، أحمد على مستوى البطولة السعودية الدرجة الثانية احنا نقوله في تونس، وكانت له طبعا تجارب ناجحة أيضا في تونس. أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا بك رجاء، مرحبا بالمستمعين ومشاهدين الإذاعة الوطنية، شكرا على الاستضافة وإن شاء الله نعدي شوية به
0: إن شاء الله. أول أركان هذه المجلة ألفة.
3: ألو ألو ألو ألو، هنا المونديال،
4: هنا المونديال،
0: ألو هنا المونديال، ألو نقولوها لزميلنا أنيس الماجري مبعوث التلفزة الوطنية، وأكيد سيكون معنا ومع اسكندر الحجام دائما في المداخلات الخاصة أيضا بالإذاعة التونسية والإذاعة الوطنية في مختلف فقراتنا الرياضية الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي. أنيس مساء الخير ومرحبا بك، ولا صباح الخير أخير نقول
5: عنا في مونتير نقول صباح الخير رجاء.
0: صباح النور،
5: مرحبا بكم من السؤال، نعرف أنت ديما فرق التوقيت 7 ساعات.
0: أي
5: طبعا، مرحبا بك، مرحبا بضيوفك، مبروك ان شاء الله هالحصه جديده غير متابعه المونديال، وان شاء الله الف مبروك الحله الجديده بالنسبه للاذاعه التونسيه رجاء.
0: يعيشك ومبروك علينا الكل طبعا، حله جديده واستديوهات رقميه في مؤسسه الاذاعه التونسيه الاذاعه الوطنيه وبقيه الاذاعات، وان شاء الله في الخير وان شاء الله على منتخبنا الوطني التونسي في هذا المونديال. انيس ناخذ معاك اخر اخبار منتخبنا الوطني التونسي قبل الحصه التدريبيه هذا المساء اللي ممكن من خلالها ستكون معرفه التشكيله الاساسيه للمنتخب اللي تقريبا الشك والانتظار ممكن على مستوى خط الهجوم، لانه في خط الدفاع حسم اموره يبدو لي صبري لموشي.
5: صحيح رجاء، طبعا بالنسبه للحجز الاستثنائي بالنسبه لليوم هو تغيير توقيت التدريبات، ما كان منذ البدايه على اساس يكون نفس توقيت المباراه الساعه 8، اليوم باش الحجز التدريبي الساعه 6، تغيير تقريبا تقدم ساعتين على مستوى ساعه التمارين. بالنسبه لجمهور المنتخب التغيير يذكر طبعا اجواء كما هي، نفس الرصيد البشري كله متوفر على خدمه الاطار الفني، اجواء طيبه، كنا تو حتى في لقاء خاطف مع سينادي الشيخ المكتب الجامعي اكدنا الى اجواء طيبه، مواصلين نفس الحماس، نفس طبعا الطريقه والعزيمه يحضروا بها المباراه الافتتاحيه ان شاء الله مباراه الجولي، والكل كما قلت سابقا عقد العزم انه ندخلوا بقوه في دمار هذه البطوله.
0: طبعا الطقس، وانت تحدثت البارح معنا في مداخله في اخبار الرياضة على مستوى الرطوبة أكيد وفارق التوقيت، إن شاء الله نقولوا اللاعبين تأقلموا مع الأوضاع اللي موجودة في المونتيري في المكسيك.
5: بطبيعة الحال هو الحاجة الباهية للمنتخب تحول هنا المونتيري تقريبا قبل أسبوع من المباراة، بشوية بشوية يتأقلموا للعبية وكل الرصيد البشري الموجود لهنا تأقلموا مقدر مع فرق التوقيت، وكما قلت لك أما الحرارة يشبه برشا للمناخ في تونس بين 20-25، لكن اللي فيما ديما نذكر اللي عمل الرطوبة هو عالي عالي برشا معناها في مدينة مونتيري، إن شاء الله الملاعبية تأقلموا وهذا حكيوا عليه وإن شاء الله ما يقلقش مع بداية المباراة، خاصة المباراة باش تكون معناها في الليل، ما نتصور ما تقلقش برشا عمل الرطوبة بالنسبة للملاعبية.
0: شكرا لك أنيس الماجري، يعطيك الصحة زميلنا من
5: تفضل أنيس. رجاء فقط حبيت نذكر بأنها كان الافتتاح، يعني عشنا افتتاح كأس العالم هنا في مدينة مونتيري على غرار المكسيكو. طبعا كانت استثنائين، عايشنا الأجواء هنا والمدينة المونتيري عاش الواقع كنا حريف الفانزون البارح أجواء كبيرة برشا وجماهير رهيرة جدا كانت حاضرة هنا، بدأت تتحرك يعني بعض العائلات التونسية المقيمة هنا بدأت تجي حتى من تونس من ولايات من مدن أخرى من العالم قاعدين يتنافسوا على مدينة مونتيري.
0: شكرا لك أنيس الماجري، يعطيك الصحة، مشكور جدا زميلنا أنيس الماجري.
4: آراء فنية،
0: آراء فنية. طبعا تحدثت مع أنيس عن تشكيل المحتملة للمنتخب الوطني التونسي، والشك تقريبا مازال يحوم حول خط الهجوم، يعني بالنسبة للمدرب الوطني أحمد. تقريبا آخر الأخبار تقول وأنه مهيب الشامخ على مستوى حراسة المرمى، علي العابدي، عمر الرقيق، منتصر الطالبي، يان فاليري في وسط الميدان، راني خذيرة، حنا بع المجبري، إلياس الصخيري بنسبة مئوية كبيرة جدا، إلياس العشوري، تونكتي على الجهة اليسرى. تبقى في الهجوم من سيكون المهاجم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الليلة؟ الحصة التدريبية ستكشف الاسم الأخير تقريبا من التشكيلة الرسمية اللي خلينا صبري الناموشي متشوقين لمعرفتها إلى اللحظات الأخيرة.
2: بون، هو ديسبوزيتيف اللي براتيكمون باش يلعب بيه نورمالمون 4-2-3-1، تصور باش يكون إيكيليبري سورتو في الماتش الأخراني، يعني إلا بيان كونفيرمي باش يكون مهيب الشامخ كوم غارديان تيتولير. بالنسبة للخط الدفاع اللي تعودنا بعلي العابدي في كل المسابقات هو موجود بحكم البرفورمانس اللي قاعد يعمل فيها، بحكم اللي الأداء نتاعو الخط الظهيري صار ماناش مشكلة فيها. إن شاء الله بالنسبة لخط الدفاع، خاطر احنا كنا مستنسين نلعبوا فيكتروز أكسيو قبل في كومبيتيسيون يعني عالمية، ندخلوا أون سيكوريتي أكثر. نتصور مع صبري اللاموشي ما مشاش الفكره هذه، مشى بكادو تروا، لازم نكونوا بيان ايكيليبري، ما نتسرعوش، نحاولوا نعملوا اقل اخطاء، خاطر المره هذه المنتخب في فرصه باش نجم يترشح معناها بارمي لي تروا برومي، عندك شانس باش تكون ثالث باش ترشح. المفتاح نتاع المونديال هو الماتش الاولاني، نتصور اذا كان باش تمشي باش تصبر تكون يعني بيان سيري ليني تكونوا قراب، نستغلوا الهفوات اللي باش تكون موجوده، كل سوا لعبه تاع كون شوات ولا مستوري ولا اللي هو، لازم نكونوا بوزيتيف مع الناس الكل، لازم الشعب التونسي الكل كمدربين ولا مواطنين ولا عاديين يعرفوا اللي راهو اللاعبين عندهم ريزو سوسيو يتبعوا، اذا كنت تلقى الناس ضدك راه مش حاتيك في الماتش. لازم احنا نكون واقفين معاهم في كل شيء. هذه خرجت على الكونتكست نتاع الديسبوزيتيف تكتيك. ان شاء الله يا ربي نفرحوا، يعني نستناو في فرحه من الشعب التونسي، من المنتخب التونسي اللي باش نتبعوه اللي باش نصبحوا على خاطره، وان شاء الله كسوا يلعب شوات ولا يلعب اي مهاجم، ان شاء الله نكونوا على اوتور كونتر السويد ان شاء الله.
0: سيري ذا، نجم نستعيد ذكريات مكسيكو الأرجنتين 78 ومنتخب المكسيكي وانتصرنا عليه، وخاصة وأنه ختمناها في 2022 بانتصار على المنتخب الفرنسي.
1: هي أكيد هي إن شاء الله توا الأمور الفنية تبارك الله، حكاية لي أحمد المدرب الشاب هذوما مدربين نتاعنا نفتخروا بهم
0: ما شاء الله عليها
1: صراحة، إن شاء الله يكون من الإطارات الكبيرة الفنية في تونس. وأنا نمشي برك في كلمة برك، ربما يكون ولو الأمور الفنية خليها له يكون في رأس شوات قناص أحسن من حازم المستوري. علاش؟ شفنا كوب دافريك حازم المستوري كم من فرصة جات وضاعت. على كل هو المدرب صبري اللموشي باش يتحمل المسؤولية، على خاطر علاش احنا كما قال احمد باش نكونوا ايجابيين لقصة درجة. اليوم راهي تونس، اليوم يلزمنا نرجعوا عام 78 وقت المدرب الكبير عبد المجيد الشتالي جا للملاعبيه ورمى لهم الدرابو نتاع تونس، هاو الدرابو واحكوا معاه. هذايا خلى الملاعبيه شفتك الجو الاربعة واحد لهنا ضد مصر، هاك 0-0 مع نيجيريا نمشوا غادي نربحوا انا 0، نتفكرها الوعد السنتراج تاع خميس العبيدي وتشوكو ظهر لي المدافع نتاع نيجيريا مركاها لقولوا، معناها جو كبير نتاع ليكيب ناسيونال. اليوم احنا ربما ثم فرصة باش الشعب التونسي يفرح، ما نحبش نحكي على البطولة وما خلفته البطولة الوطنية، لكن اليوم اليد في اليد، نكونوا ايجابيين. منتخب السويد احنا نجم نقولوا 50-50 بالجرينتا بالقليب، خاطر اليوم ما ثماش والله نلعب ونشوف. اليوم تاعت الكل في كل، وخاصة المباراة الافتتاحية اللي النهار متاع التوانسة باش يبدا نصف الليل، معناها نصف الليل الناس كلها معدل، انا واحد من الناس معدل نصف الليل نبدا نبنك حتى لين يجي من ماتش متاع المنتخب على تونس العزيزة الغالي. انا في الإذاعة الوطنية نداء النصور، نحبهم نصور بالرسمي، اليوم يزم يحطوا كدرابو دربوا قدامهم ويلعبوا باسم تونس. اليوم تونس تشارك في كاس العالم، اليوم راهو الناس كلها شافت البارح الافتتاح كي تعدك العلم الغالي نتاع تونس، الناس كلها راهي تقشعر الابدان، راهو مش لاعب، راهو اللي ما سافرش ما يعرفش قيمه العلم نتاع تونس.
0: انت ما شاء الله سافرت برشا وكنت حاضر في اكثر من،
1: كنت في مشيت كاس العالم، مشيت كاس افريقيا، مشيت مع النوادي، راهو مهما كان حتى النوادي التونسيه تلعب البرة، ويبدا مواطن تونسي غادي يلوح روحه من اجل البلاد الغاليه. رجاء،
0: وكنا نسمع في انيس المجري كان يتحدث قال بدات الجماهير التونسيه تتوافد،
1: بداو يجيو. احنا نحكيو حتى الوليد هذاك وسيم الغرايدي اللي موجود، هو اللي موجود غاديك اللي يعيش مع متزوج مكسيكيه، معناها شفت الراجل معناها اللي من ابناء تزركة من ولايه نابل، الراجل معناها رمى روحه مشى، معناها تونس ماشيه غادي، معناها انا نقول ان شاء الله يا ربي يفرحونا، خاطر مباريات صعيبه خاصه مع هولندا واليابان، لكن ماتش الافتتاح ضد منتخب السويدي ان شاء الله نكونوا في المستوى اللي ينتظره الشعب التونسي.
0: واكيد تحدثنا عن الجانب المناخ وحراره الطقس والرطوبه، نسمعوا خليل جبابلي المعد البدني يتحدث عن قيمه هذا العامل في صنع الفارق بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي. نسمعوا خليل جبابلي.
6: مرحبا رجاء، يعطيك الصحه على الاستضافه. إذا باش نحكيه على مباراة منتخبنا إن شاء الله ضد منتخب السويد في أول مباراة لي في كأس العالم 2026، لازم نركزوا على بعض النقاط اللي باش تكون ممكن فاصلة في المباراة الأولى، وخاصة أننا باش نلعبوا في مدينة مونتيري. مدينة مونتيري تعرف الحرارة تروح فيها ما بين 30-38 درجة، وخاصة بعض الدراسات تقول في اليوم مباراة متاعنا 79% باش تكون درجة الحرارة مرتفعة شوية. على ذلك العامل هذا ممكن يكون في صالحنا ويأثر يعني كثير على المنتخب السويدي. إذا نحكيه على التأثير الفيزيولوجي تاع الحرارة، تعرف إذا الحرارة تجاوز 30 درجة مئوية طبيعيا يفقد من لتر لترين ونص من السوائل في الساعة، عد معدل ضربات القلب كيف كيف تزيد من 10-20%، طبيعي انه ينخفض الاداء البدني العالي شده، وهذا ميزه المنتخب السويدي لانه منتخب بدني بدرجه اولى. على ذلك يعني الفترات تاع الاستشفاء بين السبرينت يعني بين فترات السرعه في كل سبرينت باش يحلوا فتره الاستشفاء باش تطول شويه، وهذا يمكن يكون في صالحنا احنا في اول مباراه. على ذلك لازم يكون عندنا ان بلون دو جو ندخلوا فيه زيد التاثيرات هذه تاع خاصه درجات الحرارة اللي ممكن تكون في صالحنا وتكون عامل إيجابي لنا. على ذلك يعني أنا نتصور إذا نكونوا في بلاصة الجهاز الفني تاع منتخبنا، نتصور اللي محضرين وشافوا بالقدية يعني المنتخب السويدي وعرفوا اللي نقاط قوته خاصة الكرات الثابتة والعرضيات، وهذه نقطة مهمة جدا لازم نكونوا محضرين لها. على ذلك نتصور الأول 20 دقيقة الضغط نتاعنا لازم يكون متوسط، ما لازمناش يكونوا عالين برشا، ما لازمناش نضغطوا بصفة متهورة وصفة فردية، لأن هذاك باش يرجع علينا بنقاط سلبية كثير. ما لازمناش نجري وراء الكرة، بالعكس لازم تكون عندنا أكثر صبر، أكثر استحواذ على الكرة، وكل ما الكرة تكون عنا مرور الوقت نتصور اللي منتخب السويدي مش يتأثر كثيرا. نتصوره هو زاد في الجانب الثاني محضر نفسه من الناحية هذه، ولكن مهما يكون فترة التحضير في مدينة مونتيري حتى المنتخب السويدي قصيرة، يعني حتى باش يسوي تأقلم باش يكون تأقلم جزئي، خاصة إذا يتمرن في وقت نفس توقيت المباراة، تأقلم تاع 4-5 حصص ماهوش كافي إذا على لاعبين تاع السويد جايين من بيئة كلها يعني درجة الحرارة فيها منخفضة وباردة. نتصور اللي كما قلت لك البلون دو جو لازم يكون حاضر في كل 20 دقيقة، كل 30 دقيقة عندنا بلون دو جو، الأولاد عارفين شنو باش يعملوا، لأنه أنا النقطة اللي كل ما تزيد المباراة كل وقت ما يمشي، كل ما احنا سرعة التحولات تاعنا لازم تكون أكثر، لازم نلعبوا على التحولات، لازم الكرة تكون افقيا، يعني لازم نجبره السويد انه يركض اكثر منا، المرتدات التحول الهجومي كما قلت لك، وهذا يخلينا نستغلوا ممكن الارهاق اللي باش يكون عند لاعبين السويد خاصه في اخر المباراه. يعني انا نتصور الشوط الثاني باش يكون مفتاح سواء لينا سواء للسويد، ان شاء الله تكون نقاط هذه نقاط قوه لنا احنا

0: زوم على النسور.
1: طبعا سمعنا خليل الجبابلي، شنو تنجم تضيف احمد علي؟ قالوا خليل،
2: اول حاجه تحيه سي خليل، كفاءة يعني الترجي من الكويت ما شاء الله عليه، من احسن المواطنين البدنيين. والله كلام يعني نجم نضيف على حد شيء، كلام منطقي. نحاولوا نكونوا كما قلت ملول بياني كيليبري، نلوجوا خاصه في لي فاز دو ترانزيسيون، نكونوا صحاح في الكاليتي تكنيك، خاصه في لي ريميز لي ترانزيسيون لي باس دو لانترفال. واهم حاجه اللي لازمنا نكونوا، معناتها مش كيما ماتش بلجيكا، خاطر خسرنا باشا كوره فاسيلمون، تكون عندنا الكوره نعطيوها لهم احنا نجيو وراهم. الماتش هذا لازم هما يجريو، لازم هما يتعبوا، لازم كل كوره حتى كي تضيع نعاودوا نعملوا رياكسيون على بيرت دوب ما تضيع، نعاودوا نفكوها. بون مش نكونوا 100% ناجحين، لكن مش لازمش نكونوا يعني في كيما ماتش بلجيكا بالمردود هذاك. احنا كانت مشكلتنا ماتش بلجيكا مش هما، كانوا اوكي كانوا فما يعني تفوق عددي على جميع النواحي، لكن احنا سهلنا مباراه فيش، ما عملناش تروا باس على بعضهم. كل كوره نخسروها نلقاوها يا اما عند مهيب الشامخ ولا نلقاوها في الكاج. الماتش هذا نتاع برشا صبر، نتاع ينجم وقت يمشي معك نجم مركي بونتو في الاخر، نتاع دخول المونديال لازم يكون برشا تركيز. العالم العامل الثاني يعني اللي حكي عليه سي خليل، اللي هو الفاكتور نتاع الوقت ونتاع الطقس نتاع المناخ، نجم يكون في صالحنا، خاطر احنا يعني اغلبيه اللاعبين نتاعنا تكونوا في تونس. اما اللي باش يلعبوا مثلا شكون، مثلا مهيب لعب في تونس، لعب في تونس علي العابدي لعب في تونس، شوات لعب في تونس كان مشد. بار كونت ليكيب ادفيرس اصلا ما يلعبوا كل في بطولات الحاره نتاعها منخفضه، فهذا في صالحنا وهذا عامل يعني في ملعبنا ان شاء الله. وخاصه احنا مشينا قبل بثمان ايام يعني من الكومبيتيسيون، نجم يكون كل الظروف في صالحنا اكونديسيون نكونوا احنا بيان اكيليبري ونكونوا مركزين. انا تفرجت ماتش السويد في الكاليفيكاسيون، كي ترشحوا يلعبوا برشا برشا على سونتراج اون كورس لا ري درو لا غوش، يعملوا دي سور نومبر. اذا كان اللي باش يلعبوا دو دومي دو كولوار ما يرجعوش مع لا ري درو ولا لا غوش، نلقاو مشكله اون نيفو ديفونسيف. لازم كل واحد مع صاحب مثلا ميس سور نومبر دو كونتر ان ما يخليهمش في الاخر. من بعد فكينا الكوره نلعبوا في راحتنا، عندنا لي تروال في وسط الملعب يعرفوا يلعبوا الكوره، يعرفوا يشدوا يلوجوا لي باس اونت لي ليني لي باس يعني دون لسباس، وان شاء الله يكونوا حاضرين. وباذن الله انا متفائل الماتش هذا
1: ان شاء الله. اكيد منتخبنا ماتش ومباراه افتتاحيه هي المفتاح سي رضا في مثل هذه البطولات والتظاهرات، والمنتخب الوطني التونسي اكثر المنتخبات تاهلا يعني للنهائيات، الخبره اصبحت موجوده. وكما كان يحكي احمد يعني حتى عناصرنا الوطنيه سواء مع في البطوله مع الانديه ومع المنتخب في التصفيات وكذلك اللاعبين ينشطوا في اوروبا، الخبره موجوده يعني في مثل هذه المباريات، وخاصة خاصة العامل النفسي تجاوز الهزيمة الأخيرة في المباراة الودية الأخيرة.
3: أكيد أنا نشوف اللي حتى الهزيمة ما تنجمش تدخل، ما تكونش فاكتور مؤثر في المنتخب الوطني، خاطر هذيك تحذير. تفكر احنا وقت اللي مشينا لعبنا في الأرجنتين، ذا لعبنا ماتش ضد فرنسا، خسرنا كونتر فرنسا مباراة ودية عام 78، ومشينا وقت شفت بدينا كل المباراة هذيك نتاع 3-1 معناها نتاع الكابي غميد ومختار ذويب، معناها الناس سهرنا عليها الصباح. إن شاء الله السهرة تتعاود، وإن شاء الله في المكسيك بالذات معناها أنا ضد السويد، لكن ديما نقولوا لونجاجمون فيزيك نتاع الملاعبين نتاع السويد، هي حتى في الأتليتيزم قبل عندهم طريقة يسموها الطريقة السويدية دي في الإعداد البدني، معناها هما نجموا احنا ندخلوا بروح تاع انتصار مع الحذر اللي قالوا خليل الجبابلي، معناها الدكتور خليل الجبابلي معد بدني، معناها يفهم الأمور دي، خاصة أحمد موجود ردوا بيننا من الأول ونشوفه، خاطر ما إيش تحذيرات المنتخب الوطني التونسي ما كانتش معناها على أحسن ما يرام، خاصة في اختيار التشكيلة. معناها التوى مزلنا أنا هو الحارس بوهانا، قلنا المدافعين لكن كلها ملعبوش بريس تقريبا مع بعض، إن شاء الله يكون الاختيار متاع المدرب الوطني صبري لموسي بمساعدة زياد الجزيري. زياد الجزيري نجم يعطي حتى الإضافة، خاصة أنك الشحنة المعنوية نتاع لاعب معناها قدم كأس إفريقيا لتونس معناها الهدف،
1: وشارك في كأس العالم 2006،
3: وشارك في شارك في كأس العالم حتى كأس القارات، كأس قارات لعب تونس لعبنا ضد ألمانيا تقريبا وقت زياد الجزيري. هنا الشحنة معنوية لازم الناس كلها توا خلي الامور الفنيه ديما خليها السيد احمد، لكن احنا نمشيو للامور هذه معناها الشحنه المعنويه، ان شاء الله المنتخب التونسي يكون في مستوى امال الشعب التونسي.
1: نسمع هيثم الجملي أيضا محلل أداء يتحدث عن طريقة اللعب متاع المنتخب السويدي ونصايحه للمنتخب الوطني التونسي في مواجهة المنتخب السويدي.
0: بالنسبة للمنتخب التونسي نذكره اللي هو في مجموعة ضم هولندا منتخب اليابان ومنتخب السويد. اللقاء الأول للمنتخب التونسي يوم 15 جوليا ضد السويد، تذكير لهذا المنتخب اللي فاز على بولندا 3-2 في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، يعني ترشح بصعوبة كبيرة. حتى في اللقاءات متاع تصفيات كأس العالم في المجموعة متاعه كانت نتائج سلبية جدا، تعادل ضد سلوفينيا 2-2، خسارة ضد الكوسوفو ذهابا وإيابا، وخسارة ضد المنتخب السويسرا ذهابا وإيابا 4-1 و2-0. يعني اش نفهم من هكا؟ يعني فريق السويد مش حاضر، عنده برشا مشاكل ونحكيه عليها بشوية بشوية. وحتى اللقاءات الأخيرة الودية قبل بداية كأس العالم خسر ضد النرويج 3-1 وتعادل ضد اليونان 2-2. المستوى الفريق هذايا متوسط احيانا، احيانا تحت المتوسط، واحيانا يعني سلبي برشا في الخطه، في الوقفه، يعني في الكره الاوروبيه العصريه اللي نعرفوها المنتخب السويد او الفرق الاوروبيه يعني يمر بفتره صعبه برشا. وهذا نجم نقوله ان المنتخب التونسي لو يصلح التشكيله الاساسيه ويصلح الاخطاء اللي قام بها في المده الاخيره ينجم يعمل نتيجه ايجابيه. كنا نود ان المنتخب التونسي في اللقاء الاخير هو يورينا يعني كما نقولوا التشكيله الاساسيه اللي قريبه جدا باش تعرف المنتخب السويد، لكن المغامرة اللي عملها صبر اللموشي كانت سيئة ومش في بلاصتها. إن شاء الله ضد منتخب السويد المنتخب التونسي يهبط بتشكيلة صحيحة ويصلح الأخطاء، ونرى المنتخب التونسي قادر باش يعمل نتيجة إيجابية، خاصة المنتخب هذي السويد ماهوش في أحسن الحالات نتاعو.
1: أرقام وهوامش، أرقام وهوامش باش ندخلوا من خلاله لبقية المباريات في المونديال، ونتحدث عن مباراة الافتتاحية البارح، مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا وفوز المنتخب المكسيكي بهدفين مقابل صفر. أرقام هذه المباراة: 59% نسبة امتلاك الكرة للمنتخب المكسيكي مقابل 41% لمنتخب جنوب أفريقيا، 282 تمريرة بدقة للمنتخب المكسيكي في هذه المباراة، يعني نسبة نجاح 89%، والمنتخب المكسيكي يفوز بهدفين مقابل صفر. المباراة الثانية البارح أو اليوم الصباح يعني اللي عشنا على وقعها في المجموعة، كوريا الجنوبية وتشيك وفوز منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد، 8 انتصارات للمنتخب الكوري في كأس العالم كأفضل منتخب آسيا ويحقق انتصارات في كأس العالم، يتقدم على منافسنا المنتخب الياباني اللي عنده 7 انتصارات في كأس العالم. والرابع ريمونتادا لمنتخب كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم، ريمونتادا الأولى كانت في 2002 فوزوا على إيطاليا بعد كان منهزم 2-1، ثم فوزوا في 2006 على توغو بعد ما كان متأخر بهدف مقابل صفر يفوز 2-1، وفي 2022 منتخب كوريا الجنوبية من جديد ريمونتادا أمام البرتغال بعد ما كان متأخر بهدف مقابل صفر يفوز 2-1، والريمونتادا الرابعة كانت البارح أمام منتخب التشيك. أحمد، نبدأ من مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والأرقام اللي أعطيتها.
2: مباراة المكسيك جنوب أفريقيا، يعني المكسيك كان حاضر على جميع المستويات، وشفنا اندفاع بدني من جنوب افريقيا مفرط الحقيقه، ما عاودوناش به وسهلوا المباراه على المكسيك. باش معناتها اوكي او نيفو دو كونسرفاسيون تو دو ريوسيت كان عند المكسيك اكثر، لكن كما كنا نحكي على المنتخب التونسي ليكيب ادفيرس هي اللي عطات الحلول باش المكسيك تقل اللعب نتاعها، تبريسي عالي، خاطر الكره قاعد تخسر فيها في نص الملعب تري فاسيل، مع زيد الورقة الحمراء اللي سهلت المباراة على المكسيك اللي نتصورها باش تعدى للدور الثاني وباش تكون يعني من الفرق المفاجأة في الدور هذا في كأس العالم هذا.
1: سيري ده الملاحظة البارح تقريبا الناس كل تحدثت عليها في النقل التلفزي للقناة الأمريكية يعني للمباراة، غير التحويرات الجديدة والقوانين الجديدة في هذه النسخة من نهائي كأس العالم، جديد على مستوى النقل التلفزي يعني المعطيات اللي تخرج في أعلى الشاشة على كما كان يتحدث أحمد على الإقصاء يعني يفسروا فيه للجماهير الأمريكية اللي ممكن مش مهتمة برشا بكرة القدم اش معناها إقصاء وعلاش الإقصاء وقديش بيش يلعب الفريق وبرشا معطيات يعني تعطى على الشاشة طريقة نقل جديدة تلفزية مهمة جدا.
3: اي مهمة جدا. هك شفت حتى الحكم البارح راه ثم عمل قاعد يستناو في حكاية الديفنسور ومعنا الحكم البرازيلي باش يفسر معنا هي طريقة مزيانة برشا وإن شاء الله نشوفها حتى في الملاعب التونسية. هي طريقة تخلي المشاهد وتخلي حتى الجمهور يبدأ حاضر يفهم الصاير في الملعب في الملعب وش يعمل الحكم وش يعمل مساعد الحكم وغرفة الفارس فيها معنا حاجة مهمة جدا للمشاهد واللي يبدأ هذا على الميدان.
1: نعم. المباراة الثانية أحمد كوريا الجنوبية وتشيك. قلت الريمونتادا الرابعة لمنتخب كوريا الجنوبية.
4: فرشت فيه الماتش تبعته. شوف الشوط الأول كوريا الجنوبية كما يقولوا بلغة الكورة خلت تشيك تلعب. ما أنت كتشوف أنت كما نكون نحكي والبوسيسيون كانت عند تشيك. الشوط الثاني أول ما دخلت تشيك سجلت هدف. لكن بعد بالديسيبلين تكتيك باللي شانجمون مدرب عمل دي شانجمون ساكري في بلايسون عمل دو زوكازيون دو بوت. انت تو دو ريوسيت انت على ماتش كامل كان نجم يكون 90% خاطر عملت ثلاثه زوكازيون منهم زوز دخلوا وواحده ما دخلتش. بعد خليت الكباد فيرس تجري على النيل وعلى تهب تربح. لكن بالوقفة وبالروح خاصة شفت الروح بتاع كوريا الجنوبية إن شاء الله نتمناها تكون عند منتخب تونس بالروح اللي كان موجود بالديسيبلين تكتيك عارفوا كيش يخلطوا تروب وثلاث نقاط متاعهم اللي بش يكون يعني سهل لهم بنسبة مش كبيرة لكن بنسبة نقوله معنوية سولو بلون مورال يدخل المباراة الثانية بأكثر أريحية ينجموا يتعدوا للدور الثاني. وهو كوريا الجنوبية عاودنا في كل المتظاهرات يعني مش أول مرة بالريمونتادا هذه الرابعة لكن في كل تظاهرات يكون عنده الكلمة ويكون منافس شرس حتى في الدور الثاني حتى كيف يخرج ثم إقصاؤه مش بالفريق اللي يكون ضعيف على حسب ينهي البارح. وعلى أنا عجبتني برشا طريقة لعب المدرب خاطر بدأ كدو تروا قبل هدف قلبها كتروا تروا بعد الهدف الأول كد كدو يعني شوف في نص ساعة قلب تروا ديسبوزيتيف مش سهل ملاعبي يطبق طريقة مدرب في تيران في نص ساعة تروا ديسبوزيتيف وبعد كي ماركا الثاني يعني عاود رجع كدو تروا وكمل بها باش ضمن تروبو متاعو. يعني المدرب متاعهم هو اللي صنع الثلاثة نقاط بالتغييرات وبتغيير التشكيلة وتغيير تمركز اللاعبين في وسط الملعب.
1: نعم أيمن الطنفوري نرحبوا به على مستوى

0: بين المنتخبين. المنتخب الكندي اللي خسر جميع مبارياته الستة سابقة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، سجل هدفين وقبل 12 هدف. بالنسبة لمنتخب البوسنة والهرسك، شارك مرة وحيدة في كأس العالم، وهذه المرة الثانية، المرة الأولى كانت في مونديال 2014. المواجهة هذه كيفاش نجموا نقدموها أحمد؟
1: مواجهة باش تكون فرصة لكندا باش تحقق الانتصار متاعها الأول، بحكم اللي البوسنة ما عندهاش تقاليد يعني في كرة القدم، مرة ثانية تترشح، لكن نردوا بأن مفاجأة، معنى كرة القدم ما فيهاش أمان، ما فيهاش فريق يكون قوي والآخر خاسر. نحكيه برياليتي، يعني سلو برون ريال، نجم نقول كندا هي أقرب للفوز.
0: وأكيد هو الهدف الأول للمنتخب الكندي تحقيق أول انتصار له في النهائيات، لأنه إلى حد الآن دون أي انتصار في النهائيات.
1: هو التراديسيون تاع كندا يعني في كرة القدم مش كما الفرق اللي باش نقولها احنا بار اكزومبل اليابان ولا هولندا، ولا يعني داخل الكومبيتيسيون تبحث على اول انتصار تاريخي، كما احنا قاعدين نحكيوا على الارجنتين احنا التو، علاش هاتين الارجنتين بحكم ما تعديناش الدوزيام تور، يوم فوت الدوزيام تور باش يقعد الحدث هذاك هو اللي في مخاخنا، هما الحدث نتاعهم كندا اول انتصار في كاس العالم. بار كونتر تلعب ضد فريق اللي باش يكون المشاركه نتاعو الثانيه في كاس العالم، يعني ما عنده خاسر باش يلعب سون بريسيون ماتش، انا نشوفه اقرب لكندا، لكن ردوا بالنا من المفاجاه تنجم اتمنى تكون نتيجه مغايره.
0: نذكر وانه في ال 28 مباراه الاخيره اللي لعبها المنتخب الكندي خسر مباراه وحيده، 18 فوز و9 تعادلات، وهذا اللي خلاه يتقدم يعني مراتب كبيره جدا في التصنيف العالمي الاخير للمنتخبات. سيريدا
2: هي اكيد هو حتى أنا ما نلعبنا ضد المنتخب الكندي، معناها تعادلنا، معناها ينجم هو طموحه نتاعو كما قال أحمد، أعطيني نلعب أنا ونستضيف في بلادي وننتصر أول مرة في تاريخ كندا اللي ما عندهاش لي تراديسيون نتاع الفوتبول اللي معناها كما معناها المنتخبات الأخرى، أما باش يكون جو. وأنا نقول أقرب المنتخب الكندي للفوز.
0: نعم، المباراة الثانية في البرنامج في يوم السبت الثانية صباحا الحقيقة، هي لأنه تعرفوا فارق التوقيت، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب المنظم الثالث لهذه النهائيات، مباراة لحساب المجموعة الثالثة، سيواجه منتخب الباراغواي.
1: عامل الأرض والجمهور باش يكون عنده تأثير، وحكم اللي الولايات المتحدة الأمريكية باش تشارك في بلادها نجم تكون اتفرج فيها في ماتش اميكال، عنده فريق باهي، ما عندهمش تراديسيون تاع لي كلوب ولا لي زيكيب ناسيونو اوروبيان، لكن عندهم ايكيب باهي تفرجت فيهم، عنده فريق ممتاز. والباراغواي زاد عملت تصفيات محترمه، نجم تكون ماتش بيان سيري. انا سنه في الماتش اللي بعده، ماتش المغرب وماتش البرازيل، سنه فيها
0: المغرب والبرازيل غدا، يعني يوم السبت 11 تعليل، وقبله هو المنتخب العربي قطر، اول المنتخبات العربيه وعدد ورقم قياسي يعني المنتخبات العربيه اللي تشارك في هذا المونديال، في الثامنة مساء لحساب المجموعه الثانيه اليوم مباراه كندا والبوسنه فيها 8 تعليل، وغدوه 8 تعليل المنتخب القطري يواجه المنتخب السويسري. ونسمعوا من جديد هيثم الجمني المحلل الاداء المقيم في سويسرا، المحلل الاداء التونسي، يتحدث عن هذه المواجهه قطر وسويسرا.
3: بالنسبة للمنتخب القطري وتحضيرات الكأس العالم، وخاصة بعد خيبة الأمل في كأس العربية الأخيرة، المنتخب القطري مطالب باش يحسن النتائج في كأس العالم 2026. قطر حاضت على المدرب الإسباني لوبيتيغي، كيفاش ترشح المنتخب القطري عبر الملحق الآسيوي؟ تعادت مع عمان 0-0 وفازت على الإمارات 2-1. قطر في المدة الأخيرة لعبت زوج لقاءات ودية، الأولى ضد إيرلندا خسارة 1-0، واللقاء الثاني تعادل مع السلفادور 0-0. المدرب الإسباني لوبيتيغي كان راضي نوعا ما على أداء الفريق، خاصة في الناحية الدفاعية كانت الخطة 4-3-3، لكن المشكل الموجود بالنسبة للمنتخب القطر هي تسجيل أهداف، رغم وجود أكرم عفيف والمعز علي رأس الحربة، لكن طريقة التعامل مع الكرة في الحالة الهجومية هذا المازال يخدم فيه المدرب الإسباني. قطر ستواجه سويسرا، بين قوسين باش تلعب زادة في اللقاء الثاني ضد كندا، وهو يعني نعرف كندا وكأس العالم باش تلعب في كندا، فما أفضلية الأرض و

0: جمهور. واللقاء الثالث قطر باش تلعب ضد البوسنة، نبقى مع اللقاء الأول ضد سويسرا. نذكروا إن سويسرا أو المنتخب السويسري انتصر على السويد 4-0 في تصفية كأس العالم، وانتصر عليه زادة في لقاء العودة زادة 2-0. فريق قوي، أبرز المحللين يحطوا سويسرا هي باش تكون الأولى في المجموعة، لكن نتمناه أن المنتخب القطري يحقق نتائج إيجابية كما الفوز في كأس آسيا 2019 وكأس آسيا 2023.
1: المغرب والبرازيل كما قلنا غدا 11 مساء. أحمد ننتظر الكل، أول مباراة رسمية للمدرب الجديد للمنتخب المغربي في مواجهة المنتخب البرازيلي اللي يبقى ديما من أبرز المرشحين.
2: هو إن شاء الله حظ موفق للفرق العربيين كل، يعني المنتخبات العربية الكل. ما أنا شفت ماتش مصر وماتش البرازيل، تنجم المغرب يعني تعمل المفاجأة. انت باش تلعب مع البرازيل باش تكون ثم موتيفاسيون اوتوماتيكمون، معناتها اي لاعب يتمنى يلعب ضد منتخب كبير، ضد اسامي نتاع لاعبين عالميين، صحيح عندهم كرة متطورة، صحيح عندهم انديفيدواليتي قويين برشا، لكن المغرب عنده 4-5 سنين الاخرانيين من احسن الفرق الافريقيه، كان مش هو احسن فريق قاعد يقدم في يعني في كره قدم عصريه. نتصور لي المغرب ان شاء الله تكون لوجورجي تكون حاضره، وعلاش لا يعني تحدث المفاجاه، ولو انه عندي انا اذا كان تربح البرازيل اوكي مفاجاه، لكن بالروندمون وبالمردود اللي قاعد تقدم فيه سنين الفترات الاخيره نجم يعني تاخذ 3 نقاط نتاعها وتدخل الباركور نتاع ماتش مش صعيب، ماتش مش سهل، ماتش صعيب مع البرازيل، لكن المغرب يعني بالكاس الافريقي اللي قاعد تعمل فيها بالدور بالكاس العالم المشاركه الاخيره كان تذكروا مع راجراجي دومي فينال، يعني عندها التراديسيون، ونتصور ان شاء الله تكون نفرحوا بها وتربح هي ان شاء الله.
1: ان شاء الله سيريدا هي قادرة على تحقيق نفس الانجاز. المنتخب
3: المغربي راه ديما تقعد عندك الفكره اللي وصل دومي فينال وكان قاب قوسين يترشح للفينال، لكن الإصابة متاع زوج لاعبين وخاصة الزلزولي اللي تضرب من لاعب مهم جدا في المنتخب المغربي، نتصور المدرب باش يلقى الحل، والمنتخب المغربي معناها قادر باش يعدي مباراة كبيرة ضد المنتخب البرازيلي. كما قال أحمد منتخبات كل، حتى المنتخب الجزائري نتمناه له معناها التوفيق، وكل المنتخبات العربية والإفريقية أيضا إن شاء الله يكونوا في المستوى، وديما نرجع في انتظار الأكل من 3 نتاع الصباح
2: تونس،
3: ننتظر منتخب تونس
1: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب السويد 3 صباحا، وأكيد رياضة وأهداف في عدد خاص على موجات الإذاعة الوطنية التونسية سنواكب هذا الحدث. مش نرجع للمنتخب المغربي لأنه في حديثي مع هيثم جمني طبعا المحلل الأداء، المدرب الجديد للمنتخب المغربي أكيد إنجازه الأكبر هو الفوز مع منتخب الشباب مؤخرا بكأس العالم في إنجاز لكرة القدم العربية والإفريقية، لكن هو في أصله حسب ما قال لي مكون
2: فورماتور
1: مش مدرب، يعني كمدرب لأول مرة باش نشاهدوه في مباراة رسمية.
2: والله بالعكس حاجة باهية، إن شاء الله العقبة لتونس إن شاء الله ناخذوا عليهم المشعل. بويسكو هو يعني هز التيتر هذايا وأمنوا به بلاده، ما فماش علاش باش يكون فورماتور، ما تعرفش الصبغه نتاع اونترنر. اوكي فورماتور مكون عندي انا اصعب مهنه، يعني اصعب من تكون مدرب، راه مش كيما تريني كيب سينيور، يجيك جوار بيان فورمي يعني يخدم التكنيك دو باس وخدم التكنيك دو تير وترافاي فيزيك وترافاي تكتيك، كيما انت قاعد تكون الاج دو 12 13 14 حتى لو حتى ساعات توصل عمرك جونيور لازمك تقعد تجي وراه وتكون اجي في البلاصه هناك يخرج لاريير انت شنو تعمل. عندي انا فورماتور اصعب من مدرب، لكن جاتو الشانس خذا فرصه باش يمشي يلعب كاس عالم بالمغرب، نتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله كل مدرب جي شانس كسوا جون ولا مو جون ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله.
1: ان شاء الله شكرا لكم يا سي رضا كرويدة، مشكور جدا على قبول الدعوه، وان شاء الله مربوحه لمنتخبنا الوطني
3: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله شوف الناس كلها في انتظار المنتخب.
1: توقعاتك للنتيجه خلنا ناخذ توقعاتكم في دقيقه.
3: والله انا نعطي زوز احتمالات، تنتصر تونس او تخسر. تعادل
1: ما فماش.
3: انا رامي سيس خاطر المنتخب التونسي قادر باش ينتصر على المنتخب السويدي.
1: مباراه باش تكون فيها اهداف معنا حسب سيريدا، وما انه فما انتصار يعني ان شاء الله المنتخب التونسي
2: ان شاء الله 1-0 لتونس
1: ان شاء الله 1-0 لتونس ان شاء الله منتخبنا يحقق الانتصار في هذه المباراه. نذكر نهار الاحد في الليله الفاصله، وفي الحقيقه ما بين الاحد والاثنين الثالثه صباحا المباراه الاولى بالنسبه لمنتخبنا في المجموعه السادسه في نهائي كأس العالم. هكا نوصلوا لنهاية هذا العدد الأول من مجلة المونديال. نذكركم الموعد اليومي دائما في نفس التوقيت بعد نشرة السادسة، ويتواصل إلى غاية السابعة مساء في مواكبة لكل ما يخص نهائيات كأس العالم لكرة القدم اللي دور فعالياتها بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، وحظ إن شاء الله وفير لمنتخبنا الوطني التونسي نهار الأحد. أجمل تحياتي رجا المختار، أحمد المديغري شكرا لك. سيري ذكر ويدا شكرا لك. أيمن الطنفوري، رامي مجول، وعمر الجبالي. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027 و2000، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم، وفق بلاغ لوزارة التربية. وزارة الصحة تشرع قريبا في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. مؤشر جديد وقع اعتماده خلال التعداد الأخير للسكان والسكنة هو مؤشر الإعالة، وفق ما ذكرت المديرة المركزية للإحصائيات الديموغرافية الاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء هدى بوهلال خلال استضافتها في برنامج يوم سعيد.
4: أعطينا مؤشر جديد هو مؤشر الإعالة، نقاو أنه الكل ساكن عمره بين 15 حتى 60 سنة، وهو يتسمى الفئة اللي هي الناشطة والدائرة الاقتصادية، باش تعود 27 شخص اللي هما في سن 60 فما فوق. النسبة هذه باش تتطور، الناشطين باش تطيح، معناها باش تكون انه قلنا الثلث نتاعهم الاخرى باش تولي معناها في حدود 50-55%، بما هي انه باش نوصل سنة 54 انه كل 100 شخص اللي هما في سن النشاط باش يعولوا تقريبا 63 شخص اللي هما في فوق العمر نتاعهم 60 سنة.
3: انطلاق التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن، ليتواصل إلى 30 من جوان الجاري. رصد اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لأشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة. في العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، مؤكدا أن الجانبين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية لهذا الاتفاق. على الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تدمير دبابتي ميركافا وآلية عسكرية وإجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب إثر اشتباك معها استمر لساعات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: أكيد إذاعة الوطنية ديما قريبة منكم وانتوما أقرب للإذاعة الأم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أنا شخصيا سعيدة جدا أنه اليوم في استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي، استوديو 5 في أولى الحصص بعد افتتاح هذا الاستوديو، وسبعة استوديوهات أكيد في الإذاعة الوطنية التونسية، بمزيد النجاح والتألق لكل العاملين في هذه الإذاعة، وأكيد نجاحنا من متابعتكم أنتم أحلى مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. استثنائيا اليوم من 7 إلى 8 باش تكون حصة يحلو المساء، لأنه تابعوا في المونديال، لأنه عنا مجلة المونديال مع زملائنا من قسم أخبار الرياضة، وأكيد أنتم قاعدين تتابعوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لعودتكم في التغطية الرياضية تكون حاضرة، وبالتوفيق هارد لك للمنتخب الوطني. إذن يحلو المساء باش يكون في توقيت جديد من 7 إلى 8، متابعتنا الثقافية زادة حاضرة. وشوي آخر نحكي لكم على تظاهرة مهمة برشا، هي الدورة 9 المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. هيثم قصداوي مدير سيرك باباروني والمدير الإداري لهذه التظاهرة باش يكون حاضر بحذنا ويعطينا تفاصيلها. البارح كان الافتتاح والانطلاقة، لكن مازالت متواصلة، باش نلقاوها في أكثر من نقطة، كل التفاصيل شوي آخر مع ضيفي. نيشان وانتصار المانع أيضا باش يكونوا حاضرين معنا شوي آخر في فقرتنا. اليوم نحكيو على الزين موجو، كل مرة أكيد بورتري لشخصية من الشخصيات الوطنية الثقافية، ونحاولوا من خلالها أنه نرجعوا معاكم ذكرياتنا مع الشخصيات هذية، وأكيد ناس عندها سيرة ومسيرة نحكي وعليها في البورتري هذية. ومتابعاتنا تتواصل أكيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصلوا معاكم، ابقوا معنا مع الأنغام والموسيقى واحدة واحدة، ثم شوية هكا ذروة في خلينا نقوله في الطرقات، سيسر واحكم واحدة واحدة طريق السلامة. أما المهم من هذا الكل، خليوا موجتكم معدلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. زياد غرسة والأنغام التونسية معاكم، نمشي مباشرة لهذا النغم ونرجع نستقبل ضيفنا في الاستوديو.
3: قالوا لي اخدم، قلت الخدمة شرفي، ان لم نخدم

0: ضيفنا وضيفكم أكيد شرحبوا بضيفنا في الاستوديوهات المركزية أكيد استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي هيثم قصداوي نورنا اليوم. أنا باش نعطي زوج صفات نبعث لك قلت لك البارح كيفاش تحب نقدمك مدير سيرك باباروني وكيف كيف اليوم المسؤول الإداري
1: على المهرجان
0: المهرجان الدولي لفنون السيرك فنون الشارع الدورة التاسعة من دورة إلى دورة. أنا أقول ديما كل دورة تحمل في طياتها ممكن نحن نتعلم من كل دورة، ثم الأخطاء اللي وقعنا فيهم في دورة ما نتجاوزوهم في الدورة اللي بعدها، ثم حاجات ناخذوا أكثر ثقة في رواحنا باش نقروا أنه نعملوهم. اليوم في أكثر من ولاية دورة حلوة برشا، اليوم فن السيرك اللي ولا زادة تقليد عنا في تونس، كنا قبل نسمع على السيرك اللي جينا من برا ونتفرجوا في العروض الأجنبية وما خممناش أنه نمشي جي نهار نحكيه على توينسا معناها عندهم الغرام هذية. اليوم هذه الدورة وهذا المهرجان يجمع هذا الكل، عنده ضيوف اللي بيجيوه من الخارج وممتن عنده أولاده اللي بيشي أثوه. هذه الدورة هيث
1: هو ساعة أول حاجة نحب نحيي مستمعي الإذاعة الوطنية ونحب نقول لهم راكم مدعوين للمهرجان الدولي لفن السيرك في دورته التاسعة اللي يبدأ من 11 حتى 28 جوان. البارح صار الافتتاح الرسمي في شارع حبيب بورقيبة، كان كم كبير متاع جماهير وخاصة العائلات والصغار اللي جاءوا للمهرجان، كانت فرحة كبيرة بالنسبة لي أنا كريت الناس فرحانة ويستنوا في المهرجان. بدأ بالمهرجان هذا بدأ من 2018، اليوم عمره 9 سنين. ونعم جاي نحتفلوا بالعشر سنين معتها المهرجان. بالنسبة لنا نحن أصبح قاعد يحط في الخطى متاعه بثبات. شعار الدورة هذه سيرك الغد يبدأ اليوم. علاش سيرك الغد يبدأ اليوم؟ حبينا نعوله ونركزوا على الجيل الجديد اللي قاعدين نكونوا فيهم في سيرك باباروني، باش نعطيهم المشعل باش يكونوا هم المسؤولين للدورة الجايين وهم يكونوا معتها أصحاب القرار في المهرجان الدولي لفن السيرك
0: اللي اليوم هم الشباب ومبتدئين غدوة ينجم يكونوا زادة شادين المشعل عليكم. وأكيد كما قلت لو سيرك دو دوما كومونس اجوردي، سيرك اليوم يبدأ
1: الغد.
0: سيرك الغد عفوا يبدأ اليوم. هذية شعار حلو برشا. اليوم خلينا نقولوا من الدورة الثامنة للدورة التاسعة ثم جديد أكيد الولايات اليوم المعنية. أنت قلت مستمعي الإذاعة الوطنية، نقول لك اللي في أكثر من ولاية موجودين وين باش تكون العروض، الفضاءات اللي باش تحتضن العروض. بعد ما نحكيو على اليوم الشريك متاعكم بالنسبة لكم انتم في هذا المهرجان، الشركاء هم اللي مشاركين في هذه الدورة هيثم.
1: باهي نحكيو على شركائنا الداعمين للمهرجان الدولي، هما المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرة الثقافية والفنية والديوان الوطني للسياحة والمندوبيات الجهوية لشؤون الثقافة في كل ولاية باش نمشيو لها، وعدة شركات أخرى زادة كانوا معتها معنا اللي هما يدعموا فينا معنويا ويعطيونا معتها برشا حاجات باش نحن نجمو نعمل مهرجان، خاطر يتكلف برشا وخاصة السيرك يستحق جهد كبير وبرشا مادة باش نجمو نعملو هالمهرجان اللي هو يكون العروض كلها في الشارع ومجانا باش تجي الناس تتمتع بالسيرك. الولايات كما قلنا البارح كان في شارع حبيب بورقيبة تونس، عنا غدوة
0: الشارع عنا الرمز
1: ساعة اليوم عنا مخيم الفنون اللي هو في أوتيك
0: بنزرت
1: في أوتيك بنزرت غدوة زادة في بنزرت في أوتيك هو العرض الفرجوي والفيلاج ارتستيك باش تكون في بنزرت. بالنسبة اليوم لحد باش يكون في ولاية نابل، ونابل أول مرة تكون معنا
0: حاضرة في هذا المهرجان
1: في هذا المهرجان ولاية نابل تحت شرف المندوبية الجهوية وشؤون الثقافة نابل. في يوم لحد باش يكون بحذاء نيابوليس، الفضاء نتاعنا هو ديما الشارع. بالنسبه لنهار الاثنين ان شاء الله باش يكون فيشته، هو معناتها نهار الاثنين
0: راس العام العربي،
1: راس العام العربي باش طيبوا ملوخيه ونعملوا سيرك كما يقولوا التوانسه الكل، باش يكون
0: ناكلوا الملوخيه ونعملوا شويه سبور
1: هيك. علاش اخترنا هي المندوبه مندوبه الثقافه الكيف قالت نعملوا نهار الاثنين خاطر باش يكون الناس مرتاحه وعملوا الجو في الكيف وطيبوا الكسكسي في الكيف واختاروا باش نعملوا السيرك في الكيف نهار.
0: تحيه لكل مستمعينا في الكيف
1: باش يكون نهار 15 في الكيف في حي الدير. بالنسبه نهار 17 باش يكون في ولايه سيدي بوزيد في السباله، نهار 18 باش يكون في القروان، والقروان اول مره زادت تكون موجوده معنا في المهرجان الدولي للفن السيرك باش يكون في باب الجلادين وقاعدين نقراو كل يستناو وشيء كبير الحقيقه معناتها كل يوم يطلبوني اش ثم في القروان نقول لهم راه عندكم السيرك وعندكم الجو نتاع السيرك. نهار 19 باش يكون في ولايه زغوان في معبد المياه باش يكون المسابقه الوطنيه في فن السيرك. المسابقه الوطنيه اللي يستناوها الناس الكل باش يكونوا موجودين في المسابقه هذه تحت شرف المندوبيه الجهويه وشؤون الثقافه. يوم 21 باش نكونوا عرض جنجل بوك في القاعه المغطاه ترادس وعرض ضخم كبير برشا باش يكون مع العباقره في المسابقه الوطنيه باش يجيو معناتها وباش نعملوا فرجه كبيره في فن السيرك. اما نهار 23 باش يكون في سليانه في اطار المهرجان المسرح والمجتمع بشراكه مع مركز سنتر دراماتيك سليانة بمهرجان المسرح مركز فنون درامية والروحية بسليانة باش يكون بالشراكة مع المهرجان الدولي والفن السيرك والمسرح والمجتمع. وهذا معنا المركب الثقافي سليانة والمندوبية الجهوية شؤون الثقافة باش يكون أجواء كبيرة برشا نهار 23 في سليانة.
0: أكيد
1: مازال متواصل البرنامج
0: حتى 28
1: يوم 24 إن شاء الله باش تكون الإقامة الفنية في دار ثقافة ابن رشد بالمحمدية للمحترفي فن السيرك بين الأجانب والتوانسة. أما نهار 25 تكون في صفاقس ولاية صفاقس اللي يستناو فينا زادا في صفاقس واللي يحبوا السيرك اللي تحت شرف المندوبية الثقافة. نهار 26 معتها قاعدين وانا جاي وتسلم عليكم مندوبة الثقافة توزر قالت نحب نخلط على البرنامج ونكون موجود وقاعدين نخمو يمكن باش تكون يوم 26 في ولاية
0: وما تندموش راه خاطر توزر مدينة جميلة بجمالة حاجة تفوق الخيال.
1: قاعدين نخمو ونخطو باش تكون ان شاء الله في توزر يوم 26 في توزر. 27 باش تكون في رواد ولاية أريانا. اما الاختتام باش يكون في الولاية الام بحكم سيرك باباروني هو المرجع نظر بتاعه ولاية بن عروس باختيار المندوبة هي اللي قررت باش نكونوا نعملوا الاختتام في ولاية بن عروس بالتكريم للفنانين وضيوفنا وباش يكون زاد حتى الفايزين في المسابقة الوطنية باش نكرموهم في الاختتام المهرجان الدولي لفن السيرك في ولاية بن عروس في الزهرة في تحديدا في منتزه زهرور اللي تعرفوا الناس الكل. هذه هي تقريبا رحلة المهرجان.
0: اخترتوا الفضاءات المفتوحة باش تسمحوا زادة الأكبر عدد ممكن باش يكون حاضر يظل مجانية العروض زادة اللي نعرفوها من خلال هذه العروض حاجة حلوة وممتازة. كيف زاد اليوم وسعتوا القاعدة متاعكم نحكيوا على دعم للمركزية الثقافية كي تكونوا موجودين في عدد كبير من الولايات. قلت لي اليوم وسعنا المشاركات بالنسبة للولايات حاجة حلوة برشا. هي
1: نحن الهدف متاعنا إن شاء الله في السنوات الجايين نحبوا نوصلوا ل 24 ولاية نكونوا موجودين فيها. ما ننساوش نحن زاد راهو المهرجان الأساس متاعه هو الثقافة الاقتصاد والسياحة. نقولوا ثقافة هو ترسيخ ثقافة السيرك في بلادنا. الاقتصاد هو يعمل حركة اقتصادية كبيرة برشا في البلاد خاطر في كل عروض بتاعنا تلقى قدامنا 2000 متفرج يجيو باش يكونوا موجودين ويتفرجوا في السيرك. أما السياحة توانسة وأجانب اللي يجيونا هم مؤثرين في بلادهم
0: ونعملوا صورة حلوة برشا على تونس
1: على جمال تونس وعلى المواقع الجميلة لتونس ونعملوا ترويج للسياحة التونسية بالتعاون مع ديوان وطني للسياحة.
0: أكيد نضربوا ثلاثة عصافر مش عصفورين بحجرة. أكيد السياحة الثقافة والاقتصاد وإن شاء الله يا ربي تصوير تونس توصل للعالم الكل وماذا بينا من خلال تظاهرات هذية تكون حاضرة. أنا باش نرجع نوصل معك الحوار عنا اليوم أجانب ضيوف هذا المهرجان حاضرين بيشاركوا في هذه التظاهرة. عنا زادة تويسة أولادنا اللي عندهم يقولوا في رواحهم وشنو ينتظر جمهور هذه الدورة. تشوفوا سبوت هيثم لو تسمح ونرجع نوصل حوارنا معك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في رحلة فنية استثنائية تجمع بين الإبداع، الجرأة، الموسيقى، الرقص، الاستعراض والعروض العالمية، فنانون من تونس ومن مختلف أنحاء العالم، عروض مبهرة، لحظات لا تنسى، وفرجة للعائلة، للأطفال، للشباب ولكل عشاق الفن والحياة.

0: تعود إليكم الدورة التاسعة من المهرجان الدولي لفنون السير وفنون الشارع.
1: برافو، يعطيكم الصحة. أنا باش نعمل لك ملاحظة، قلت لك باش نعمل لك ملاحظة على سبوت بتقنيات حديثة، جودة زادة في العمل نتاع سبوت، ونحسوا معناها يلمس. خلينا نقول احنا اليوم عنا مشاركين من العالم الكل، يجيونا أجانب معناها ويشوفوا تقنياتنا ويشوفوا وليداتنا شو ينجموا يعملوا. حكينا شوية على سبوت هذي.
2: السبوت هذا الحقيقة هو نشكر وعد برود اللي هو معناتها اللي خدمنا السبوت، واللي هو معناتها هو قاعد يتصور فيه كيفاش باش نجم يكون. فكرته هو اللي عمل الرؤية الإخراجية، وعملنا السبوت خذاه من الدورة اللي فات، وخرجنا السبوت وخرج الفكرة هذه باش نجم يكون العباد تعرف شنو هو المهرجان الدولي للفن السيرك.
1: أكيد برافو لكم الكل. أنا قلت عنا ضيوف هذه الدورة اللي بشاركوا في هذه الدورة، وبشحضروا في الورشات وبشحضروا في التظاهرات اللي منظمتها الدورة 9 المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. وكيف كيف زاد عنا وليداتنا اليوم مروة ولينا عنا مدرسة في السيرك، وعنا اختصاص السيرك، وعنا أولاد نجم يقولوا
2: عنا التوينسة عاملين بعمايلهم الحقيقة.
1: ما شاء الله عليهم.
2: نقولوا رغم التوينسة اليوم الحمد لله سيرك باباروني أصبح عنده صناعة أجيال في فن السيرك في تونس. كي نمشيو في مسابقات دولية ونلقاو رواحنا التوانسة عاملين بعمايلنا ونفكوا البري اللونانية، رغم معناتها التوانسة الحمد لله أصبحت ثم مكانة وثم قيمة، ويعملنا حساب كي يشاركوا التوانسة في المسابقات الدولية في فن السيرك. يقولوا رغم التوانسة جايين يزمنا نعملهم حساب. وهذاك علاش نحن أسسنا من 2018 المهرجان الدولي لفن السيرك، وكانت نجيبوا معناتها يجيونا الأجانب باش نعملوا تبادل الخبرات وباش نفهموا ونطوروا، اللي خلانا نحن طورنا وأصبحنا الحقيقة متقدمين برشا حتى على الدول في في في أوروبا وفي أمريكا وفي الأفريق. معناتها هذا المهرجان هو تقريبا الوحيد في القارة الأفريقية. واليوم التوانسة ولاو معناتها يحسوا في روحهم معناتها الحمد لله تقدموا برشا بالسيرك.
1: أكيد وعنا احنا شفنا حتى في برامج المواهب على قنوات عربية، شفنا وليداتنا كيفاش يبدعوا في السيرك، وإن شاء الله للعالمية على شلي، وإن شاء الله نكونوا نحن في مكانة متقدمة. هيثم، للناس اللي توا مازالت ما عندهاش فكرة بالنسبة للمهرجان هذية، ثم ورشات، ثم برشا يعني إقامات فنية، لقاءات ثقافية، تجارب فنية، كل الفئات العمرية معنية بالورشات هذية.
2: الفئات العمرية معنية. البارح كان حضرته معنا في شارع بورقيبة تلقى اللي عمره قريب الفوق 50 سنة قاعد يعمل في الاتولية متاع السيرك، واللي عمره 3 سنين قاعد يعمل في الاتولية متاع السيرك. معناتها الناس كلها قاعدة تجرب وقاعدة تفهم وقاعدة تتمتع، والناس كلها مع بعضهم، خاطر السيرك هو موجه للعائلة. العائلة تتكون من الأبناء والأم والجدة، تلقاهم كلهم موجودين مع بعضهم وجايين يحبوا يتمتعوا بالسيرك.
1: أكيد، ونتصور أنه مش باش يندموا، الناس الكل باش تكون حاضرة إن شاء الله. للناس اللي ممكن ما كونش موجودين في الولايات متاعهم ينجموا يتنقلوا يمشيوا، فرصة للصغيرات باش يشوفوا. عنا نهاية الأسبوع وعنا طو صغيرات في عطلة، ما فيها بيس نهزوا صغيراتنا، وحتى ثم عطلة رأس السنة ديك الهجرية. ذيك علاش ماذا بينا نهزوا صغيراتنا يمشيوا يكتشفوا السيرك، وبالكش من غادي يبدأ الغرام وتبدأ الموهبة ونكتشفوا زادة مواهب. ثم حاجات تتحفز الصغار باش يختاروا مثلا تخصص من التخصصات ولا سيرك.
2: هو نحن الحقيقة علاش مركزين على الورشات والمخيم أكثر منه العروض في هذا يكون في السنوات. نحن اليوم أصبح عنا في باباروني تقريبا أكثر من 100 مخرج في فن السيرك، ناس نكونوا فيهم ونعلموا فيهم صناعة كبيرة ياسر في السيرك. منين اكتشفناهم؟ من الورشات اللي قاعدين نقدموا فيهم في الشوارع، كي يجيوا يجربوا نلقاو عندهم موهبة، نقولوا الولي متاعو راهو عنده طاقة وعنده موهبة وراهو يحب، نلقاوه غدوة موجود بحذانا. ثم ولية من صفاقس نقلت لتونس، جات تسكن في تونس خاطر بنتها تحب السيرك، وجات ولات
1: باش نميلها الموهبة متاعها، يعطي الصحة.
2: هي اختارت على خاطر الموهبة متاع بنتها، وهذاك علاش نحن نركزوا على التكوين في
1: الصغيرات أو اللي يسمعوا فينا والأولياء اللي ما يعرفوش. نأكد لك رو برشا ما يعرفوش اليوم اللي عنا تكوين في السيرك وعنا ناس مختصين اليوم، وين ينجموا مثلا يسجلوا وين يمشي
2: وين موجودين باش نعلموا الناس الكل. نقولوا مروا اللي مغروم بالسيرك ثم 3 نقاط. النقطة الأولى هي باباروني موجودة المقر بتاعها في المحمدية اللي هو الأكاديمية متاع السيرك، قاعدين نكونوا النقطة الثانية هي في موف في برج السدرية رزيق رضا رزيق هو زاد قاعد يكون معناتها عندهم فضاء وقاعدين يكونوا في فن السيرك. والنقطة الثالثة اللي في صفاقس جوكر زاد محمد أمين الطاهري في صفاقس زاد هو قاعد يكون في فن السيرك. هذو النقاط اللي يلقاوهم التوانسة باش يجيو يتمتعوا بالسيرك.
1: أكيد ما تندموش تبعوا تظاهرة الدورة التاسعة لمهرجان دولي فنون السيرك وفنون الشارع. أنا هيثم نشكرك خاطر هبطتك من بنزرت برغم اللي صعيبة شوية
2: وراجع تولوتيك. كنت حاب نمشي مع بعض الناس كنا خطوة على المخيم نمشي ونكون مع بعضنا. نحب عن طريق الإذاعة الوطنية نحب نشكر الفريق الفني والتقني للمهرجان الدولي لفن السيرك. نحب نشكر مدير المهرجان منتصر بنجاجي، المدير الفني حمزة الحبيبي، والمكلف بالأعلام أحمد الأحول. نحب نشكرهم على المجهود اللي قاعدين يتعبوه، مجهود الخفاء ما يظهروش ما يبانوش. المدير المهرجان بالعمر ما طلع في بلاتو خاطر يقول لك تحمل مسؤوليتك. نحن نخدمه، نحن نحضره وباش نجمو نوصلوا المهرجان للجمهور.
1: تحية لهم الكل وتحية لكل مندوب جهوي للثقافة اللي سهل لكم زادة انكم تكونوا حاضرين في الولاية هذيك ويوفر لكم كل مقومات خلينا نقولوا اللي توفر الأرضية ملائمة للعمل. شكرا لك هيثم، منورتني وسعيدة جدا باستقبالك.
2: شكرا ملك، بعد إذنك كلمة
1: في بسرعة لأنه
2: بسرعة في جسمهم عندنا الأمن والحماية المدنية كانوا مسهلين يعطيهم الصحة لدعمهم.
1: ألف شكر أكيد للأمن والحماية المدنية اللي أمنوا هذه التظاهرة الدورة التاسعة المهرجان الدولي فنون السيرك وفنون الشارع. هيثم قصداوي كنت معنا المدير الإداري لهذه التظاهرة. نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب شوي آخر شوي آخر يقول لي أيمن تنفوري، لكن مصلين معاكم في برنامج يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد استضافتنا ما زالت متواصلة.
3: ما عاد أحباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: مرسول الحب الفنانة المغربية حسنة، كنت أسمعوا فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم في برنامج يحلو المساء مباشرة من استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي. انتصار المنع في كل مرة هي ومونة المجري، أكيد كما تعودتوا في فقرة نيشان سلطوا الضوء من خلال الفقرة هذية على شخصية من شخصيات الفنية الثقافية اللي غادرونا وحتى الأحياء في تكريم ولو بسيط من خلال البورتري هذية. الزين موجو تسمعوه في بورتري انتصار المانع مع فقرة نيشان.
1: نيشان قدم الأعمال التلفزية والإذاعية والمسرحية هو الممثل الزين موجو.
2: شكل الإذاعة اللي هي ديما مفتوحة لأبنائها اللي عندها حياتهم فيها، وشكرا.
1: في فترة الأربعينات تحديداً من حوالي 1948 حتى 1954 ومن التعليم الابتدائي بدأت رحلة الزين موجو مع المسرح، خاطر قراء عند عبد الرزاق البناني وهو عضو في جمعية الكوكب التمثيلي، واللي كان يحدثهم ديما على حبه للتمثيل ومشاركته في المسرح. والزين موجو كان يتمتع بصوت حلو وكان يلقي القصايد بأسلوب تمثيلي في القسم. وبعد ما خرج من المكتب عام 1954 التحق بمدرسة الفنان الحمادي الجزيري يتعلم في أسس وقواعد العمل المسرحي، ثم كانت أول مشاركة ليه في مسرحية تابعة لجمعية أنصار المسرح.
3: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: الفنان الزين موجو من مواليد عام 1933 قدم أكثر من 50 سنة من الأعمال الكوميدية، وتعرف زادة في برامج الأطفال التلفزية ومن المسلسلات اللي شارك فيها نحن والقرية، حكايتي مع الرمال، وحكاية العروي. بدأ مع الفرقة المسرحية للكوكب التمثيلي ثم جمعية أنصار المسرح بقيادة محمد الدراجي وهادي الجورجي، ثم التحق بفرقة الفنان حمادي الجزيري المنار المسرحي، ثم المسرح الإفريقي، وبعدها فرقة المسرح الشعبي وفرقة النهوض المسرحي. عام 1970 انضم لفرقة الدراما بالإذاعة التونسية وشارك في برامج الفنان المختار حشيشة والأعمال الدرامية الإذاعية اللي كانت من إخراج حسن الخلصي والحبيب بالحارث. في السينما شارك في فيلم أجنبي عام 1982، وعام 1997 شارك في الفيلم التونسي صحراء النار، وفي نفس العام في فيلم كلثوم برناز الخيط الضائع. توفي الفنان الزين موجو عام 2005.
3: يا سيدي شكرا لكم.
0: نيشان شكرا انتصار المانع. وكيف كيف زاد منى المجري في فقرة نيشان نحاولوا من خلالها انه نكرموا شخصية من الشخصيات التونسية اللي عملت سيرة ومسيرة كبيرة في المجال الفني ولو بالقليلة، حتى من خلال انه نذكرهم في البورتري هذوما. كنا اكيد حكينا على سيرك الدورة التاسعة المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع مع المدير الإداري لهذه الدورة هيثم القصداوي، وتعرفوا وين تمشي والولايات اكيد اللي موجود فيها السيرك، وهزوا صغيراتكم ما تندموش وما تفوتوش الفرصة هذه. لهنا وصلنا لختام حصتنا لليوم من يحلو المساء اللي نذكركم منها بتولي استثنائيا من 7 إلى 8 في متابعة للمونديال ومجلة المونديال اللي تكون من 6 تقريبا، من 6:15 حتى 7 مع زملائنا من قسم الرياضة اللي يعطيكم آخر

النتائج وآخر الأخبار الآنية أكيد للمونديال. ما بقى لي كمش أقولكم شكرا على حسن الاستماع والمتابعة لأحلى مستمعين أكيد مستمعي الإذاعة الأم اللي بدأت معاه الحكاية الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لك أيمن تنفوري, شكرا لعمار جبيلي على مستوى الديجيتال كان معنا, وأيضا رامي مجولي في التنسيق العام للحصة. أجمل تحيات مالك ليزيد, نقولكم ليلتكم زينة, أبقوا معنا على موجاتنا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إذاعة الطرب الأصلي.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. مجلس أوروبا يعلن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029 من أجل إرساء أسس عمل مشترك لمواجهة التحديات المستجدة في مجال حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات ومكافحة الجرائم السيبرنية. وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية القادمة، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية بشغورات تضر بمسار التعلم. وزارة الصحة تشرع قريبا في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ستواصل فرض الحصار على إيران بصرامة، مضيفة بأنها حولت مسار 139 سفينة تجارية وعطلت 9 سفن منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. الخارجية الإيرانية تقول إنهم في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن أغلب النقاط أصبحت محسومة وأن الاجتماع جار الآن للجهات الإيرانية المختصة لبحث موضوع مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
6: منوعات تصنع الفرحة.
4: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
6: فقرات ثقافية تثري الفكر.
4: محتوى متجدد.
6: وأصوات متنوعة.
4: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
7: عند الإشارة تكون الساعة
4: ويكون اللقاء.
8: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
9: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني؟
10: صديقتي المستمعة،
11: صديقي المستمع،
10: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
9: تذكرني؟ حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
12: تتذكرني اليوم تكرم صوت قوي من أصل شرقي وأصول جزائرية، جت لتونس حبتها وعدت عمرها فيها، كونت رصيد فني كبير وغنياتها مازالت محفوظة بكل عناية في خزينة الإذاعة التونسية. هي الشريفة أحمد جنون، لهلوبة المسرح صفية شامية.
13: أنا اللي نشكرك ونشكر الدار هذه اللي أنا تولدت فيها فنيا، ونشكر الإذاعة بدون مجاملة بكل صراحة، ونشكركم ياسر اللي الأم ما زالت الحمد لله وما زالت تصغر في العمر وتكبر في القيمة الدار هذه. بارك الله فيك.

0: سلامة.
1: الله يسلمك.
0: مرحبا بك في برنامج سألوني.
1: يعيشك.
0: اشن حوالك؟
1: الحمد لله.
0: قل لي قبل كل شيء،
1: اي نعم.
0: علاش اسمك صفية شمية؟
1: على خاطر سموني صفية الشمي.
0: اصلك شمية؟
1: لا، اصلي يعني اصلي لبنانية، مولودة في لبنان.
0: مسقط راسك ولبنان.
1: اي نعم سيدي.
0: قل لي،
1: نعم.
0: ولد نجاح سلام شو تعيطوا ساعة ساعة يا بابا يا اخي؟
1: على
0: تربيه
1: خاطر تربينا مع بعضنا انا ونجاح سلام.
0: في لبنان.
1: اي نعم.
0: وقت جيت لتونس؟
1: انا عام 46.
0: اي مدة قعد باتصال من انت
1: اي نعم
0: ونجاح سلام. قل لي يا
1: نعم
0: صفية، اسمعني انت باش تكتب كتاب عن قصة حياتك
1: اي نعم
0: هكا؟
1: اي نعم
0: انت انت كتبتش قبل، عندكش تجارب في الناحية
1: والله
0: المجال
1: عندي
0: هذا؟
1: نكتب يعني كل ما حاجة تمر في حياتي، وكل ما هكاك مذكراتي كلهم نكتبهم ونلمهم مع بعضهم، وان شاء الله اني شارعة في موضوع باش نكتب قصة ان شاء الله،
0: مش
1: قصة حياتي كاملة. اما نحب نستنى في الخاتمة برك.
0: ربي ينجح
1: يعيشك.
0: وبخل في القصة نتاع حياتك ان شاء الله، تكمل هكا مواضيع اخرين على الموسيقى هكا وعلى
1: ان شاء الله. ما هي
0: الفن.
1: اسمع، هي القصة نتاع حياتي
0: اي نعم،
1: كلها
0: اي بخل
1: فيها
0: هكا.
1: متنوعة،
0: اي
1: فيها كل شيء. او كعلاش قلت لك الخاتمة يعني ان شاء الله تكون على خير برك.
0: ان شاء الله، وان
1: يعيشك
0: شاء الله تكون هكا كما يقولوا على حسن ظن الناس كله
1: ان شاء
0: الشعب
1: ان شاء
0: الكريم.
1: الله، هذاك اللي نتمناه.
2: تذكرني انا اللي كتبت، انا اللي غنيت،
3: سلم علي.
2: انا اللي مثلت.
4: تعرفوا هذا؟
5: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
4: توا ما عادش تعرفني.
2: وانا اللي قدمت البرامج.
6: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
2: تذكرني
7: يا مبهى الزهو والافراح وانا مرتاح.
8: هاي.
7: بين اصحابي ناس ملاح.
2: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
6: نخليكم مع صوت الإعلام القدير البشير رجب، يقدم على طريقته الفنانة صفية شامية من برنامج فنجان شاي بتاريخ 20 فيفري 1997.
9: ضيفتنا هذا المساء وحول فنجان الشاي من أصل لبناني من الشام، وولدت مهوسة بالغناء، وربما تكاد تكون تعلمت الغناء قبل أن تتعلم الكلام، فهي تتحاور مع أهلها وذويها ومع أصدقائها بالغناء، وتغني في كل مكان وفي كل وقت. واكتشف جمال صوتها وهي تغني في الطريق العام، ودخلت الإذاعة وعمرها لا يتجاوز 13 سنة وغنت، فأعجب بها من استمع إليها. جاءت إلى تونس سنة 1946 زائرة، وهي في طريقها إلى الجزائر، ونزلت بتونس كمحطة للاستراحة وواحدة من محطات السفر، ولم تكن تدري يوما وأن هذه المحطة ستمتد على مساحة العمر كله. ظهرت في الوسط الفني التونسي في وقت كانت فيه المطربة فتحية خيري تعتبر أم كلثوم تونس، وفي وقت كانت فيه شافية رشدي وحسيبة رشدي وصليحة وعلى الرياحي والهادي جويني يملؤون الساحة الفنية. برزت ضيفتنا وسط هؤلاء وبين هؤلاء بصوتها المتميز وحركيتها على الركح، فأحبها الجمهور وأحبها الناس جميعا وأحبها زملاؤها وزميلاتها. ضيفتنا غنت الأغاني الشرقية، في الحقيقة هي عرفت بالكثير من الأغاني الشرقية قبل أن تصلنا بأصوات أخرى، وغنت مع وردة ونجاح سلام وتميزت عليهما في كثير من الأوقات، ثم غنت التونسي، غنت الموشحات والقصائد والأغاني، فأبدعت، ألف لها العدد الكبير من المؤلفين والملحنين البارزين في بلادنا، وأحبت الجمهور وأسعدته، ولذلك أطلق عليها الجمهور التونسي لهلوبة المسرح. ضيفتنا هذا المساء السيدة صفية الشمية.
10: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
11: محلى قدك محلى قدك، تعال اخطبني.

0: سمعنا محلى قدك بصوت صفية شامية ومحمد الجاموسي، الأغنية من كلماته وألحانه.
1: الإذاعة التونسية تقدم.
2: يختفي طيف مبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
1: ذكريات الوفاء.
2: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
0: حلقة ثرية بالتسجيلات واللقاءات مع لهلوبة المسرح الفنانة صفية شامية، باش نعتمدوا أكثر في رصد مسيرتها الفنية عبر التصريحات اللي قدمتها في بعض البرامج اللي كانت ضيفة فيهم. نبدأوها مع حصة نجوم نسائية مع إيمان بحرون وتحكي فيها على مسارها الفني. الحصة تبثت بتاريخ 30 مارس 1996.

0: اتولدت في لبنان عام 1932. في عندي اختي واخويا واختي الاخرى، عندي خيريه وعندي سعاد وعندي اخويا ابراهيم. جيت انا واختي خيره واخويا ابراهيم، وقعدت اختي سعاد في لبنان في ابليس، في جبل ابليس. يعني كيف جينا لتونس، احنا كنا بحدا مقابل الاذاعه، الاذاعه القديمه بلاس جاري بلدي اللي يقولونها توا بلاس لاموني. سكننا غاديكا وكانت شبابيكا على الكياس. نخرج انا نتفرج بالشباك محلول، ونبدا نتفرج على الميكرو على الموسيقيين وعلى المذيعين، نشوفهم نهار كامل وانا قاعده غاديكا فك الشباك. حتى اللي جارتنا، احنا كنا قاعدين مؤقتا في تونس، مش نستقروا بالكل، باش نكملوا نمشيو للجزائر. فشافتني جارتنا تسكن بحدنا، سمعني نهار كامل وانا نغني وانا نغني، بما انه سبقتك بالحديث، انا في بيروت، كيف كنت في بيروت كانت عندي المعلمة متاعي اسمها ابتهاج، هي صوتها حلو تعطيني ديما الاناشيد. وقت اللي بدنا نغني الاناشيد في المكتب ما عادش نسكت، حتى تعطيني قصص تقول لي اي برا انت كما نقولوا امشي لبيت الظلام، ولا امشي اخرج من القسم، نخرج من القسم نغني، نمشي تربطني في جنينه نغني. الحاصل هو تغرمت بالغناء من اللي عمري 8 سنين لربما قبل، وهك الاناشيد وهك المفردات وهك الدنيا كلهم، بما انه كان صوتي نظيف وقوي وواحد. حسيت يا اخي، قالت لي انت لازمك الاذاعه، اللي قالت لي لازمك انت الاذاعه. اتصور وليت نمشي للدار نغسلها الماعون ونقضي لها ونهز لها ونشد لها اولادها. يا ست ابتهاج، قل لي يا معلمتي الله يخليك، دخيلك خديني على الاذاعه دخيلك هكاك. حتى لين قدمتني للاذاعه، قدمت لي الناس، منهم بو مجد الرومي، حليم الرومي، كان وقتها في الاذاعه كعواد كملحن. قدمتني للسي محي الدين سلام، كان وقتها مدير فني في الإذاعة اللبنانية، وعملوا لي تجارب، أما تجارب يعني صعيبة يسر. شوف، هزوني راس جبل، حطوني فوق جبل وقالوا لي قول أوف يا بالزلف. تعرف هذه مواويل لبنانية يلزمها النفس ويلزمها يعني كيف يقول أوف إنسان بالمنقالة. غنيت المواويل وعملت على الميجانة وعملت على اليدي اليدي وعلى دلعونة ولا لا ولا لا وكده لا لا ولا لا ولا لا يا معينك عيني الغزالة. حسدوا وعملوا لي هذوما بالكرونومات وشافوني قداش نجم نشد نفس، وكل يوم نتمرن وكل يوم على العود، وابو محمد سلام شدني على العود بالسوايع يلا شوف حتى اللي نهلكت. وكانت نجاح سلام معايا، كانت في دارهم نمشي انا نتمرن على بوها في دارهم، امها وامي احباب، اعرف امها نعيط لخالتي وهما يعيطوا لامي خالتي وهو عمي، يعني احنا نسخيلوا ام نجاح سلام اخت امي على ما هما يعني احباب. يعني وقت اللي قدمتني ابتهاج سي معدين سلام طلعنا ايه، قلنا هذاك خالتي امي، يا روحي هذه خالتك بدريه مرت محدين بدريه حبيبتي هذه، عرفناها. حصلوا تبناني فنيا وكل يوم يبرف لي، كل يوم وقتاش يرقدوني وقتاش يقيموني. في الصباح الخمسة نتاع الصباح نقوم نعيط في في في الجبل ولا في بقعه بعيده، يهزوني على الحرش بقعه فيها برشا اشجار كيما نقولوا احنا ثانيه كبيره. فتعديت غنيت في الاذاعه في لبنان، غنيت المواويل وغنيت على لا لا ولا لا، وغنيت اعز اغنيه اللي غنيتها هي على العين مليتي، على العين مليتي ناش مولاي جسر الحديد انقطع من دوس رجلي. وقت اللي جيت لتونس قدمتني للسيدة هذه جارتنا، قدمتني مصطفى بوشوشة، وقتها كان مدير فني في الإذاعة التونسية، سمعوا صوتي وعجبهم صوتي، وما كانش فما برشا مطربين يعني في سني أنا فكر العمر هذاك، وقت عمري 13 سنة أنا، هذه عام 46. فقدموني وقدمني هو، أول ما قدمني قدمني لأحمد الصباحي وصالح المهدي. احمد الصباحي غم عليا، علاش؟ على خاطر كان ما يخرجني من الدار بالنسبه لبابا الا صالح المهدي والا احمد الصباحي. كان يعني فما اذاعه والا فما خاطر كانوا اذاعات مباشره كانوا على الهواء، مش كيف توا يسجلوا ويريقوا. كنا نمشي للاذاعه تحط الفرقه تغني، تغلط ما تغلطش، تنشز ما تنشزش، موسيقى بايه مش بايه، عدي وامشي على روحك. سيد احمد الصباحي اختبرني من بابا، قعدت متعلقه به يعني هو الكل. وبعديش والله غنيت برشا لابن قاسم الشابي، المنور السمادحة، محمود بورقيبة، أحمد خير الدين، حسن المحنوش، حبيب محنوش،
1: توا
0: نشوف المؤلفين الكل والملحنين الكل تعاملت معهم.
1: انت تونس توا تحسها بلادك مش لبنان؟
0: معلوم شلون نحسها بلادي. معلوم بما اني كما جيت عمري 13 سنه وحليت عينيا في تونس وتربيت في تونس وتعلمت في تونس وعشت في تونس وتزوجت من تونسي وجبت اولاد تونسي توانسه
1: يعني تونسيه ب 100%.
0: لا لا
1: يعيشك
0: تونسيه بروحي وبقلبي. لو كان ما نحبش تونس من قلبي يعني كنت نجم نهاجر. انا جاتني فرص عديده يعني وعندي شهود. جاتني انا ايام فريد الأطرش انا في باريس حب يهزني لمصر قلت له ما نجمش. انا التو عندي احبابي واصدقائي الروح بالروح نقول لهم اذا كان مت خارج تونس ولو طريف رماد من لحم يجيبوا ادفنوه في تونس وما نجمش نغيب. نغيب الشهر باش نمشي شهر للخارج بعد 3-4 ايام جمعه نعمل تليفون سيد احمد قول له تعرض لي في المطار يا بنتي ما تمشي على الشر. قول له لا روح
1: نروح
0: ما نقعدش ما نقعدش.
2: نسمع صفية شامية تغني من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان فيلمون وهبي على العصفورية.

0: بيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدك تكره
1: قلبي قلبي
0: وبيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدخيلك
1: قلبي قلبي

0: ليش عني غايب يا ضنا حالي حالي والقمر
1: عالي عالي
0: يا ضنا
1: حالي حالي
0: والقمر عالي عالي وانا غيره مالي مالي

0: تفكرني؟
1: إيه؟
0: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت، انا اللي مثلت.
2: تعرفوا هذا؟
3: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
2: طبعا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
4: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
5: يا مبهى الزهو والافراح وانا مرتاح.
6: هاي.
5: بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينه الاذاعه التونسيه.
7: 8 سنين دخلت الاذاعه، غنيت أغاني اللي جبتهم معايا الكل اللي تعديت فيهم في الإذاعة التونسية، وبديت بحاول يغني محاول وغني لي شوي شوي البوستاجية اشتكوا ويغزي لي أبو الهيبة وعلى يدي اليدي وعلى دلعونة ويا ظريف الطول. ثم كل سنة في شهر أبريل احنا نسميه شهر نيسان، ونيسان هذايا الربيع بطبيعة الحال، أول نيسان أول يوم في نيسان يخرجوا الشرقيين كلهم يعرضوا الربيع، يعرضوا الربيع. ما فماش واحد يقعد في داره، إذا يقعد في داره يعني حاجة مش باهية. يبداو بالعود اللي بجرانة اللي بالناي، كل الناس قاعدين في بقعة، وأحيانا يعني يتخطبوا من غادي لبنات بك المواويل، وهذا يغني الهادي وهذا يغني ارتجالي، كل واحد يشيقه. فأنا كيف كيف وعلى لا

0: الشاعر ينباعي، يمالو هو الشاعر ينباعي، واشتري الحب حطاطا يما، ومشنشينا برباعي، ومشنشينا برباعي. فسمعوني وقفت كرهبة، وقفت كرهبة، قال لي تعالي تعالي يا بنتي تعالي هون. جيت انا قلت نعم يا عمو. قال لي تعالي، ما احلى صوتك، ما احلى صوتك. جيت امي جدتني ضربتني بكف، هيك هنا قلت هيك البنت لهون. قال لي لا يا مدام يا حرمي، هيدي بنت صوتها حلو، وشو بتصلح بدنا ناخذوها على الاذاعه ومدري شو. لا قلت امي لا اذاعه ولا شيء، نحن رايحين مش قاعدين تونس، مش قاعدين هون، رايحين على بلدنا على تونس. من غدوه الصبح اختي الكبيره، اختي خيره طبعا حاليا تعيش معي هنا في تونس، قال لي مدموزيل اعطيني ادريسكم اعطيني، واحنا كنا بحد السبق نسكنه. سبق هذايا بقعة اسمها الحرش، كلها اشجار وكلها صنوبر، يعني السيران نتاعنا نتاع الربيع جاي بحد الدار الحمد لله. دار الادريسة من عند اختي ودا شو من غدا جابوا لنا باكو نوار، قال شنورة وسيد انور بك الصفدي هذايا، يعني كما نقولوا شيخ بندر التجار، انسان معروف. مشى يكلم سي محي الدين سلام، وسي محي الدين سلام انا امي تعرف مرته يعني اصحاب، مش حكى سي محدين، قالوا لا ام ابراهيم دي حبيبتنا صديقة ست بدريه، راهو هاو طرف بنت هذه انت شو سمعت؟ قالوا شو هزوني يعني بدون تطهير، هزوني لدار سي محدين سلام. وبدا يا سيدي من غادي الكفاح، وبدا لي تعب تدريب الصوت وتدريب بطبيعه الحال طفله 8 سنين اش باش تعرف تغني. وكنت انا سبق حد كنت في المكتب ديما ناخذ المفردات نتاع الاناشيد، حتى من الدرس نتاعي نقراه بالغناء، والنهار الكل مقعي على بذر الزيتون، حطيها بذر الزيتون وهز يديا وقاعده في القسم
1: بعقبوك
0: حتى الف وباء كله بلغنا، ويرفطوني وناكل الطرايح. انا ما قريتش، ما نجمش نقرا على خاطر نغني هكا، ناكل بالطرايح ونهرب، شد الدربوكه في الحومه ترفعتي ترفعتي ما سماش. المفيد هزني سي محمد سلام، دربني على الصباح الستة نتاع الصباح، يقيم لي خمسة ويجبد العود، هزوني غنيتك لا لا لا لا، هاي هات يا ابو الزلف على يدي اليدي على دلعونة على عين مليتي، عطاو هذه هذيك أول ما غنيت زادة من كي نغنيها الغنية هذه نغنيها حقيقة نتخمر. على عين مليتي وتناش مليا، جسر الحديد انقطع من دوس رجليا. كيف جينا احنا من بيروت؟ جينا بنزرت، حطت الباخرة حطت بينا في بنزرت، فمن غديك جينا سكنت بحت الإذاعة في نهج أثينا. كانت الإذاعة شبابيكة تعطي على نهج أثينا، كانت فيلا صغيرة هي، والشبابيك كانوا محلولين ديما محلولين، ونتفرج على الناس اللي تغني. مش عارف تفك الشباك الحديد هذاك، أمي تبدأ تعيط خاطر الشباك مقابل الزنقة لتوا مازال، ونمشي لك الشباك هذاك ونبدأ نتفرج المذيع واللي يغني واللي يضرب العود واللي، وكانت الإذاعة مش كي توا مباشرة. فعندنا جارتنا غديكة بطبيعة الحال نهار كامل وأنا نغني، عندنا جارتنا غديكة قالت لي إيش باش نهزك الموديل إذاعة، شعبت بكرة مرة هذيك ليل ونهار ونحلاها. توا عمري ما يتجاوزش 14 سنة 13 سنة، قدمتني سي مصطفى بوشوشة، يا أخي اسمع صوتي، سمعوني اسمعني أحمد صباحي، اسمعني السرح المهدي، خداوني بداوا يعلموني. أحمد صباحي يلحن لي وكمل خطبني من عند والدي، أول أغنية لحن لي قالوا لي أسمر، هي وقتها محمود بورقيبة الله يرحمه مؤلفنا، خداني سيد أحمد عاد قاعد يقولوا له وهالسمرة وهالدرشنية وهالدرشنوة. جاء محمود قال له قالوا لي أسمر، قلت أنا أحبه، قالوا لي يسحر شربتي من يده إلى آخره،
1: قالوا لي مخطر،
0: قالوا لي مخطر حتى جنبه، قالوا لي يسحر شربتي من يده، الأسمر أنا ليه روحي عليه.
1: إذن هذه أغنية عندها قصة،
0: عندها قصة هي
1: واقع، أما غنيتك هذه في الحقيقة،
0: هذه غنيتي
1: أول غنية غنيتها في تونس،
0: أول ما غنيت لحن تونسي أول ما غنيت لحن تونسي.
1: وهذه غنية صفية وأحمد صباحي،
0: هذه غنية صفية وأحمد صباحي، هذه تولدت معايا في الإذاعة، يعني من مواليد صفية ومواليدي أنا سيدي أحمد ومن مواليدي أنا مباشرة مع الإذاعة التونسية.
2: قالوا لي أسمر قلت أنا حلو، قالوا لي أسمر.

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء. تذكرني
2: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك الاثناش قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: تلقيبها بلهلوبة المسرح اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون من عائلة جزائرية وتركية الأصل. تولدت نهار 9 جانفي 1932 في بيروت وتوفيت في تونس نهار 17 ديسمبر 2004. هي الفنانة صفية شمية.
5: الشعب التونسي طيب وقلبه طيب وإذا حب فنان ما ينساش.
4: صوتها يتميز بإيقاع البهجة وزين حفلاتنا الخاصة والعامة لسنوات. من اللي كانت صغيرة حبت الموسيقى والغناء وصداقتها بنجاح سلام اللي كان والدها محي الدين سلام عازف العود والمدير الفني لإذاعة لبنان خلتها تتردد على كورال الإذاعة وتشارك في نشاطه. أما البداية الحقيقية لها فكانت مع الملحن المصري عبد الرحمن الخطيب اللي سمعها تغني في عيد ميلاد أختها خيرية في بيروت وعطاها غناية خاصة بها وكانت بعنوان حول يا غنام اللي غنتها بعدها المغنية سهام رفقي ثم نجاح سلام فضاعت ملكيتها للغناية. وهذا بعد عام 1946 وقت قرر والدها أنه يرجع للجزائر لكن وقت وقفت السفينة على السواحل التونسية قرر أنه يبقى في تونس. وبالصدفة سكنت العائلة في ساحة العملة قريب للإذاعة اللي التحقت بها وبفضل مدير القسم الفني في الإذاعة مصطفى بوشوشة اللي حب صوتها المختلف وإتقانها للأغاني الشرقية فغير اسمها من شريفة لصفية شمية. ثم التحقت بجمعية الكوكب التمثيلي وصارت نجمة من نجمات المسرح الغنائي وشاركت في عروض مسرحية مشهورة كما مجنون ليلى وعنتر وعبلة وتعرفت على الملحن والعازف أحمد الصباحي اللي صار زوجها والتحقت بفرقة الخضرة العلي الرياحي ثم في فرقة الصباح وقدمت العديد من الحفلات في الكافي شانتا وتشهرت بأسلوبها الاستعراضي الجديد في هاك الوقت.
5: جاء بابا قال لا مستحيل هذه بالطفلة باش تمشي الإذاعة وباش تجي وحدة وانت شنو. صرح المهدي قال له تهنى أنا نهزها وأنا نجيبها. وهو سي أحمد الصباحي هو اللي تلهى بيها لخاطر سي صالح وقتها لهي بالدراسة وبالحقوق وجمع الزيتونة فما ينجمش يعني ما نجمش يتلهبية ليل ونهار. سلمني للصباح كان الأمر هكاكا ولا يهزني ويجيبني سي أحمد صباح ولا معايا نمشي أنا هزت له كجرانة فرحانة بكجرانة سي علي رياحي قالوا للصباح وسي صباحي وقدور الصرفي كانوا كمان جاتية مع سي علي رياحي هذوك الاثنين دائما معاه. قالوا علاش ما تدخلهاش معايا تعمل لي غنيتين هكاكا لبنانيات فست العروسات وفست الحفلات. قالوا على الضالين أمين كلم بابا قالوا هي ما سالش اما كي تهزها انت وتجيبها. في الاثناء هذاك سي احمد الصباح اختبني من بابا وبابا ما عادش نجم يقدم يعني كان في المستشفى طريح الفراش مش انا ما في باليش انا ما في بالي بحتى شيء. كل امر هكاك وليت عاد نغني مع سيدي علي الرياحي. اول حفله غنيتها مع سيدي الرياحي في باب الخضرة كان مرشي متاع حوت في النهار وفي الليل في رمضان يعملوها سهريات أنا وسيد علي رياحي وصليحة وكان فما مطربة اسمها توفى بابا. أشكون يكتب صديقي سي صالح المهدي صح في صديقي نشوف مكتوب ربي كيفاش يعني تبناني هذاك الأب الروحي عندي أنا. وبعد يمكن عامين 3 سنين 4 سنين يمكن هكاك تقريب عرست كان عمري تقريب 19 سنة وليت نغني مع سيد علي. سيد علي عنده معاملات بطبيعة الحال الجزائريين سمعوا بيا وسمعوا بتاريخي وكل شيء. الأوبرا في الجزائر تحل مرة في العام تعمل افتتاح وتعمل اختتام. كنت نمشي أنا وسيد علي أنا نعمل كما نقول الافتتاح في الجزائر وهو يعمل في وهران أنا نعمل اختتام في وهران وهو يعمل اختتام في الجزائر. يعني أنا وسيد علي ديما كانت الحفلات مش كما توا حفلات كبار ومهرجانات واحد كانت صعبة ياسر وطريق شاق ياسر والحمد لله وحلو هو مر وحلو في آن واحد. كنا نمشي ونعمل حفلات لبرا في الجمهورية التونسية كلها كيفاش نمشي وين نغنيه تصور انتي وين احنا نغني في مخزن الفلفل مخزن البطاطا في جراجات في بطحة في الشتاء يعملوا هيك الخباء هذاك يصب علينا. يعني نظن مازال فما ناس اللي تذكر هيك اللي حضرت على الحفلات هذوما وتتفكر في الشيء هذايا. نبداو قاعدين عاملين الباش فك بطحة ولا حاجة وش تتصب وكل العواد يطيحوا علينا وكل ما يخر علينا. احنا نسمو نظرنا وكفحنا وجاهدنا تعبنا ولكن مش حاسين.
1: تذكرني
4: صفية شامية أثرت خزينة الإذاعة بعدد كبير من الأغاني كما محلى قدك وليه ليه منحبك شي ويمثيل عرف الياس اللي باش نسمعها من كلمات محمد النوري وتلحين علي شلغم.

0: صديقتي المستمعة.
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
2: إيه، تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
3: إيد القدر الثابتة دلتنا من غير ميعاد في هالنهار جمعتنا، أكباش تمر سارحة على البر العريض الضاوي، وظبية الرياف زينة لو صافة تغني في عرضاوي.

0: ما رجعنا من خزينة الإذاعة التونسية الخاصة بحصة الفنانة صفية شامية،
1: حكيت على كل شيء وبارك الله فيك ونشكرك ياسر على هالفرصة اللي أتحتها لي باش نكون مجموعة معاكم ومع شعبي وجمهوري في تونس الحبيب.
0: برنامج فنجان شاي، إعداد وتقديم بشير رجب، تاريخ البث 20 فيفري 1997، برنامج اسألوني العبد العزيز العبيدي، برنامج نجوم نسائية إيمان بحرون 30 مارس 1996، برنامج غني يا فنان لي

0: مراد البجاوي وبرنامج غني عصفور لفتح زغندة. شكر خاص للزميلة نسيمة المجري على جمع التسجيلات. احنا نتلقاو الأسبوع القادم بإذن الله واسم من ذهب جديد من أبناء الإذاعة التونسية، نتعرفوا على مسيرته المهنية في مجال من المجالات الأدبية أو الفنية أو الثقافية أو الإعلامية في مؤسسة الإذاعة التونسية. مع أجمل تحيات انتصار المنع في إعداد وتقديم تذكرني.
1: أنا بطبيعة الحال كنت مغرومة فن مش مغرومة تعليم، ولكن أخيرا ندمت وقت اللي وصلت مطربة، وصلت مثلا حتى بس نصحح حاجة ولا بس نكتب كلمة الإنسان ولا بس نقرأ غنايتي. اللي تصور وقت اللي أول غناية عطاها لي سيد أحمد شد نقرأ، أنا من عاش نقرأ نكتب عليه نعمل عالم تروحي نعرف نقرأ زعمة وأنا شيء بالوذن يا أخي. حتى في أخبية قال لي هات الورقة لهنا اجلس أنت قلت لي صغيرة أنا تعرفش تقرأ؟ قلت له لا أستاذ أنا ما نعرف نقرأ. ولا كيفاش تعلمت القراية؟ أول كتاب شريته مع يوسف السباعي، خديت ظهر لي يظهر لي يقول إني راحلة، نقول له أي قل لي هذا شنو هو يقرا لي وانا اتبع هكاك
2: حتى باش عرفت الحروف وباش
1: عرفت الحروف حتى الحمد لله وصلت كونت ثقافه لا باس بها يعني من حيث المطالعه وكل شيء. عندي مكتبه ما شاء الله يعني قليل وجودها في تونس.

0: كنتم مع تذكرني، حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس أوروبا يعلن عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26-2029، تهدف لتعزيز آليات حماية الفئات الهشة ودعم التعاون في مجال الوقاية من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومكافحتها ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجيات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية 26-2027. والإعلام بالقائمة النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تخصيص اعتمادات مالية بحوالي 18.2 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة طرقات المرقمنة. فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن وفق ما أعلنته وزارة التشغيل والتكوين المهني. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستتضمن إعلان إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وسويسرا تعرض استضافة توقيع تفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مصار 139 سفينة تجارية وتعطيل 9 سفن منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
6: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
5: مسرح،
7: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
5: موسيقى،
8: رفران نصو بعدين دحرة طيب.
5: إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هواء.

هوانا عربي. هوانا عربي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرية الجمعة كل عادة. هوانا عربي من توا حتى للأحداش على أولى الإذاعات، إذاعتنا الوطنية. أيمن فاطمة عمار وكريمة معاكم في هذا اللقاء المباشر إلى حدود الساعة 11. بدينا بالصوت التونسي وأكيد باش نواصله مع الأصوات اللي باش تكون أكيد العربي والتونسي بحكم اللي نحنا كل جمعة هوان عربي. باش نبقاو بعد صوت نعمة مع حسن الدهماني، وينك يا حبي القديم.

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب، هي أمام تريني دبلة جوا حبيب يا مديري.
2: يوسف التميمي،
5: عمي المعروف يا سنة، عمي المعروف عمي المعروف يا سنة.
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%،
0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل مستمعينا تقديم برامجنا من الإذاعة الوطنية التونسية في هوانا عربي في سهرة الليلة للأحداش، معاكم كريمة، أيمن، فاطمة وعمار. وتونس في الفترة هذه تحيا عديد الحفلات والتظاهرات، فما برشة أحداث فنية ثقافية في شهر جوان، عادة ديما في كل جوان من كل سنة، باعتبار أنه فيه يوم هو يقع الاحتفاء من خلاله بالموسيقى على مستوى العالم، وتونس جزء من هذا العالم وستحتفي بالموسيقى على طريقتها الخاصة. بعد شوية باش يكون عنا لقاء خاطف وسريع، هي كنت باش تكون بحذينا لأنه البروفا كانت باش تكمل العشرة، البروفا طلعت باش تكمل الحداش لأنه غدوة الحفلة، والبروفا اليوم باش تكمل الحداش، دونك لن تكون معنا رشا رزق في استوديو وليد تليل ونبيل بن زكري باش تكون حاضرة بصوتها من خلال المقتطف واللقاء كما قلت الخاطف اللي اجمعني بها منذ قليل في كواليس الأوبرا في مدينة الثقافة شادي القليبي. احنا قبل ما نسمعوها تحكي على حفلتها اللي باش تكون غدوة ان شاء الله، هيت نسمعوها هي وزياد الرحباني. رشا رزق بلا ولا شيء.

0: أنا ولا شيء.
1: بلا ولا شيء، هذا زياد رحباني ورشا رزق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نجد لكم التحية وين ما كنتم، 9:39 دقيقة. نسعد دائما بالاستماع إلى أصواتكم وبالاستماع إلى ملاحظاتكم اللي تكون على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم الناس الكل في سهرية الجمعة، الناس اللي ترافق فينا الآن أو أحنا نرافقوا فيها في الطريق، إن شاء الله طريق السلامة لكم جميعا. رحلتنا باش تتوقف الآن مع رشا رزق ضيفة تونس اللي باش تكون حاضرة في قاعة الأوبرا غدوة 8 متاع الليل. الحفل باش يتسجل بتسجلوا التلفزة الوطنية وأكيد الإذاعة الوطنية باش تعدي الحفلة كذلك في موعد لاحق. عيد الموسيقى العالمي تونس تحتفي به من خلال حضور صوت وحضورها هي رشا رزق مع الأوركستر السيمفوني التونسي. الحفل تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، السهرة الفنية كما قلنا احتفاء بعيد الموسيقى العالمي. الجمهور تكون غدوة إن شاء الله على موعد مع ليلة استثنائية. حضرت منذ قليل البرايف وشفت الأوركستر السيمفوني، قائد الأوركستر المايسترو شادي القرفي، كل أولاد وبنات الأوبرا على قدم وساق استعدادا الحفلة غدوة اللي باش تكون 8 امتع الليل. لقاء قيل عنه أنه الأول من نوعه في تونس، وقالت عنه صفحة مسرح الأوبرا وقت اللي قدموا العرض، فما لقاء بين قيمة فنية عالية اللي تمثلها رشا رزق اللي صوتها شكل ذاكرة البعض وجدانهم، ثقافة أجيال كاملة اللي كبرت على صوت رشا رزق، وكذلك الاحتراف للأوركستر السيمفوني التونسي اللي حاضر مع قائد الأوركستر شادي القرفي. وأكيد الجمهور غدوة باش يتمتع بعزف وبصوت مميز لرشا رزق. قلت منذ قليل أنه كان اللقاء خاطفا، سألناها على عدة مواضيع سريعة بعلاقة بالحفلة، بعلاقة بمكانتها هي عند الجمهور العربي اللي حافظ أغانيها واللي في كل بلد عربي تكون ضيفة أكيد يطلب نفس الأغاني، كيفاش تنظر هي للجيل الجديد من الأصوات العربية، وشنو تحب يبقى بعد كل حفلة تقدمها رشا رزق. أسئلة أكيد حذفت بصوتي لأنه مش نسمعه كان إجابات رشا رزق في هذا اللقاء السريع. نستمع إلى ضيفة تونس غدوة إن شاء الله باش تكون في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة 8 متاع الليل.
2: بتخيل أنه يكون لقاء حار وجميل، لأنه بحكم صار لي زمان كتير يعني ما أجيت على تونس، فدايما يعني تجيني كانت دعوات كتير، فأكيد في شوق. متخيلي أنه شوف حب كبير وشوق كبير مع أغاني، وأنا كبرت معه وكبرنا سوا، ويعني كتير بكون سعيدة أنا لما هيك الناس يقولوا لي أنه أنا جزء من ذاكرتهم، فبقول لهم إن شاء الله تكون طفولتكم سعيدة وأنا يعني أضفت إلى طفولتكم شوية سعادة يعني وأمل. القيمة الموسيقية يعني شو ما كان نوع الموسيقي اللي عم قدمه، إن كان أغاني للأطفال أو الأوبرا اللي درستها أنا يعني فهي أكيد كمان باقية معي، أو أي موسيقى يعني حديثة بوب ميوزيك يعني عم قدمها عم بكتبها، لازم يكون في سوية موسيقية عالية دائما، هذا هو المطلوب. هذا أكيد مؤثر جدا يعني لما الطفل يسمع موسيقى ذات سوية جيدة فنية، كلمات كمان ذات سوية ذات معاني جميلة، فنيا كمان مكتوبة بشكل جميل بشكل شعري جميل، فهذا أكيد بيرفع ذائقته الموسيقية، فبصير بس يكبر يعني بصير يختار الأعمال يلي إلها سوية فنية عالية، هذا أكيد شيء مؤثر، هذا جزء من تربية الطفل يعني. لا والله كلهم بيحبوا نفس الأغاني تجمعنا الأم العربية، تجمعنا الأغاني سبيس تون اللي منحبها. عم شوف طبعا في يعني في جزئين، في أصوات عم تكون جيدة جدا جدا يعني عم تتعلم من الكبار المغنين السابقين، وهذا شيء كتير رائع، ويعني في تنافس عم نشوف، وطبعا أكيد في منتجات يعني تمر مرور الكرام، بتسلي، بتعمل هيك شوية يعني ضجة، في منهم لطيفين بأعني لطيفة مهضومة، ولكن يعني أكيد ما فيها القيمة يعني الموسيقية اللي بتبقى، يعني ما في الأغنية اللي بتتحول لأغنية كلاسيكية. دائما الأغنية الجيدة هي أغنية اللي بتعيش بتصير أغنية كلاسيكية. فمنش في الاثنين، في هيك وفي هيك، ويعني بنتمنى انه الشركات اللي بتنتج تهتم اكيد بالهويه يعني الموسيقيه العربيه، تحافظ على اجمل ما يوجد في الموسيقى العربيه والسويه الفنيه. نتمنى رائع جدا جدا جدا، ومشان هيك كان اختيار البرنامج شوي صعب، يعني لانه بدنا شيء لائق يعني بالمكان المهم اللي نحن فيه مع الاوركسترا، وبنفس الوقت بدنا نلبي يعني طلبات الجمهور المحب لاغاني الاطفال. فهو البرنامج مشان هيك بتشوفوا منوع، في من كل الانماط الموسيقيه، يعني كأول حفل كمقدمة، بعدين ممكن نعمل حفلات أخرى إن شاء الله في اختصاص أكثر. يعني إن شاء الله نكون على قدر يعني توقعاتكم، وما نخيب لكم ظنكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: شكر جزيل لكم، وإن شاء الله هيك الله يديم المحبة، وإن شاء الله بتضلوا هيك متابعيني، وبضلني بقلوبكم تاركة بصمة حلوة. الإذاعة الوطنية، خلوكم معنا هيك على الخط وعلى المحبة إن شاء الله.
1: خليكم على الخط وعلى المحبة إن شاء الله. هذا صوت رشا رزق اللي بشكون غدوة 8 متاع الليل في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة، احتفاء بعيد الموسيقى العالمي رفقة الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو شادي القرفي. بين الطفولة وبين الأغاني الكلاسيكية، الاختيار نتصور صعب على المايسترو وعلى رشا رزق اللي باش ترافق جمهورها في حفل مميز باش تبثوا القناة الوطنية والإذاعة الوطنية كذلك، مش مباشرة لكن بعد الحفل، باش نخليكم تتمتعوا في سهرة من سهرياتنا على موجاتنا بهذه التسجيلات. رشا رزق، إذن الصوت اللي رافق طفولة أجيال عربية عبر الأغنية وأفلام الرسوم المتحركة، الفنانة اللي واصلت مسيرتها في الموسيقى الكلاسيكية. إذن غدوة باش تكون معاها الموعد، وكانت منذ قليل معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء خاطف من الكواليس. نواصلوا مع صوتها وسكروا الشبابيك.

هذه رشا رزق سكروا الشبابيك. نذكر أنه غدوة باش تكون إن شاء الله في قاعة الأوبرا انطلاقا من 8 ليلا احتفاء بعيد الموسيقى، وتذكر موجودة على tunisianopera.tn وإلا في شبابيك مدينة الثقافة. سهرة باش تكون مميزة بحضور الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. 9:51 دقيقة على موجاتنا وفي إذاعتنا في أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. وإلى موعد الأخبار سنبقى مع صوت هاني شاكر كده برضو يا أمر.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني.

الصحاب اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي

0: كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس وانا يا خبر كده برضو يا يا
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. في متابعة لتطورات الحالة الصحية للعاملات الفلاحيات المصابات في حادث المرور الذي جد بالطريق الرابطة بين معتمديتي المزون ورقاب من ولاية سيدي بوزيد والذي أسفر عن حالتي وفاة و13 إصابة، أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري أن حالة وحيدة تطلبت تدخلا جراحيا وأن باقي المصابين حالتهن مستقرة.
4: جد اليوم حادث أليم على مستوى معتمدية المزونة تمثل في انقلاب حاد في تنقل من عاملة الفلاحة، كان عدد متاعهم في حدود 15، زوز توفوا على عين المكان، 13 تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سيدي بوزيد، كان الحالات بين خطيرة وبين متوسطة، تم نقل زوز إلى المستشفى الجامعي بصفاقس وملعان يخضعوا إلى عملية جراحية، زوز نقلهم إلى المستشفى الجامعي بسهلول، بقية الحالات حاليا مقيمين بالمستشفى الجامعي يخضعون للعناية المركزة، حالة وحيدة تتطلب تدخل جراحي ترحموا على توفوا، بقية الحالات حاليا 8 حالات باقيين مقيمين بالقسم الاستعجالي وحالتهم مستقرة يخضعوا للعناية والكشوفات اللازمة.
3: شركة النقل بتونس تعلن الشروع في استغلال عدد من العربات التي خضعت لأشغال صيانة وتهيئة فنية، وذلك في إطار المحافظة على جاهزية الأسطول وتحسين جودة خدمات النقل العمومية. وزارة الصحة تشرع قريبا في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد. دوليا، رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن الجانبين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية لهذا الاتفاق. على الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة وقصفا مدفعيا على عدة بلدات في جنوب لبنان. في المقابل، حزب الله يعلن تدمير دبابتي ميركافا وآلية عسكرية وإجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب من جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
5: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
5: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
5: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
6: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
7: كاني نعمل في افلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل افلام.
6: مسرح،
8: احنا نستنى في فرصتي جاي ونوريك قيمه التياتر ومعنى التياتر.
6: موسيقى، اذاعه وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليله هوانا.

0: تسلم يا كريمة.
1: عيني على سحر الهوى من كلمات حبيب محنوش، سمعناها بصوت عدنان الشويشي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وكانت العودة بعد موجز العاشرة في هوان عربي على موجاتنا، ولقائنا يتواصل معاكم إلى حدود الساعة 11 ليلا مباشرة من استوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري استوديو 5 في الإذاعة الوطنية التونسية. هو يوم يونس وقصيدة عذراء.

هذه هويم يونس وصلت بنا للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة على موجاتنا، وين ما كنتم نرحبوا بكم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية من استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، استوديو خمسة على موجاتنا، وسهرتنا تتواصل معاكم في هوان عربي حتى للحداش، ومن بعد يكون الموعد مع برنامج مقامات التجلي رفقة هشام بن عمر، وبعد نشرة منتصف في الليل ترافقكم بسمة دربالي في ليالي القمر، والرحلة متواصلة وصوت صبر رباعي.

في الإعادات استمعنا لكل ده كان ليه بصوت صابر الرباعي. مرحبا بكم مجددا وين ما كنتم وين يوصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية. رحلتنا قاربت على الانتهاء، باش نخليكم مع الأنغام اللي باش توصلنا حتى الموعدنا مع الأحداش. فايزة أحمد باش ترافقنا في غريب يا زمن حتى للأحداش، ومن بعد مقامات التجلي مع هشام بن عمر، وبعد نشرة منتصف الليل ليالي القمر لبسمة الدربالي. أجمل تحيات أيمن فاطمة عمار وكريمة، ونتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. باي باي.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤسسة فداء تقر الصبغة الإرهابية لحادثة ثكنة بوشوش العسكرية مع مواصلة تنسيق لاستكمال وضبط القائمة النهائية للشهداء والمصابين المرتبطين بهذه الحادثة. الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن وفق ما أعلنته وزارة التشغيل والتكوين المهني. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجيات من إطار تدريس وإدارة وإسناد وذلك استعدادا للعودة المدرسية المقبلة. تتجه تونس لدعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية وذلك في إطار الاستعداد لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 27 و2000 وفق ما أكده وزير السياحة سفيان طغية. ختاماً وفي الشرق الأوسط، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستتضمن إعلان إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك الحرب على لبنان. نص الاتفاق يتضمن أيضاً تمديد فترة المفاوضات أكثر من 60 يوماً مع تعهد الولايات المتحدة بعدم إشعال حرب جديدة والاعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز. نفذ حزب الله اللبناني 15 هجوما على مواقع وقوات وآليات إسرائيلية معلنا الليلة تدمير 6 دبابات ميركافا وآليات عسكرية إضافة إلى الاشتباك مع قوة إسرائيلية وإجبارها على الانسحاب. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في مقامات جديدة من مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحلقة حديثنا واستكشافنا للمعتقدات الدينية التي سادت وانتشرت صلب أقدم الحضارات الإنسانية، مركزين بطبيعة الحال على الممارسات الموسيقية والإنشادية التي ارتبطت بهذه المعتقدات، وذلك بحسب ما ترسب منها في بعض الأناشيد والترانيم المعتمدة في الديانات الإبراهيمية الأولى التي قامت على أنقاذها، وبحسب ما حاول إعادة تشكيله عدد من الباحثين اعتمادا على بعض المدونات الأثرية المكتشفة. لقد تكلمنا سابقا عن ديانات الشعوب السامية الأولى بعد أن تعرضنا في حصص أخرى إلى معتقدات الفينيقيين الذين اكتسبوا من الحضارة السومرية وكذلك الأشورية والبابلية عناصر عديدة ونقلوها عن طريق اليونان إلى سكان غرب أوروبا. ويبدو أن الكنعانيين الفينيقيين قد استعاروا من عبادات جيرانهم وطقوسهم في بابل ومصر، وأعاروها أيضا في مجال الدين وفي سائر الميادين، فكانت العملية متبادلة بينهم. وقد عرفت العلاقات الفينيقية المصرية تواصلا وديا وحضريا مميزا ونادر، ودلت حفريات جبيل في لبنان على وجود معبد للآلهة المصرية إيزيس إلى جانب معبد البعلة الفينيقية، حتى غدت الآلهتان على مر الزمن آلهة واحدة. ودلت اكتشافات الحقبة الجبيلية السادسة كذلك على أن الجبيليين قد بنوا آنذاك هيكلا للبعلة، وسوف يتضح لاحقا أن بعلة جبيل التي بني لها هيكل في ذلك العصر السابق لدخول الكنعانيين إلى المنطقة، والسابق أيضا لإطلاق اسم الفينيقيين على سكانها، هي عشتروت. وهكذا يظهر بوضوح أن الجبيليين الأوائل من أبناء العرق المتوسطي وهم الذين أوجدوا عبادة أدونيس وعشتروت التي ستصبح فيما بعد ما يمكن تسميته في تلك الحقبة ديانة عالمية. وقد حافظت جبيل على مركزها الديني في تلك الفترة حتى أن طقوس عبادتها قد طغت على طقوس عبادة الإغريق، وأصبح معبدها محجا لليونان المتعبدين، وتوسعت العبادات الجبيلية في العصر الروماني حتى غزت روما، حيث شاعت عبادة أدونيس بين عامة الناس، وانتشرت حدائق الإله الجبيلي في كافة أنحاء روما حتى وصلت إلى إسبانيا. بالنسبة لهياكل العبادة، فإننا نسجل أن كلمة هيكل هي كلمة مستعارة من اللغة السومرية هيكلو، أي بيت أو قصر، وقد بقيت في كلمة هيكل العربية. وكانت الفكرة الأساسية في بناء الهيكل هي تزويد الآلهة بمسكن خاص لها، وكان الإله يسكن الهيكل تماما كما يسكن أي كائن بشري في بيته الخاص، وبواسطة الهيكل كان يتاح مجال للاتصال بين الإله والبشر، بحيث يتمكن الكائن البشري من تأسيس علاقات شخصية مع الكائن الإلهي. أراك إلهي أراك بما صنعته يداك، وأنشد فيك الهدى يا إلهي ويملأ قلبي سناك. أراك بنور الصباح الحنون بلون الأزاهير فوق الغصون، وأسمع صوتك في كل صوب وأصغي إليك بقلب السكون. أراك إلهي أراك بما صنعته يداك، وأنشد فيك الهدى يا إلهي ويملأ قلبي سناك.

0: كنا مستمعين بصدد الحديث عن هياكل العبادة الكنعانية، وألمحنا إلى أن كلمة هيكل هي كلمة مستعارة من اللغة السومرية هيكالو، أي بيت أو قصر، وقد بقيت في كلمة هيكل العربية. وكانت الفكرة الأساسية في بناء الهيكل هي تزويد الآلهة بمسكن خاص لها، فقد كان الإله يسكن الهيكل تماما كما يسكن أي كائن بشري في بيته الخاص، وبواسطة الهيكل كان يتاح مجال للاتصال بين الإله والبشر، بحيث يتمكن الكائن البشري من تأسيس علاقات شخصية مع الكائن الإلهي. وتعود أقدم الهياكل الكنعانية المكتشفة إلى مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد، وكانت في أريحة ومجدو. وكان هذا النموذج القديم للهيكل يتألف من غرفة واحدة لها باب على الجانب الطويل من البناء، ويصبح البناء متكاملا بعد منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. وأهم صفات هذا الهيكل كانت المذبح الصخري والنصب المقدس والعمود المقدس والغرف تحت الأرض. وكان المذبح الذي تقدم عليه الذبيحة أهم هذه التجهيزات بدون شك، والنصب أو الحجر المقدس كان يمثل الآلهة المذكورة، وربما كان لأصله علاقة بعضو التناسل، وبجانبه كان العمود المقدس أو الشجر المقدسة عشيرة وجمعها عشيريم، وكانت تمثل النبات دائم الخضرة حيث تسكن آلهة الخصم. ولا يزال المسيحيون والمسلمون والدروز في سوريا ولبنان وفلسطين إلى اليوم يؤدون واجب الاحترام للأشجار، وهي عادة أشجار البلوط والصنوبر التي تنمو قرب الينابيع أو قرب قبر أحد الأولياء أو القديسين. من الأعمال الموسيقية المعاصرة المحتفية بالشجرة في لبنان نبقى مستمعين مع أوبيريت شجرة الأرز. أول مطل النور صوبك ركض غمرك، هب الهوى بخور صار النفس عطرك، عمر الزمن محفور زنار عخصرك، ودهور خلف دهور اجتمعوا سوا بعمرك.
1: أول مطل النور صوبك ركض غمرك،

لقد ذكرنا منذ حين أعزائنا المستمعين كيف أن المسلمين والمسيحيين والدروز في سوريا ولبنان وفلسطين يؤدون إلى اليوم واجب الاحترام للأشجار، وهي عادة أشجار البلوط والصنوبر التي تنمو قرب الينابيع أو قرب قبر أحد الأولياء أو القديسين، وذلك تبعا للربط الذي كان يتم صلب المعتقدات الدينية القديمة بين الأشجار وهياكل العبادة وبيوتات الآلهة. وتشاهد إلى اليوم قطع الثياب مربوطة بشجرة مقدسة عند أوفقة حيث ينبع نهر إبراهيم. وفي بيت شان كان هذا العمود يقوم في مدخل الحرم الداخلي، والغرف الكائنة تحت الأرض كانت تستخدم غالبا لتلقي النبوءات، وكانت الأواني المستخدمة في إراقة السوائل والمزخرفة بصور الحيات وطاسات البخور والمباخير التي وجدت تشير إلى الأعمال التي استخدمت لأجلها هذه الأشياء، وتفيد بقايا المعبد التي كانت لها مصاتب يغسل عليها المتعبدون أقدامهم قبل الصلاة أن الوضوء لم يكن مجهولا عند الكنعانيين، والمباخر الكنعانية اقتبسها اليونان والإتروسك. وفي بيت شان كان يقوم مكان مرتفع في مؤخرة المعبد حيث كان يوضع غالبا تمثال الإله ليدل على بدء المكان المعروف بقدس الأقداس. من الأناشيد المسيحية المحتفية بقدس الأقداس نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا النشيد.

لقد تكلمنا مستمعين عن الهياكل التي كانت مخصصة للعبادة في الديانة الكنعانية القديمة، وأشرنا أن كلمة هيكل هي كلمة مستعارة من اللغة السومرية هيكالو، أي بيت أو قصر، وكانت الفكرة الأساسية في بناء الهيكل هي تزويد الآلهة بمسكن مخصوص. فقد كانت الآلهة الكنعانية تسكن الهيكل تماما كما يسكن أي كائن بشري في بيته الخاص، وبواسطة الهيكل كان يتاح مجال للاتصال بين الإله والبشر، بحيث يتمكن الكائن البشري من تأسيس علاقات شخصية مع الكائن الإلهي. وإلى جانب الهياكل في المراكز الحضرية، فإنه كان للكنعانيين أماكن مقدسة محلية، معظمها مزارات في الهواء الطلق على رؤوس التلال، وهي الأماكن المرتفعة التي كان يهاجمها كتاب العهد القديم بصورة متكررة. وفي كثير من الأحيان لم يكن المكان المقدس غالبا سوى مذبح مع ما يلزمه من حجر مقدس. وفي المكان المرتفع المشهور في جزر وجدت بقايا أطفال قدموا كضحايا ودفنوا في جرار وضعت تحت أرض المنزل. وفي العصر النيوليتي أو النيوليتيك كانت هذه الجرار تحتوي على موتى في شكل منحن دون أن يتم إحراقهم، وقد وجدت مثلها في مناطق بعيدة في الشمال مثل أوغاريت وجلجامش في عصر متأخر. والساميون الذين كانوا أموريين وحلوا في جزر محل السكان القدامى كانوا يضحون بأول مولود، وكذلك قاموا بالتضحية عند بناء الأماكن المرتفعة المخصصة للعبادة. وقد تابع الكنعانيون العادات الدينية لأبناء جنسهم الأموريين الذين أتوا قبلهم، وكانت العادة السارية أن يدفن الأولاد بعد التضحية بهم في جرار تكون قاعدتها دقيقة، حيث تدخل رؤوسهم أولا. وفي أريحة وغيرها من المواقع كانت توضع الجرار تحت أرض المنزل، وحتى في أيام العبرانيين كانوا يتبعون عادة دفن الأولاد في تلك المدينة عند تأسيس المباني الجديدة. ويمكن استنتاج ممارسة أسلاف العبرانيين لهذه العادة كسائر الساميين من قصة النبي إبراهيم الذي شعر بدافع للتضحية بابنه إسحاق، وكذلك قصة ميشا ملك مؤاب الذي ضحى بالفعل بابنه الأكبر. وقد أشرنا في مناسبة سابقة كيف اختص الكنعانيون عموما عن سائر الأمم القديمة بتقديم الضحايا البشرية، إذ كان الآباء يطرحون أولادهم في النار لنيل شيء من الألوهية أو لاسترضاء الآلهة، وكانت الضحايا البشرية عندهم أعظم الضحايا، إذ يقدمون غالبا أولادهم أو أحدث مولود لديهم. واستمرت هذه العادة عندهم على امتداد تاريخهم، إلا أنهم أدخلوا فيها فيما بعد طريقة البدل، فأصبحوا يستبدلون الضحية البشرية بضحية من الحيوانات أو الطيور، إضافة إلى تسخير النفس للخدمة في أحد الهياكل وبيوتات العبادة. وقد بقيت آثار هذه المعتقدات والتقاليد في العقيدة المسيحية على سبيل المثال، ومن ذلك ما جاء في هذا النشيد المسيحي الذي جاء فيه: أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب وروحي في الإله.

كنا قد تحدثنا أعزائنا المستمعين منذ حين عن هياكل العبادة، تلك المنشآت الدينية التي كان يسكنها الآلهة الكنعانيون تماما كما يسكن أي كائن بشري في بيته الخاص، وكان يتاح بواسطة الهيكل مجال الاتصال بين الإله والإنسان بحيث يتمكن الكائن البشري من تأسيس علاقات شخصية مع الكائن الإلهي. وتعود أقدم هذه الهياكل الكنعانية المكتشفة إلى مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد في أريحة الفلسطينية، وإلى جانب الهياكل نجد النصب، وهي كلمة من جذر نصب السامي المشترك، وتترجم بكلمة تمثال أو عمود. وقد اكتفى الكنعانيون عامة بالنصب والعمود المقدسين، واستغنوا بهما عن ضرورة صنع الأصنام والصور والتماثيل البرونزية الصغيرة التي تمثل الإله بعل واقفا يلوح بالصاعقة بيده اليمنى المرفوعة، كانت شائعة بصفة كبيرة، وكانت الإله الأنثى عادة ما تمثل عارية ويداها على جانبيها أو تمسكان بثدييها كما لو أنها كانت تعطي الغذاء. وقد وجدت تماثيل صغيرة متعددة من هذا النوع مصنوعة من المعدن أو الطين، ويبدو أنها كانت تستخدم كلها في المنازل دون الهياكل وتحترم بسبب قدرتها السحرية. وكان المتعبد المتعلم يعتبر التمثال مسكنا للإله، أما العامي فربما اعتبر أن التمثال هو الإله نفسه. لقد كان الكنعانيون يمثلون الآلهة السورية أتارغاتس في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد في شكل امرأة عارية رافعة إحدى يديها ممسكة بساق نبات الزنبق أو بالحياة. وتوجد إلهة سورية أخرى هي قادش، كانت تتخذ أيضا شكل امرأة عارية واقفة على أسد، وكان الأسد وكذلك الثور رمزا للحيوية والقوة، إلا أن سبب اتخاذ الحية رمزا للخصب ظلت مسألة غير واضحة. قد يكون ذلك لأنها تعيش في أحشاء الأرض، ولا شك في أن الأقدمين كانوا معجبين بقدرتها على طرح جلدها وتجديد جسمها كل سنة، وعلى إصابة من تلدغه بالموت المباشر. وقد يتردد الفلاح السوري حتى اليوم في قتل حية سوداء إذا وجدها في حقله أو في منزله على أساس أنها قد تكون حاميته. وكانت عبادة الحية شائعة في مصر القديمة وفي غيرها من بلاد الشرق، وبيت شان التي تأثرت بحضارة المصريين وكانت من أهم مراكز عبادة الحية استنادا لما تم اكتشافه في هياكلها الأربعة.

0: مرضي أمامك، مرضي أمامك يا الله.
1: بعد الهياكل والنصب التي ميزت ديانة الكنعانيين في لبنان وسوريا وفلسطين، نشير سريعا أعزائنا المستمعين إلى عادتهم في دفن موتاهم على أساس ما تحمله هذه التقاليد من معتقدات وتمثلات للموت، الذي لا يمكن أن يكون إلا جانبا مهما جدا من جوانب الحياة في جميع الحضارات. لقد كان الوضع الأنسب لجثة الميت عند دفنها عند الكنعانيين في منتصف الألف الثانية قبل الميلاد أن تكون ممددة على ظهرها، وأن يكون اتجاه الرأس نحو الشمال. وعادة ما كان الكنعانيون يدفنون مع الجثة مصباحا وجرة وصحنا كبير وغير ذلك من أواني الطعام والشراب، وهو ما يشهد بوجود اعتقاد غامض أن الميت يمكن أن يروق له نوع من المعيشة على الطراز المألوف في هذه الحياة الدنيا. وكانوا يدفنون النساء ومعهن حبات الخرز وسائر زينتهن، كما كان الرجال يدفنون بسلاحهم. وتابوت الملك أحيرم الحجري الضخم المزخرف بنقوشات موكب الجنائز، حيث تظهر النساء الباكيات والخدم الذين يحملون الهدايا، يشير إلى رغبة محمومة في حفظ الجسد. إلا أن التحنيط لم يعتمد إلا بالنسبة لبعض الملوك الكنعانيين تحت النفوذ المصري. ويظهر تأثير مصري آخر في الدفن عند الفينيقيين، وهو وجود التوابيت ذات الشكل البشري. وقد اكتشفت توابيت كبيرة من هذا النوع يظهر فيها الرأس البشري الذي يكون أحيانا متكئا بكامله على الغطاء. ومن أجملها تابوت أشمون عزز ابن تابنيت ملك صيدا، الذي حكم بعد فتح الإسكندر بنحو نصف قرن، وقد وجدت على غطاء التابوت كتابة من أطول الكتابات الأثرية المعروفة. والفكرة الأساسية الواردة في هذه النقوش الجنائزية هي الفكرة المعتادة بمنع إزعاج الميت بطريقة اللعنات من جهة، وبالتأكيد على عدم وجود كنوز ثمينة مدفونة معه من جهة ثانية.

0: لقد كنا مستمعين بصدد التنقيب في المعتقدات الدينية القديمة لدى الحضارات الإنسانية الأولى انطلاقا من حضارة السومريين التي تفرعت عنها العديد من الحضارات الأخرى كالأكادية والبابلية والأشورية والأمورية والكنعانية والفينيقية وغيرها. وقد مثلت هذه الحضارات المبكرة في الشرق القديم أهم المصادر لدراسة نشأة الدين بمختلف طقوسه وممارساته وكيفية تطوره في منطقة ذات أجناس وثقافات مختلطة. وكانت هذه الأقوام على وعي منذ القديم بالقوة الروحية التي يعتمد عليها وجودهم، وتشهد على ذلك بقايا معابدهم وهياكلهم وتماثيل آلهتهم، إذ عرفوا حياة دينية نشطة وأنشأوا المعابد الضخمة واستنبطوا طقوسا متنوعة للعبادة ارتبطت في غالب الأحيان بجملة من الممارسات الموسيقية منذ البداية، ولا تزال معظم هذه الممارسات بحاجة إلى الدراسة والتحليل لدى هذه الشعوب وغيرها من الأمم التي أعقبتها. شكرا مستمعينا على متابعتكم، نلقاكم في موعد الأسبوع المقبل بكل خير. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة منتصف الليل للأخبار. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد يؤكد استقرار الحالة الصحية للمصابات في حادث المزون الذي أسفر عن حالتي وفاة. مجلس أوروبا يعلن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني يكشف ملامح مذكرة اتفاق إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. وفي النشرة متابعة لأبرز ما جاء فيها. في متابعة لتطورات الحالة الصحية للعاملات الفلاحيات المصابات في حادث المرور الذي جد صباح أمس بالطريق الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد والذي أسفر عن حالتي وفاة وثلاث عشرة إصابة، أوضح المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري أن حالة واحدة تطلبت تدخلا جراحيا وأن باقي المصابات حالتهن مستقرة.
5: جد اليوم حادث أليم على مستوى معتمدية المزونة، تمثل في انقلاب حاد في تنقل من عاملة الفلاحة، كان عدد نتاعهم في حدود 15، زوز توفوا على عين المكان، 13 تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سيدي بوزيد، كان الحالات بين خطرة وبين متوسطة، تم نقل زوز إلى المستشفى الجامعي بصفاقس وملعين يخضع إلى عمليات جراحية، زوز نقلهم إلى المستشفى الجامعي بسهلول، بقية الحالات حاليا مقيمين بالمستشفى الجامعي يخضعون للعناية المركزة، حالة واحدة تتطلب تدخل جراحي نترحموا على توفوا، بقية الحالات موحدين 8 حالات باقيين مقيمين بالقسم الاستعجالي وحالتهم مستقرة يخضعوا للعناية والكشوفات اللازمة.
4: على عكس ما يتم تداوله والترويج له في الصفحات التواصل الاجتماعي، فإن عز الدين بشاوش وزير الثقافة الأسبق مقيم منذ صباح أمس بقسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى شرنيكول بالعاصمة، حيث يخضع للرعاية الطبية المستمرة وفق ما أكده مصدر مطلع للإذاعة الوطنية. أعلن مجلس أوروبا إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029 خلال حفل أقيم في تونس العاصمة بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة ومجلس أوروبا والدول الأعضاء فيها. وتهدف هذه الشراكة بالخصوص إلى تعزيز آليات حماية الفئات الهشة ودعم التعاون في مجال الوقاية من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومكافحتها ومكافحة الاتجاه تجارب البشر وتهريب المهاجرين. تم أمس في اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وتعمل وزارة التجهيز والأسكان بالتنسيق مع الصلة الجهوية على استكمال وتوزيع 1350 مسكنا إضافيا إلى موفى سنة 2026 والإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية. انطلق أمس التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن ليتواصل إلى 30 جوان الجاري. ويهدف البرنامج إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو توسعة أنشطتها من خلال تمكينهم من قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نقل النزلاء المكفولين بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة إلى دار المسنين بالقيروان في أجل لا يتجاوز موفى جوان الجاري لإعادة تهيئتها. مدير إدارة كبار السن عميد العميري:
6: قرار لخلال الفضائيات هذه المدعية بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة كان نتيجة زوز اختبارات فنية أكدوا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضائيات الناتجة عن التصدعات في هذه البناية المدعية اللي تتطلب الهدم وإعادة البناء. أعطينا أولوية بطبيعة الحال باش نوفروا أفضل الظروف لفائدتهم، وحرصت الوزارة على التنسيق الوثيق مع كافة الجهات والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة لتوفير الإيواء الوقتي للنزلاء المكفولين وتأمين التعهد النفسي بهم قبل نقلتهم. وفي هذا الإطار تم الاتفاق والتأكيد على تأمين النقلة المؤقتة للمقيمين والمقيمات لمركز رعاية المسنين بالقيروان المهيئ حديثا بمواصفات جد عالية الجودة، واعطينا أجل ما يتجاوزش موفى شهر جوان 2026. ونحب لهنا نأكد على أن الوزارة تحرص على استحثاث نسق إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة وفق أرقى مواصفات إن شاء الله.
4: جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مشددة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. وبيّنت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، فيما يظل الجزء المتبقي من الشاطئ مخصصا للعموم.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.
4: في الشأن الدولي، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تفاصيل الاتفاق المنتظر إبرامه بين طهران وواشنطن بعدما شهدت الساعات الأخيرة إعلانات متتالية بقرب التوقيع على مذكرة تفاهم، لعل أبرزها تصريح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والذي أكد التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام في المنطقة. وقال عراقجي إن مذكرة التفاهم تتضمن تمديد فترة المفاوضات أكثر من 60 يوماً مع تعهد الولايات المتحدة بعدم إشعال حرب جديدة واحترام سيادة طهران على أراضيها والتنصيص على إنهاء الحرب في لبنان. وينص الاتفاق على أن تخضع إدارة مضيق هرمز لسيادة إيران وعمان. أما بخصوص الملف النووي، قال عراقجي إنه سيتم مناقشة تحديد مصير اليورانيوم المخصب خلال مفاوضات الاتفاق النهائي، مع تحديد آلية يتم من خلالها الإفراج على الأرصدة الإيرانية المجمدة. وفي ذات السياق، ذكرت وكالة رويترز أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة تزامناً مع المراحل النهائية لمفاوضات طهران وواشنطن. على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله تنفيذ 15 هجوماً على مواقع وقوات وأليات إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً تدمير 6 دبابات ميركافا و3 آليات عسكرية، إضافة إلى الاشتباك مع قوة إسرائيلية وإجبارها على الانسحاب. ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات عدة جنوب لبنان للإخلاء الفوري لمنازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني قبل استهدافها. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد يؤكد استقرار الحالة الصحية للمصابات في حادث المزونة الذي أسفر أيضاً عن حالتي وفاة. مجلس أوروبا يعلن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يكشف ملامح مذكرة اتفاق إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. وفي النشرة كانت متابعة لأبرز ما جاء فيها. كانت هذه نشرة منتصف الليل، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة، وتصبحون على خير.

0: سكون الليل،
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الياسمين، أصدقائي أصدقاء الليل، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا مرحبا بكم مجددا على موجاتنا، على موجات السكون في سهرتكم في سكون الليل حتى الثالثة صباحا. وإياكم نلتقي، نسهر، نترافق، نتأمل، نحلم بغد أجمل حيثما كنتم أصدقائي في الداخل وخارج حدود أرض الوطن، في بيوتكم، في أماكن العمل، في سياراتكم، في شرفات المنازل، في الشارع، في البيت، في المقهى. لكم مني كل أمان السهر الجميل والممتع على هذه الإيقاعات، على هذا الحوار بين الكلمة والأوتار. للذين يشتغلون في الليل نقول إن شاء الله هذا طيب، وإن شاء الله الضمير صاحي هو العنوان دائما بالنسبة لي يسمعوا فينا خارج حدود أرض الوطن. نقول لهم إن شاء الله هذه الموجات بإيقاعاتها وبنسماتها الصيفية التونسية الليلية تزيح قليلا من وهج ومتعب الغربة والبعد عن الأهل والوطن. أصدقائي الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج لعنوانها محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، لكم مني كل أماني الأماني الجميلة والمحبة على وفاكم وعلى دوامكم على الكتابة في صفحتنا. سأتجول كثيرا هذه الليلة بين كتاباتكم وبين مقترحاتكم أيضا. صديقا وزميلا يؤمن هذه المساحة الإذاعية في على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الراحلين نبيل بن زكري والتليلي، زميلي لأمن قلت هذه المساحة الإذاعية تقنيا أيمن التنفوري في تنسيق فاطمة بار، من أمام هذا المزح صديق معزتين بمحمود. كعادتنا بدأنا بفيروز في هذه المساحة الإذاعية، نغم ثاني ثم نتواغل أكثر في مفاصل هذه السهرة.

مجددا مساء الخير، اهلا مرحبا بكم اصدقائي حيثما كنتم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في سكون الليل. كتبت الشاعره خديجه الطيب تقول: لي ان الون عتمه الافكار في بال حزين، ان ابعث اللحن القديم يزيح عن وجه الحنين غباره، يخفي تجاعيد السنين. لي أن أصور دهشة الأطفال تلمع في العيون، أيرون فعلا ما نرى؟ كلا بلى، لكنهم يتساءلون. لي من ليالي الشوق أطولها، ولي في الذكريات منازل وشوارع، شعر تسلل في الصبا، وضفائر تزهو بها الحناء، ثوب ترقص الأزهار فيه، ودفتر خطت به الأحلام والسر الدفين. لي من بنات الماء ألف غمامة، عند اللزوم أهزها فتجود بالدمع السخين، واه من دمع السخين. لأن أدور مع الأماني في راحة النسيان، أبدأ من جديد، لا بأس، هذا الفعل حل للنجاة من العدم ومن الجمود ومن انفلاتات الحنين.

أصدقائي أصدقاء صفحة، مساء الخير مساء المحبة كما يقول الصديق منير المشيرقي من جابس ألف ألف. أهلا وسهلا بك منير، أهلا وسهلا ابتسام الغربي، مساء الخير وشكرا على هذه الباقات. وتنتشر روحه إن مروا بخاطرنا، فذكرهم في الأسى والهم يسلينا، وبدرهم إن عرانا البؤس يؤنسنا، لكن إذا غاب عنا من يواسينا؟ نمسي ببحر الهوى، نمضي بلا سفن، فكم غرقنا وما تبدو شواطئنا، وأن ركبنا سفينة الشوق في لجج، فنحن في اليم لا ترسو مراسينا، حار الأطباء في أدوائنا زمنا، ونسمة منصب الأحباب تشفينا. يا سلام، شكرا بسلام. أهلا وسهلا جمال العياري، المثقفون هم أقدر الناس على الخيانة لأنهم أقدر الناس على التبرير، هكا يقول فلاديمير لينين، هكا معقول برشا ولو أنه فيها مبالغة، لأنه مش الناس كلها هكا يا جمال. أحيانا لا تحتاج الروح إلى حلول، فقد تحتاج إلى من يفهم صمتها، هكا كتبت ابتسامة. مليكة شمام، مساء الخير. تراك ملزم بالاعتذار من نفسك في كل وقت، لأنك بالغت في جعلها جسرا لكل عابر حتى اعتادوا عبورك، فأهملوا وجودك ومدى إلامهم لك وتجاهلهم لأنينك الصامت.

بين روحي وبينك همسة صدق لا ترى لا تروى، وبين عقلي وبينك حكايات لا تطوى. أنت ونور القمر سر النجوى، وأنفاس الليل إذا همست تمتمت بأزداق الدعوة. كأنك رجاء تاه في المدى وما زال يرتجى، بحروف مبهمة تبحث عن فتوى، تحادد الدرب وتهدي القلب إلى المأوى. وستبقى سر البسمة ونبض الرجاء وأصدق دعاء وردة الزهراء. شكرا. الليل هادئ وكل ما حولي ساكن، إلا أفكارك موج البحر لا تهدأ ولا تنم أبدا. شكرا ابتسام. كريم عياري مساء الخير، لم أفهم ملاحظتك لكن مرحبا بك ونورت البرنامج دائما صديق كريم. أحلام مساء الخير، أهلا وسهلا أحلام نصري صديقة العزيزة التي تشرف على الهندسة والتنسيق بين الأوفياء في هذه الصفحة. تكتب تقول: ليس كل ابتعاد نسيانا، فبعض المشاعر تبقى حية حتى عندما يفرض الواقع علينا الرحيل. يا سلام، محمود درويش طبعا. وتضيف تقول: كل خسارة تترك درسا ما، لكن بعض الدروس تكون باهظة الثمن. فعلا يا أحلام. كلما تقدم بنا العمر أدركنا أن النجاة ليست في الهروب من الألم، بل في القدرة على العيش معه دون أن يهزمنا. وهذا تحدي، هذا تحدي أحلام.

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: هو الليل دائما بريد القلوب إلى القلوب. مجددا أهلا مرحبا بكم وفينا حيثما كنتم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. كتبت الشاعرة الكبيرة روضة الحاجة، الشاعرة السودانية، نصا في الواقع لديها نصوص استثنائية في الواقع. كتبت تقول: كم قلت لك إني أخاف عليك من درب طويل، كم قلت لك عنت مسافات الطريق وزادنا دوما قليل، كم قلت لك إني أحاذر أن نحار إذا مضينا ثم لا نجد الدليل، ومضيت رغمي يا فؤادي لم تعد، وهتفت أسترجيك عد، ومن ظننت الماء دياك السراب، ومضيت تصرخ في ما بيدي أسافر في اليباب، وأنا وراءك في القفار أهيم والأرض الخراب. قد كنت أخشى يا فؤاد عليك من طول السفر، قد كنت أخشى الليل حولك والبروق وعاصفات الريح تسأر والمطر، قد كنت أخشى أن أقول لك ارعوي فيجيب منك الدمع كالمعتاد ما بيدي، ولكن ذا القدر وظللت قلبي في الطريق، نصبته في الحالكات سنا بريق، فرحا تغني للحياة مع المساء، ومصبحا تجدو كما الطير الطليق. عش للمساء وللنسائم والسحر، عش للعشيات المبللة الثياب من المطر، عش للقصيد يزور بيتك رائعا مثل القمر، ودع الترحل في دروب الشوق، درب الشوق يا قلبي وهر. الشاعرة روضة الحاج.

مساء الخير حسين، أهلا مرحبا بك. يقول التقاء الأرواح ببعضها ليس صدفة كما يظن البعض، بل هو ترتيب رباني دقيق، تكتب تفاصيله أو تكتب تفاصيله قبل أن تدركه القلوب. وحينما يحب الله روحين معا لا يجمعهما عبثا، بل يؤخر لقاءات ويغير طرقا ويقرب أقدار. رحمة محمد، أهلا وسهلا، مساء الخير. تكتب تقول الكلام كالدواء، إذا قللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. فكن ممن ينقشون الكلام بحروف من ذهب. نعم. أم ريتاج، مساء الخير، أهلا وسهلا. العفو، شكرا لهذه الكلمات الراقية والجميلة، أخجل وأنا أقرأها. شكرا لك يا أم ريتاج، ربي فضلك ودمت على هذا الرقي. وشكرا لكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا من الجزائر الحبيبة. أم ريتاج من الجزائر، ألف ألف مرحبا وأهلا بك ونورتنا. ابتسام الغربي تكتب تقول نظرة إلى الورد كفيلة بأن تزهر الروح. نعم. تمر بنا أساميكم فنسهو ثم نبتسم، ونغفو حين نذكركم، فقد يأتي بكم حلم لنا بدن بلا نفس لأن الروح عندكم دلال البارود. شكرا. جمال عيالي يكتب يقول سأحيا لأن ثمة أناس قليلون أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن، ولأن علي واجبات يجب أن أؤديها لا يعنيني إن كان للحياة معنى أو لم يكن لا معنى، وإن كنت لا أستطيع أن أغفر سأحاول أن أنسى. إنني أريد أن أخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلبي فينبع ويثمر. ثمة أفاق كثيرة لابد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جري. من رواية موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب الكبير طيب صالح.

إن الذين اعتزلوا الحب فجأة كانوا ذات يوم أكثر العشاق صدقا، هكذا اختارت أن تكتب إلينا مليكة بكامل الإيجاز. إن الذين اعتزلوا الحب فجأة كانوا ذات يوم أكثر العشاق صدقا. ذكرت مقولة أخرى ومثل يقول على الذي يعطي بكل صدق أن ينتظر دماره بكل عنف. هكا يبدو أنه ثم جوار بالمعاني بينما كتبت وهذه المقولة يا ملكة، ملكة شمام. من عليك اللهفة، هكا عليك اللهفة أشبه، هي أشبه بالدعوة لكن فيها برشا حب وبرشا تضيع في مهب الدلالات كما يقال. عليك اللهفة الأحلام والسغان، مختارت أحلام ناصري تكتب تقول: كلما افترق عاشقان حزنت لأن أحدهم أنا والمغادر أنت، كلما تزوج عاشقان بكيت لأن ثوب العروس كان على مقاس أحلامي بك لكن الخاتم ظل في جيبك. ما هذا يا أحلام؟ هذا التطويف أحلام مستغامي من اختيار أحلام نصري. أحلام نصري اقترحت أغنية هكا قلت لك عليها أغنية ونسمعها يلا.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين.
1: نصل إلى 52 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مجددا، تحية لكم حيثما كنتم. سأجعل من كلماتي أوتار تعزف أو تعزف عليها ألحان عشقنا، هكا يقول حسان حسان. سأجعل من نبضات قلبي موسيقى ترقص روحك، سأجعل من مشاعري عطرا يسحرك ويأخذك من عالمي من عالمهم إلى عالمي. يا سلام، أحلام من مدونة أحلام، من مدونة أحلام مستغني. هناك أمنيات لا تتحقق أبدا لكنها تبقى أجمل من كثير مما تحقق. يا سلام، هذه زادة تذكرني بك المقولة متاع محمود مسعدي في كتاب حدث أبو هريرة، قال لي يقول ظمأ على ماء مرقوب خير من ارتوائك. يا سلام.

ومهما كانت درجة التعافي فلا يعود المرء مثل السابق حتى وإن عاد كل شيء، كتقول ملكة شمام. شكرا ملكة. وتضيف من صفحة لوحات فنية رائعة، تقول: سقطت مني زجاجة عطر فانكسرت وتناثرت قطعا كثيرة، حزنت عليها كثيرا، لكن طوال الأيام وكلما دخلت إلى غرفتي كانت رائحة العطر الجميلة تعبق في المكان. هذا العطر لم يكن يملي أرجاء الغرفة هكذا حين كان داخل الزجاجة. أدركت حينها بأنه كان لابد لها أن تسقط وتنكسر حتى تفوح رائحتها الجميلة وتملأ المكان. قد يكون قلبك مكسورا أو شيء ما بداخلك قد انكسر، لكن تأكد بأنه انكسر حتى يخرج شيئا جميلا مخبأ في قلبك، وحتى يخرج خبرة جديدة في حياتك فيكبر عقلك وتتغير طريقة تفكيرك. شكرا ملكة. غناية موجز أخبار مدير الساعة، ثم نعود معكم دائما في سكون الليل. ابقوا معنا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الواحدة صباحا هنا في تونس. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ويتم التسجيل بصفة